0: Диона ФМ.
1: Табаль музика. Диона ФМ. Суткам.

بهم والله شديد العقاب. قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد.

ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا

يا نسمة الصباح أمطر الجناح مليت جونا بالبشرى والهنا يا نسمة الصباح أمطر الجناح يا نسمة الصباح أمطر الجناح مليت جونا

ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمك المنى يا ورد على الغصون يا ساحر العيون يا ورد على الغصون يا ساحر العيون فرحت قلبنا ببسمة المنى وبضحكتك لنا.

0: باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باج فيسبوك اي شان يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم
2: بنت الصبحيه مع ويكند على الكيف. ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
3: صباح النور، صباح الفل، صباح الورد والياسمين، أهلا وسهلا، مرحبا بكم، إن شاء الله نهاركم مبارك سعيد، إن شاء الله بداية يوم جميل كما تحبوا أنتم. مرحبا بكم على ديوانا فايم كيما كل سبت وحد نتقابلوا من 6 ل 11 5 ساعات من البث المباشر. بالطبيعة نبدأ النسق متاعنا تصاعدي، ساعتنا الأولانية هذية نسمع فيها برشا موزيكا، نعطيكم فكرة على الطقس كيفاش باش يكون، ناخذوا فكرة شنو تخبي لكم من النجوم والأفلاك زيدة حسب الحركة متاع الكواكب، وفما برشا حركة متاع كواكب الفترة هذية، وأكيد الناس اللي تتبع الأبراج واللي تحب الأبراج فايقين بهذه التغييرات اللي قاعدة تصير في حياتهم اليومية في الطاقة متاعهم وحتى في سلوكهم اليومي. دكتور نرجع لها من بعد مباشرة بعد أخبار السبعة ننطلق في الأخبار متاعنا ريكاب دو لاك دع جمعة كاملة وأهم الأخبار الجديدة المسجلة في 24 ساعة الأخيرة، وأيضا نبدأ في المواضيع اللي تهم الشأن الوطني العربي وأيضا العالمي، الفقرات متاع الكرونيكور دو ليميسيون. هذا الكل بالطبيعة يتواصل حتى للحداش على ديوان فام. يرافقني هذا الصباح في الإخراج صديقنا المخرج المتميز الفنان اللي بشيخنا موزيكا فاروق سويسي. مرحبا مرحبا يا فاروق، وخلينا كما العادة نفتتحوا الحلقة متاعنا بكوكتيل من أروع مغنيات الفنانة الكبيرة فيروز.

0: ديوان فم صوتكم.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فم. على ديوان فم كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فم ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فم، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فم ما يفوتك شيء. صوتكم بنت الصبحية مع ويكند عالكيف. ويكند عالكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
2: مرحبا من جديد، اهلا وسهلا، تحية لكل من التحق بنا في المتابعة الآن. مكملين معكم في ويكند على كيف، رحلتنا بديت 6 متاع الصباح، مكملين حتى للحداش. مرحبا بالناس الماتينال، الناس اللي تقوم بكري، الناس اللي شادة ثنية زادة بكري، نقولوا لهم طريق سلامة الناس الكل. فضل الزادة اللي مصبحة، العبيد اللي مكنجة، العبيد اللي ما تقراش، اللي مرتاحين واللي صبحوا، قولوا لهم زايدة مرحبا بكم الناس الكل. نعطيكم فكرة طقس اليوم كيفاش باش يكون.
1: طقس اليوم
2: يكون طقس الأحد 31 ماي مغيم جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية. تتراوح الحرارة القصوى بين 27 و31 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 32 و36 درجة ببقية الجهات. أما البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة.
1: طقس اليوم
2: هذا بالنسبة لطقسنا اليوم. سينو احنا بعد شوية باش نعطيكم فكرة شنو تخبي لكم النجوم والأفلاك حسب الأبراج بتاعكم. فما حركية كبيرة على مستوى الكواكب، ونتصور الناس اللي مغرومة بالأبراج حاسين بهذية وعارفين عنه. فما دي شانجمون كبار ياسر، وفما تغييرات في الكواكب اللي تصير تقريبا كل 10-15 سنة، دونك سايرة على يمتى ذوما. ناخذوا فكرة بعد مع زميلة هايفا بن يوسف، ولكن لقيت هذه كما تعرفوا قايت نكملوا نحلوا عويناتنا بالقدي ونشربوا قهوتنا مع العندلي بالأسمر عبد الحليم حافظ.

0: الدنيا حظوظ. الحمل
1: حاول تستعمل التسرع والمخاطرة اللي عندك في إنك ما تبخلش على روحك أي حاجة تنجم تفيدك ولا تفرهدك، فكر في الحاجات الإيجابية.
0: الثور
1: ارتاح وخمم في راحتك قبل ما تقضي للناس اللي دايرين بيك، حتى أنت عندك حق في وقت تعيش روحك.
0: الجوزاء
1: كلمة تقولها اليوم تنجم تفرق برشا عند ناس، اختار كلامك مليح وخلي الكلام الموزون هو اللي يغلب.
0: السرطان
1: ما تعطيش الحاجات الصغيرة أكثر من حجمها، نهارك ينجم يكون أخف كي تتجاوز بعض التفاصيل.
0: الأسد
1: ثقتك في روحك حاجة باهية، أما ساعات فما التصرفات يلزم ترجعها باش تكون ديما خير، اقبل ساعات اللي الغلط مش ممنوع.
0: العذراء
1: من غير ما تضغط على روحك، عادي الحاجة اللي ما تنجمش تعملها ما تعملهاش، مش لازم تكون ساعات جونتي على حسب راحتك.
0: الميزان
1: إذا عندك قرار معلق حاول تحسمه، التردد ساعات يتعب أكثر من القرار نفسه.
0: العقرب
1: خليك واضح في كلامك وما تخليش باب التأويلات يتحل، الصراحة تختصر برشا حكايات.
0: القوس
1: فرصة باهية باش تبدل حاجة في روحك وتصنع التغيير اللي استنيته.
0: الجدي
1: خطوة صغيرة اليوم خير من 1000 مشروع يبقى في المخ وما يتنفذش، ابدأ ومن بعد توزي الباقي.
0: الدلو
1: أي فكرة جديدة تنجم تجيك في وقت توا ما تستنيش، دونها واكتبها باش عقلك يتفكرها وينفذها.
0: الحوت
1: اسمع لقلبك أما خليه يتفهم شوية مع عقلك، صحيح إحساسك قوي أما ما تخليش روحك تتبعه على طول.
0: الدنيا حظوظ.

0: على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم باش تعرفوا اكثر تفاصيل على اخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك اي شين يوتيوب ديوان اف ام
1: ديوان اف ام صوتكم
0: مع ديوان اف ام ما يفوتك شيء تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net ديوان اف ام صوتكم

0: تسمعونا في صفاقس على الفريكونس
1: ناف أرابلاندا
2: ديوان فام فلاش نيوز
3: مجزوة السابعة ديوان فام. صباح الخير. استقرار معدل الفائدة الشهرية في السوق النقدية عند مستوى 6.99% في ماي الجاري، وذلك للشهر الرابع على التوالي وفق المعطيات الإحصائية الصادرة عن البنك المركزي التونسي. وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تدعو كافة الفلاحين وخاصة منتج الحبوب إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لحماية المحاصيل على أثر النشرة الجوية الخاصة الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، والتي تشير إلى إمكانية تهطل أمطار رعدية محليا غزيرة هذه الأيام. وأوضحت الوزارة أن التقلبات الجوية المنتظرة قد تكون مصحوبة أحيانا بتساقط البرد وهبوب رياح قوية خاصة بولايات القصرين وسيدي بوزيد وسليانة والقيرة وزغبان، مما يستوجب مزيدا من اليقظة واتخاذ الاحتياطات الضرورية لحماية الصابة الزراعية. القنصلية العامة للجمهورية التونسية بدبي والإمارات الشمالية تدعو أفراد الجالية راغبين في استخراج أو تجديد بطاقات التعريف الوطنية إلى تسجيل الانتفاع بهذه الخدمة، وذلك في أجل أقصى يوم 30 من جوان القادم. والقنصلية تدعو في بلاغ لها الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى التوجه مباشرة إلى مقر البعثة القنصلية أو إرسال نسخة من جواز السفر ورقم الهاتف عبر البريد الإلكتروني المخصص للغرض في الأجل المحددة. وزارة الداخلية تعلن أنه في إطار المباراة النهائية لكأس تونس لكرة القدم التي ستجمع اليوم الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي بملعب حمد العقربي برادس، يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بالطريق الوطني رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوش رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 9 ليلا، باستثناء العربات المتجهة إلى الملعب والحاملة لدعوات أو تذاكر الدخول. إلى الشأن الدولي، المتحدثة باسم جيش الاحتلال تعلن بدء عمليات واسعة في جنوب لبنان، وجيش الاحتلال يعلن مقتل جندي وإصابة 4 في معارك جنوب لبنان. رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو يدرس توسيع السيطرة البرية إلى 70% من مساحة قطاع غزة. نهاية الموجز الإخباري، نلتقي تمام 8 أجمل تحيات بهير عوجي، يومكم سعيد.
2: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان فام.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا مرحبا، اهلا وسهلا، تحيه بكل ما التحق بنا في المتابعه الان على ديواننا فاميلي ويكند على كيف. بدينا من 6 متاع الصباح كاملين معاكم حتى لل 11. تحيه لكل فريق البرنامج اللي معايا هذا الصباح. معنا في الاخراج فاروق السويسي. هلو هلو فاروق، ميرسي فاروق على البلاي ليست، شخنا بالموسيقى كما العادة، وتحية كبيرة لمعدة البرنامج اللي خاضت هذا الصباح تفسر لكم الصحفية وحيدة قادر. مرحبا يا وحيدة. وعلى مستوى الإخراج الرقمي معنا أمونة إيمان الشابي. مرحبا مرحبا يا إيمان، تحية للناس كل اللي تبعوا فينا على الباج فيسبوك ديوانا فام، على شان يوتيوب ديوانا فام لايف، على التيك توك متاعينا. تحية ليكم الناس الكل. باش نسلموا بطبيعة الكرونيكور متاعنا اللي محضر لكم زوز فقرات اليوم قمقومين عندكم، ما تسمعوا عندكم بشنو باش تستفيدوا كيما العادة. محمود الحجري، هلو محمود.
2: بونجور بونجور، صباح الخير، ان شاء الله نهاركم زين الناس الكل. تابعونا تربحونا، ومانيش نحس في روحي مرتاح
1: الكل،
2: خاطر مانيش في بلاستي.
1: خذنا خذنا هذا الصباح، انا مشكله في الامبريمونت ما نقفوش، دونك نجمو نخدمو بالرقم. انا وفرصه هذه هاكا جربناها في المباشر، الماتير الكل مصبوبه على البيسي، باش نخدموها بالبيسي ما غير اوراق. سوف كو قعدنا لاخر لحظه، وبما انه البيسي من هنا

0: كي جيت لمحمود قلت له يا محمود بدل البلاصه باش تجي من هون يتقابلني
1: وانا كتبيع لي لي روبيرن تتخبز
0: هو انا مش لازم نغزر هكا على اليمين نلقى روحي نغزر على اليسار
1: وحاسس اللي الشيره هذيا اللي يعرفوا استوديو ولا ديما يتفرجوا في اللايف ستريمينغ نتاع الديوان الشيره هذه نحسها اقصر من الشيره الشيره اللي صار
0: نعليه لك في الكرسي ولا
1: لا لا الشيره الظل عذايا متاع المثلث أكثر من الظل عذاك
0: أين حاسة معني نشوف في كل شيء عامل هك والله اليوم ملي قمت الصباح شوفي كل شيء أنكليني
1: ميسيلش ميسيلش فاخر وكوكب الأرض بكله أنكليني شوية دونك
0: بالحق ولا برش حاجات شوفي أنكليني ما
1: وليت تشوف الأمور على حقيقتها
0: بيسير اليوم نحتفي ونحتفلوا بعيد مميز جدا جدا جدا من أعز الأعياد على قلوبنا الناس الكل اللي هو عيد الأمهات فمنذ بداية الحلقة نحب نقول لكل أم قاعدة تسمع فينا ولا مش تسمع فينا ميسيلش وصلوا لها تاجيوها في الفيديو هذي بعثوا لها الفيديو هذي قولوا لها رك أنت الخير والبركة رك أنت عماد الدار رك أنت يا أمي الكل في الكل راو بليش بيك أنت حتى شيء ما يستقيم في هذه الحياة رانا عايشين برضاك وعايشين بدعاك وعلى قد ما نحاولوا باش نعملوا إن شاء الله نخلط ونكفيه ونوفيه ولو واحد فقط من المية من اللي عملته على خطرنا احنا أولادك تحية لأمي من أعماق أعماق قلبي ربي خليك ليا ويشد لك في صحتك والله الله لا يحرمني منك راك بالحق يقول انت الدنيا انت الدنيا ورا الدنيا انت محدله عليك انت هنا هكيكة وتحية لكل ام زيدة نهدي لها الكلمات هذوما وتحية لكل امرأة ربما ما كانش عندها فرصة وأنها تعيش أحساس الأمومة ولكن أحساس الأمومة راو يتعاش وقت اللي تربي وقت اللي تكبر وقت اللي تعمل برش حاجات في هذه الحياة لأنه ما نتولدوش به أحساس الأمومة ولكن يكتسب كم من أم ما هيش قائمة بواجبها كأم مع صغارها والعكس بالعكس فقولوا أنه الخير فيما اختاره الله وربي عوضك إن شاء الله خير عوض إذا كان ما عندكش ما عطاكش نعمة الصغيرات أكيد ربي عوضك في حاجة أخرى وأكيد فما عليش راو ومسخرك الحاجات أخرين ربما أهم وأكبر برشا فما نجمش ما نحكيش على فئة من النساء هذوما أيضا لكل إنسان فقد الوالدة متاعه قلوا راو أنت الخلف أنت اللي باش تخلي الذكرى متاع الوالدة متاعك حية ديما وعايشة وموجودة من خلالك أنت من خلال نجاحك لأنه الأم شنو تحب في هذه الحياة الأم تحب نجاح وليداتها وتحب وليداتها يكونوا بخير فعلى قد ما تكون أنت ناجح وعلى قد ما تكون أنت بخير أعرفوا أنك راك هذي كل قاعدة تفرح فيه في الوالدة متاعك وهي ماهيش موجودة والله يرحمها وينعمها فلا باش نحكيوا برشا برشا على عيد الأمهات وطن نمنحوا فرصة لكامل فريق البرنامج باش يعمل ديديكاس للأمهات متاعهم الكل دونك محمود نبدأ بيك دايغ
1: والله نوجه تحية للوالدة ونوجه تحية للخالاتي سلوى ونزيها عبارة عن ثلاث أمهات هكاكا ونوجه تحية لأم يحيى ونوجه تحية للأمهات الكل اللي عاديوا في الامتحانات المدة هذه
0: اللي عاديوا في بلاصة صغيرة
1: خاطر عيد كبير ويعاديوا في الامتحانات وبالحق راهو وليت عندي فكرة على الجروبات فما جروبات متاع كل عام
0: هذا بيوم ينقصوا شوية من ستريس على روحهم وعلى أولادهم بالطريقة هذه
1: عندكم شدر شنوة واللي حفظوا في صغارهم صغار ستة وسبعة سنين وأكثر فالدور الأم كبير برشا ونجم نقول أنه دور الأم أهم وأكبر شوية من الأوقات اللي تعديوا في وقتنا هذا اللي عايشينه اليوم راهو دور أهم وحساس أكثر
0: الدنيا تبدلت وتغيرت
1: أكثر صحيح
0: وتغيرت ووليت معناه اللي عشناه احنا وكبرنا بيه احنا ماهوش بيد وتوا الحضور متاع الام ياسر مهم
1: وحتى الصغار ماهوش كما قبل عفيف حتى الصغار حساسين اكثر من قبل اكثر من اللي كنا نحنا توا تشوف الصغار فما حاجات تحسوا منهم في المكتب نحنا كنا نعيشهم في المكتب عادي ما يقلقش عباره عثرت وتعديت فالدور صعيب وحتى القرايه كل صراحة غريبة شوية سيرتو في المدرسة معناها نظام التعليمي عنا قاعد نكتشف في برشا حاجات معناها غريبين وعجيبين. ربي معاهم الكل, ربي مع الأمهات وربي يرحم اللي توفى وربي يشد في صحة اللي موجودين.
0: آمين آمين يا ربي, وربي مع الأمهات زيدة المناضلات, الأم اللي تلقاها تخدم, اللي تلقاها أمهم تون تربي في الصغار, أمهم تون ليا بالدار, أمهم تون
1: وترانسبور في الخدمة ومشي وجاي
0: وسترس نتاع الخدمة ونتاع الانتوراج ونتاع المجتمع ونتاع وهي مكلفة بعائلة مش سهل بالحق. المرأة التونسية معناها هي فخر للمرأة العربية خليني نقولها, ولكن حياتها ماهيش سهلة بالكل. سيبا فاسيل, أنا نشوف من روحي نشوف
1: العبيد ربما تشوف
0: الحياة ماهيش سهلة, ربما العبيد تشوف الجانب المذيء المزيان محليه نتاع المرأة اللي هي بروحها المزيانة اللي تقد اللي تعمل اللي ديما تضحك اللي ديما, ولكن فما جانب اخر كبير نتاع برشا
1: في برنامج هو الدار موضوع
0: ليه نتاع برشا تعب وبرشا تضحيات وبرشا, وهذيك سنة الحياة. ربي خلقنا خلقنا عبث كيكة معناها في هذه الأرض, ما خلقنا كل واحد عنده باش يحرث في هذه الأرض وباش يعمل حاجة وباش يزرع بذرة وباش يقوم بمهمة, مش ما خلقناش هكيكة معناها. إذا كان أنت اسأل روحك كل نهار قول اليوم أنا شنو عملت بالحق, كان كل واحد يجي معناها قبل النهار يقول لنا اليوم شنو عملت في هذه الحياة, بشنو ساهمت معناها كسوا في عائلتي في انتوراجي في حومتي في في في مواقع التواصل الاجتماعي اللي أنا ربما عندي تأثير, بشنو ساهمت معناها. كان حسبوا روحنا شوية والله برش حاجات نجم تتبدل. فهمتش صباحة هكا اليوم أنا ما فهمتش مش عويدي, ولكن يلا فوالا خلينا نبدأ ببعض. بدينا بها هو خبر مزيان انتوكا, لكن خلينا نكملوا في فقرة بي بوزيتيف.
2: بي بوزيتيف
0: محمود, باش نحكيو على الحج, واحنا كنا نحكيو على العمرة والحج في الكواليس. تونس تحصلت على جائزة لبيتم البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج من كل العالم مشاركين في المسابقة هذه, وهذا خلال حفل وختامها مسك اللي نظمت وزارة الحج والعمرة السعودية نهار الجمعة 12 ذو الحجة اللي وافق 29 ماي بمقرها في مكة المكرمة. دونك وفق بلاغ صدر عن وزارة الشؤون الدينية, وهذه تم تحت إشراف الوزير وزير الشؤون الدينية السعودي توفيق بن فوزان الربيعة, وحضروا أحمد البوهيلي وزير الشؤون الدينية وعصام الهمامي رئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات, وثلة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة. ومن جهة أخرى تسلم وزير الشؤون الدينية الوثيقة الترتيبية الخاصة بموسم الحج المقبل 1448 هجري. كان ربي عطانا العمر مهمة الجائزة معني على 80 مكتب شؤون حجاج ناخذوا احنا جائزة برونزية, حاجة ممتازة الحقيقة.
1: والله حاجة ممتازة, ولو أنه هي المناسبة
0: مفيش مخفت خاطر لحكيت هذا مفيش مخفت خاطر خاطر فما الجانب اللوجستي والتنظيمي هو اللي يفرق.
1: لا لا لا مهيش متاع كورتوازي ومهيش متاع دبلوماسية, ولو أنه هي مناسبة دينية ما حاجة كما هكا ديما توري صورة البلاد, توري هذا يا شعب منظم الدولة عملت المجهود اللي تنجم تعمله الكل. ولو أنه فما برشا يقولوا نحن باللي الحجاج ما همش برشا, وأندونيسيا أكثر من 200 ألف وباكستان
0: أنتي
1: والبوبيلاسيون هي بالبرسنتاج التنظيم كي تبدأ حاجة باهية قولوا لي حاجة باهية ما فيها باس, مش كل شيء باش نبروا عليه ونتكيوا.
0: شو التنظيم حاجة باهية, والتونسي وإحنا مشينا برشا مرات التونسي في العمرة وفي الحج سلوكه تقريبا مثالي, معني كي نقارن انا برشا جنسيات ما نحكيوش على من بعض السلوكيات معني اللي هي الشاذة, ولكن بصفة عامة راهو حجيجنا والتوينسا كي يبداو في العمرة كل شيء ياسر منظمين ياسر ملتزمين ياسر معناها محليهم يعملوا كيف يشرفوا ويعرفوا
1: ويخافوا على بعضهم, وان شاء الله ربي يتقبل من الناس الكل وان شاء الله ربي يكتب لنا حج.
0: امين امين يا ربي واجمعين. ايش عندك انت؟
1: باش نحكي لكم على التمر. السيزون هذه كمية التمور المصدرة زادت ب 5.6% في السبع شهور الأولانيين متاع السيزون هذيك تقارنها بعام ناول, معناها 113.9 طن, 84% منها دقلة نور. يعني نذكر حتى حكاية دقلة نور هذيا فما شكون يحب يردها ماهيش تونسية ولا يخرجها حتى من قارة افريقيا من اصله اللي هي معناها حاجة مهمة. قيمة الصادرات زادت الصادرات 47.5% منهم للاتحاد الاوروبي و 21.4% منهم لدول اسيا ودول افريقيا 19.9%. ونذكر لي اول مستورد في افريقيا للتمر التونسي هي المغرب ب 14.6%، وفي اوروبا الاولانيه ايطاليا ب 12.1%، البيو 34% منه مشى لالمانيا و 12% منه مشى لهولندا و 9% منه مشى لبلجيكا. البيو زاد الكونتيتي زادت ب 6284 طن تمر بيو، زاد ب 16% اللي هو قيمته بريسك في ال 65 مليون دينار. فان شاء الله من هنا للعام الجاي شرتو البيو يزيد يولي حتى الدوبل، حاجه مزيانه. علاش ركزت؟ هو منشيرة بوزيتيف ومنشيرة نذكر اكل الخوذه اللي صارت على موسم تصدير التمر، حسيتها حاجه تقولش عليها نتاع سابوتاج ولا مشكله حابه تصنع،
0: تستغرب حاجه
1: مشكله حابه تصنع. فالحمد لله يا ربي نواصلوا نخدموا على رواحنا وربي يوفق اللي يخدموا في الدومين هذا الكل.
0: امين يا ربي. كنت ذي بي بوزيتيف
2: بي بوزيتيف.
0: يلا باش نمشيو نعملوا جوله في ابرز الاخبار في فقره لاكتو في اسبوع.
2: لاكتو في اسبوع.
0: نبدأ بالعنوان الاول نقراوه على موقع بوابه تونس. جامعة البلديات تحتج على تكرار حوادث الشغل القاتلة. احتجت الجامعة العامة للبلديات على تكرار حوادث الشغل القاتلة في حق أعوان البلدين إثر وفاة عامل كانت بصدد تجديب الأشجار ببلدية صفاقس عاملة ولا عامل زي ثبت لي وحيدة. واعتبرت الجامعة في بيان وأنه الحوادث القاتلة هذه ماهيش مجرد قدر مهني وإنما نتيجة طبيعية لضعف منظومة السلامة المهنية وغياب وسائل الوقاية والتقييم غير الجدي للمخاطر ومحدودية التكوين وغيرها. وحسب المصدر نفسه فإنه حالة الوفاة في صفاقس تمثل ناقوس خطر حقيقي. وقالت وأنه العامل البلدي ليس مشروع ضحية ولا رقم يضاف إلى إحصائيات الحوادث المهنية، وإنما حماية حياته وسلامته مسؤولية قانونية وأخلاقية لا يجوز التنصل منها أو التهاون بشأنها.
1: هو اللي هنا نحكيه على عامل متاع قصان الشجر، ولو أنه في بالي هذا الوقت ما هوش متاع القصان متاع الشجر، ولكن نحن في تونس عندنا استهتار يمكن في البناء فما بلوز وموا ساعات نشوف يعني ساعات نشوف بني نشوف القدامة لابسين دي كاسك واحد مش الكل
0: سي با سوفيزون. تشوف الخدامه معناها في دول اخرى وسائل الوقايه واللبسه نتاعهم
1: محمود حاجه اخرى معناها ليه ما بدينا نشوف كيما نشوفوا لي ليفرور يلبسوا لي كاسك بدينا نشوف الخدامه
0: تاع البني ليفرور يلبسوا
1: الكاسك. لا لا انا في العوينه قاعد نشوف في برشا يلبسوا الكاسك معناها ما اي ما هو ما قبل ما كانوش فما عباد يلبسوا كاسك كيما في البني زاد كيما هذوما زاد تلقى مقاول ما نعرفش كيفاش كان هبته ولا هذوما اللي يقصوا الشجر والعباد تخدم وعطيهم يلموا الحطب وكهو في الاخر. فان شاء الله الامور هذه تتبدل وتولي في كراس الشروط من الاول من اللي باش يربح المناقصه ولا شنو تتسمى باش
0: هي المفروض موجوده راي موجوده ولكن التطبيق والمراقبه تطبيق مراقبه بزوز. نمشيوا للعنوان المواليه. ارام بالحاج حجم النقد المتداول يعكس الخلل العميق للاقتصاد. العنوان هذا نقرأه على موقع كابيتاليس. قال الخبير الاقتصادي أرام بالحاج وأنه الرقم الأخير والقياسي لحجم النقد المتداول اللي قارب 30 مليار دينار ما هو إلا عرض من أعراض الخلل الهيكلي العميق اللي يعاني منه الاقتصاد التونسي. هذا جاء في تدوينة للخبير الاقتصادي تعليق على منشور البنك المركزي الأخير حول حجم الأوراق النقدية المتداولة. وأوضح بالحاج في تدوينة وأنه الخلل الهيكلي يتمثل في التعايش ما بين اقتصاد رسمي يرزح تحت الضغوط والقيود واقتصاد موازي يزدهر ويتمدد بدون ضغوط أو قيود. وشدد على ضرورة إطلاق إصلاحات جوهرية بجدية تامة وفي مقدمتها الرقمنة، تعميق الشمول المالي، إعادة بناء الثقة المؤسساتية خاصة تجاه المؤسسات المالية. واعتبر بالحاجة أن المسار هذا لن يزيد إلا تفاقما واستفحالا وفق التدوينة متاعه. نذكروا أن البارحة احنا حكينا في الموضوع هذا ومن بعد محمود باش يجينا بأكثر تفاصيل. نذكروا أن آخر المؤشرات النقدية الصادرة عن البنك المركزي التونسي كشفت نهار 26 ماي استمرار المنحى التصاعدي لحجم الأوراق المتداولة الدولة اللي قفزت إلى مستويات قياسية بلغت 29,678 مليار دينار. محمود عطيني تعليقك ونعرف اللي أنت باش ترجع التفاصيل من بعد.
1: هو من بعد في الكرونيك باش نحكي حتى علاش ليزيكونوميست كما أرام بالحاج يكتبوا في الاستاتيو هذوم، خاطر فما شكون يقرأ ويقول لك وش قلقوا أرام بالحاج هو وصلنا حتى الألف مليار دينار شنو قلقوا، هذا اللي باش ندكريبتيوه. ولكن مش باش يفتي الواحد في الاقتصاد بعد أرام بالحاج، مي جوست هكا يمكن أنا تفكيري متبدل شوية، فما شكون يكون معايا فما شكون ضدي وهذا طبيعي في كل الأفكار. شخصيا ما شوف اللي الاقتصاد التونسي فيه خلل ويلزمه يتصلح. الستركتور متاع الاقتصاد يلزمها تتبدل.
0: الستركتور كيما لازمها مش تبدل.
1: اي مش باش نجيو حاجه
0: على جوست خلل نصلحه،
1: يلزم يتبدل من الصفر فروم سكراتش قال الامريكاني، يلزم تتبدل العالم تتبدل وكل شيء يتبدل. واحنا مازلنا كي نحكيو على اصلاح الاقتصاد نرجعوا للمتاع العمله وقانون العمله، نرجعوا للرقم قداش عندنا نحكيو على الرقم انا في الوقت قداش عندنا نحكيو لي زابليكاسيون دو باي قداش عندهم. يلزم كلها تتبدل، المنظومة المالية في تونس تتبدل، السيستم بانكير بيدو يتبدل، سينو راهو باش يفيض علينا التكنولوجيا. لا لا التكنولوجيا من البرة باش تولي تلقى توانسة يتعاملوا بابليكاسيون وبعملة أخرى ديجيتال في بلادنا، معناها النوار باش يولي ديجيتاليزي واحنا نتفرجوا، وهذا خطير برشا. يلزم الاقتصاد في تونس الكل يتبدل.
0: نمشي للعنوان الموالية نقراو على موقع الصحافة، تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بالكيف للتوقي من الفيروسات الوافدة. أكد المدير الجهوي للصحة بالكيف الدكتور بنصف لهويني تفعيل البروتوكول الصحي بالمعبرين الحدوديين بولاية الكيف لتقصي الأمراض الوافدة والتوقي من الفيروسات المعدية. ودعا الدكتور بنصف لهويني المواطنين إلى الالتزام بعدة تدابير وقائية خاصة منها النظافة وكذلك الالتزام بالحيطة والحذر، وشدد نفس المصدر على أنه في صورة ما وجود شكوك حول حالة يشتبه في إصابتها بأي فيروس فإنه سيتم فورا اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة. إن تصريحات كما هكية وإلا بيانات كما هكية بصفة عامة كي تطلع من جهة رسمية مدير جهوي للصحة في الكيف بالنسبة لي نقص. مهم وأنه نحضروا الناس على مدار السنة باش يردوا بالهم للوقاية من كل الأمراض وتولي عندهم سلوكيات صحية، ولكن كي تجي تقول لي بالطريقة هذه وتوقي وفيروسات معدية وفي جهة حدودية، أعطيني تفاصيل أمان، معني أعطيني شنو ما الفيروسات، شنو ما الحالات المسجلة، أعطيني أكثر شوية شفافية،
1: أعطيني شنو فهم،
0: أعطيني شنو فهم بالضبط. هذه هي الكوميونيكاسيون بوليتيك اللي ديما نحكيو عليها اللي هي راي ما تنجح إلا بالشفافية،
1: بالمعلومة الكاملة،
0: ما تحاولش تمارنج وتعطيني حاجة نسخة كما هكا. معني
1: هي فلو شوية، معناها جلومار شوية التصريح الكل، معناها والتكس الكل
0: يصير في المهموطة.
1: في منطقة حدودية مواطن كما عفيفتا، معناها قرأت النص تقولك في منطقة حدودية حاجة كما هكا
0: بنعرف،
1: معناها فما حاجة دخلت
0: بالضبط
1: ولا ما دخلتش ولا جوست تخوف، معناها من خاطر جهة معينة
0: تخوف
1: مش
0: من شنو
1: ولا تخوف. هي التخوف أكيد ليه أسباب. من جهة أخرى والله نحب نعمل تعليق إن شاء الله ما يتفهمش بالغلط يا ربي، إخواننا الأفارقة جنوب الصحراء أنا ما عندي شيء ضدهم، مانيش من العباد اللي نهاجم فيهم، ولكن ساعات يعرضك ولا يبدأ بحذيك في مجازان ولا في عطار ولا في أي حاجة المعلومة اللي ما نعرفهاش كي نغزل الشخص هل عنده مدة في تونس صحيا هو لباس عليه ولا مازال كيدخل
0: على اساس التوينسه اللي قاعدين يدوروا ولا بس عليهم
1: كل العدوى. اي ما هو ذيك العدوى،
0: مولا
1: هنا عندنا حاجه تابعه الدوله في منطقه حدوديه، ولو انه نجم نقول لك اللي يدخل تونس بطبيعتهم ماهمش بباسبوراتهم وماهمش بالمناطق الحدوديه،
0: اخي زين بالمطار هما ولا داخلين بالمعابر العاديه،
1: ما فلهنا تسر روحك. فكان فما نتوجه لوزاره الصحه طول، كان فما حاجه يلزم نعرفوها ولا كان فما نوع نتاع فيروس جديد علينا نحن كتوانسه ولا ماناش ملقحين منه ولا عنده اثر على تونس قولوا لنا عليه باش الناس الكل يخافوا، وباه يقول لك اللي يخاف نجاب باش الناس الكل يخافوا على رواحهم وياخذوا حذرهم. ما كي المعلومه تكون ناقصه هكا وفلو توخي الحذر في الكيف، اي باهي واللي في بنزرت ما يتوخاش الحذر في اريانا ميسالش نعملوا اللي نحبوا، معناها عطيونا كان فما حاجه قداش وعلاش تحصوني للكيف بعيده 200 ساعه على اريانا وعلى توصل العاصمه،
0: هاي هوني العباد تطلع وتهبط
1: في نهارها في سويعتين تلقى روحك في الكيف تشرب في قهوه. نتاعو. فكان فما حاجة قولونا المعلومة كاملة وبتبيع ربي يستر بلادنا وربي بعد علينا الأمراض هذه الكل.
0: يعطيك الصحة محمود. نمشي للعنوان الموالي نقرأه على موقع أفريكا. أن مانجر تونس تستورد الجبس من الجزائر. ما القصة يا محمود؟ تحتل تونس المرتبة الثانية عالميا في احتياطي الجبس بعد كندا والمرتبة الأولى من حيث الجودة، ويوفر القطاع حوالي 30 ألف موطن شغل بحسب ما أكدوا رئيس غرفة المهن ومؤسسة الجبس وأمين مال جامعة مقاولات ميسر البارودي في تصريح موقع أفريكان مانجر، واللي أفاد وأنه وعلى الرغم من الإمكانيات اللي تزخر بها بلادنا في قطاع الجبس إلا أنها تقوم بتوريد حوالي 2 مليون متر مربع من القطر الجزائري بقيمة 4 مليون أورو، وهذا نظرا لافتقارنا لمصنع للألواح الجبسية اللي أصبحت مكون رئيسي في قطاع البناء. وأشار إلى أنه في تونس يقتصر العمل على تكسير الجبس ليصبح كالحصى شرشور قولوا احنا، ثم تتم معالجته ويتحول الى مسحوق، ولا يتم تصنيع البلاتر معناها او الالواح الجبسيه. وبينوا ان غرفه المهن ومؤسسات الجبس التابعه للاتحاد التونسي للصناعه والتجاره والصناعات التقليديه ساهمت في البرامج التدريبيه سواء على مستوى شهاده الكفاءه المهنيه او شهاده التقني المهني، فضلا عن المساهمه في تدريس تقنيات الالواح الجبسيه في مراكز التكوين المهني. والفت الى انه يتم تدريس تقنيات تركيب البلاكو بينما يتم توريد حوالي 2 مليون متر مربع من القطر الجزائري نظرا لوجود المصنع، وهو ما يعني أننا لا نزال نشتري جبس مصنع. أنا مصدومة نقرأ في الخبر هنا مصدوم. وشدد على أن تونس تنتج الجبس الخام، وفي السنوات الماضية تطور القطاع بشكل كبير وأصبح الإنتاج يقدر بكمية ضخمة، لكن النشاط يقتصر على الجبس العربي الذي يستخدم في تلييس الجدران. وفق قول يا أخي سامحني أبطالة فمش خدم عنا كل أنواع الشركات والهيك اللي نجموا نحلوا بها مصانع ومشاريع كما هكية. الجبس في تونس متوفر من حيث الجودة، تونس المرتبة الثانية عالميا ونمشي ونستورده. شنو هو هذا يا أخي؟ وينهم الشركات الأهلية؟ الشركات الأهلية مثلا معنا هاو عندكم مجال هذا يا خام، ادخلوا يا خويا وعملوا وخدموا هكية وعملوا لنا مصانع.
1: لا لا من اختانا من الشركات الأهلية. هم ديجا الشركات الأهلية راهو العباد يلزم نعاود نقول هذا اللي ذي
0: تما موجودين محمود
1: وما العباد يلزمهم دي فورماسيون قبل ما يحلوا الشركات.
0: قالك قاعدين ندرسوا قاعدين يدرسوا ويعملوا في التكوين وكل ايه، ومن بعد العباد اللي يدرسوا.
1: على جماعة الشركات الأهلية محط على جنب بوزارة الصناعة خي، ما عندنا برشا حاجات نجموا نجيبوهم من الجزائر اهم من الواحد من البلاك نتاع الجبس. كيفاش نحن في تونس ما نصنعوش الجبس؟ حتى كي تخمم ما نتصورش كان صناعه الجبس هذيا تتطلب الكتريسيتي كبيره، خاطر فما حاجات ساعات يكونوا موجودين في الجزائر والبلدان اللي كيف الجزائر. علاش؟ على خاطر الجزائر فيها الغاز وتنجم تخدم الصناعات اللي يستهلكوا برشا تريسيتي وبرشا كورون، واحنا الكورون في تونس اغلى من اللي في الجزائر. معناها سي ايفيدون ما نتصورش البلاك نتاع الجبس يسي معناها يستهلكوا برشا كورون، معناها لدرجه انه ما نجموش مثلا نعملوا الفوتوفولتايك ولا اي طريقه اخرى باش نصنعوا تريسيتي في صوره ما تستهلك تريسيتي. هذا ما عنديش فكره على الدومين، ما لهنا نشوفوا اللي هي المشكله المتواصله عفيف راهي ما تبعدش على اللي كان يحكي فيه ارام بالحاج في الماليه في تونس. فما البهتة في صناعة القرار في بعض الوزارات في بلادنا. نحبوا لنكر
0: يجي أو مجالات ذي يخزر المواد الأولية عندك وتونس الجودة والخبرة هي عندك. على المستوى العالمي هي الثانية سامحني ماهوش مجال اللي نتصور فيه صعوبة باش نعمله.
1: وتنجم الدولة بيدها تستثمر ولا الدولة والبريفي يستثمر مع بعضهم في بروجيه كما هكا، معناه بخلاف أنه يخدم العباد. فما عملة صعبة قاعدة خرج من البلاد باش نجيبوا جبس اللي هو ديجا عندنا. ما فهمين والله من ابسط الامثله اللي بهتوا في بلادنا هذايا سلتو في المنظومه الاقتصاديه اللي راهي ما تبعدش على المنظومه الماليه، راهم مربوطين ببعضهم. واللي راهو في بلادنا كان باش نعاودوا المنظومه الماليه من الصفر حتى المنظومه الاقتصاديه.
0: احكيوا على 4 مليون اورو مهم شوي،
1: 4 حتى مليون اورو واحد يزيد فينا وينقصنا احنا في الديفيز معناها مش تفرق.
0: يلا نمشيو للعنوان المويليه. الضريبة على الثروة تتصدر المواعيد الجبائية لشهر جوان بالطبيعة. العنوان هذا نقرأه على موقع الشروق. دونك تضمن المواعيد الجبائية الخاصة بجوان 2026 واللي تصدرها الإدارة العامة للأدائات بوزارة المالية 7 مواعيد للقيام بالواجبات الجبائية وسداد المعاليم لمختلف أصناف المطالبين بالأداء. نعطيكم فكرة على الأجندة متاع وزارة المالية. التصريح بالضريبة على الثروة أهم موعد جبائي خلال جوان باش يكون يوم 30 جوان، ويتعين على المعنيين بهذا الإجراء القيام بالإجراءات اللازمة لتسديد الضريبة على الثروة اللي أقرها القانون، قانون المالية لهذه السنة، وهذا في إطار مزيد تعزيز العدالة الجبائية بين الأفراد. وتنطلق المواعيد الجبائية المحددة للشهر القادم يوم 15 جوان الموافق لآخر أجل الأجل الأقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، وتم تحديد نهار 22 جوان آخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وضبطت الإدارة العامة للأداءات 2 مواعيد جبائية نهار الاثنين 25 جوان يتعلق دونك بالأجل الأقصى لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من غير المؤسسات اللي تنشط في قطاع الصناعات التقليدية، والموعد الثاني بإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات. ويوم 29 جوان يكون هو الأجل الأقصى لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة إلى الأشخاص المعنويين. يا محمود،
1: حسب مني فهم تعرف عفيف، هو المشكل واحد، الحل واحد والمشاكل كثيرة، ما الحل في الاخر هو بيده، معناها نفس نفس النوايو في الاخر. لهنا نحن في بلادنا تو كي نقولوا الجباية على الافراد وعلى الشركات، شكون اللي خلص الجباية في اي دولة ولا في العالم ولا في الكعبورة الارضية ذا الكل؟ اللي خلص الجباية هو العبد المنظم الامور انفورماتيزي واوراقه وديكلاري وكل شيء، مش خلص جباية
0: مش النشاط المويد
1: صحيح. في نفس الوقت كنا نحكي معناها على التدوين متاع ارام بالحاج اللي يحكي على التوم تاع الكاش اللي موجود في البلاد. فبالطبيعة مع ذاك المونتاليتي متاعنا، معناها ما ريتش أنا قبل شخص ما هوش مدكلاري حتى شيء وفلوسه الكل كاش، ويجي في مناسبة جبائية يهز شكارة فلوس بيسكو فلوسه الكل كاش ويقول عسلامة يا قباضة، هذا أنا باي في الجباية متاع البلاد خاطر فلوسي كاش ولتوما ما في بالكمش. كان سير الحاجة ذي تعدى في الأخبار، معناها نحكيه عليها الرويدن الكل متاع تونس نحتفلوا به ونحطوه فوق روسنا، معناها كان فلوسه كاش. في الاخر الجباية والفلوس هذوما ما همش يطوروا في حتى شيء في بلادنا، ما همش يطوروا في حتى شيء. الجباية واللي تسمع فيها هذايا والثقل الجبائي الكل ما هو الا في العجلة متاع كل عام تمشي للديبونس متاع الدولة،
0: مدخل رئيسي للدولة. شنو
1: ما فهميش من فلوس الجباية من فلوسنا نحن وحتى بخلاف الجباية حتى تاكس على البرودوي كل شيء، هذا ما هوش ماشي في استثمار. ما ناش نعملوا في استثمار، فما شوية تصليح بنية تحتية داداش والباقي الكل ماشي في العجلة اقتصادية في الكونسوماسيون في الشهر اللي تبعين الدولة والمصاريف متاع الوزارات، معناها الجيبية في الاخر
0: هذا لا
1: ماش ماشي. فندورو ندورو
0: عنه الناس زي ما تفيق على روحها في علاقة بالجيبية، لانه راو فما الاعفاءات وفوتك الدات متاع نتاع الاعفي والمصالحه وكل شيء باش تلقى روحك تزيد
1: تخلص فواسيت ولا فسان.
0: دونك مهم انك تدخل على الموقع نتاع وزاره الماليه ولا تمشي لاقرب مقبضه تشوف السيتواسيون نتاعك وتريغل السيتواسيون نتاعك، فو با لي سيتريغي زيده على خاطر نحكي لك من تجربه شخصيه. تو احنا مثلا قبل ما كناش اجور نعملوا لي ديكلاراسيون، ولا انت كي تبدا عندك تاخذ تخلص في شهريه تعرفوا انه فما مونطون فما اداء لازمك باش تمشي
1: ديكلاري عليه. شخص عايش على روحه ساعات
0: لازم يفيق، ما فهمت خاطر من بعد مده تنجم القباضه تعيط تقول لك ايجا انت عندك قداش من عام تاخذ،
1: علاش مواطن لازم يفيق، علاش ما فماش
0: نعطيك مثال هذا فما من وراء تحكي عليه. انت مثلا في فرنسا يبعثولك
1: ما هو اس ام اس
0: رقمنا صديقي رقمنا وقت اللي نطبقوا الرقمنا وقت اللي نمشيو في حكومه ام رقمنا وقت اللي تولي حكومه موجوده.
1: يا اخي نحن مش عندنا تحط نمر بطاقه تعريف يخرج لك نمر التليفونات اللي عندك ما مش عندنا تصعب هذيا معناها المفروض اي واحد لازم عنده وينجم يخلص يخلص ما جوست هكا
0: وتخلص وراوك تخلص يبعثوا لك يقولوا لك قداش باش تخلص وكان خلصت بالزيد من بعد يبعثوا لك ويرجعوا لك فلوسك راهو معناها حاجه تتعمل بطريقه آلية
1: تو في نفس في نفس الرقم انا هذه علاش دول العالم الكل اللي فلاشيه رادار يجي اس ام اس بالوقت دول العالم حتى في الدول الافريقيه اللي نحن زعما نغزروا لهم في كل غزره الدنيه هذيك نحن في تونس ما تعرش على روحك تمشي وتجي في الاوتوروت تنجم فلاشيك رادار تنجم
0: قبل ما تسافر تمشي تفقد روحك
1: تقف في القباضه تلقاها معبيه تقام تبطل تشوف نهار ما تمشيش تخدم معناها الجوج مي جوست نقطه بركه نحب نختم بها انه غياب الرقمنه والفلوس اللي نخلصوا فيها مع التاكساسيون كل شيء ولو انه الموازي زاد رانا ما نعرفوش حجمه راهو نعرفش علاش ماهيش قاعده تتحكي هذيا اغلب الاقتصاديين يحكيوا على الكاش قداش كثر اما حتى حد مربط الموازي انه قاعد يكبر ما دام الكاش قاعد يكثر سيكون موازي
0: الكاش قاعد يتنفخ صحيح موازي
1: بل كنا نحكي عليه 40%
0: المزور اللي عملوها متاع انه تنجم تخلص كاش في قانون المالية الجديد هذا
1: جميل
0: انه تنجم تخلص مثلا تشي كهرباء تهز شكاره فلوس تخلصها
1: حتى فيلا
0: تشري فيلا تهز فليجه فلوس تخلصها كاش فيها تخلص راهو 20% عليهم راهو
1: انت وين باش تحطوا في الكونترات وبرا حصر فهمت ال
0: ديما عندي النية طيبة
1: فهمت انت برا حصر وبعد ما يخلصوا كاش وما يحطوش في الكونترات والاسهم الحقيقية بعد بخمس سنين ست سنين يرجعوا لهم ليزكسبير نتاع الدولة يقول له القيمة نتاع اللي شريته في العام الفلاني وتلقى السيد صرف فلوسه ديجا شنو باش تعمل
0: يلا نمشيو للعنوان الموالية نقرأ على موقع الجزيرة نت السيول تتسبب في موجة نزوح وانقطاع الاتصالات جنوب ليبيا تسببت السيول الجارفة لاجتاحت مناطق في جنوب ليبيا نتيجة هطول الأمطار الغزيرة وفيضانات الأودية في انقطاع خدمات الاتصالات على زوز مناطق غات وتهيلة وأفادت جمعية الهلال الأحمر الليبي وأن المناطق ذوما المنكوبة تشهد أوضاع إنسانية صعبة نتيجة الأمطار والسيول وسط نزوح عشرات العائلات من الأحياء المتضرة واللي غمرتها السيول ودخلوا متطوعين طبعا من الهلال الأحمر الليبي لإغاثة 250 أسرة نازحة في بلدية تهيلة إن شاء الله نكون ننطق فيها صحيحة والمساهمة في تأمينها ونقلها إلى منازل بديلة وجرى تجهيز
1: منازل بديلة
0: منازل بديلة نتخيل بلاصة كما إجراء تجهيز وإنشاء زوز مستشفيات ميدانية لضمان تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمضرين ومن جانبها أكدت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية وأن القوافل الطبية وفرق الإسعاف تواصل تقديم خدماتها الصحية والإنسانية ودعم المرافق الصحية بالأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة لسكان المناطق هذوما ربي يحميهم إن شاء الله وربي يحفظهم والبارح بركة احنا خصصنا حي الزمني هام نحكيه على التغييرات المناخية وعلى الأمطار كيفاش ولات تجينا وغير منتظرة والكميات كبيرة برشا وحتى في التوقيت في وقت قصير تصب لك برشا أمطار دوك برشا حاجات قاعدة تصير هذيك هو التغيير المناخي
1: وقد ما باش يكون عندك بنية تحتية باش يصيروا مشاكل شفنا في دبي دبي اللي هي راهو كي تقارن الرقعه الترابيه قداش صغيره
0: البنيه التحتيه راهو
1: الرقعه الترابيه قداش صغيره هما قداش منفستين في البنيه التحتيه اي افيك سافا انه المطر اللي مسانسه تصب على 6 سوايع تصب لك في درجين ولا في ربع ساعه بطبيعه باش تعمل مشاكل كبيره ما ننساوش انه ليبيا اغلبها مناطق شبه صحراويه والبلايص كان صدقني ربي معناها مناطق شبه صحراويه فما فيهمش البنيه التحتيه اللي باش تهز كميه نتاع امطار كبيره وظهر لي عمرهم ما شافوا في المناطق هذوما بالذات عمرهم ما شافوا مطر كيما جاتهم السنه ان شاء الله ربي
0: أو مع ظاهرة النينيو اللي حكينا عليها البارح اللي هي بدأت معناها وباش تقعد متواصلة لآخر العام في ستة شهور الأخرانيين هذوما واللي باش يكون عندها تأثير كبير على برشا على برشا دول على مستوى المناخ وقلنا زيدا مهما تكون راهو احنا شفنا سيول وشفنا فيضانات في نيويورك شفنا في معناها دول متقدمة عظيمة جدا
1: دبي من أكثر البلايس اللي صرفوا على البنية التحتية في العالم
0: كمية الأمطار اللي تكون الطريقه هذه راه ما تنجمش تستوعبها حتى دوله مهما كانت ولكن هذا ما يمنعش وانه باش نحسنوا البنيه التحتيه نتاعنا ما نقولوا هكا مش نكتفيوا باللي عندنا ولكن الشغل المهم هو الاستعداد للانقاذ لرد الفعل بور جيري لا كريز
1: ونتعاملوا مع المتغيرات
0: الأزمة.
1: نتعاملوا مع المتغيرات ها باش نوصيوا على حاجة من تو في إطار المتغيرات. نحن مو في الصيف بلادنا نحب ولا نكر وتسخن الدنيا ويولي عنا العجاج والتراب والغبر هذيك تسد برشا كالكاناليزاسيون تاع الماء. نحن في بلادنا مثل نسينا ذي وقتاش نعملوه قبل غسل المفروض المفروض معناها في قبل قبل في آخر الصيف منعرفش وقتاش كل بلاصة كل بلدية كيفاش تعمل مسنسين في آخر الصيف سنين نتصور أنه في الصيف في أي وقت كما كان تحكي عفاف نجم يكونوا قاعدين دنيا سخونة تصب المطر
0: وبش تصب
1: وبش تصب على ما وبش تصير حتى في السنة. فلازم كل شهر على الأقل ولا كل 50 يوم في الصيف في الصيف الصيف قبل ما تجي الوقت متاع غسلة النوادر قبل ما يجي سبتمبر كل شهر نعاودوا ننظفوا البلايص هذوكم باش كان صبت المطر يسلك اللي نجم يسلك ولو انه البنيه التحتيه مش قويه ما على الاقل موجوده نجم تخدم. فنجموا نقراوا حسابنا وبطبيعه نرجعوا الاصل الموضوع والعنوان ربي يستر اخواتنا في ليبيا ان شاء الله نشوفوهم الكلهم على كلمه واحده ان شاء الله نشوفوا ميزانيه ليبيا ميزانيه ماليه موحده ان شاء الله نشوفوا في ليبيا استراتيجيه للبنيه التحتيه من الشرق للغرب للجنوب نتاع ليبيا موحده ويخدموا مع بعضهم وإن شاء الله نشوفوهم الثورة حبوا لهم الخير وبطبيعة راهو زادا نبدأوا فاهمين يعني في دمون كنقولها راهو الخير في ليبيا يعني خير في تونس
0: في المنطقة الكل في المنطقة الكل راهو نكبروا ببعضنا هو مع بعضنا معناها دول الجوار كيما دول تعاون الخليج
1: كيما دول التعاون الخليجي ولا دول الأوروبية
0: دول الأوروبية
1: ولا اللي يحكيوا ديما على الإكزامبل نتاع البرتغال كيفاش خلصت ديونها البرتغال خلصت ديونها تتعامل مع إسبانيا والإنجلتير وتبيعها
0: يلا باش نمشي للسويد
1: نمشي
0: العنوان يقول السويد تمنع زواج الأقارب ابتداء من جويلية. العنوان إذا نقرأه على موقع التلفزيون العربي دونك أقر البرلمان السويدي قانون يحظر زواج أبناء العمومة والزواج بين أقارب آخرين من الدرجة القريبة ومجموعة تشريعات أخرى تهدف إلى مكافحة العنف والاضطهاد المرتبطين بما يعرف ب الشرف هكية. واعتمد البرلمان حزمة التشريعات بعنوان تشديد القوانين ضد العنف والقمع المرتبطين بالشرف سويدرا بعد ما دعمت لجنة العدل البرلمانية مقترحات قدمتها الحكومة بالكامل من دون تسجيل أي اعتراضات رسمية أو تقديم مقترحات مضادة من الأحزاب الثمانية اللي شاركت في اللجنة ولم يجري البرلمان تصويت إلكتروني مسجل بالأرقام على القانون إذ مر من دون اعتراضات أو طلب إجراء تصويت وهو ما يستخدم عادة في السويد عند وجود توافق واسع بين الأحزاب. ينص القانون الجديد على حظر كامل لزواج أبناء العمومة كما يقضي بعدم الاعتراف في السويد بزواج الأقارب المعقود في الخارج ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الأول من جويلية هذه 2026 ويشمل القانون زيادة منع الزواج بين عدد من الأقارب من الدرجات القريبة الأخرى إضافة إلى منع زواج أنصاف الأشقاء كما يتضمن عدم الاعتراف بأي زواج أبرم خارج السويد إذا كان مخالف للقانون السويدي بما في ذلك تعدد الزوجات وزواج القاصرين والزواج بالأكراه والزواج بين الأقارب والزواج عبر الوكيل.
1: هو جوست الفما هي راه السويد كيعديو ساعة باش نبداو فاهمين السويد كيعديو قانون بون حتى نحن نعملوها شوية يعديو القانون كيما باك علاش تلقاه زواج الأقارب وفيه العنف وكل شيء هما القانون يعديوه باك كامل وكل مادة تمشي تعمل انتجراسيون متاحة في السيكسيون معناها عندهم هكا منظم تمشي القجار متاحة ولأنهم هما بيان ايفيدامون يختلفوا علينا في التطبيق مش في التشريع وهما في التطبيق
0: خاطر احنا أمور تشريع تبارك الله عندنا ترسينة متاعها قوانين
1: الدول اللي غاديك السويد وحتى هولندا
0: ايما مهمة ذي يقول لك منع الزواج من الدرجة القريبة متاع ما بين أولاد العمومة اللي هي حتى صحيا حاجة
1: هي كان فيها نقاش من تبعت شوية الموضوع جماعة ذي هي كان فيها نقاش طويل وعنده برش وحكايه برشا وصار نقاش على دراسات عليه ما صار عليه حتى اعتراض ولكن اخر الدراسات اونيفو انترناسيونال مش كان اللي عملوه لي سويدوا ولا لي اوروبيان اخر الدراسات يقولوا انه تحب ولا تكره ديما بعد يكون فما مشكله سواء معناها في الجينيتيك نعرف اللي قراو جينيتيك وكل البروبابيليتي نتاع جينيتيك ديما فما مشكله سواء في الجينيراسيون اللي كان ما جاتش في الجينيراسيون هذي يجي في الجينيراسيون اللي بعد وتقعد ديما تتبع والحاجة هذي فيها ريسك وفيها عبارة باش تظلم الصغار اللي باش يجيهم
0: بعد بالطبيعة معروفة هذي معناها في في كل بلاصة ماهيش حاجة مربوطة بالسويد ولكن هما هاو كانت عندهم الجرأة باش يقنوها
1: خاطر هما شنيه هو بالحساب يقول لك انا عندي شعب وديجا الولادات ماشيين وينقصوا يزيدوا يجيوا الولادات فيهم مشاكل فبالنسبه لهم هما كل مصلحه بلادهم مصلحه الشعب زاده والحقيقه انا القانون هذايا حتى كان يكون موجود في تونس ما نصورش روحي نكون من العباد اللي يعترضوا عليه علميا علميا فهذه حاجه بالحق يلزم تتفهم ويلزم وجميل جدا انه تشوف العلم العلم دراسات علميه يخرج من وراهم قانون
0: قوانين
1: فهمت راهو مهم فهذه حاجه لازم نخمو فيها ونصيحه لبرشا من دولنا العربيه ومتوانسه ونعرفوا عنا في تونس فكره ما يخرجش الرزق وهذا يا اخو هذه وكل الدوامه هذيك راهو ديما تعمل مشاكل فنبعدوا عليها
0: وتجي في دم بالصغيرات باش نختم بعنوان اخير باش نمشيو لفرنسا
1: نمشي.
0: الاقتصاد الفرنسي وكملوا في الأوروب ينكمش نتيجة الحرب على إيران دونك نقرأوا العنوان هذا على موقع اندبندنت عربية كشفت السلطات الفرنسية عن تسجيل انكماش في اقتصاد البلاد خلال الربع الأول من العام الجاري نتيجة تداعيات الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران وأشارت بيانات إحصائية صادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي وهذا تزامن مع تداعيات سلبية للحرب الإيرانية على زون لورو كلها بصفة عامة وقال المعهد أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنسبة 0.1% في الربع الأول من 2026 بعد ما سجل ارتفاع مقداره 0.2 خلال الربع الرابع من 2025 وأضافوا أن الناتج تأثر بتراجع اتفاق الأسر الفرنسية 0.2% خاصة على الوقود بسبب ارتفاع الأسعار وأوضحت الأحصائيات متاع المعهد وأن الصادرات الفرنسية انخفضت زيادة بنسبة تقدر 3.5% خلال الربع الأول من العام الحالي وتأثرت بتراجع صادرات الطيران اللي سجلت ارتفاع 0.9% عام ناول وأشار المعهد إلى أن الناتج المحلي الإجمالي في فرنسا سجل نمو مقداره 0.9% في 2025 وفي أبريل الماضي خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الفرنسي إلى 0.7 خلال 2026 بهذا كل بسبب تداعية الحرب على إيران محمود
1: في التعليق مش نحكيه على اللي في دومينو بيدو معناها في
0: العالم
1: في الحكاية هو كي فرنسا الاقتصاد متاعها يتيح تأثر على إسبانيا وعلى ألمانيا وعلى سويسرا وعلى ألمانيا وتأثر عليهم الكل وهذا يأثر علينا نحن خاطر أول شريك اقتصادي ونصدروا له هم الدول الأوروبية وفرنسا أساس معناها هذا اللي أثر علينا من شيء أخرى يلزم ديما نذكروا به ونفهمه أنه ماذي قرمز سيبهم ما عادش فما حرب ما بين الولايات المتحدة والكيان وإيران هي كل شيء ملخص في ماذي قرمز برشا والتركيز على الفلوس متاع البترول وكل شيء ولكن فما الصفحة الثانية متاع ماذي قرمز اللي هي الأسمدة المساسة تخرج من دول الخليج اللي بريسك حسب ما قريت فوق 70% من أنواع متاع أسمدة يخرجوا من دول الخليج قطر وغيرها بيتعدوا مغادي هذوكم همش يخرجوا الفلاحة واللي يخدموا في الفلاحة في الدومين هذاك شنو يقول قالك الأسمدة هو لما حالة ما حشتوش بهم توا توا كما البترول هذوكم استعملوهم العام الجاي مادام هم همش قاعدين يخرجوا توا دونك همش موجودين
0: الأزمة متوصلة العام الجاي
1: صحيح
0: احنا الفلاحة. حكينا قلنا وأنه الحرب هذيرة والتأثير متاعها حسب الخبراء مش يقعد 5 سنوات إلى حد الآن معناها فهمت التقديرات تقول وأنه التأثيرات متاعها باش تقعد 5 سنوات القادمة
1: ويمكن أكثر
0: حتى في صورة ما تقف الحرب اليوم حتى تقف الحرب اليوم باش تقعد تأثر 5 سنين جاي
1: مش يقعد تضخم عالمي كبير والصين مشيرة الأخرى ماهيش تجيب كان في البترول راي من إيران راهو حتى تاخو من عند الكويت في الديريفي متاع البلاستيك والحاجات هذوكم وتخدم بهم فالاقتصاد الكل باش يضر وباش يجينا تضخم خارجي دجا من برا معناش فيه ذنب كتونس ومن بعد باش نحكي لكم على أسباب التضخم اللي عندنا في تونس وإن شاء الله ما يتكتلوش علينا مع بعض
0: يا رب يلا كنت ذي لكتو في أسبوع
2: لكتو في أسبوع
0: نعملوا ترتيحة ونرجعوا بعد الأخبار متاع 8 خليكم معنا في المتابعة
1: مش نرجع لبلاستي
0: ويكاند على الكيف معكم حتى الـ11
2: ويكاند على الكيف قيم الإسلام أحوال الدنيا والدين وسنة خير المرسلين برشا مواضيع دينية ودنيوية تابعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM.

0: على ديوان فهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان فهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفل فريكانس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان فهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان فهم صوتكم. قيم الاسلام، احوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف النهار على ديوان فهم.
1: تسمعونا في تونس الكبرى على 90.5.
0: مع ديوان فهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم صوتكم. ديوان فهم عسلامة
2: عسلامة. ديوان فهم أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما نحبكم برشا. ديوان فهم
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان فهم نحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
0: تونس
6: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
6: على 106.
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على ديوانفام.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوانفام.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزوة ثمينة ديوان افهم. صباح الخير. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة لديوان العميد شكري الجبري يقول إن مصالح الديوان وفرت تطبيقات رقمية على غرار رخصتي وأمتعتي لتسريع عمليات العبور بالموانئ، مشددا على وجوب التصريح بمبالغ العملة الصعبة التي تتجاوز قيمة 20,000 دينار عند الدخول إلى البلاد وفق ما صرح به لوكالة تونس فريق للأنباء. وخصصت شركة الخطوط التونسية مقاعد بتعريفات تفاضلية مع توفير اعتمادات وإعفاءات من الرسوم تغيير الحجوزات يمتد العمل بها إلى غاية شهر سبتمبر 2026. كما أقرت الشركة التونسية للملاحة من جهتها تخفيضات استثنائية على أسعار تذاكر الأفراد والسيارات عبر الخطوط البحرية الرابطة بين تونس وأوروبا، إلى جانب اعتماد تعريفات منخفضة على خطي مرسيليا وجنوة. يذكر أن مجلس وزاري مضيق أقر أواخر شهر أفريل الماضي حزمة إجراءات استثنائية لفائدة التونسيين المقيمين بالخارج، تشمل قطاعات النقل الجوي والبحري والخدمات القنصلية والديوانية، بهدف تحسين ظروف العودة وتيسير المعاملات الإدارية خلال الموسم الصيفي. الكونفدرالية التونسية للفلاحين والتعاونيين تطلب من رئيس مجلس نواب الشعب عقد جلسة استماع أمام لجنة الفلاحة والأمن الغذائي والصيد البحري لعرض حلول تشريعية وتنظيمية تهدف إلى معالجة الأزمة الهيكلية لقطاع بيض الاستهلاك. وأوضحت وفق مراسلة موجهة إلى رئاسة البرلمان أن قطاع الدواجن يتكبد خسائر مالية متتالية نتيجة اعتماد نظام يجمع بين تحرير الانتصاب والإبقاء على نظام الحصص. حجم إجمالي القروض غير المهنية الممنوحة من مختلف البنوك التجارية التونسية للأفراد يشهد تراجعا طفيفا ليبلغ حوالي 30,297 مليار دينار بنهاية مارس 2026 مقابل 30,530 مليار دينار في ديسمبر 2025، وهو ما يمثل انخفاضا قيمته 233 مليون دينار. إلى الشأن الدولي، وسائل إعلام إيرانية تقول إن مسودة غير رسمية لمذكرة التفاهم مع الولايات المتحدة تتضمن في أحد بنودها الإفراج عن 12 مليار دولار من أصول إيران المجمدة خلال 60 يوما، بجانب منح طهران صلاحيات حصرية لتحديد طبيعة السفن العابرة لمضيق هرمز. ونشر التلفزيون الرسمي الإيراني وثيقة تتضمن ملامح مذكرة التفاهم متكونة من 14 بندا جرى أعدادها بين الجانبين عبر وساطة باكستانية، في وقت يستمر فيه التوتر وتصريحات المتضاربة بشأن حركة الملاحة في الممر المائي والملف النووي الإيراني. والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول إنهم قريبون من اتفاق جيد للغاية مع إيران، مؤكدا أن القوات الأمريكية ستنسحب من المنطقة بمجرد فتح مضيق هرمز والانتهاء من معالجة الملف النووي. ووضح ترامب في مقابلة مع قناة فوكس نيوز أن الاتفاق الدبلوماسي هو أفضل خيار، لأن التوقيع يعني إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة فورا. ونختم بطقس اليوم، حيث يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق، فتدريجيا كثيفة سحب المناطق الغربية مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار، ثم تشمل بعض الجهات الشرقية والرياح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، والبحر يكون هادئا إلى قليل الاضطراب، فيما تكون الحرارة في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى بين 23 و 28 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 29 و 34 درجة ببقية الجهات وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز الإخباري فلاش سبور الآن مع محمد مخنوش. أجمل تحيات بهير عوجي في أمان الله.

0: مقابلة ودية ثانية يوم 6 جوان ضد منتخب بلجيكا، ثم العودة إلى تونس والأسفر يوم 8 جوان إلى المكسيك، وين بشواجة منتخبنا الوطني في الجولة الأولى لكأس العالم منتخب السويد يوم 15 جوان. موعد بداية من الساعة الرابعة مع نهائي كأس تونس على أرضية ملعب حمد العقبي برادس بين الترجي والترجي الجرجيسي، ثاني نهائي وجه لوجه بين الزوز فرق. نهائي أول كان فاز به فريق الترجي الجرجيسي سنة 2005 هدفين مقابل صفر. في المقابل الترجي يلعب اليوم الفاينل رقم 25 ليه في مسابقة الكأس، ويبحث على لقب جديد رقم 17 ليه في مسابقة كأس تونس. مباراة بشغيب عليها من جانب فريق الترجي الجرجيسي معتز شوشان، ومن جانب الترجي بشغيب عليها كل من محمد أمين توغاي ومحمد أمين بن حميدة. نادي رياضي البنزرتي على اليوم الأصباح أنه قام بخلاص زوز أقساط من ديونه في الأجال عن طريق ما يملي القانون الجبائي، وقام بالاقتطاع من البالغ المحكوم بها وفقا للتراتيب والقوانين اللي جرى العمل بها في أي علاقة شغلية. كيف السيابي قال أنه راسل وزارة المالية وخذ الموافقة على تطبيق القانون الجبائي على الدائنين. السيابي زاد قال أنه راسل الإدارة العامة للتشريع الجبائي وخذ الموافقة من عندها. نادي البنزرتي طمأن جماهيره وأغلق الموضوع اللي تمت إثارته في الساعات الأخيرة بعد ما رفضت هيئة الدرجة الأولى إصدار حكمها في ملف سحب النقاط وإحالته على أنظار الجامعة التونسية لكرة القدم، وأقرت بعدم الاختصاص في مثل هذه الملفات على اعتبار أنه اللجنة هذه تمنح الإجازات للفرق بالشرك في المسابقات المحلية والقارية. نذكروا أنه الدائنين عملوا اعتراض عند اللجنة هذه على اعتبار أنه السيابي لم يحترم الاتفاق والمبالغ الموجودة، دونك بالنسبة لهم لازم يتم سحب نقاط بحسب ما هو موجود في الاتفاق بين الزوز أطراف. موضوع أكيد يبقى للمتابعة. كرة اليد الترجي الرياضي التونسي فاز البارح بلقب كأس تونس للمرة 32 في تاريخه بعد فوزه ضد نادي ساقية اللازيد 32 مقابل 24. دوبلي للترجي الموسم هذا كأس وبطولة هو رقم 24 في تاريخه. في أبرز المقابلات الودية استعدت لكأس العالم 2026، بداية من الساعتين سويسرا تواجه منتخب الأردن، بداية من الثلاثة منتخب جمهورية التشيك في مواجهة ضد كوسوفو، بداية من الساعة الرابعة كافيردي في مواجهة ضد صربيا، ثم بداية من الثمانية غرباء ألمانيا فنلندا، 38 دقيقة منتخب الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة ضد السنغال، وبداية من 10:30 دقيقة ليلا البرازيل تواجه بنما، وبداية من الساعة 11:25 دقيقة صباحا منافسنا في الجولة الثانية لكأس العالم منتخب اليابان باش يستضيف منتخب إيسلندا. أكثر تفاصيل وأخبار كالعادة زوروا موقعنا ديوان اف ام، ونخليكم مع برنامج ويكند على الكيف.
1: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باج فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام.

0: تسمعونا في تونس الكبرى عكدة 90.5.
1: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان FM

0: أيمن لسيق وعلى هذا الأداء الرائع وهذا الإحساس الجميل. يا أيمن يا أيمن أرجعلنا بقوة إن شاء الله. الصيف هذايا شفت عنده عمل جديد نقوله مبروك وإن شاء الله عودة قوية لفنان من الأصوات الممتازة الحقيقة واللي يغيب ويرجع يغيب ويرجع إن شاء الله تواصل وعودة قوية للفنان التونسي أيمن لسيق. ألوغ باش نحكيو اقتصاد محمود؟
1: نحكيو الآن باش نحكي على الإيكونوميست برينسيبالمون. معناها شنو اللي مخوفهم باش نحاولوا نديكريبتيو على خاطر تحب ولا تكره. والله الاقتصاد على خاطر في ثقافتنا ماناش برشا تحب ولا تكره
0: رغم انه الاخر العالم ولا يحكي برشا ايكونومي قبل ما كناش
1: مركزين ياسر
0: برشا توا في الظرف ولينا نحكيو. يلا نتعديو الفقرة مع محمود ده.
2: مع محمود
1: تتسائل انت كمواطن ومن حقك باش تتسائل بل لازمك تتسائل. اما نحكيو في موضوع معين لهنا تتسائل انت تقول شبيهم ليزيكونوميست وجماعتك اللي ديما لهم بالاقتصاد وكل يتكلموا على المديونية وكذا. معناها ايامات العيد ناس تحكي على الحم والاستهلاك والقصان واللي يحكي على الكليل تحت الفحم ولا شنو واحد وتجي ليكونوميست تقام مهبط تدوينة في عوض يقول عيدكم مبروك مهبط انفجار الكاش في تونس وتلقى الاخر كمية الاوراق النقدية مخيف وتلقى الاخر كجماعت بالفرنسية ذوكم ك j'y crois pas les billets en circulation je pleure ma tunisie وهذوكم وانت تبدا تشوفوا بيت ولا كيفك بصراحه معناها نشوف بيت شفما شبيكم الاولاد نصليوا على النبي وزيد الفكره ما عادش بيه الكاش ولا برشا اوراق نقديه في البلاد
0: فهمت ما تفهمش شنو التاثير نتاعو
1: صحيح وفما شكون يقول لك موضوع ما يهمنيش ما هي الشر المشكله معناها انه الانسان ولا مواطن يشوف حاجه يقولك اش دخلني انا ليز ايكونوميست يحكي وانا اش دخلني بالعكس معناها فما شكون كيما كنت نحكي يقولك عادش بيه برشا كاش اوراق نقديه في البلاد مو اكثر فلوس في الاقتصاد خلي الناس تعيش معناها ويقولك اش قلقوا السيد برشا كاش بالك باش يهزم على داره هو ترى قداش مليار وي الحكايه مش هكاك. باش نعطيكم جواب قصير ومن بعد نفسروا اكثر. اغلب الخبراء وليز ايكونوميست هما شخصيا حسب ما نعرف وحسب اغلب اللي نعرفهم اغلبهم لاباس عليهم ما ريتش ايكونوميست فقير اغلبهم
0: مش دخل هذا في هذا
1: لا مش نحكي
0: خاطر بس نورمال يجيغ بيان سافي هو
1: يفهم في الاقتصاد ويعرف وقتاش ياخذ قرض وشنو يرجع وين ينفستي يعرفوا فبالنسبه كبيره او كنسب تلقاه يا اما عنده مشروع ولا عنده استثمارات ولا عنده فلوس فهو شخصيا شنو اللي يخوفه انك انت مثلا كان جيت ايكونوميست ولا عبد هكا بليزوم عنده فلوس سوى مليون 10 ملايين 100 مليون في البنكه تخاف انه كان الدوله تطبع فلوس معناها جوست بين قوسين راهي بلادنا ما تطبعش الفلوس نجيبوهم مطبوعين عندنا شركات نتعاملوا معاهم
0: الدوله من برا نجيبوهم
1: ماناش نطبعوا في تونس لا ما نطبعوش فما شركات عالمية مختصة هما أربع شركات كبار عالميا هي أغلب الدول هما أربع شركات عالميا في أمريكا وفما حتى الماكينة بتاع تباع تطبع الشركة أمريكانية في مالطا وغيره معناها هما اللي إكسبير في طبعا الفلوس الأوراق النقدية بكل ديتاي ذوكم وما نجموش يتضربوا كل شيء. فالإيكونوميست والشخص اللي عنده مليون عشرة مئة مليون في البنكة يقول لك كان الدولة تطبع فلوس من غير الاحتياط يذهب ومن غير لا نمو يطلع كل مليون العشرة مئة مليون معناها مثال يولي يسوى أقل معناها كان يجيب مثلا نعرفش اللي كان يجيب 20 كيلو لحم يولي يجيب 18 مدامنا في الحم ولا معناها العشرة ملايين اللي كانت تصب دالة نفس الدالة بنفس المترج بنفس كل شيء تولي تكلف 11 مليون وانت ماشي فقيمة الفلوس تمشي وتنقص. سبب التدوينات ولي ديكلاراسيون والريد فلاجز في الايامات اللي فاتوا معناها حب ولا نكره كي تثبت تلقى الارقام يفجعوا مش جوست الارقام نحن نشوفوا فيهم وماشيين ويطلعوا وما كناش متوقعينهم لا اللي صار انه حاجه هكا شبه شويه عباره كهرباء كانت تمشي 50 كيلومتر في الساعه في لحظه نقزت ولات 70 عملت تاكسلراسيون وهي ديجا تجري تفجع اي واحد يسوق المفروض اللي يسوق يتفجع. حكينا قبل كانت تذكر عفيف على مخاطر طبعا الفلوس اعطينا المثال وقتها نتاع بلدان كما فنزويلا واللي صار في الارجنتين قبل وحكينا حتى على المثال الايراني ظهر لي من عامين التالي والكلهم كيفاش صار فيهم تضخم وليت وقت البلدان في مرحلة ما الدلاعة تشراها بأكثر من ميزانها أوراق. عم نقول في الوقت هذا بلدنا الكاش اللي يدور أوراق وصرف وكل شيء كي تلخصوا البنك سنترال تنجم تعرف قداش فما كاش في البلاد يجي 23.9 مليار دينار. مليار دينار هو مليار مليار مليم معناه وهذا ديجا برشا بارابور للتطور اللي في العالم واللي نحبوا نشوفوا فيه بلادنا. السنة في نفس الوقت من 23.9 مليار دينار ولا عنا 29.6 مليار دينار، معناها متاع نبعدوا 10 أيام جمعتين باش نسكروا 30 مليار دينار في عام، تزيد 5.7 مليار دينار
0: في عام.
1: في عام، وراني كي نقول تزيد ننسبها للمجهول من حقي مش نبدأ واضحين، معناها خاطر فما شكون يقول لك البنك سنترال تعمل، فما شكون البنك سنترال يقول لك الاقتصاد يطلب، فمانيش ندخل فيه جدل هذا. 5.7 مليار دينار زادوا اللي هما 24% زيادة، ما برشا، وهذا يخوف، يخوف بصراحة. أما اللي يخوف أكثر منه، معناها أكثر من الزيادة ذي الكبيرة، معناها الجلوبال، أنه في النهارين اللي قبل العيد الكبير بالضبط تم ضخ 900 مليون دينار كاش، 900 مليون مش 900 مليار دينار، 900 مليون دينار كاش، اللي هي زيادة عفيف في 48 ساعة أو في نهارين،
0: في نهارين
1: 3.1%
0: تعشنوا وين هذوم
1: كبيرة. هاني عطيتك الجدل، فما يجيك يقول لك شكون البنك سنترال عنده استراتيجية خفية وكل هذيك يضخوا في الكاش، والليزكسبير يقول لك الاقتصاد يطلب. شو معناه الاقتصاد يطلب؟ معناه العباد يجبدوا الكاش من البنوك، البنوك تطلب من البنك سنترال السيولة، فهمت كيفاش؟ الفلوس حب أوراق وفتعطيهم. هل هذا يخوف كما ذر في تعبير وجعفي؟ يخوف ويفجع، معناه تحب ولا تكره، معناه مخيف. بالنسبة للإيكونوميست يقول لك الكاش هذا الكل والارتفاع الكبير هذا يرد لك الاقتصاد الموازي أكبر بياسر من الاقتصاد المنظم. نحن قبل واللي هو راه نقول نسبة راهي تقريبية، نقوله لي 40% من الاقتصاد في تونس اقتصاد موازي، معناه نون ديكلاري، لا يخلص، لا تعرفوا شكون، لا شنو ولا شنو فما وراه. معناه على قد ما يكبر الاقتصاد الموازي هذايا، معناه هات ما نعرفش صحيحه ولا اقتصادينا، ما هات كان تبعوا التوم تاع الكاش قد ما يزيد سيكو الاقتصاد الموازي باش يطلع معاه. اللوجيك شويه حسيت الفكره. فالقد ما الموازي يكبر شو معناه؟ معناه الضغط الجبائي باش يمشي ويكبر، باش يمشي ويتكبر
0: على المنظمين، على
1: المنظم اللي هما الشركات اللي ديكلاري في كل شيء،
0: اللي هما الشهر المواطنين اللي بتيت زونتربريز، العباد اللي منظمه،
1: والعباد زادة اللي يصرفوا فلوسهم وما همش يقيدوا فيهم على شركات، خاطر هذيك راهي حسبه اخرى. ايش علينا في هذا كله؟ الاقتصاديين زادة يقول لك قد ما يكثر الكاش قد ما يكثر تبييض الاموال، قد ما يكثر تبييض الاموال بيان ايفيدامون فما فساد اكثر، اكثر كاش زاد عفيف أكثر التضخم، الدينار يتيح، ونعرف الكل الدوامة متاع مشكلة الدينار يتيح والمشكلة متاع التضخم في أي بلاد، والتضخم في العالم حكينا بكرة على التضخم اللي بيجينا من برا القدام وربي يستر منه. اللي خوفني أنا شخصيا ونختم به كاتبه بلك، احنا اليوم في تونس جبنا قبل العيد الكبير جبنا السيد متاع غرفة الفلاح قال بفمه بجنبي هك على يساري قال بفمه اللي نحن في تونس ما نعرفوش قديش عن عليلش بالضبط،
0: أي.
1: وما نعرفوش معناها نشوف الضياع وين، ما نعرفوش قديش عن عليلش بالضبط، مش لازم راهو بالكعبة، ما نعرفوش، ما نعرفوش حتى المواقع الجغرافية متاعه. بشوف انه نحن في بلادنا مش الداتا متاعنا عند دول اخرين ولا عندي سيرفر البر، الداتا ما هيش موجودة من اصله. وفي نفس الوقت معناها الداتا ديجا ما فماش، عطيت كمثال راهو العلاش، معناها كيما تشوفوا نحن قبل العيد الكبير العلاش ما نعرفوش عددهم ومواقعهم الجغرافيه، راهو فما برشا داتا ماهيش موجوده مانيش نخدموا عليها.
0: خليني جوست قوس صغير داتا، وانت محمود من اللي بجينا نخدموا وانت تحكي على الداتا، خاطر ما تنجم تعمل حتى شيء اذا كان ما عندكش البيانات الصحيحه، لا تنجم تحسن لا تطور لا تخدم لا تقدم لا تحلل، انت وين كان ما عندكش الداتا. نعطيك حاجات، فهم حاجات بسيطة جدا واللي الداتا تنجم تتعمل بالتكنولوجيا الحديثة بالذكاء الاصطناعي بطريقة سهلة وميسرة جدا واللي عملتها الناس كل معاشبات البوسيدون
1: مثلا
0: اللي تونس هي الدولة، مرة أخرى نعود ونقوله اللي الدولة اللي عندها أكثر نسبة من معاشبات البوسيدونيا في حوض البحر الأبيض المتوسط. ما عندكش اليوم بالضبط قداش عندك؟
1: وآخر داتا من وقت
0: وآخر من التسعينات،
1: من التسعينات وفي الوقت هذاك التكنولوجيا مش متطورة سافوار إكزاكت ولا
0: إكزاكت ولا لا، معناها بتوى بالذكاء الاصطناعي والساتيليت والدنيا معناها أسهل حاجة، وأنه باش نعملوا مابينج جديد لمعاشبات البوسيدونيا لبرشا أسباب، شوف روحك وين خسرتها وقديش خسرت وقديش مزيلك وباش تقيمها، خاطر باش تدخلك
1: كبرت زعما
0: برشا فلوس. كان صعيب شوي على خاطر فيه برشا حاجات ما نتصورش اما على الاقل بوغ ليميتي لي ديغا باش ما تزيدش تخسر منها، على خاطر كي تخسر منها انت باش تخسر فلوس، تعرض روحك العقوبات في المستقبل، وزيد راك باش تولي انت سورس ماستر كبلاد للانبعاثات نتاع الكربون، باش نوليو احنا مصدر وقتها اذا كان راهو
1: اللي تحكي فيه. نجمو نعملوا عليه وزاره، رانا نجمو نجيبوا به تمويلات، نجمو نعملوا به نعمل وزاره البوسيدونيا وندخلوا بها فلوس ودفاعهم من البر.
0: لهنا
1: اللي
0: تحكي فيه
1: اللي يسمع فينا بوسيدونيا عفيف، تحكي عن النبته اللي تبدا في البحر،
0: عذريه نحكي عذريه،
1: تمص السي او 2 برشا وتخرج الاكسجين اكثر من الشجر العادي. لهنا عفيف عطات مثال اخر كما كنت نحكي على ليش اللي حكيت عليه عفيف، مثال اخر للداتا اللي مش موجودة عند دول البرة ولا في دي سيرفر
0: في سواحلنا،
1: ماهيش موجودة من أصله. معناها كان جات موجودة عند دي سيرفر البرة أبرك، أما هذه ماهيش موجودة من أصله. وكما حكينا على ليلش، كما حكينا على البوسيدونيا اللي في البحر، بارش حاجات أخرين، المياه الجوفية زادة كيف كيف راهو تحسب تغلط. نجم نقعد الغدوة نعمل نصيف ساعة ونحكي لكم على الحاجات اللي معناش الداتا متاعها. من شيرة أخرى، معناها القبل عيد الكبير ب 48 ساعة 900 مليون دينار كاش، في نفس الوقت نحنا ما نعرفوش للعلالش قديش لوين، ما نعرفوش الفلوس لشكون وين مشيت ولشكون تعطات ولوين دارت. راهو في بلادنا عبارة واحد يسوق في كربة هكاية، جست باش نعمل تشبيه صغير، البربريز عبارة تمسخ له بما ما يخليهش يشوف، البربريز معناها البربريز مضبب ولا فيه ما مسخ ما نجمش يشوف. في نفس الوقت معنا كان الريتروفيزور، الريتروفيزور اللي هما الأرقام متاع الياناس واللي هما مهمين، والياناس تخدم في خدمة مهمة في حدود إمكانياته وفي حدود اللي تنجم تعمله، ولكن ما ينجمش واحد يسوق كهربا وهو يغزر للبلار ويشوف وراها كهو. ما تنجمش تقدم بكهربا وتمشي وتعرف روحك وين باش تدور وين باش تحرك وانت قاعد تغزر التالي. ما فماش. جوست باش نزيد نختم بحاجة عدتها والله بتجربة شخصية، حتى كي نتعاملوا اخت الدولة واخت الداتا والبيك داتا الكبار، حتى كي نتعاملوا عفيف في الداتا فيزيويل مع شركات، تو ساعات يعيطولنا شركات باش نعملوا لهم الداتا فيزيويل نتاعهم هما بيدهم، تلقى ساعات مولا شركة ولا مدير شركة يحس في روحه يعرف كل شيء على الشركة، يقول لك دومين انا متاعي وانا واقف على كل شيء. نهار اللي يشوف الداتا فيزيويل قدامه ويشوف ويفهم الأرقام اللي عنده يفيق بحاجات لعمرهم خطروا على باله لعمره خمان فيهم. هذوما شركات، باش خلي دولة، باش خلي بلاد، راهو الداتا مهمة وما نجموش نقدموها.
0: أهم حاجة، أهم حاجة. ميرسي، كانت هذه مع محمود.
2: مع محمود،
0: خليكم معنا في المتابعة، باش نخرجوا فاصل وراجعين.
2: ويكند عالكيف، قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين، برشا مواضيع دينية ودنيوية تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام. ديوان ترانز، المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برونشي من الصنهار حتى المدساتي، مع رامي فرجاني، فن أخبار كولتور وديزاستوس. ديوانا فام، صوتكم

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: كملين معكم في ويكند على كيف حتى ال 11. تحية لكل ما التحق بنا في المتابعة. الآن نحكي على مخاوف نازحي غزة تتصاعد مع تهديدات الاحتلال بتوسيع السيطرة على القطاع. شو آخر تطورات؟ هذا اللي باش نحكيه فيه في وقته الآن.
0: في وقته
1: تتصاعد مخاوف السكان والنازحين في قطاع غزة مع استمرار الكيان طبعا القيام بغارات على مناطق مختلفة من القطاع، بالتزامن مع تصريحات إسرائيلية تتحدث عن توسيع نطاق السيطرة العسكرية من 60-70% من مساحة القطاع، وهذا يثير حالة من القلق والترقب بين العائلات النازحة التي تعيش أوضاع إنسانية صعبة. باش ناخذوا أكثر تفاصيل معنا مباشرة الصحفية من قطاع غزة يافا أبو عكر. أهلا وسهلا زميلتي يافا.
2: أهلا وسهلا بك.
1: شكرا لك على حضورك معنا. نحب نعرف كيف يبدو الوضع في القطاع حاليا، كيفاش يستقبل النازحون الأنباء المتعلقة بالتهديدات خاصة لتوسيع السيطرة على مناطق جديدة من القطاع؟
2: يعني صباح الخير، دعيني بالبداية أتحدث لك يا عزيزتي أنه أنا من قلب مدينة غزة الآن. بنتحدث بشكل واضح، هناك تصعيد إسرائيلي متعمد لقتل وحرق المدنيين الفلسطينيين من أول يوم بالعيد وحتى هذه اللحظة. حرق الأطفال وبدل ما يلبسوا أطفال قطاع غزة أو أطفال في فلسطين ملابس العيد، للأسف لبسوا الأكفان. هذا خامس عيد يمر على قطاع غزة ويمر على فلسطين، يمر بدماء. بدل ما يقوم المسلمين بالأضحية، غزة تقدم دماء أبنائها قربانا لله. يعني الحديث على أن هناك عيد وأن هناك أجواء عيد في قطاع غزة، للأسف العيد هنا عبارة عن صلاة على جنائز شهدائنا. العيد هنا عبارة عن البحث عن لقمة ورغيف خبز والبحث عن مياه لأطفالنا. العيد هنا في قطاع غزة عبارة عن خوف من النزوح ومن عمليات النسف المستمرة في قطاع غزة. الاحتلال الإسرائيلي يصعد من كافة النواحي، الطيران لا يغادر أجواء غزة، القصف لا يتوقف عن قطاع غزة، ليس هناك مناطق آمنة أو مصنفة على أنها مناطق آمنة. يعني تصوري أن الاحتلال ليلة العيد قصف سوقا يحتوي على آلاف النازحين في هذا السوق، الذي يعتبر أنه الملجأ والمنطقة الآمنة للفلسطينيين. يعني الحديث عن أجواء عيد، للأسف كانت أجواء عبارة عن حزن ووداع وجنائز لا تنتهي في قطاع غزة. لا يمر يوم دون أن يودع ودون أن نترك بصمة من الحزن في غزة. يعني
1: لهذا يافا أنا لم أطرح السؤال على العيد، لهذا لم أطرح عليك هذا السؤال، لأنه عارفين ما يحدث اليوم. التخوفات على أرض الواقع من التوسع أكثر، كيفاش يعيشوها الأهالي؟
2: زميلتي لما بنتحدث عن تخوفات، إنسان عاش مرحلة الجوع لعامين ونصف، إنسان بحث وقتل من أجل رغيف خبز وكيلو طحين في قطاع غزة، إنسان ذهب لبيته من أجل أن يجلب قطعة ملابس عندما حاول النزوح من منطقة إلى منطقة، ماذا سيتبقى لديه من مخاوف؟ نحن في قطاع غزة نحسب أنفسنا جميعنا شهداء مع فرق التوقيت. لا وقت ولا مكان ولا أي شيء يعتبر في قطاع غزة آمن الآن. الاحتلال يضرب المناطق الخضراء ويضرب المناطق ويقصف المناطق المصنفة على أنها خضراء. التصعيد العسكري يطال كل شيء في القطاع، يعني يطال الأطفال، يطال أبناء الأطباء. يعني أمس تم قصف نقطة بالقرب من مستشفى شهداء الأقصى، وللأسف راح ضحيتها دكتور مدني متواجد داخل هذا المستشفى يحاول أن ينقذ الجرحى والمصابين والمرضى. يعني بالحديث عن التصعيد وعن التخوف، نحن لدينا تخوف، نحن جربنا مرحلة النزوح. يعني النزوح، يعني أنت بتتخيلي أنه أنت في فضاء معينة، نزحت أكثر من 10 مرات كل شيء، بتتركي أمامك كل شيء، بتتركي نفسك، وبتتركي ذكرياتك وبيتك وما تبقى حتى من البيت، بتترك الخيمة اللي انت بتواجد فيها وبتغادري من نقطة السر إلى منطقة أخرى. يعني بالحديث عن التخاوف، أعتقد أنه كل غزة الآن متخوفة من التهديدات الإسرائيلية ومن التصعيد العسكري الإسرائيلي، لأنه بتتكلمي عن سيطرة إسرائيلية على أكثر من 60-70% من القطاع. نحن الآن نتواجد فقط في 30% من الخط الساحلي لقطاع غزة. بتعرف يا زميلتي القوارض، التعابين، قلة المياه، قلة الأدوية، قلة الأدوات الآمنة في قطاع جلد أكثر من 120,000 الآن مريض في قطاع غزة بحاجة إلى علاج بسبب الأمراض الجلدية. نتحدث عن ماذا؟ أكثر من 11,000 مريض سرطان لم يأخذ جرعاته الكيماوية منذ بداية الحرب حتى هذه اللحظة. 300 مريض فشل كلوي الآن في قطاع غزة مهدد للموت في أي لحظة. ما في أدوية، ما في مستشفيات. السولار والغاز إحنا بنطبخ
1: لو سمحت يا
2: فضل.
1: نعم، نحب نسألك على الإمدادات، على المساعدات، على المواد الإغاثية اللي عادة ترسل إلى غزة. هل مازال قاعدين العبيد ترسل والدول قاعدة تعاون والمنظمات قاعدة ترسل؟ هل فما إمكانية لدخولها، وإلا قاعدين في نفس السيناريو متاع الاستهداف ومنع وصول هالإغاثات هذية؟ شنو اللي تغير؟
2: يعني خليني أتحدى عزيزتي أن الاحتلال يتعمد إلى إدخال المواد الغير أساسية. يدخل شوكولاتات، يدخل مشروبات غازية، لا يسمح بدخول أدوية، لا يسمح بدخول طاقة أو خلايا شمسية، لا يسمح بدخول السولار لتشغيل المستشفيات، لا يسمح بدخول الغاز للمنازل، لا يسمح بدخول أي شيء أساسي لقطاع غزة. كميات محدودة، إنسان جائعين منذ عامين ونصف، منذ عامين ونصف. يعني على ما تستطيعين التحدث به أن هناك 600 شاحنة ولا 500 شاحنة دخلت أسبوعيا. هل هؤلاء الجائعين بحاجة إلى مشروبات غازية الآن أم بحاجة إلى أدوية؟
1: بالضبط، بالضبط. أدوية، مواد أساسية، طاقية، غير هذا يافا.
2: للأسف هناك كميات محدودة. هناك تعاون من الدول العربية، من مصر، من تونس الشقيقة، من حتى الأسطول الحرية القادم لفتح الحصار عن قطاع غزة، لكن الاحتلال يتعمد بإدلال الشعب في غزة، يحاول أن يجوع. أنا سأتحدث بكلمة بسيطة، غزة الآن مقبلة على مجاعة. غزة فعليا الآن مقبلة على مجاعة. كل ما يتحدث الإعلام به عن دخول شاحنات، الشاحنات لا تكفي لحاجات أساسية، الشاحنات فقط ليرى الإعلام أن هناك مساعدات تدخل إلى قطاع غزة، لكن فعليا لم تدخل مساعدات أساسية. أنا بحاجة إلى سفر 20,000 مريض الآن وبشكل عاجل للعلاج في خارج قطاع غزة. هؤلاء 20,000 ملقون في أسرة، على أسرة داخل مستشفيات قطاع غزة، بحاجة إلى أدوية وبحاجة إلى جرعات كيماوية وبحاجة إلى عمليات جراحية. كل هؤلاء من سيقوم بتنفيذ هذه المهمة بسفرهم وتسهيل سفرهم؟ الاحتلال يتعمد إلى إدلالهم.
1: نعم، سؤال المطروح يافا لو تسمح، شنو تأثير الحرب على إيران وتوجيه كاميراويت وميكروويت وسائل الإعلام الدولية على الحرب على إيران، على مضيق هرمز، على ما يحدث هناك في لبنان زيدا، اللي يبدو أنه خلى الأنظار الكل متوجهة نحو هذه الحرب، وشو تأثيره هذا على الواقع اليوم في غزة وأنت على أرض الميدان؟
2: يعني الآن الإعلام العربي، الإعلام الدولي، الإعلام العالمي يركز على الحرب الإيرانية والإسرائيلية ويترك غزة وحيدة مخذولة ويتيمة. يعني أنا آسف على التعبير، فعلا غزة هي وحيدة ويتيمة. لبنان أيضا، الجنوب اللبناني، نعم، الذي ضحى من أجل غزة يدفع الثمن أيضا كغزة.
1: نعم،
2: التركيز الإعلامي على الحرب الإيرانية والحرب الإسرائيلية وترك غزة وترك جنوب لبنان يقتل ويضحى بهم من أجل المصلحة الأمريكية، كان له تأثير أيضا سلبي من ناحية أنه هناك تركيز أنه حرب انتهت، حرب غزة انتهت.
1: نعم
2: كما يركز عليه الإعلام، لكن
1: بالضبط.
2: فعليا حرب غزة لم تنتهي لحظة واحدة،
1: والإبادة متواصلة.
2: أتحدث عن أكثر عزيزتي، أتحدث عن أكثر من 1200 شهيد منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة. كيف الحرب تنتهي؟ أتحدث عن مئات المنازل التي تم نسفها منذ إعلان وقف إطلاق النار وحتى هذه اللحظة. الحرب لا زالت مستمرة، الحرب لا زالت تنهش أجساد أطفال قطاع غزة ونساء قطاع غزة. الحرب لم تتوقف للحظة واحدة، وحتى إن توقفت إعلاميا على الشارع في قطاع غزة يدفع الثمن يوميا بتقديم أبناء وأطفال غزة أضحية كما يضحى الآن به عالميا.
1: تحول المواضيع، تحولت من حرب إبادة في غزة إلى حرب اقتصادية، يعني مصالح اقتصادية استراتيجية إقليمية، وتحول الرأي العالمي الكل اللي كان حاضر والتجند متاع المجتمع الدولي في مختلف أصقاع العالم مناصرة لغزة ومناصرة للقضية الفلسطينية، اليوم كل هذه الأنظار تغيرت وأصبحت مركزة على حرب إقليمية اقتصادية ما بين إيران وأمريكا. خلي لك كلمة في الختام يافا أبو عكر.
2: يعني كلمتي الأخيرة أنه يجب على كل إنسان عنده ضمير أن يساعد ويساند أهل قطاع غزة حتى لو بكلمة، بما استطاع وبما لديه من قدرة.
1: نعم.
2: على الجميع أن يوقنوا إيقانا تاما أن أطفال غزة فعلا لا زالوا جائعين ومحاصرين ويقتلون في أي لحظة. يعني كانت أمنية أي طفل وأي أم، وأنا أشعر أنك أم أيضا زميلتي وأخت، كيف لك أن تتخيلي بدل ما أنا أجهز بنتي أو طفلي لملابس العيد أجهزهم بالأكفان؟ هذا هو الشعور الآن. نحن في أي لحظة لم نشعر بعيد منذ 5 أعياد وحتى هذه اللحظة. كل عام وأهلنا وأحبابنا في تونس الحبيبة بخير، ولكن تذكروا أن غزة ليست بخير.
1: غزة ديما في قلوبنا وفلسطين في قلوبنا، وانت تعرف تونس وعلاقتها بغزة وعلاقتها بالقضية، و إن شاء الله تكون آخر الأعياد بالأحزان هذية يا أبو عاكر، إن شاء الله تكون آخرها يا رب، وقلوبنا معاكم ديما وعيوننا نحوكم ديما، وكما اللي نقدروا عليه باش نعملوه احنا على مستوينا نحاولوا باش نوصلوه، على الأقل نوصل الكلمة ونذكر الناس اللي نسيت وأنه غزة ما زالت تباد، وأنه لليوم الغدوة القضية الأم هي غزة، ما يلزمش حتى حاجة تخلينا ننسيو هذية. شكرا جزيلا زميلتي يافا أبو عاكر، كانت معنا مباشرة من قطاع غزة. احنا نرجع لكم بعد الأخبار متاع 9 هذه ويكاند على الكيف، متواصلة حتى 11.
0: ويكاند على الكيف، ديوان ترانز، المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برونشي من الصنهار حتى المدساتين، مع رامي فرجاني. فن، أخبار، كولتور و ديزاستوس. ديوان فام صوتكم. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي ريزو سوسيو متاعنا، انستغرام، فيسبوك، تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم. باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net، ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
3: ديوان فام صوت كوم.
0: مع ديوان فام ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكبوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فام من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فام صوتكم. تسمعوا نفيس في قصع الفريكونس
4: 9.2.
0: ديوان فام فلاش نيوز
5: موجز التسعة. ديوان فام صباح الخير. المعهد الوطني للرز الجوي يعلن تسجيل درجات حرارة تفوق المعدلات المناخية المرجعية خلال أشهر جوان وجويلية وأوت، مع إمكانية هطول أمطار تتجاوز المعدلات العادية في معظم مناطق البلاد. وأوضح المعهد وفق بيانات التوقعات الموسمية الصادرة عن المعهد أن المناطق الغربية من الشمال والوسط ستسجل كميات تساقطات أعلى نسبيا مقارنة ببقية الجهات، في حين تكون الحرارة أكثر اعتدالا على السواحل وأشهر ارتفاعا في المناطق الداخلية والجنوب، وأن شهر جوان يتسم بتساقطات ضعيفة وحرارة تتراوح بين 23 و 31 درجة، في حين يعد شهر جويلية الأكثر جفافا خلال السنة بانعدام شبه كلي للأمطار وحرارة تصل إلى 33 درجة في الجنوب. وفي سياق متصل يتميز شهر أوت بالانتقال التدريجي نحو الموسم الخريفي الرطب، حيث تتراوح كمية الأمطار بين 15 و 30 مليمتر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع درجات حرارة تتراوح عموما بين 25 و33 درجة. الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية تحدد يوم 15 جوان القادم كأجل أقصى لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص الطبيعيين، مع تحديد يوم 22 كآخر موعد لإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين المنخرطين بمنظومة التصريح ودفع الأداء عن بعد. وضبطت الإدارة العامة للأداءات يوم 25 من جوان القادم كأجل أقصى لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص الطبيعيين من غير المؤسسات التي تنشط قصرا في قطاع الصناعات التقليدية، ولإيداع التصريح النهائي بالضريبة على الشركات. كما تم تحديد يوم 29 من جوان لإيداع التصريح بالقسط الاحتياطي الأول بالنسبة للأشخاص المعنويين، ولإيداع التصريح الشهري بالنسبة للأشخاص المعنويين من غير الخاضعين للتصريح ودفع الأداء عن بعد، مع تحديد يوم 30 جوان كآخر أجل أقصى لإيداع التصريح بالضريبة على الثروة. اجتماع المكتب التنفيذي الموسع لاتحاد الشغل ينعقد الأربعاء القادم للنظر في ملف الخراطات والهيكلة، كما تنعقد الهيئة الإدارية الوطنية الخميس القادم من مقر الاتحاد لمواصلة النظر في الوضع المالي للمنظمة وتنقيحات بعض الفصول من النظام الداخلي ومتابعة مخرجات المؤتمر 26 للاتحاد وفق ما نقله موقع الشعب نيوز. إلى الشأن الدولي، مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية يقول لموقع أكسيوس إن الرئيس الأمريكي تم إعلامه بأن الإيرانيين سيحتاجون إلى حوالي 3 أيام للرد على طلبه إدخال تعديلات على مسودة الاتفاق، مؤكدا أن الاتفاق سيبرم في نهاية المطاف لكن موعد ذلك لا يزال غير محسوما، معربا عن أمله في التوصل إلى نتيجة مع بداية الأسبوع. وطلب ترامب إدخال تعديلات عدة على الاتفاق الذي توصل إليه مبعوثوه مع نظر رأيهم الإيرانيين. اعتقال أكثر من 10 فلسطينيين وإصابة 7 آخرين في اعتداءات للاحتلال ومستوطنين بالضفة الغربية المحتلة. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.

0: ويكند على كيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: مرحبا، اهلا وسهلا، مكملين معكم في ويكند على كيف حتى لل 11. تحيه لكل ما التحق بينا في المتابعه. الان باش نحكيو شويه ديناميكيه هكا في البلاد، ديما مطلوبه وديما مهمه، باش نحكيو على قمه دوليه دونك بتاريخ 8 جوان لاطلاق اول جسر للابتكار بين الصحه والذكاء الاصطناعي والاستثمار. هذا اللي باش نحكيو فيه في فقره لانفيتي دو جو.
0: L'invité du jour.
1: تستعد تونس لاحتضان النسخة الأولى من قمة The Bridge Summit هكا AI and Healthcare واللي باش تكون نهار الاثنين 8 جوان المقبل بإحدى النزل بتونس العاصمة. دونك هذا حدث دولي يجمع نخبة من رواد الأعمال والشركات الناشئة والمستثمرين والأطباء طبعا والخبراء وممثلي الكفاءات التونسية بالخارج حول رؤية مشتركة. الهدف منها بناء مستقبل الابتكار الصحي والرقمي في تونس وإفريقيا. التظاهرة هذه تمثل إن شاء الله منصة استراتيجية لربط الابتكار بالاستثمار والتكنولوجيا الصحية. باش ناخذوا برشا تفاصيل دونك حولها وشكون اللي قايمين عليها. يحضر معنا سياسين قويعة رئيس المنظمة التونسية لرواد الأعمال. أهلا وسهلا ومرحبا.
2: أهلا وسهلا وتحية لكل مستمعي، يعطيك الصحة على إثارة الموضوع هذا.
1: مهم برشا، نحبوا احنا وين ما فما الديناميكية نحسوا من وراها حاجة مفيدة للبلاد، أكيد باش تكون حاضر بحضينا. زيد قدم لي أنت هالقمة هذية وشنو الانتظارات وشكون مشاركي فيها؟
2: صحيح، هو اليوم تونس تحتضن يعني هالدورة الأولى للقمة هذية اللي بالحقيقة هي شراكة بين المنظمة الوطنية لرواد الأعمال والأسوسياسيون دي تونيزيان ميدسان دون لو موند، هذه جمعية تونسيين أطباء بالخارج اللي يضم حوالي 6600 طبيب. دونك اليوم فما يعني كفاءات كبيرة توانسة دونكور في الخارج اللي هما اليوم أبداوا رغبة الحاجتين. الحاجة الأولى يقول لك أنا اليوم كتونسي وطبيب وعديت سنوات خارج الوطن هذايا حكيوا معايا يحبوا يرجعوا لتونس، يقول لك احنا اليوم صحيح نعانيوا من أزمة خروج الأدمغة
1: هو راهو من مرة بصفة عامة. سامحني كقصيت عليك، ما فما حتى إنسان يحب يخرج من بلاده بصفة عامة، سيختو بش يخرج بش يستقر كومبليت مول برا. لا، إذا كان كل الظروف متاحة وجودة الحياة متوفرة وظروف العمل كما يلزم متوفرة ويخلص مليح والدنيا بيه، ما فماش عليش.
2: هذاك هو المساج. احنا كي اتصلنا بصنع القرار قلنا لهم راهو اليوم هذوما يعني فئة متاع ناس مهمين على الاخر
1: طبعاً.
2: ناس عندهم لي مويان، ناس اليوم يقولك انا نحب نرجع لبلادي لكن يحب يرجع مايندسيت انتربرونور. دونك سان ميدسان صحيح مي انتربرونور. دونك هما جاو المنظمة لرواد الأعمال مش اونتر بارونتيز، حاضيناهم شويه كيفاش اليوم نحضروا هالطبيب هذا مش يرجع لتونس
1: كرائد اعمال.
2: كرائد اعمال وهذا هو دونك لو يعني لو برومي خلينا نقولوا يعني يعني باساج. دونك اش معناتها؟ دونك اليوم حاولنا دونك اتصلنا بالوزارات المعنيه، اتصلنا بالستركتور دابوي بوبليك باش يكونوا حاضرين باش يبسطوا لهم الاجراءات دونك لانفستيسمون في تونس، باش يبسطوا لهم يعني اليوم سور لو بلان ريغلومونتير اش نجموا نعملوا. في نفس الوقت زاده حاجه مهمه جدا انهم هما يعني قناعه تامه، يقول لك تونس اليوم سورتو بعد اون كريز راهي ايكونوميك كبيره في العالم الكل، سورتو اللي اليوم راهو تونس تحب تكره تقعد ديما ملاذ يعني بلادنا يعني ما تجمش اليوم تتنحي صبعك من يدك يعني
1: كان ما يقفلهاش ولادها شكون باش يقفلها معناها.
2: وسورتو يعني ناس هذوما كيما قلت لك يعني عباد راجعه بعقليه نتاع استثمار وعقليه نتاع تجربه كبيره. دونك احنا هوني وظفنا الطلب هذا خاطر ما اتصلوا بينا كمنظمه وحاولنا نعاونوهم في الاطار هذا. فقلنا اليوم كيف كيف روحنا عندنا توانسه اليوم عندهم شركات ناشئه اليوم في القطاع الصحي اللي هو يعتبر قطاع يعني نتاع فالور اجوتي يعني ممتازه جدا
1: واللي عندهم سمعتها طيبه وعندهم
2: وتونس احنا راهو احنا متربعين العرش نورمالمون في افريقيا في الصحه سنوات يعني فايتينهم ضوئيه. فهمت؟ صحيح فما دول خلطت مالوروزمون لكن توا بت الترانسفورماسيون خلينا نقولوا احنا نوميريك بالانتيليجنس ارتيفيسيال برشا حوايج اخرى تنجم تونس يعني تربى حتى راهو ولا لا
1: يعني خلينا نقولوا خاطر احنا رانا تو حتى على المستوى الافريقي في الانتيليجنس ارتيفيسيال ماناش مقدمين برشا معناها بالارقام دايغ من بعد باش نحكيوا عنها فقره احنا مثلا على التوليد بالذكاء الاصطناعي على المستوى الافريقي توصل المرتبه الثامنه
2: صحيح ماي فما راهو شوف هاني قلنا احنا كلها بوادر هي لكن البلوز امبورطون بور نو هو احنا كيفاش نعطيو فرصه للشباب هذايا فرصه لل خلينا نقولوا احنا لي زاكتور ايكونوميك في القطاع الصحي هذاك علاش هي براتيكمون صارت الفكره انه نخمو في بناء هالجسر هذا احنا سميناه ذا بريدج هو جوه جسر بين تونس وبين يعني فرنسا نوتامون لوروب علاش اول حاجه فرصة حالين يدينا للدياسبورا والتونيزيان دون الترانجي اللي حبوا يرجعوا لتونس وان شاء الله هوني جندنا حاولنا نجندوا براتيكمون كما قلنا يعني صنع القرار والسلطة التنفيذية والتشريعية باش يكونوا الاوتور متاع ليزاتونت متاع الناس هذوما داخلين لتونس وفي نفس الوقت احنا ولادنا وبناتنا سواء شركات ناشئة سواء شركات اليوم خلينا نقولوا احنا تلوج على ان فينانسمون انترناسيونال تلوج على ان بوزيسيون يعني ان بوزيسيونمون الانترناسيونال خاطر تعرف اليوم راهو الشركة ناش يعني الاسكالابل ما تنجمش تقعد في في في في تونس برك دونك قلنا هل هل هل, هل الميدسان اللي مش يكونوا بحذانا هنية وهل كفاءات راهو كان نقول لك مدام راهو عنا سلامين شي يجي بحذانا دونك سي لو بريزيدون تاع برسك 140 كلينيك يعني في في فرنسا مش شوية عنا سي معز بن علي يعني كينوت يعني ما شاء الله ستون يعني كومبيتونس عنا شكون جاي هو اللي رسم السياسات العمومية المجال الصحي في المغرب يعني تونسي دونك يعني فما
1: يعني معناها راهو كي نبداو نحكيو على كفاءاتنا التونسيه في الخارج راهو مانيش نزيدو في الكلام ولا نجملو ليه بالحق عندنا دي كومبيتونس في كل المجالات اللي هما ماخذين مكانات عاليه في دول اجنبيه هذم بالحق نجم
2: وذاك علاش حبيناهم يقربوا شويه لليجون نتاعنا خلي خليهم يوجهوهم دونك ديجا احنا في في لا جورني دونك اليوغا دي بانيل دي ماستر كلاس دي بي تو بي عندنا العشيه براتيكمون كلهم دي بيتش يعني تصور انت حتى اللي يسمع فينا تو يحب يلتحق يعني نجم يلتحق خاطر مهم خلي يسمع كان اكسبير خلي يسمعك عبد عايش في ايكو سيستيم بعيد عليك انت خلي يوجهك خلي دونك
1: بالخبره نتاعو بالخلفيه اللي عنده بالمناخ اللي هو يخدم
2: خلي يشوف اسكو بالحق انت كي تبيتشي قدامه تو فا ديتكتي ان بوزوان ممكن ماكرو اكثر ما تعرفوش دونك هذاك وهذه بتجربه شوف احنا في المنظمه الوطنيه رواد اعمال كرواد اعمال اي واحد فينا راه مادام ما كبر الا باللي بي تو بي الا كل حد عمل ديكليك هكا وخطوه في حياته عن طريق قاعده ريونيون اجتماع كونفرنس ولا ما تعرفش وما عندكش انت اليوم الفرصه مش متاحه كل يوم يا اخي انت اليوم باش تقعد مع 50 70 80 طبيب جاي من برا
1: لا وباش تلقى عبيد بالمستوى هذا وبالكاليبر هذا
2: هذاك علاش راهو اليوم شوف راه هذوما اللي توسكي بي تو بي توسكي دي كونفرنس يعني من النوع هذا نشجع كل يعني سواء ايتوديون سواء بورتور دو بروجي سواء انفستيسور يعني ايجي وتعلم وشوف واثني الركبه خاطر راه ما تنجمش تكبر في موندو كيما هكا وتبدا انت معزول على العالم الخارجي
1: اكزاكتومون فما الجانب تاع الذكاء الاصطناعي توا كيفاش هالبريدج هذا و كيفاش نجموا بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي نساهموا في تطوير المنظومه الصحيه في تونس وفي افريقيا؟
2: شوف المنظومه الصحيه اليوم راه في تونس وحتى في العالم مبنيه على الداتا اليوم اش عندك معطيات
1: جينا هاشي محمود نحكي في الداتا
2: اليوم راه ما تنجمش تحكي على الذكاء الاصطناعي ما غير ما عندك انت الارشيف والداتا وكذا دونك احنا اليوم كلمه نتاع الذكاء الاصطناعي ما نحبهاش تكون موضه في تونس ما يزيدش تكون يعني انتنتيو بها عباره عندك انت باكو شو اسمه ملونه هكا وقاعده تلون نو سي با سا دونك حبينا نبسطوا العمليه وحبينا نجيبوا خبراء يفسروا للكوميونيتي ويفسروا للناس داكور قيمه الداتا هذه وكيفاش كي عندك الداتا بالذكاء الاصطناعي وين نجم يوصلك بها والاكثر من ذلك اليوم راهو ما يعني يعني يلزمنا نخمو وسقينا في القاعه دونك اول حاجه حتى تيب دو بروجي حتى نوعيه المشروع حتى الفكره نتاعو
1: الفيزابيليتي
2: نتاعو بيان سور تطبيقه على الواقع. دونك هذاك علاش فرحان برشا اللي فما ديزكسبير وتوانسا مش يكونوا بحذانا وعاشوا في جروبات كبار وشركات كبار وناس بدات سباقه في الذكاء الاصطناعي مش يصير كون بين الروتور سو ليكسبيريونس. دونك كل حد مش يعطينا براتيكمون وين نجم يوصل وش نجم يعمل في الشيء هذا. وانا ديما نعاود نقول راهو فرصه مهمه سواء لشركات توانسا سواء كيف احنا مش يكونوا معنا ديزاندستريال في القطاع الصحي في القطاع الشبه صحي في الفارماسيوتيك في كذا. خليه يستأنس خليه يسمع خليه يشوف على خاطر راهو اليوم ما تنجمش تكون كيما قلنا في عزل علاقات صاير في العالم.
1: بالضبط لازم نحلوا عينينا ونشوفوا شنو اللي صاير والعباد وين وصلت. ديما نحكي هنا على تجارب المقارنه في مختلف المجالات راهو ماهوش عيب كي ناخذوا تجارب المقارنه الناجحه ونعملوا دي كوبي كولي ما فيهوش حقوق هذيا ونزيدوه احنا التاتش نتاعنا. دونك الدعوه موجهه للجميع كيفاش نجم تشارك كيفاش نجموا يحضروا.
2: الدعوه موجهه اول حاجه للخبراء دونك في المجال الصحي للاطباء للي بورتور دو بروجي في الهيلث تيك اون جينيرال. اتصلنا بحاضنات الاعمال في تونس ليزاكسيليراتور. اليوم الفكره هو لونسمون دان بريدج اللي هو في شكل ان انكوباتور اكسيليراتور كي فا اسي داكسيليري خلينا نقولوا ليمرجونس نتاع لي ستارت اب في تونس كي فا اسي دو فينونسي. اليوم عندنا حاجه مميزه جدا في السهره اللي لاول مره مش تصير هو برنامج معروف البرا كومون ديفينير مون اسوسي هكا حاجه كي ناس تشوفوه ولا دونك اليوم مش يصير خلينا نقولوا يعني اختيار مش يكونوا فما دي فوند انفستيسمون قاعدين مش يكونوا فما دي بزنس انجل مش يكونوا فما رجال اعمال مش يكونوا فما دي ميدسان. والشاب التونسي مش يطلع يبيتشي ومش يحكي على البروجي نتاعو كل واحد ينجم يهز يده ويقول انا نحب ننفستي في
1: واو سي بيان اي والله سي بيان
3: اللي سور بلاس
1: مش نبيعوا له اوهام
2: يعني هذه الحق مش تتميزوا بها وحاجه جديده في تونس. دونك اليوم هالشاب اللي جاء ينجم سور بلاس يعني هو برفع الايدي كيما نقولوا كل حد يقول لك هذا حاجتي بيه هذا مش ندخل معاه بار ايكويتي هذا مش نهزه معايا هذا مش نكبر معاه هذا نحب نصلحه ونمشي معاه. دونك هذا كيف سي انفستيسمون جيتك دياسبورا جيتك تيرو شوف العقليه الجديده راه مش جيك دياسبورا قال لك حضر لي تيران بس رمزي بالعكس هو شاب عنده فكره عنده ستارت اب نجم ينفستي معاه. هاك اليوم انت ضمنت له يعني ان بروجي خاطر اليوم كيما قلنا الاطباء ديما بعقليه ما زالت هيك المسمار في حيط يحب ياخو تيران يحب ياخو حاجة كسير
1: يمشي ويسر في الانفستيسمون تاع العقارات
2: صحي. دونك احنا حكينا معهم برشا فسرنا لهم اليوم ينجموا ينفستيو اوترومون ينجموا يعملوا يعني دي شيفر كبار ياسر كي يلقى عبد براتيكمون يبارتاجي نفس خلينا نقولوا احنا الفوكابولير خاطر هو مش يسمع زاد ستارت ابور واللي كذا يعمل نفس اللي مش يحكي معاه في لي موليكيو مش يحكي معاه في نوع نتاع دواء في نوع نتاع سوليوشن مهمه الكلينيك مهمه الكذا. دونك هوني الطبيب مش يحس روحه يقول لك هذا يحكي اللونجاج نتاعي هذا يحكي معايا لغتي هذا يحكي معايا دونك انا تو انفستي فيه وكذا وكذا. دونك هذيك ليدي مش تكون يعني حاجه جديده في اول مره الحق يعني انا بصراحه حاولت نوفر هالفضاء سورتو بعد لي بيتش مع لي ستارت اب اللي باش يتربوا يعني خلينا نقولوا يعني هالتظاهره هذيا. دونك لو 8 جوان كيف لي انفستيسور في تونس كيف الشركات الكبرى اللي اليوم حتى تعرف المشرع راهو يشجع اي شركه عندها يعني بينيفيس في اخر العام وقت يحطوا في ستارت اب وقت يحط منه يولي يعني ما عادش يحطوا عليه لامبو ما عادش يخلص عليه لامبو. دونك هذه مهمه على الاخر زاد الفو فيلغاليزي سا وتشجع. دونك انت اليوم اجا شوف اكثر من 50 شركه نشأ مش يكونوا حاضرين نحكيوا على دي يعني ان ايكوسيستيم نورمالمون ان شاء الله سيد الوزير ان شاء الله وعدنا مش يكون حاضر مش يكون تحت اشراف وزاره الصحه مهم على الاخر الصحفيين الاعلاميين سي تان بريمير رونديفو عندنا اخواننا جايين من الجزائر عندنا جايين من فرنسا عندنا من كندا عندنا من المغرب عندنا دونك فما خلينا نقولوا احنا فزعه باهيه لهالموديل هذا
1: لا حلي على كلمه والله فزعه باهيه والله موديل وقادرين وعنو في تونس نخلقوا دي موديل نتاعنا ها وكيما هكايا معناها تشبيك وبريدج كيما هكايا نجم يكون
2: قوه راهو المنظمات رواد الاعمال وقوه المجتمع المدني وقوه منظمات الاعراف راهو اليوم احنا جايين مش نعظم مجهود الدوله نتاعنا هذيك حد جهد مش منقولوش كلمه اخرى. دونك هذا دورنا احنا pour se positionner.
1: مستحقين أي ديناميكية أي نمو أي مشاريع أي حاجة تتعمل لكم خدمه معناها
3: مش تقعد معامل على الدولة وين باش تتلفت الدولة هانا ها وفما ها
1: فما دي بروجي تتلفت الدولة موضوع آخر محمود خاطر الدولة لازم تتلفت
3: معناها ها فما ناس يتحركوا ها ويعملوا ليزيفينمون
2: مهم مهم برشا راهو شوف راهو شوف اليوم راهو احنا في ان سارتان مومون ما نجموش زادا ننقدوا كهو دونك خلينا نكونوا احنا اصحاب مبادره نكونوا احنا اصحاب الفكره اليوم يعني ان شاء الله في الاخر انا كي نشوف حتى خمسه شركات سانك جون خرجوا من غاديكا وكل حد يقول لك لقيت الظل نتاعي ولقيت شكون امن بيا ولقيت شكون كبش فيه
1: وسي ان ميساج ديسبوار للشباب راهو الشباب توا بالحق معناها للاسف ياسر عايشين ازمه نفسيه ياسر فاقدين الامل ياسر ما عادش اي وما عادش البوف بلو سو بروجيتي دون لافنير ماهوش يشوف في المستقبل ماهوش يراه في المستقبل دونك بحاجات كيما هكا نرجعوا لهم الامل ونرجعوا لهم الثقه في رواحهم والثقه في المناخ وانه رغم كل الصعوبات انا راني نمن مهما تكون السيتواسيون اخلق الفرصه
2: صحيح
1: مهما يكون اخلق الفرصه معناها ليه لل عرفتك ما نحبش نقول تخاذل تخاذل وقت نظره تشاؤميه وكل شيء صحيح نحكيه على وضع صعب ولكن اخلق الفرصه ديما فما منين لازم فما نقطه ضوء
2: البارح على تصديق لكلامك فما ليست نتاع دي جون حبوا يحضروا داكوغ عملنا انتروتيان تليفونيك اللي لقيته عنده شغف اكثر من غيره واللي يقول لي والله فرصه ونحب نجي هو اللي جاء وخذيناه اون شارج غراتويتمون واللي لقيته
1: له
2: له برك كمل في الله له دونك هوني راهو حتى لونتربرونور لو ميم راهو فما كاركتير
1: راهو
2: فما شخصيه راهو فما خلينا نقول انا كيما هذاك انا نشبه رائد الاعمال كيما النمر يغزل الفريسه نتاعو بعد ان سارتون مومون يعمل
1: يعرف
2: وقتاش دونك يزمك تعرف من اين تاكل كتفر مهم جدا احنا هون رائد الاعمال في تونس يتواكل على الاحداث غلاونا في العيشه اوكي بيجي بعد تشريعات قوانين
1: هذا واقع
2: لازمك ايش مش نعملوا احنا يا اخي اللي نشكو مش عايشين معنا فرد واقع دونك صحيح فما سوفرانس وفما مشاكل وفما كذا لكن انت قدرك باش تعيش في البلاد هذه وفما غيرك عاش معك وناجح دونك خلينا نغزر انا نص الكاس المليان دونك اذا ما فهمتش سو ميساج لا راه مش نقعدوا ديما نغزروا لبعضنا كل نهار نحكيو في نفس الحكايه ناس قاعده تكبر تعمل في الجروث ناس قاعده تشوفوا فيهم يعني شركات مهيكله وكبيره وعمايل تكبر والناس قاعدة عمل تموت دونك احنا ما نحبوش نكونوا من الناس اللي قاعدة تموت نحبوا نزرعوا الامل مش كيما اختي شوف هو ذاك الطبيب اللي راجع لتونس يقول له رانا مخنوق يقول له ان نتوحش نقعد مع راهو القاعدة مع خويا ومع امي راهو
1: نشيلها بالفلوس
2: تقول لي صحيح هاكا خرج وكون ورجع مكون يا خويا انت اليوم هاك صغير في عمره هو خرج هو خرج في عمرك هكا ولا
1: عندك العمر الكل
2: وانت تو في عمره عرفت تعبان أي. مليانين وعرفت ناس باش يعاونوك وعرفت ناس ينجم يحلك بكلمه يحلك باب
1: فهمت فرصه اللي ربما هو ما لقاهاش
2: هو ما لقاهاش صحيت هو مشى وتمرمد وممكن حرق استخدامه مش خذا اوراقه من بعد ما كذا فما برشا دونك دي سيركو احنا اليوم في راه وشوف كيما قلت انت من الاول اول كلمه ديناميكيه فهمت اذا انت كرات اعمال وكونتربرونور قلبك ميت وما عندكش هالنوسيون تاع انك تتفركس لي زوبورتونيتي راه مش تقعد هكاك فهمت دونك سي الفو شونجي لو كرينو برا شوف مسمار في حيط شهريه وبرا عمل حاجه اخرى لو حليك من هالريسك هذا ما اللي يمشي في الريسك ويمشي بحاجه قدامه هدف بحول الله اللي ريتهم الكلهم مش ما نقولوش نجحوا فما شكون يعني فات يعني ما شاء الله خدوه
1: وخلي زيد الشباب هذا يشوف لانه زيد فما شويه ما نحبش مش الكل بالطبيعه ولكن فما شويه من الشباب اللي يحبك الفرصه السهله اللي كمل تخرج وقرا وخذ الشهاده نتاعو يسقايل سيكا ووقفت غادي ويلزم توا يلقى وظيفه ويلقى مهنه ويلقى خدمه يلزم يشوف الناس هذوما قداش تعبت وقداش خدمت وقداش قامت وقعدت وقداش طاحت وعاودت وقفت يلزم يشوف الباركور هذا كل باش يفهموا انه تأخذ الدنيا غلابا كما تقولوا دونك راه ما يجي حتى شيء بالسهل لازمك تفك فرصتك مهما كانت الطريقه ولازمك توسع بالك ولازمك تخدم تخدم تخدم تخدم تخدم لا شيء غير العمل معناها هذيك هو خليك كلمه الختام دونك سي ياسين غويا
2: احنا موعدنا ان شاء الله لاندي بروشان لو 8 جوان تابعونا في المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال لورغانيزاسيون ناسيونال زونتربرونور عندنا رقم اخضر 24 1908238 اللي يحب يستفسر. دعوات يعني لأهل الاختصاص والميدسان والناس في السكتور مش تكون يعني مجانا، مرحبا بهم. فما دي وركشوب، فما تروا بانيل، فما كينوت، مش نحكيو انفستيسمون، مش نحكيو تكنولوجي، مش نحكيو ايا، مش نحكيو سانتي، مش نحكيو برشا امباكت. اليوم نحكيو على كيف كيف يعني انا اكومبانيمون سبيسيفيك لي بورتور دي ديدي تونيزيان والناس اللي عندها شركات ناشئه. اليوم كيف كيف نحكيو على كل ما هو تحفيز الاستثمار لتيرو هذوما وهالناس اللي يحبوا يستثمروا في تونس. دونك ان شاء الله هوني ما نضيعوش الفرصه ونحاولوا نحضرهم الشاهي الناس هذوما. في نفس الوقت مش نحكيوا اليوم، خلينا نقولوا مخرجات مش تكون يعني من العيار الثقيل. يعني ان شاء الله نحن حلمنا انه نخرجوا غاديك بشركات اللي فريمون تحصلت على خلينا نقولوا ان باغان، فوالا ان باغان ينجم بعد يكون يتحول فينانسي، يتحول في انفستيسمون، يتحول في في انفورماسيون، في اكسيو مارشي، دونك مهم على الاخر. وفي الاخير دونك كيما تعرف سيادتك المنظمه الوطنيه لرواد الاعمال السنه تحتفل بالسنه السادسه من انبعاثها، دونك كل عام وكل مناسبه عندنا تم نخدموا عليه. ونحب نحيي كل اللي ساهم في نجاح التظاهره هذه، ونحيي لجنه التنظيم، وان شاء الله تكونوا معنا انتم في التغطيه زاده خاطر حدث مهم على الاخر. وإن شاء الله كيف كيف نكونوا ساهمنا في بتدخل هكا بعث الأمل لهالشباب هذي وهالناس اللي فريمون ما زالت حاشتها بسند صحيح، وحاشتها بشكون يوحد لها النظرة متاحة مش يكونوا أكثر متفائلين وأكثر مكبشين في البلاد هذية. خطر اليوم راهو من غير هالجيلي جون، من غير هالجينيراسيون اللي جاي ما نجموش نمشيو للبلاد.
1: هما المستقبل، هذيك هو الجيل المستقبل، هما اللي باش نمدوا لهم البلاد هذية باش يواصلوا. معناها هذيك هي سنة الحياة، وإن شاء الله معناها الورثة اللي باش يخليوها لهم ما تكونش ثقيلة عليهم، ويكونوا زيدا هما أدها وأدود كما يقول المصري. وحتى الحاجات اللي ربما يفشلنا فيهم احنا ينجحوا فيهم هما، علاش ليه. ونشكركم برشا انا على الديناميكية هذية، على هالبيدرة هذية، فكرة ياسر ممتازة تعطينا برشا امل، وتعطينا امل دو كونكري، مش اللي نبيعوا في الاحلام ونبيعوا في الوهم، ليه حاجات باش نفهم كونكريتمون كسوا من اللي عايشين التوينس، الكفاءات اللي البرا واللي باش يجي، والفرص الممنوحة للشباب، والفرصة الكبيرة وانكم تكتشفوا وتفهموا وتحكيوا وتقابلوا كفاءات كيما هكا وراء باركور كبير كيما هذايا. ميرسي بوكو، يعطيك الصحه سي ياسين قويعه رئيس المنظمه التونسيه لرواد الاعمال. تحب تعلق
3: ان شاء الله حتى ليزانفستيسور مش بالضروره تكون عندهم علاقه بالصحه وكل شيء، ليزانفستيسور اللي يعملوا البزنس، اللي يحطوا فلوسهم في لي بروجي منهم يكونوا حاضرين زاد. مش بالضروره معناها لي انفستيسور
1: هما لي انفستيسور الكبار، معناها تقاد برك لا يحطوا في كل شيء
3: صحيح يكونوا حاضرين.
1: مرحبا بهم يكونوا حاضرين.
3: نوتي بيان راهو ايفينمون كيما هذا نجم يطلعوا فيه دو تروا ستارت اب واحد يبدلوا وجه الاقتصاد التونسي. كيما راهو فما دول اقتصادهم قائم على دو تروا ستارت اب.
1: باش نخرجوا فاصل ونرجعوا بعد شويه مع محمود في هاتش عندك عشان باش تحكي لنا. محمود،
3: يمكن لرياح التكنولوجيا ان تسند السفن التونسيه.
1: ايوه ها باش نقعدوا في التكنولوجيا ادخلتهم باش نسمعوا محليك يا عمي. شكري بوزيان، ومره اخرى لكل ام قاعده تسمع فينا وقاعده تتبع فينا، وقولوا لها كل عام وانت حيه بالف خير، وربي فضلك وربي يحفظك وربي يرحم زيدا اي ام توفيت، وربي فضلكم انتم فضلكم ما عندكم. ونسمع مع بعضنا من احلى ما غنى شكري بوزيان، تبقى الاغنيه هديه احلى هديه في عيد الام.

0: بوبليسيتي.
1: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبختيك يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من بلار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
2: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برانتمو يطير. ماكس بوكس 5G أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
3: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي عز ملعبي للدار. ماكس بوكس 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، ملافيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
4: شارك وربح مع مايونيز جديدة، باش تدخل في القرعة أبوني جديدة، صور البلا بخيفيغي متاعك بمايونيز جديدة وبرتاجي تصويرة في كومنتير ولا ستوري على الفيسبوك وانستغرام جديدة وربح 500 دينار جديدة بن على بن.
5: ديوان اف ام ما يفوتك شيء، تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم.
6: ديوان اف ام هي الموجه اللي تواتيك، ملا زيد في الصوت وخليك toujours à l'écoute. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
7: ديوان اف ام فلاش نيوز.
8: موجز والعشيره ديوان اف ام عسلمة. ولاية مختلفة بالبلاد شهدت خلال 24 ساعة الماضية إلى غاية صباح اليوم نزول كمية متفاوتة من الأمطار وفق المعطيات الصادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي، وتوزعت التساقطات بين أمطار متوسطة وأخرى هامة محليا شملت خاصة ولاية سيدي بوزيد والقيروان والكاف والقصرين. وتصدرت ولاية سيدي بوزيد قائمة المناطق الأكثر استفادة من الأمطار، حيث سجلت منطقة ولاية حفوز أعلى كمية بلغت 36 ملم، تلتها منطقة رردة من ولاية القيروان ب 30 ملم، ثم عين بوسعدية من معتمدي تصبيطلة بولاية القصرين ب 26 ملم، كما شهدت منطقة الدهماني من ولاية الكاف نزول 22 ملم من الأمطار. شركة النقل بتونس تفيد في بلاغ لها بتغيير جزئي للخط الرابط بين محطة تونس البحرية ومعرض الكرم بداية من يوم الغد عبر إضافة مسافة 5.5 كيلومتر في كل اتجاه ليصبح طول الخط 19.5 كيلومتر مع المحافظة على محطة الانطلاق والمحطة النهائية مرورا بمناطق البحيرة وحدائق قرطاج. وتتضمن البرمجة اليومية 17 سفرة ذهابا و16 سفرة إيابا، أي بمعدل سفر كل 45 دقيقة في أوقات الذروة وكل 60 دقيقة خارجها، وبتعريفة موحدة قدرها دينار واحد حسب البلاغ ذاته. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تفيد في بلاغ لها بانخراط 376 طبيبا بيطريا متطوعا في منظومة وطنية للإحاطة الفنية، مكنت من استقبال 1533 اتصالا عبر الخطوط الهاتفية المخصصة للغرض، والتي أسفرت عن تقديم 1485 استشارة بيطرية مباشرة والتدخل في 48 حالة ميدانية. إلى الشأن الدولي، استشهد 247 طفلا و191 امرأة منذ بدء سريان اتفاق وقف اطلاق النار بقطاع غزة. وزارة الحرب الأمريكية تستعد لاستضافة اجتماع ثان بين ممثلي وفدي لبنان والاحتلال بعد غد الثلاثاء عقب جولة المحادثات الأمنية، في حين أعلن جيش الاحتلال توسيع عملياته البرية جنوب لبنان. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
9: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك ايشان يوتيوب ديوان اف ام.
6: ديوان اف ام صوت كوم.
0: اسمعوا اغنيتي فرق من السما للارض على ديوان اف ام. يا رب.

0: سبت وحد من 6 ل 11 مع عفاف الغربي.
1: كملينا معكم في كذا كيف حتى الأحداش. مرحبا بكل ما التحق بينا في المتابعة، ومرحبا بجميلة الجميلات، جميلة الصحفيات، رقيقة الصحفيات شدلية الخياتي. أهلا وسهلا.
2: بونجور بونجور، صباح النور والورد والفل والياسمين. عيدك مبروك، إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير.
1: وانتي زايدة
2: توحشتوني ولا سي
1: ليسونسيير؟ تخلي بلاصتك راكي ما تجيش ديما،
3: تحس وجه دار فيه الدم بعد هذا الكبير.
1: يلا ما نحبوش نخليه تو نرجعوا نحكيهم بعد شوية، ولكن عندك انت تليفون باش تاخذوا معنا.
2: اي وي عندنا تليفون اليوم. سيف جي وبرشا ناس يسألوا على برمجة المهرجانات الصيفية والتسريبات بدأت بالطبيعة، وفما اسم دار برشا على مواقع التواصل الاجتماعي، هو اسم الفنانة اللبنانية صاحبة الصوت الدافئ ملكة الرومانسية الفنانة يارا. برشا قالوا انها باش تكون موجودة سنة بعد غياب، معناها باش تعاود ترجع لتونس وباش تكون موجودة في مهرجان حمامات الدولي، باش نتأكدوا اكثر من الاخبار وناخذوا اكثر تفاصيل على الحفلة اللي موجودة. طبعا معنا عبر الهاتف الفنانة اللبنانية يارا. الو، صباح النور.
4: صباح النور، عسلامة.
2: مرحبا بك بحضانا على اذاعة ديوانا فام.
4: شكرا لكم، يعطيكم العافية، وتحية لكل اللي عم يسمعونا على ديوان فام، وكل عام وكل أم تونسية بألف خير، والله يرحم الأمهات اللي مش موجودين معنا، وإن شاء الله هالنهار يكون حلو على الجميع.
1: أمين يا رب. مرحبا بيك فنانة يارا، معك عفاف الغربي. ما نعرفش إذا كنت تذكر كنت ضيفة معنا على قناة حنا بعل منذ سنوات في تونس.
4: أنا أكيد بتذكر، يعني
1: النجاحات
4: الذكريات بتونس ما بتنتفع،
1: وعندك جمهور كبير في تونس على فكرة يارا.
4: كيف سوري ما سمعتي.
1: كل عام وانت حيه بخير، زيدك كأم بمناسبة عيد الأمهات. ونخلي الكلمة للشد ليا زميلتي بخاطري تحب تعرف لنا الكواليس نتاع المهرجانات.
2: حبينا نسألوك يارا، هل تأكد أنه سنة باش تكون موجودة في مهرجان الحمامات؟
4: صحيح، راح تكون موجودة بمهرجان الحمامات ب18/7 إن شاء الله. وأكيد يعني هذه المشاركة أول مرة لإلي، أنا كتير سعيدة ومتحمسة، ومن بعد يعني فترة طويلة أكيد أني نشوف والتقي بالجمهور التونسي. يعني كنت بعدني عم بقول أنه دايما لما نجتمع يكون في ذكريات كتير حلوة لا تنتسى، فإن شاء الله يا رب تكون حفلة حلوة، وأنا منتظرة الكل
2: إن شاء الله يا رب. شنو محضرة في البروغرام السهرة؟ باش تكون فما أغنية تونسية، باش تكون فما مفاجآت، باش تكون فما حاجة سبيسيال؟
4: أكيد رح يكون في مفاجآت، رح أغني تونسي إن شاء الله، رح أغني أغاني قديمة، أغاني جديدة من جديد لإلي اللي نزل مؤخرا، يعني رح يكون في هيك ميكس، ونشوف شو الناس بتحب شو بتطلب، يعني على حسب رح نشوف شو الأجواء.
2: طبعا يارا انت عندك برشا نجاحات، برشا غنيات منهم صدفة، غنيت برشا ألوان، غنيت المصري اللبناني الخليجي، ونجحت في برشا ألوان، واليوم تعاود ترجع زيدة بأغاني ناجحة كما تغير الفصول اللي هي عاملة أكثر من 5 ملايين مشاهدة على اليوتيوب، على قلبي شغالي عاملة 4 ملايين على اليوتيوب، فرق من السماء للأرض عاملة 1 مليون، والعديد والعديد من النجاحات باش تكون موجودة في البروغرام متاع الحفلة.
4: أكيد إن شاء الله، هذا الألبوم آخر ألبوم نزل لي بعنوان تغيير الفصول، وإن شاء الله أكيد رح أغني منه أغاني جديدة وأغاني كمان قديمة مثل ما قلت، ونشوف كمان الجمهور شو حابين. يعني ما شاء الله الجمهور التونسي كل شيء بيحب القديم وبيحب الجديد وبيحب الأشياء الجديدة، يعني فنان فعلا.
2: يعني باش تكون حفلة متنوعة إن شاء الله، باش تكون فيها أغاني جديدة وقديمة، باش تكون فيها زيادة أغاني تونسية كما قلت لنا. بعد مهرجان الحمامات، ونعرفوا اللي أنت قبل كنت في تونس وكانت عندك حفلات ناجحة برشا، نذكروا منها حفلتك في القبة عام 2007 مع الفنان فاضل شاكر، والحفلة زيادة عام 2018 في مهرجان الإذاعة والتلفزيون. اليوم تخمم في مهرجان الحمامات، في مهرجان سامحني كخرتاج.
4: يعني طبعا أنا ولا مرة شاركت بمهرجان قرطاج، ولكن إن شاء الله هالسنة يكون لي مشاركة طبعا مثل أي فنان، يعني بيشرفني أن يكون موجودة على مسرح قرطاج وغني.

0: في طبعا مثل ما قلتي آخر حفلات كانوا يعني ما بينتسوا، خاصة حفلة القبة مع الفنان فضل شاكر من أجمل الحفلات ومن أجمل الأجواء مع الجمهور التونسي. إن شاء الله يا رب، يعني إن شاء الله أكيد قريبا لما يصير كمان رح نخبركم.
1: إن شاء الله يا رب. أنت سبق وزرت تونس طبعا، شنو أكثر حاجة عجبتك في تونس ولا حاجات قاعد تتفكرهم من أماكن؟
0: كل تونس حلوة سبحان الله، كل تونس حلوة، جوها حلو، ناسها حلو، ألوانها حلو، أكلها حلو، يعني بتحسي نفسك بعالم يعني هيك غير، ما بعرف، بيذكرك بالطبيعة الحلوة، بالطيبة، الناس الطيبين، وأهم شيء قديه بيحبوا الفن وبيحبوا الفنان من كل قلبهم، يعني لما يحبوا عن جد بيحبوا من كل قلبهم. وأنا شخص كتير طبيعي وكتير بحب الناس وبقدر فعلا يعني لما الناس تحبني وتحب فني.
1: يارا قاعدة تتبع في الساحة الفنية التونسية، كان نقول لك باغ اكزومبل فنان تونسي تعمل معاه ديو، شكون تختار ولا شكون يجي هكا في ذهنك؟
0: نوردو بحبه كتير، بحب طبعا فنان لأنه بيكتب وبيلحن وبيغني، وبحب خامة صوته كتير.
1: اي هو قاعد يحقق في نجاحات كبيره برشا في تونس وفي في العالم الكل،
2: نجم يكون جو ناجح راهو الخامه نتاع الصوت نتاع يارا وكل الرقة وكل الدفء هذيك مع خامه صوت نورد، ونتصور مع يجي ثنائي غير عادي
0: ان شاء الله.
2: والله ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله الفكره تبدا من هنا وتكون موجوده، ان شاء الله الفكره تبدا من بحثنا من هنا وتكون موجوده على قريب. طبعا في الختام شنو تقول لجمهورك في تونس؟
0: بقول انه توحشكم برشا وبحبكم برشا، وانا يعني عن جد منتظرتكم على نار، يعني انه نتلاقى سوا ان شاء الله بمهرجان حمامات وننبسط سوا ونحتفل سوا، وان شاء الله ما تكون يعني الغيبة طويلة وما تكون اخر مرة.
1: نحن في النهاية بنخرج طبعا بأغنيتك أمي طبعا اللي غنيتها انت والمجموعة، لكن شنو رسالتك لأمك والكل أم قاعدة تسمع فينا توا؟
0: رسالتي رسالة حب أكيد، لأنه الأم هي الدنيا كلها وهي تختصر كل شيء بالدنيا. أنا يعني بالنسبة لي الله يخلي لي أمي عندي إياها بالدنيا كلها، وبقول الله يحفظ كل الأمهات عن جد، يعني فعلا الأم لا تعوض، وبرجع بقول الله يرحم الأمهات اللي توفوا مش موجودين معنا،
1: الله يرحمهم جميعا. شكرا لك،
2: شوفوك ان شاء الله في الحمامات يارا، نشوفوك ان شاء الله منوره مسرح الحمامات ان شاء الله. شكرا لك
0: ان شاء الله حبيبتي، شكرا لك،
2: يعيشك. يلا نسمع اغنيه الام اليوم.

0: ويكند على كيف، كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: تحية جينا من عاشقة الزهر أسمى لمخرج الحلقة في مباشرة، جاتك تحية فاروق السويسي. ونحب نعملوا تحية باسم محمد علي الترابلسي، يحب يقدم بالتهيني للوالدة متاعه اسمها عزيزة، ويقولها ربي خليك ليا وإن شاء الله ديما تيج فوق روسنا، ربي فضله لك يا محمد علي الترابلسي، وإن شاء الله كل عام وهي حية بألف خير، هي وكل الأمهات اللي في استماع العيد. ألوغ محمود،
2: هاتش عندك
3: نأكدوا بالطبيعة اللي في العنوان، قلنا يمكن لرياح التكنولوجيا تسند السفن التونسي، مش هي اللي باش تحركها، مش نبدأ ومناش محضرين سفن ومش باش توجعهم، ما يلزم فما حاجات يكونوا حاضرين. باش نبدأ وما تسميش تاريخ نحبه ولا نكره، كبدأ نشوفه من الأول ونجربه، الناس الكل معناها تحلت الانتليجنس ارتيفيسيل، الناس الكل كان كل شيء يمشي بالانترنت. معناها باش تستعمل الانتليجنس ارتيفيسيل يلزمك تكون كونكتي بالانترنت. هذه نجم تساعدش برشا عباد، سواء كمواطن الناس الكل نجم يقولك هكاي المعلومات متاعي والداتا وكل شيء قاعدة تمشي للسيرفر، ومعلوماتي قاعدين يخرجوا من تونس ويمشيوا للبلايس ما نعرفش عليهم وين وما نعرفش لشكون. نفس كما المواطن يخمم، كما الشركات ولا حتى فرضا الوزارات كي يستعملوا الذكاء الاصطناعي، المعلومات الكل باش يخرجوا من تونس، سواء اللي باش تعلمهم منك ولا باش تقولهم ولا كان باش تابلودي دوكيمون ولا اي حاجه، هذا خطير وما يساعدش، ويكتف الشركات والوزارات واي مؤسسه وعندهم الحق. فالمده الاخرى الامور في الذكاء الاصطناعي تبدلت، الانتليجنس ارتيفيسيل ولا تنجم تخدم
1: لوكال انترنت.
3: شنو معناها لوكال؟ معناها ولا فما بليزيور موديل نتاع انتليجنس ارتيفيسيل تنستاليه، من الصغير بالكل اللي هو تنجم تنستاليه في البورتابل، للي اكبر تنجم تنستاليه في بي سي بورتابل، للبي سي الكبير، لحتى سيرفر. ديما نبداو قارين حسابنا من شنو باش يخاف؟
1: ما نعرفش يا خويا، نخاف انا من التكنولوجيا، راه نستعملها ما نخاف،
3: تستعمل
1: ديما بحذر.
3: هو مادام تنجم تخدم بيه وهو ماهوش كونكتي بالانترنت، معناها ما ينجمش يعمل حتى
1: معناها ولا كاينه اللوجيسيل،
3: عباره لوجيسيل صحيح. والموديل بالطبيعه قد ما باش يكون اصغر، معناها ضعيف، يخدم على تليفون بورتابل ولا اورديناتور، مش كان باش يخدم على سيرفر نتاع وزاره ولا شركه كبيره وكل شيء. ما اليوم تنجم تتريتي الانفورماسيون نتاعك وتتعامل مع انتليجنس ارتيفيسيل لوكال عندك، اللي باش تتعامل بيه معاه وكل شيء، معلوماتك سير بلاس في بلاصتهم، وهذا يساعدنا. شوفوا لهنا المتغيرات كيفاش في المده اللي فاتت، زاد كيف في الروبوات، الروبوات اللي شخت عليهم عفيف، قلت لك روبو يغسل المعون يتوي الحوايج. نشوفوا في الروبوات في المده اللي فاتت، الكل ان روبوات تصنعهم شركه صينيه، تصنعهم شركه امريكيه، فما شركات سويسريه يطوروا في قطايع نتاع روبوات اللي هما يدين ساقين وغيره. في المده الاخرى شنو ولا فهم هذا حلو، كان تدخل على ريديت ولا اي معناها من السيت، بدا يخرج الموديل الاولاني نتاع روبو تنجم تيليشارجيه كالستركتور كامله وتمبريميه بامبريمون 3D وتخوك الموتورات الصغار هذوكم اللي نجموا يحركوه.
1: تعبنا
3: مانويل، معناها سامبل، معناها براتيكمون تنجم تصنع اليوم، تنجم تصنع روبو وحدك راس مالك امبريمون 3D، تشرك الموتورات الالكتريك هذوكم اللي باش نجموا يحركوا
1: الفاصل.
3: لا يصلح اللي تعب عليه انت باش تمبريمي وباش تحط فيه ديسك دور وباش تحط فيه بروس وكاميرا نتاع تليفون، بالطبيعه ماهوش ماكش باش تصنع روبو كيما اللي تصنع فيه بوستون داينامكس في امريكا ولا حاجه يصلح. اما انت بالانتليجنس ارتيفيسيل كيما كنت تحكي اللي هي لوكال في وسطه، تنجم عندك بيبان محلوله نتاع تنجم تعمل ألف حاجه وتنجم تعمل عليه موديفيكاسيون، وما تستحقش اي بي ايز وما تخدموا الا ما الشركه الام تعطيك بيرميسيون وكل شيء. لا اليوم الروبوت نجم تعملوا كيما تحب، وهذا القدام يحل بيبان نتاع التطور اسرتو لبلادنا والكفاءات في بلادنا. الحاجه الاخرى اللي نحب نختم بها عفيف، قبل نحن في تونس برشا معناها يسال يقول لك نحن في تونس عليه ما نصنعوش مثلا موتور نتاع كهرباء. في تونس باش نصنعوا نحن موتور نتاع كهرباء يلزموا بنيه تحتيه كبيره ويلزموا مصروف، والبنيه التحتيه ذيك باش تعملها يلزمك على الاقل تبيع مليون موتور كل عام، هذا ما نجموهش، والمرشي نتاعنا ماهوش كبير. تحط فينا كاميرا غازي تاع دوراي يا اخي، غازي براني على الراديو، وهذا ما نجموش نعملوه. اللي تطور في المده الاخرى وتبدل انه الصناعه ما عادش تستحق لهذا، في المدة هذية ولات فما امبريمونت متاع ميتال متاع حديد ولا ألمنيوم ولا إينوكس ولا اللي تحب عليه. فشنو ولا يصير ولا المصنع بيدو اليوم ينجم يصنع لك كركاس متاع مليون كهرباء في الشهر هذية مثلا، وشهر اللي بعده يدور يصنع لك حاجة أخرى. فما عادش التكنولوجيا
1: شو العبيد ولا تتخافها ما كتعرف يعني نجم ما نعرفش يتعدى يبحث مثلا يعني يصنع في حاجه ما تعرفش عليه انت اكثر، مع حتى الاستعمالات بتاع الدرون ياسر حاجه صعيبه في تونس
3: كيف كيف حتى الدرون تاور كي تدخل على الانترنت مش دارك ويب كما نحكي عليهم غازي البارح، كي تدخل على الانترنت عادي تلقى الماكيت بتاع الدرون جوست تشري لها الموتورات وكل شيء اللوجيسيالها موجود الكارت مير كل شيء، وتنجم طفل عمره 12 13 سنه اليوم بلوح وموتورات يشريهم معناه حاضرين ونحي فهمت ينجم يصنع درون. فلهنا التكنولوجيا قاعدة تتطور بطريقة تساعد الدول اللي ما زالت تحارب على الانطلاق متاحة في الصناعة وغيره، وبرش حاجات قاعدين يتبدلوا في التكنولوجيا بالحق نجموا يساعدونا كتونس وبرش دول أخرين من اللي يسميوا فينا العالم الثالث. فالقدام هذا الكل ينجم يتبدل ويتطور كان نعرفوا كيفاش نستغلوا.
1: تخدي مرسي بوكو يعطيك الصحة محمود. كانت هذه هاتش عندك
0: هاتش عندك
1: التحقوا بيا الثنائي غازي بلقيد وعزيز قطاطا قبل ما سلم عليكم خليني نحكي لكم على المشهد الصورة. فما واحد كيما العادة كامل يحل عينيه لهنا في ديوانة فيم غازي بلقيد دخل طول مش جيل في شعره وكذا
2: رجل ديوانة فيم
1: ولا يجي لنا منعش ما مخصوص في داره ما شنو الحكاية
3: شو الراديو موفرين له الجيل يخي
1: اللي يجيب معاه الجيل ومنشفه كل شيء وفما الروتريتي اللي عمره 60 سنة
2: نقوم الصباح نكنس قدام الفيديو بعد من
1: عزيز قطاطا أول مرة يجي ما هوش مكمل درس
3: العيد الكبير العيد الكبير على العيد الكبير.
1: مرحبا عزيز
2: صباح النور عفاف صباح الخير محمود صباح النور اللي تسمع فينا الكل. احنا مواصلين في نفس الموضوع انا زاد راهو في الذكاء الاصطناعي وقداش من مواطن خلينا نشوفوا بالبورسنتاج يستعمل في الذكاء الاصطناعي في تونس وتونس في انهي مرتبه.
1: باه تري بيان غازي بونجور
4: بونجور صباح الانوار عفاف نرحب السادة المستمعين والسادة المشاهدين ونحب نسلم على اصحابنا واخواتنا اللي باش يعديوا الباك الجمعه هذه باش يبداو في الباك قولوا لهم برشا ثقه في النفس الماتش باش يبدا سيء
1: يزع تدخل بثقه في النفس وتحب تلعبهم لا مثل الامتحانات توا ندخلوا نفسية مرتاحة مش برشا ستريس هو شوي ستريس راهو يخليك تركز أنا مثلا عرفتك ستريس ولا أدرينالين وكل شيء تخليني نخدم خير دونك شوي ستريس باهي باش واحد يركز مش برشا والعائلات أرحموا صغاركم أما نرحمهم سيبوهم معناها توا رانا في عصر متاع الصغير يعرف مصلحته كان قرا ليه كان ما قراش ليه توا وقت الامتحانات تسيبوه ما نبداوش على الدروس
3: هو يقرا شوف يسلكها شوف لك
2: وبربي صباح الباك بغير ما تطيبوا لهم سفره من هنا الغادي راه تزيدوا تستريسيهم راه كيكه صارت لي انا وين كان عندي في الباك زدت تستريسيت بالحق
1: او خمل عليك هيك ها هلا غنش عشان باش تحكي لنا غازي
4: نحن باش نحكيو على مقابلات العمل العفيف درني رمو مع ايمان حكينا شوي على مقابلات العمل لكن حكينا بوانتو على اسئله معينه حكينا مثلا على بريزونتيفو اللي تربح بها ثقة الركروتور الأولانية عملنا عليها فقرة كاملة حكينا على بريتونسيون سالاريال ولقينا برشا تفاعل برشا حاجات نجمو نزيدو نوضحوهم برشا كومنتيرات نجمو نقراوهم توا باش نحكيو على اللب نتاع لونتروتيان اش معناها اونتروتيان دومبوش
1: وكيفاش تعدي اونتروتيان بالكدا
4: اكزاكتومون كيفاش تحضر روحك لونتروتيان بالكدا انا نعطيك ليديال وانت حاول اعمل لو ماكسيموم بوسيبل
1: تري بيان يعطيك الصحه نرجعوا له بعد الفصل ها يلا نرجعوا لهم الاولاد بعد الفصل خليكم معنا
0: ويكاند على كيف قيم الاسلام احوال الدنيا والدين وسنه خير المرسلين برشا مواضيع دينيه ودنيويه تبعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي كل نهار سبت وحد من 11 حتى النصف النهار على ديوان اف ام على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل
5: وتواكب أهم الأحداث والتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان FM ولي ريزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان FM، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان FM ما يفوتك شيء. صوتكم

0: حظ.
1: بوبليسيتي.
2: انا قهوتي في الدار برافا شيكوري بلار، واليوم برافا عملت احسن فان، جيتنا بفورما دوي باكي جديد وبراتيك، يتحل ويتسكر بسهوله ويخلي الكاليتي مضمونه وسومها اقل من البلار، ومازال جديد برافا تويتكم بدوي باكي الحمراء 100% قهوه اون بودغ اي سوليوب. نعملوا قهوه برافا.
3: القشرة مازال تتقلقك؟ الحل القشرة مع هيدن شولدرز بتقنية رغوة ماكس جديدة اللي تتغلغل في أعماق فروة الرأس وتقضي نهائيا على القشرة من أول غسلة، الفرق يبان والبال مرتاح. هيدن شولدرز، القشرة مش باش ترجع بالكل.

0: ويكند على الكيف كل سبت وحد من 6 ل 11 مع عفيف الغربي.
1: كيفاش تنجم تنجح انتروتيان؟ كيفاش تنجح في انتروتيان؟ كيفاش تعدي انتروتيان؟ حاجة تيفيتي، حاجة تركز عليهم، برشا نصايح باش تعطيهم لنا غازي بالقيد في ماركت بليس.
2: ماركت بليس.
3: صباح الانوار مره اخرى عفيف، كما قلت انت نحكيو على لونتروتيان دومبوش. لونتروتيان دومبوش والبيريود هذيا الشباب نتاعنا كي غير كملوا لي ستاج، اللي كمل السوتنونس نتاعو، اللي ربي يوفقه، اللي خذ ماسترو، اللي خذ ديبلومو وقايت باش يخرج للحياه العمليه. اول حاجه باش تعرضوا لونتروتيان دومبوش، نفكروا الناس الكل
1: ان شاء الله يعرضوا الناس الكل لونتروتيان دومبوش. ديجا معناها
3: ديجا ولات صعيبه باش تخلط لونتروتيان دومبوش، دونك اي سوفي خلط فرصتك 50 50 للقبول. ما تراتيش الفرصة هذيك بسبب عدم المعرفة، ما فيهش كلام. مشيت غاديكا راني باش نلعب الماتش متاعي جوسكو بو بالحق، معناها باش نلعب وسون ستريس لجرينتا اكزاكتومون. كيفاش باش نحاولوا نقضيو شوية على ستريس وعلى الحاجات هذوكم؟ نحنا اخر مرة حكينا على البريزونتيفو. بريزونتيفو اللي هو اول سؤال باش يتسألك، يلزم تكون عندك ميثودولوجي معينة تجاوب بها على السؤال هذاك. عطينا ميثودولوجي والفقرة مازالت موجودة على باج ديوان، تنجموا تدخلوا تشوفوها، اسمها السيات. نقول شنو ما لي سكيلز نتاعي، لي اكسبيريونس نتاعي، لي بروجي اللي خدمتهم، والتيب دو بيرسوناليتي نتاعي او سان دو لونتربريز. ما نعاودش نفسها راهو اسمي غازي قايد نسكن في البلاصه هذه كذا كذا، هذوكم كلهم موجودين في السي في، دخلت في المعاوده، دخلت انسان تيبيك. الريكروتور يقابل في 20 30 واحد في النهار، ما يحبش يسمع نفس الديسكور. الريكروتور راهو اللي باش يقعد في مخه من بعد المشاعر اللي صارت في وسط لونتروتيان، الفايب اللي دار،
1: الفايب الانرجي نتاعك اللي دونك المعلومات هذوما الكل تحطهم، ما تحطهم بطريقه خاصه تكون فيها التاتش نتاعك انت.
3: اكزاكتومون. خلينا نفسروا عفيف تو ان علاش عيطت لك اون طونك ريكروتور. معناها السي في نتاعك عجبني، معناها tu peux réussir le poste هذاك. دونك انا كيفاش باش تقعد انت في الذاكره نتاعي؟ باش يقعد الشعور اللي حسستني به في لونتروتيان او ليو كانه البومباردمون تاع المعلومات اللي عطيتهم لي. دونك نمشي انا اورينتي اكثر في نوع اخر نتاع كومونيكاسيون في لونتروتيان كو اني نبدا ليستي في المعلومات.
1: فوالا ما نعاودش معناها المعلومات اللي انا ديجا حاطتهم في السي في واللي هو شافه مقرا.
3: اكزاكتومون. نبداو توا بالبوان بالبوان كيفاش نجم نوصل للتيب هذا نتاع الكومونيكاسيون. الحاجه الاولى، المهارات اللي انا حاطهم في السي في ولا المهارات اللي نحب نحطهم اون فالور ما نحكيش عليهم. التجارب نتاعي هي اللي تحكي عليهم. معناها ما نجمش انا نجيك عفيف ونقول لك راني انا قوي برشا في الكوميونيكاسيون ونسكت. لي انت تو طالون دو لونتروتيان بين لي انت قوي في الكوميونيكاسيون.
1: ديجا كومونيكي مليح.
3: صحيح. ما نجمش تبدا ستريسي ولا داخل بعضك ولا العرق هابط وماكش لاقي الكلام وتقول لي راني انا وتحط لي في السي في راني عندي كوميونيكاسيون. تيم ورك زاد العمل في وسط مجموعه. ما تقوليش راني انا باهي ونعمل في وسط مجموعه، انا ما نعرفكش، انا ما خالطتكش. احكي لي على سيتواسيون وضعيه صار اكزاكتومون اللي هي اسمها الميثود باغ. باغ لي بروبليم، الا لي اكسيون، والاي ريزولتا. بروبليماتيك لي عرضتك، لاكسيون افير بور لا ريزودر، اي فينالمون لو ريزولتا وكيفاش خرجت بالحاجه هذيك. نجم يكون باهي ولا نجم يكون خايب. مثلا راني عملت دي اكسيون باش نصلح بروبليماتيك والامور دخلت في حيط، انا تعلمت منها. سا سي اون بون اكسبيريونس. هذا كيف تجي
1: تحكيها هذه يا
3: معلم اللي عاديني للي من بعده. يقول لك في لونتروتيان لي تقنع اسرد ستوري تيلينغ. الانسان في الاج دو 23 24 ما عندوش حكايات، سي كو ما عندوش فيكو، سي كو ما عندوش شخصيه. خلينا نقولوا يلزم عندك حكايات باش تحكيهم لي انا في وسط لونتروتيان، ابار انه شنو ما لي ماتير اللي قريتهم وشنو ما كومون بريباري ان سي في اللي تعلمتها.
1: غازي ما لازمش يكون الديسكور شايح. كي تقول لي ستوري تيلينغ معناها نحكيو على سرد قصصي لنا، معناها نحكيو على ايموشن، نحكيو على عاطفه، نحكيو على خرافه، نحكيو على حكايه، نحكيو على تاثير. دونك هذوما اللي لازم نلعبوا بهم في لونتروتيان.
3: هذايا نوع الكوميونيكاسيون اللي لازمنا نخلطوا له في وسط لونتروتيان. النصيحه الرابعه، كيفاش نجم نجيري ستريس والترك؟ فما حاجه سهله على الاخر يستعملوها الناس الكل، لي ديبيوتون لي بروفيسيونيل. تسالني عفيف سؤال، ناخذ 5 ثواني
1: نجاوبك.
3: ما فيهمش كلام، ناخذ 5 ثواني خلينا نتنفس.
1: والله نحسك تعملها كنت.
3: هي اي سي سور تكنيك واضحه. خلينا ناخذ 5 ثواني دو ان جو دون لامبريسيون اللي انا قاعد نستوعب في السؤال نتاعك. ما نمشيش دون تو لي سونس هكاك يمين ويسار وانا نجاوب فيك ونلم في كلمه من هنا وكلمه من غادي، والتراك هو اللي قاعد يمشي فيا وهو اللي يقود فيا، مش مخي قاعد يخمم وقاعد يجاوب. تكنيك الخمسه ثواني انو با اوبليي وتعطيك برشا كاريزما. تقعد بالكدي بيان بوزي تسمع لا كيسيون ومن بعد تتعدل الريبونس ومش عيب كان ما عندكش ريبونس للكيسيون هذيك في الخمسه ثواني هذوك
1: ما عندكش ريبونس شنو
3: تعمل ما عنديش ريبونس
1: قولوا ما عنديش
3: ما عنديش ريبونس نجم نعمل البحوث نتاعي نجم نشوف وراو بالحق انا كوريو والا عندي لا موتيفاسيون باش نعرف الشيء هذا محلاها شافية ودافية وكافية وليو كأنك تولي تجبد من جيبها وتحط في الخابية وتدخل الأمور بعضها في الانترتيان تربح الثقة متاع الركروتور في الدقيقتين الأولانيين تربح الثقة تدخل فرحان تكمل الانترتيان متاعك أليز والعكس ما هوش صحيح تنجم الدقيقتين الأولانيين وإلا درج الأولاني ما يتعداش سافا ومن بعد تريكوبيري لكن من الدرج الأولاني تنجم تربح الجيمة متاعك ديريكتومون الصوت راهو ما هوش صوت عادي الفايب ما هوش فايب عادي الشخص هذا ما هوش شخص عادي عندي لميم سي في ما عنده روح الإنسان هذا عنده روح L'entretien, finalement, c'est un test relationnel. Femme, les tests techniques, moi, je vous dis, nous, hadhom, test, li t'adda à CV, moi, je vous dois, d'où, à ma hédé, j'nou, b'jdid, ni, inti.
1: Qui fait, j'bjtak, fais,
3: baye, qui fait, j'en a le manager, m'tiak, hachti, b'jkoun, li, j'nem, tahti, khalini, koul, yak, fais, baye, allini, akther. Hédé, ilzm, insen, y'kun, andou, thika, fin, nafs. Qui fait, j'tkun, andou, thika, fin, nafs, ou, inti, fraîchement, diplômé, ou, stédi, ou, la, aziz, talib, rak, inti, li, ishtu, fi, période, faculté, m'tiak, t'najm, t'zid, bi, le manager, m'tiak, اللي عنده 15 و 20 سنه اكسبيريونس في حاجات ما يعرفهمش حتى الفيفاسيتي حتى الروح حتى الانرجي حتى سواء العمل انت تنجم تخدم اكثر منه وفينالمون فما تقنيه الاستدراج مع الريكروتور وقتها ولينا نلعبوا بالقدي وقتها ولينا نعملوا في جو نجي للريكروتور مثلا انا قاري الفيش دو بوست نتاعي نعرف اللي هو حاجته بالكومبيتونس اكس هذيك كيما نقولوا مثلا حاجته بالليدرشيب نجي انا نحكي له نبدا نحكي له على التجارب نتاعي ونقول له راه عرضتني تجربه من التجارب هذوما عرضتني اشكاليه وين حليتها بالليدرشيب وتاك نعملك نتعدى هو عنده هذاك سيت ان موكلي في البوست هذاك دونك ديريكتومون باش يعاود يرجع لي باللي احكي لي على شنو هي التجربه هذيك نلقى روحي انا نسير في لونتروتيان معاه مانيش فارض عليه شنو ما الاسئله مي بلوز او مو عارف شويه شويه شنو الاسئله
1: اللي عارف وين ماشي معناها
3: وهو واش يقول لك يقول لك ما شاء الله الانسان واعي الانسان فاهم فاش قاعد يعمل اكزاكتومون قاعد يهز فيا ويعطي فيا في البلايص اللي نحبهم انا باش نجم نسال فيهم لي ريغل دور لي فوت ا ايفيتي لي ريغل دور رابيدمون اول حاجه يلزمك تدرس الشركه اللي انت ماشي لازمك تعرفها شنية تدخل للسيت ويب نتاعها تقرا لي ديفيرون ديبارتمون باش تكون عندك معلومات راك باش تستحقهم سي سور لوفر دومبلوا ما فيهوش كلام لي كومبيتونس دوموندي الميسيون نتاعك وشنية الاكسبيريونس دوموندي ما تنجمش تدخل لونتروتيان تنجح فيه وانت ماكش عارف شنية لوفر دومبلوا ميم با عارف اسم البوست شنية ساعات ومن بعد تقول كيفاش ماهوش عادي ماهوش عادي
1: ساعات فما دي زوفر فيهم دي ديتاي شنو المنتظر معناها في الخدمه دونك هذو ما يلزمك
3: ما فيهمش كلام انا با نيجليجي تحضر الاسئله نتاعك ديما ريكروتور باش يسالك يقول لك عندك شي اسئله كان انت تقول له في الاخر ليه والله فهمت كل شيء الحقيقه هذا قتلت ان سكيل امبورطون اللي هو الكيوريوزيتي يقول لك هو ميم با عنده الفضول باش انه يعرف اش فما حاجات اخرين والا قرا دي ديبارتمون والا شاف كلمات في السيت ويب ما فهمهمش ما تحكيش على مهاراتك اثبت لي مهاراتك استاد الفرص نتاعك يقول لك علاش انت مش غيرك ديريكتومون تنقز على الفرصه راني فاهم لوفر دومبلوا راه عندي لي كومبيتونس نيسيسير
1: هاو لوفر
3: هاو لي كومبيتونس نتاعي التعامل معايا باش يكون ساهل باش نخلط لي زوبجيكتيف اكس و واي وزيد بسهوله وباش نجيب حاجات جديده للمحيط نتاع العمل وفينالمون نصيحه باهي قبل ما تمشي لونتروتيان بنهار ولا نهارين جرب اعمل سيمولاسيون مع صاحبك تشوف كيف تحط فيها السيمولاسيون اجا العزيز يعدي الكونتروتيان ان شاء الله ربي يوفقك بعد ما تعدي مع عزيز
1: تجربه كاسحه
3: باش تكتشف انه الحقيقه فما نفس باش يتيح ستريس باش يطلع او موا هاك فهم شويه
1: لونفيرونمون
3: هذا الاخطاء الشائعه ما تمشيش مخر ما فيهاش كلام ما تعملش بحوث نتاعك على شركه ما فيهاش كلام ما تطرحش الاسئله كيما قلنا ما تحكي على حد بالخايب لا فاكولتي لا شركه قديمه لا انسان عرفته لا القديمه ديفاي يمين ويسار باش تكاموفلي الموضوع ما تحكي على حتى انسان بالخايب الهندام ما نوصيوش عليهم ما فيهوش كلام الكذب نرجعوا له البوان هذا وعندنا زاد البرود البرود خايب في لي زونتروتيان حاجتي بانسان رياكتيف
1: موتيفي بيان سور شونجي بانتروتيان وانت بارد معناها كيفاش
3: حكايه الكذب
1: يلا بسرعه غازي
3: عرضني عرضني انفلونسور على مواقع التواصل الاجتماعي ينصح شويه في الريكروتمون وكذا ينصح فيهم اكذب اكذب اكذب اكذب اكذب اكذب في السي في والله كيما نحكي لك يا عفيف وبرشا العبيد في لي كومونتير ويحكي على التجارب نتاعو السابقه راهو ان بون ريكروتور في اوفر دومبلوا به ماكش باش تعديها عليه
1: لا ما ميرسي بوكو غازي انا فخوره بك
3: شكرا جزيلا عفيف
1: فخوره بك
3: ان شاء الله عطينا الاضافه وان شاء الله نلقاو العبيد متفاعله معنا.
1: كده دي ماركت بليس.
2: ماركت بليس
1: كيما العادة يعمل البحث متاعه ويجيب لنا كل مرة أرقام، كل مرة يهزنا في ثنية، كل مرة يطرح علينا موضوع. عزيز قتاتة باش نحكيه أرقام.
0: نحكيه أرقام.
1: أيوة عزيز،
4: في نحكيه أرقام. باش نحكيه على تقرير نشرته مايكروسوفت اي اي ايكونومي انستيتيوت، يتناول تطور واعتماد الذكاء الاصطناعي التوليدي اللي هي جينيراتيف حول العالم في التريمستر الاولى من 2026، يعني 3 شهور الاولانيين في عام الاثناء. التقرير هذا شمل اكثر من 115 دولة حول العالم. التقرير هذا زاد يعتمد على داتا والبيانات المستمده من انظمه التتبع الخاصه بمايكروسوفت، اللي هما بياناتنا احنا الشخصيه. كي تدخل انت في التليفون على تشات جي بي تي ولا ولا ديب سيك ولا الى اخره من لي زوتي اي، دونك هذوكم الكل بيانات يمشيوا لشركه مايكروسوفت اللي بعد تخرج لنا بهم التقرير هذا. مايكروسوفت تحسب قداش من مواطن عمره بين ال 15 وال 64 عام استخدم على الاقل اوتي واحده نتاع ذكاء اصطناعي ولا نتاع اي. تونس الثامنة إفريقيا و 79 عالميا ب 13.5%، يعني فما 13.5% مواطن عمره بين ال 15 وال 64 عام تونسي استعمل على الأقل أوتي واحدة من الانتليجنس ارتيفيسيال. أنا كي جيت نقرأ في الشيفرة كهو والبورسنتاج تاع تونس اللي 13% قلت شوية، خاطر كي تجي تخمم تقول 13% يعني واحد على 10 بريسك يستخدم ذكاء اصطناعي. و
1: 79% يعني هوني نحكي على التوليد.
4: التوليدي ليه ليه نفسه هو نفسه. استخدام اوتي نتاع ذكاء اصطناعي مثلا تشات جي بي تي هو سيتان اوتي اي جينيراتيف ديب سيك للتشات بوت الكل، معناه اللي هو نورمالمون يقول قايل تو المواطنين الكل استعملوا تشات جي بي تي، مش الكل 50 60 70%، لكن هنا لقوا 13%. من بعد كي جيت نشوف في الدول الاخرى مثلا في افريقيا، في افريقيا لقوا في المرتبه الاولى جنوب افريقيا ب 23%، بعدها ناميبيا ب 15، ليبيا ب 15، غابون ب 15، ومصر ب 14.8. معناتها ماناش بعاد. اما كي نجيو نشوفوا في العالم باش نلقاو في المرتبه الاولى الامارات ب 70%، باش نلقاو سنغافورة ب 63، النرويج ب 48، ايرلندا كيف كيف، فرنسا ب 47%. يعني ما فهمتش انا 13%، خاطر كي نجي ونشوف مثلا انت عفيف كي تخمم في الناس اللي دايره بيك تجي تحسبهم قداش من واحد استعمل ذكاء اصطناعي وقداش من واحد ليه، فور بروبابل ساعه تلقى 100% استعملوا انتليجنس ارتيفيسيال.
1: قول انت المعطيات ماهيش صحيحه
4: ما نعرفش،
1: مش شرط
4: لانه
1: ايجا نقول لك الذكاء الاصطناعي احنا شعب كونكتي برشا، معني اونوب اوني كونكتي وحاضرين بصفه كبيره على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن استعمال الانترنت حاجه واستعمال الذكاء الاصطناعي حاجه. راهو الذكاء الاصطناعي فما حد ادنى نتاع مستوى علمي ودراسي باش تمشي له، معناها فما برشا كاتيجوري نتاع ناس اصلا ما عندوش علاش باش يدخل وما يفهموش وما يمشيلوش هكا ولا غاز.
3: اكزاكتومون هذاك اش حبيت نقول، نفس الفكره وصلتها انت يا عفيف. والله فما ناس مع تسمع بيه سمعان ذكاء الاصطناعي ما عندوش علاش باش يتعامل معاه جمله بتاتا، معناها فما اللي عامل تشات بوت صاحبه يحكي معاه يحلوا شويه الهدره كذا، سينو عندنا برشا معناها 13% راها عاديه
4: راها
1: عاديه. اي مازال عندك
4: من هذوكم هما الترتيب في العالم وفي افريقيا.
1: مرحبا اقتحام ما فهمتيش طلع عليا من قبيله. هاي ميرسي، شنو هذا شنو؟
3: شكرا.
5: بعثوا دالي عافيه في الغرب.
1: Merci beaucoup Dali, merci. Merci, merci, merci. Oh, c'est gentil. C'est gentil. Yati Saha, dédicace pour toutes les mamans du monde et maman Aziza. Merci la grande Afif Dali Rabbi. Rabbi Fadalakom Yemtek. Et ça me touche beaucoup. Yati Saha, Ya Dali, merci pour ce cadeau. Wallahi mahliya bala surprise. والله عرفت بلانشيت ما عنديش مع المفاجئات راني ما عنديش
3: مزيان مزيان برشا
1: والله سي جونتي ميرسي بوكو. هكا كونوا كملنا الحلقه نتاعنا بالنسبه لليوم. وحيده قادر تعمل ديديكاس لامك ولا كيكا هرب ايجا انا قلت الناس كل تعمل ديديكاس غازي عزيز
3: اكيد. انا نحب نقول لامي ميرسي بوكو ميرسي على كل شيء عملته في حياتي الحقيقة. أكثر بشر نحبه وأكثر بشر متعليه. إن شاء الله ربي يشد لك في صحة بدنك وربي يخليك لينا وإن شاء الله نفرحك قد ما أنت فرحت.
1: يا رب يا رب عزيز.
4: نسلم عليها برشا ونقول لها يعيشك على اللي قدمته للكل واللي مزيد بتقدموا للكل. راني مزيد بحذاكم هي وبابا ربي يفضلهم
1: إن شاء الله. إن شاء الله. وحيدة قادر
6: عسلمة عسلمة عفيف مرحبا بيكم. اقتحمتها وكا نقطين مع الورد روى. تحية كل أم. نحب نقول لأمي حرصية إن شاء الله كل عام وانت حي بألف خير. إن شاء الله ربي يفضلك لينا. إن شاء الله احنا انا ديما كيجي كل عيد يجي ونقول الحمد لله العيد هذية مازلت معنا أمي كل مناسبة كنت لمدو هكا مع بعضنا معناه العائلة الكل. نقول الحمد لله انه أمي مازلت عايشة وانه أمي مازلت كل فرحة معناه انه خطوة نختيها في حياتي فيها أمي. كل حاجة بالحق ساعات حتى باش نعملها اول انسانة نقولها عليها هي نقول باش ربي كتبها لي واي حاجة نقولها عليها بالحق ربي سهل لي فيها ونحب نقولها ركي
1: بالبركة
6: بالحق ببركتها وبدعواتها. وراهو تحية لكل زادة حد زادة فقد معناها والدته في في المناسبة هذه
1: يعني
6: إن شاء
1: في المناسبة كما هكا بالحق يتوجعوا برشا اللي يبدأوا فقدوا الأمهات نتاعهم. وانا نعرف علاقتك الكبيرة بالوالدة وانا نحب نقولها شكرا على هالقنفيدة هذية اللي جبتها لنا. يعطيك ألف صحة ربي يشد لك في صحتك لأنه زادة راهو الإنسان حتى الأولاد زادة كلنا نتاج تربية. وكي نلقى أنا إنسانة كيما وحيدة قادر هكا نعرف أنه راها أم عظيمة.
6: عايشك عايشك عفيف. هذي من نجم كان يزيد يحفزني أكثر. أنا بالحق علاقتي بأمي ياسر ياسر. أنا خاطر ممكن تخرجت ما نجمتش اللي معناها نحقه معناها ممكن البابا فربي يرحمه. فحبيت بالحق أنه نجم نحقه معناها لأمي. أمي عزيزة علي برشا وهي ديما عرفتك تقول لي أنا جبت نحس في الأخر راني جبت كان وحيدة.
1: أصلا جيب عندهم بريفيرانس
6: تقول لي راهو كان
1: غير ما يتغشوا علينا
6: غير ما تغشوا خويتي الاخرين.
1: ربي يفضلهم الكل. دونك فاروق كيفاش نعملوا كيفاش نعمل نعم في بلاستيك انا ديديكاس احلى ديديكاس من فاروق السويسي الفتي. ربي يفضلها ان شاء الله تقعد ديما تيج فوق راسك ويشدلها في صحتها. ايمان الشاب يفضلكم ميمتك زايده ويخليها وكل الزملاء ربي يفضل لكم امهاتكم وربي يرحم اي ام اتوفيت. واحنا ان شاء الله نعطيكم موعد بإذن الله الويكاند الجاي كما العادة على ديوانا فيم من 6 لل 11 كل سبت واحد. بعد شوية يجيكم كامل فريق البرهين مع الشيخ سيف الدين كوكي مع عبير وضيوف متاحهم وتوت سويت أبخي الموعد متواصل أكيد مع ليتراند ومع ربيب الفرجيني. دونك أبغتير من نص النهار نقولكم شاية طيبة الناس كل باي باي.

0: بوبليسيتي.
1: نحبك فايق يهديك بشيخ كورة، لازمك تكتيك، لازمك ملعبي خارق يصنع الفارق. فيبر أورانج قيمة ثابتة، يلعب الفريق الكل كبير وصغير، يفرج ويصنع الجولة للجماهير.
2: نحبك فايق ولد بلادي، مع أورانج ركروتي أكسحب لعبي للدار. فيبر أورانج كونيكسيون إليميتي تخي أو ديبي، مالا فيق وامشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
3: ديوان افهم فلاش نيوز
4: موجز والحديد عشرة ديوان افهم عسلمة. مكتب شؤون حجاج تونس يحصد الجائزة البرونزية للتميز في خدمات ضيوف الرحمن، وذلك خلال الحفل الختامي السنوي لموسم الحج الذي أقامته المملكة العربية السعودية بحضور وزير الحج والعمرة. وتعد الجائزة أعلى تكريم يمنح لخدمات الحجاج، حيث آلت في فئتها الألمصية إلى مكاتب العراق وأثيوبيا وماليزيا، في حين نالت جيبوتي واتحاد جزر القمر وتركيا الجائزة الذهبية، وحصد المغرب وسلطنة عمان مصر الجائزة الفضية، بينما شاركت الجزائر وسنغافورة تونس في الفئة البرونزية. اللجنة الجهوية لمتابعة الحصاد والتجميع بولاية سوسة تقرر افتتاح موسم حصاد الشعير والقمح والتجميع يوم الثلاثاء القادم، وذلك بعد التأكد من نضج الحبوب من قبل المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح المعهد الوطني للزراعة الكبرى ومصالح ديوان الحبوب، حيث أصبحت جاهزة للحصاد. جمعية أرزاقنا الكبير تعلن تسجيل أول عش للسلاحف البحرية ضخمة الرأس للموسم الحالي بأرخبيل جزر قوريا إثر العثور على بيض، وضعت بتاريخ 25 ماي بالجزيرة المذكورة. إلى الشأن الدولي، مقتل 3 أشخاص في ضربة أمريكية استهدفت قاربا للاشتباه بنقله مخدرات في شرق المحيط الهادي. الرئيس الأوكراني يقول أن بلاده استلمت منصة إطلاق جديدة لمنظومة الدفاع الجوي من ألمانيا وطلب المزيد من ذخائر الدفاع الجوية. الناخبون في كولومبيا يتوجهون اليوم إلى مراكز الاقتراع لاختيار الرئيس الجديد للبلاد. نهاية الموجز الإخباري، في أمان الله.
5: هي حكاية حب سنين من اللي تحلت على الدنيا العين، ولا منقبلها زيدة، نفس الروح نفس القلب في بدن سنين، هي أحضان فيها نرتاح ونطمين، هي الأمل والأمان، نبع المحبة التضحية والحنين. شنية الدنيا بلاش دعوتها ضحكتها حتى في الفرحة دمعتها، شنية الدار من غير بركتها، هي الغالية اللي مهما بعدت ديما قدام العين صورتها. هي حكاية أول كلمة قالت بيها بديت الحلمة، أول قصة غرام تتعاش والصبر وتضحية ما تفيش، هي برشا معاني حلوة ومهما نقول ما يكفيهاش، هي الأميمة لحنينة اللي ربي خليها لينا، وتحية لكل الأمهات، وربي يرحم كل أم توفيت، إن شاء الله عيدك في الجنة، والكل أميمة تسمع فينا توا، إن شاء الله بعيدك تتهنى، انتي اللي ليك كلام الحب ما يتخبى، على خاطر انتي اللي علمتنا المحبه.

0: قيم الإسلام، أحوال الدنيا والدين، وسنة خير المرسلين. برشا مواضيع دينية ودنيوية، تابعوهم معنا في برنامج البرهان مع الشيخ سيف الدين الكوكي، كل نهار سبت واحد من 11 حتى النصف نهار على ديوان فام. على ديوان فام كل يوم تسمع آخر الأخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب أهم الأحداث وتظاهرات، برامج سياسية اجتماعية ثقافية فنية ورياضية. هذا الكل أكثر تلقاوه كان على ديوان فام ولي غيزو سوسيو متاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان فام، وزادة على السيت متاعنا www.diwanfm.com. على ديوان فام ما يفوتك شيء. صوتكم باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا، زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان فام.
1: ديوان فام صوتكم. Vous écoutez ديوان

0: UMFM. على ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل، وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات، برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه. هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك والشين يوتيوب ديوان اف ام، وزادا على السيت تاعنا www.diwanfm.com. على ديوان اف ام ما يفوتك شيء. صوتكم
1: ما لقيتش

0: يا ريت يا أمي تجيني هذا يوم عزيز وغالي. تحية لكل الأمهات، ربي يحفظهم وإن شاء الله ربي يطول في أعمارهم وإن شاء الله ربي يفضلهم لينا وإن شاء الله ربي يرضيهم علينا. اللهم أمين يا رب العالمين. صبر باعي للأمانة يبدع في هذه الأغنية، نحب نهديها لكل الأمهات بمناسبة عيد الأمهات. إن شاء الله كل عام وهم حيين بألف خير، وإن شاء الله ربي يرحم جميع الأمهات اللي توفاهم ربي، وإن شاء الله ربي يرزقنا الصبر ويرزقنا العافية ويجمعنا بيهم إن شاء الله في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. نهار عظيم إن شاء الله لكل الأمهات. وأنا ديما نقول الأم راهي مش في نهار واحد، راهي الأم تم بعد عبير تحكينا، راهي الأم حياة الأم يعني كل يوم، على الرغم من مشاغلنا ومن اهتماماتنا ومن تقصيرنا في حقهم، لكن نقعد ديما مربوطين بيهم، ديما مقصرين في حقهم. إن شاء الله ربي يغفر لنا تقصيرنا في حق أبائنا وأمهاتنا عموما. اللهم أمين يا رب العالمين. يلا بسم الله تنطلق بعد شوية سفينة البرهان على إذاعة الديوان.
1: البرهان كل نهار سبت وحد من 11:30 نهار مع الشيخ سيف الدين الكوكي.
0: صباح الورد والياسمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لكل من يتابعنا ويشاهدنا سواء على شين يوتيوب متاعنا وإلا على وسائل التواصل الاجتماعي، واللي يسمع فينا توا في الراديو نهار أحد اليوم. إن شاء الله ربي يجمع كل العائلات أول أحد بعد العيد، يعني كأنه يوم عيد، يعني العائلة تلقى الإمكانية والفرصة أنها تجتمع. إن شاء الله ربي يلم شملكم وإن شاء الله ربي يفضلكم آبائكم وأمهاتكم، وإن شاء الله كل عام وكل أمهات العالم بألف خير. بحذايا عبير وبحذايا زادة الدكتور فتحي سعيد اللي من قبيلة يسمع في أغنية صبر رباعي. وين وصل صبر رباعي؟ عايز أحكي لك على غربتي. الراجل يعني تغير وشه، مش عارف أنت في غربة ولا إيه؟
2: لا.
0: صباح الورد
2: صباح
0: ياسمين.
2: صباح الورد وصباح الياسمين. نسيف انا فزت اهلي وناسي.
0: ايه لكن انت مشاعر
2: صحيح مشاعر.
0: الوالده في مصر؟
2: ايوه.
0: وين في مصر تحديدا؟
2: في القاهره، في الدقي.
0: في القاهره.

0: يحفظها
1: الله يحفظك
0: وتحية ليها وإن شاء الله كل عام وهي بألف خير. مثل تنجم تتوجه لها من بعد تقصها وتبعثها لها أكيد باش تفرح بها. شنو تحب تقول لها هيك الكاميرا؟
1: أولا كل عام وكل أم في تونس بخير، لأن النهاردة عيد ميلاد الأم في تونس فقط، إحنا في مصر يوم 21 مارس.
0: هاي.
1: فكل عام وكل أم تونسية بخير وسعادة ورضا من الرحمن، وطبعا لأم في مصر كل عام وهي بخير، ربي يديها الصحة وربي يبارك فيها وربي يعافيها وربي يرزقها حج بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحج بيت الله الحرام بإذن الله سبحانه وتعالى في العام القادم بإذن الله، ربي يحفظها ويبارك فيها.
0: اللهم أمين. شرفتنا الدكتور، بعد شوية باش نحكيه على موضوع مهم جدا، ونحن في فترة متاع امتحانات وفترة على الإقبال على مواسم الاختبارات والامتحانات الوطنية اللي ديما مربوطة بفرحة النجاح. النجاح وما أدراك ما النجاح، سيكولوجية النجاح باش نحكيه عليها بالتفصيل بإذن الله تعالى. هل كل نجاح هو نجاح؟ هل كل إخفاق هو إخفاق؟ هل يمكن أن نحول الإخفاق إلى نجاح؟ هذا كل باش نتعرفوا عليه بعد مع الدكتور فتحي سعيد المستشار النفسي والتربوي. ولكن قبل هذا نحب نسبح على عبير اللي هي أم زادة من أمهات تونس، نقول لها كل عام وانتي حية بألف خير.
2: عايشك
0: يا عبير، إن شاء الله ربي يفضلك. إياد
2: عايشك عايشك وربي يفضلك الأولاد. صباح الأنوار والمسرات، صباحكم خير نير، صباح البر، صباح الأمهات المكافحات في كل مكان وفي كل المجالات. إن شاء الله يا ربي كل عام وأمهات تونس وأمهات العالم الكل بألف خير. تكفي الأمومة تاجا ونبراسا، يشرف كل أم أن نشوف اللي هي صفة تسمو على كل الصفات. يكفي أن نعرف الأمة بأمومتها ونقفو ونكتفي، وما فماش ما أرقى وما أسمى من هذا المعيار وهذا المعنى. إن شاء الله كل عام وهما حيين بألف خير،
0: وإن شاء الله الوالدة زادة متاعك حي بألف خير، وإن شاء الله والدتي جميلة ربي يحفظها، أمي الجميلة اسمها جميلة زادة، هي جميلة واسمها جميلة، كل عام وهي بألف خير.
1: ذاك الجميل ومن ذاك الجميلة.
0: الله يبارك فيك يا أخوي، ربي يجزيك خير، وتحية لكل الأمهات وأم العيال، أم علي وعمر يسرى إن شاء الله كل عام وهي بألف الخير، وربي يحفظهم وإن شاء الله وربي يبارك لنا فيهم. اللهم أمين يا رب العالمين. إيش عنا لسي؟
2: إيش عنا؟ نبدأ ونبذ الواقع اليوم بي موسم الحج. في تونس تتحصل على الجائزة البرونزية لبيتم لتميز في خدمة الحجيج. الجائزة البرونزية تحصلت عليها في خدمات ضيوف الرحمن من ضمن 80 مكتب شؤون حجاج في كل العالم مشاركين في المسابقة هذه، وهذا وفق بلاغ نزل على الصفحة الرسمية لوزارة الشؤون الدينية. وتم تسلم هذه الجائزة خلال حفل وختامها مسك اللي نظمته وزارة الحج والعمرة السعودية مساء الجمعة يوم 12 ذو الحجة 1447 هجري الموافق 29 ماي 2026 بمقرها في مكة المكرمة تحت إشراف وزيرها دكتور توفيق بن فوزان الربيعة، وحضره السيد أحمد البهالي وزيرنا وزير الشؤون الدينية، والسيد عصام الهمامي رئيس المدير العام لشركة الخدمات الوطنية والإقامات، وثلة من أعضاء المكتب وممثلي البعثة الدبلوماسية التونسية بالمملكة. نقول ألف مبروك لتونس،
0: نقولوا ألف مبروك لتونس. أي نعم،
2: هذا التتويج لجهود وزارة الشؤون الدينية اللي قامت بها منذ بداية الاستعدادات وقت اللي نظمت موسم الحج الافتراضي وصولا إلى مرافقة الحجيج في البقاع المقدسة.
0: الحمد لله رب العالمين على أهمية هذه الجائزة، لكن تيما أحسن جائزة أنه حجاجنا الميامين أبائنا وأمهاتنا وأحبابنا وأصحابنا وجيراننا كلهم يرجعوا لتونس، نلقاهم في المطارات التونسية ومسالمين غانمين فرحانين بالزغاريت وبالورود. هذا أحسن ما يمكن أنه يفرحنا على أهمية هذه الجائزة اللي نحن زادة فرحانين بها، وهذا مش غريب على حجاج وعلى القائمين على الشأن الديني من الوعاظ ومن الأئمة ومن الإدارة أيضا، ربي يبارك فيهم وتحية ليهم، وإن شاء الله ربي يجزيهم كل خير وربي يستعملنا وإياهم لما يحب ويرضى. اللهم أمين.
2: اللهم أمين. في سياق وقعنا زاد كيف كيف، واليوم وإحنا نحتفلوا بعيد الأمهات نحب نحكي على عيد الأمهات بين الشكل والمعنى. نحب نحكي على اقتصاد السوق اللي وصل ومس المواسم الكل، مس مواسمنا الدينية ومس مواسمنا زادة العاطفية وقت اللي نحكي، وعلى عيد الأمهات. السؤال اليوم، هل نحتفل بالأم أم نحتفل بالمناسبة؟ ما نعرفش، لأنه ولا فما برشا
0: دي نجم يجاوب عليها دكتور فتحي سعيد،
2: أي ولا برشا ما يعرف بشو أوف، التزايد على المظاهر الاحتفال بهذه المناسبة، سواء من خلال العروض التجارية والاقتصادية اللي دخلت في هذا العيد، أو من خلال زيادة التصاور اللي قاعدة تهبط والمعايدات المعلبة الجاهزة والمزايدات، شكون ينزل أكثر صور، شكون احتفاله فيه أكثر بهرج بالأمهات. أنا نقول، هل تحتاج الأم اليوم أن نحتفل فيه؟ هل تحتاج الأم إلى هدية باش نجم نعبروا لها على محبتنا لها، على عرفاننا بجميلها، على أهمية وقيمة وجودها في حياتنا؟ الأم بعطائها المستمر كل يوم، حتى لين ولينا نشوف هذا العطاء نوع من أنواع الفعل العادي، ما عادش أحنا ننتبه إلى التفاصيل الصغيرة. نحكيه على بر الأم في كل يوم، ما نحتاجوش المناسبة باش ناخذوا بخطرها، ما نحتاجوش المناسبة باش نتفكروها، باش نعايدوها، باش نقولوا لها شكرا، باش نحمدوا ربي على نعمة وجودها في حياتنا، زاد كيف كيف على العطاء اللي مشروط اللي قاعدة تعطي فيه من أول وصول هذا الابن للدنيا حتى من بعد وقت اللي يكبر وتولي عنده دار وعائلة وصغار، ما زالت تخاف عليه، ما زالت تخمم فيه، ما زالت تحبوه بالعطف والحنان.
0: أنا جيتك عبير، أنا نحب نمشي، نحب نشارك الدكتور فتحي سعيد، برغم موضوعنا موضوع آخر، لكن نحن مش ندخله في النوايا دكتور، لكن ما تراش أنه نحن في تونس، نحكي على تونس على الأقل، ما عاش موجود هذا في مصر ولا لا، لكن نحن في تونس بحكم ظاهرة الفيسبوك وغيره، في عيد الأمهات ترقى العديد من الشباب، من حتى من الكبار، يعني يهبط وينزل صور مع أمه كذا وأغاني وورود وكذا، خاصة الصور اللي عاشها في وقت من الأوقات مع أمه. ما تراش، ما نعرفش، منش ندخله في النوايا، أنه هذية علامة نفسيا، وأنت المستشار النفسي، أنه هذية علامة من علامات التقصير أكثر منها علامة من علامات الحب، لأنه ساعة الإنسان يحب يغطي ربما تقصيره في حق والديه، والكلنا مقصرين ونشعل صوابعنا شمعة كما نقولوا نحن بالتونسي، ومن أديوش حق أبائنا وأمهاتنا، لكن ما يزمناش نغفلوا على أنه فما شكون فاقد أمه، فما شكون فاقد أمه وموجوع ومازال، وقت اللي يشوفك أنت نزلت الصورة هذه، علاش ما نقراوش حسابات هم زوز أسألها توا ولا لولانية، هي قد تكون علامة من علامات التقصير نفسيا، هذا صحيح ولا لا؟ اثنين، علاش ما ناخذوش بعين الاعتبار الناس اللي فقدت ابائها وامها؟ علاش ما نحتفلش بصمت مع امي في دارها، في داري، في كذا؟ علاش تتخذ البعد هكا؟ الناس كل تعرف اللي انا بار بامي. دكتور،
1: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بدون الدخول في النوايا، هناك حاجة اسمها تلجد. الناس، أغلب الناس يشعر بالذنب والتقصير وبيغطي ده بالتمظهر وليس التجوهر، بتوثيق اللحظة وليس أن يعيش اللحظة، بإشهار اللحظة وليس أن يتذوق اللحظة. فصدقني، الإنسان السعيد لا يحتاج أن يثبت لأحد أو على الفيسبوك أو للناس أيضا أنه سعيد، لأنه سيعيش سعادة، وكل من يوثق لحظات السعادة في الغالب وليس سعيد، وفي الغالب تلجد، هو يريد أن يظهر أنه سعيد. ولكن عندما تكون سعيد، عندما تكون مستمتع بشيء، عندما نستمتع بالأشياء نغمض عيننا، عندما نكون في لحظات تدبر بنغمض عيننا، لا نجد منغمسين بحواسنا، فالمنغمس لا يوثق اللحظات. وكان زمان فما نظرية للفيلسوف فرنسي يتكلم فيها بيسموه احنا في حاجة اسمها الواقع الفائق. كان زمان احنا في العيد نلبس لنسعد في العيد، ثم بعد ما نلعب مع بعض ونتزين نقول نوثق هذه اللحظة. الآن إحنا بنلبس لكي نتصور، مش عشان العجة، إحنا بنجيب الهدية عشان ناخد البوز، فأصبحنا بنصنع الصورة. فهذه مشكلة معقدة جدا،
0: التمظهر
1: ليس التجوهر.
0: تحتاج حلقة،
1: حلقة التمظهر للتجوهر، تقول له كنت
0: وفي كنت
2: ثقافة الاستعراض الرقمي،
1: ثقافة الاستعراض أو التمظهر وليس التجوهر في كل شيء. في الدين،
0: من الجانب
1: يهمنا مظهر الدين أكتر من جوهره، في العلم يهمنا الشهادة أكتر من الفهم، في النجاح يهمنا العربية والشكل والتمظهر أكتر من نكوني أصلا إنسان ناجح.
0: والله حلقة، والله حلقة هذه متاع ساعة، هذه مش متاع نص ساعة كما اليوم.
1: انت اللي حجمني. أنا سمحت لك تحجمني، أعمل إيه؟ والله الدين وننطلق معك.
0: لا لا انت اخترت الاحد شمني نعمل لك دكتور
1: المقطع انت بدك تسمعه
0: ايجا سبته لك ساعه ايجا سبته لك ساعه يلا بسم الله احنا ما دبينا ساعتين معك واكثر من ساعه لانه للامانه نستفادوا منك دكتور وفعلا هذا الموضوع يحتاج حلقه كامله عبير قيد عندك اللي تحتاج حلقه مع المستشار النفسي والتربوي الدكتور فتحي سعيد. دكتور نحن في آخر السنة الدراسية يعني نعم. في أقل من شهر باش نبداو في تونس نعاود نقول مش عارف في مصر كيفاش الأجواء يعني نستقبلوا النتائج نتائج الامتحانات الوطنية ونتائج الامتحانات الدراسية وغيره في كل بيت يتغير الحال فالنجاح جزء لا يتجزأ من حياة التونسي وعموما وحياة الإنسان لكن الكثير من الآباء والأمهات يربطوا علاقتهم بأبنائهم وبأطفالهم بالنجاح يعني كأنه فما حب مشروط كأنه فما تنجح نحبك ما تنجحش ما نحبكش تنجح نرضى عليك ما تنجحش ما نرضاش عليك بداية مفهوم النجاح وربي سبحانه وتعالى في القرآن لغالب دكتور نزمني نجبد من غادي
1: النهاردة أنا عايزك تجبد من غادي عشان النهاردة أنا هتكون ضدك في الطرح تمام يعني أول يوم
0: أنا سمحني أنا جبت حاجة وانتي توا انتي خالفتني قبل ما نتكلم
1: أي
0: وأنا ما قلتش هاي سيدي مش بشنت
1: اللي هتقول أنا خلفك فيه اللي هتقول أنا خلفك فيه إيه رأيك
0: والله أنا ما لا مش بنقول شيء ما دام أنت خالفني قبل أن أقول
1: ما قصدت سألعب هذا الدور
0: ستلعب هذا
1: اليوم أقول سألعب هذا الدور هذا اليوم
0: فهمتك أعطيني ساعة مفهوم النجاح النجاح ما معنى النجاح
1: أنا أسأل حضرتك أنت شنو معنى النجاح والدكتور عبير كل واحد فيكم دي بتعرف النجاح
0: نسألك
1: لا مش أنا هنا السؤال مش قصدي أن أنا بحطك في مأزق
0: لا مش مأزق ليش مأزق يعني عندي من قلت
1: في النجاح أنا هاجب على السؤال حضر لكن حبيت أوري حضرتك أن إحنا عندنا تصور عن النجاح في رأسنا هو اللي حكمنا فلو انت تصورك عن النجاح من غير تعريف علمي ما معنى النجاح بالنسبه للشخص
2: تجاوز عقبه من العقبات
1: احسنت تحدي العقبه قلنا شخص في حاجه بالنسبه لحضرتك ايه
0: فرحه
1: احسنت فرحة.
0: او ثمره تعب
1: احسنت حلو جدا
2: تحقيق هدف
1: ثمره تعب
0: سيدي
1: اتفضل
2: تحقيق هدف
1: تحقيق هدف ولا ثمره تعب
0: انت درست قبل دكتور
1: درست
0: في الجامعه يعني ظهر عندك الاسلوب البيداغوجي
1: عملت دورات تدريبيه كتير في الموضوع ده كمان
0: ممتاز ماشي. يلا ما معنى
1: اتفضل خلينا نقول حاجه عدم فهم الشيء او تصور الشيء جزء من فهمه مفهوم الشيء ده جزء عن تصوره فاذا كان انت ما عرفتش تقول تعريف النجاح مش متصوره كيفش هتطبقه في الواقع هذه اول حاجه في العلاج المعرفي السلوكي تصحيح المفاهيم الدين ايضا بيشتغل في نفس المساحه دي ولكن نقطه مهمه جدا النجاح زي ما قالت الدكتور عبير الوصول للاهداف هذا تعريف الغرب احنا عندنا في الاسلام مفهوم الفلاح ما عندناش مفهوم النجاح اصلا
2: صح
1: والفلاح هو النجاح في الدنيا والاخره
2: صح
1: وعلمني على دين 100 خط النجاح في الدنيا والايه والاخره الخط الديني والتفكير الديني اغلبه والوعظ الديني اغلبه بيركز على النجاح في الاخره ويهمل النجاح في الدنيا ويعمل علاقه سببيه خاطئه تماما من ناحيه المنطق والاستنتاج والاستدلال
0: ربما انت ربطت هذا ببعض الاسماء مش بجوهر الخطاب الديني فما فرق ما بين جوهر الخطاب الديني مهم ما قلت لي انا عارف لي انت باش تخالفني
1: برافو عليك
0: مش خالفني يلا فما فرق ما بين الخطاب او جوهر الخطاب الديني المفترض من الخطاب الديني المتوقع من الخطاب الديني وما بين ما ياتي به بعض الخطباء فلا الله. تحمل او لا نحمل ما جاء به بعض الدعاة من وعظ ديني وكذا بجوهر الدين
1: فهمتك احنا عندنا حاجتين يا شيخ سيف عندي الدين جوهر الدين فلسفة الدين كفلسفة حياة للمسلم انه يعيش بكل آية وكل حديث يعيش بها حياته كمنهج فلسفي للتغيير وكالخطاب او الفكر الدين المعروض الفكر الديني غير الدين الفكر الديني
0: متفقين
1: يرحم والديك انا دلوقتي نقدي للفكر الديني وليس بالضبط. للدين
0: جميل
1: كويس
0: جميل
1: الدين لما جه ركز على السعي وركز على الدنيا والاخره
0: اي نعم
1: المعروض اغلبه بيركز على الاخره ثم يعمل ايه
0: المعروض مش روح مش
1: دين خلاص احنا دلوقتي بننتقد الفكر الديني عندنا في تفكير علمي
0: واضح
1: في تفكير ديني
0: واضح
1: التفكيرين عكس بعض هذه المشكلة. التفكير العلمي عمال يزقك لقدام،
2: ومهم الفصل بين الدين والتفكير الديني. نعم. مهم جدا الفصل بين الدين، جوهر الدين، مغزى الدين والتفكير الديني. لأنه التفكير يحتمل اللبس، يحتمل الفشل، يحتمل المغالطات، ولكن الدين في جوهره ثابت.
1: احنا فرقنا، قلنا الدين حاجة والتفكير الديني حاجة. المعروض اللي بيعرض، الدين ولا التفكير الديني؟ نحن ننتقد المعروض الآن. المعروض قلنا في عندنا الفلاح في الإسلام، الفلاح هو النجاح في الدنيا والآخرة. خلينا نكمل الفكر. المعروض أغلبه بيركز على النجاح في الآخرة، ثم اللي هو الصلاة والعبادة واللي احنا بنقوله ده كل يوم، وخطب الجمعة اللي بنقول فيه كل يوم، ولو كنا على السعر اسعى خلاص في المطلق كده، اسعى في المطلق. فما ادانيش تفاصيل. تو النهاردة أنا هركز في اسعى دي بقى. تو النهاردة أنا جاي أقول من ناحية علمية، هركز على كلمة اسعى بس، بدون دخول في المقاصد والغايات. سأتحدث في وسائل النجاح،
0: يلا بسم الله،
1: وليس في المقاصد.
0: واضح؟ بسم الله. يلا قد
1: النهارده تعريف النجاح وايه، هديكوا تعريف برضو بعد ما قرينا تعريف كتير جدا في النجاح. اديت تعريف جامع مانع زي ما يقولوا، لازم التعريف انا بفضل الله سبحانه وتعالى، ونقعد نناقش براحتنا. هو مقدار السعي بوعي بما لديك من قدرات وامكانيات لتحقيق انسب النتائج لنفسك وللاخرين وفق ما يرضي الله ورسوله. التعريف ده لا فيه هدف ولا في نتيجه، لان حضرتك قلت ثمره، ركزت على النتيجه. عقليه النتيجه دي عقليه تودي في داهيه. احنا عايزين عقليه السعي. الاسلام كله يحاسب على السعي، ربنا ما بيحاسبش غير على السعي. واحنا ربينا اولادنا عن نتائج فجعلناهم معلقين. هذه المشكله. فاصبحت قلبي متعلق بالمعدل 19 يفرح، 18 يتقلق، 10 يحس انه مش من ادم.
0: ولكن النتيجه دوبي. احيانا دكتور ميسي عشان نتفاعل معك، النتيجه احيانا قد تكون حافز، مش قد تكون، هي حافز من الحوافز التي تاتي بالسعي. يعني لولا النتائج، يعني لولا اسيدي انت قلتها بالاخره وكذا، هات ناخذ الاخره نحن، لولا الجنه لما كان سعي للعبادات. هذا كمثال، مثال تقريبي مش مضربتوش بال يعني لولا الطموح، لولا النجاح، لولا ثمرة النجاح، لولا تلك اللحظات التي يبتغيها كل إنسان. أنت تحصلت مثلا على الدكتوراه وهذا نجاح، يعني أكيد وراه سعي. فالسعي إذا لم يتوفر فيه هدف بما في ذلك ثمرة النجاح لما تحقق.
1: الهدف حاجة وثمرة النجاح حاجة تانية. ما يشترك ان انا هدف الجنة حاجة واسعة، وعندما ادخل الجنة ربنا اللي ربنا بيحاسبني على النتائج، انا ربنا بيحاسبني على السعي. النتائج دي بتبقى هدايا وعطاءات بتيجي في الطريق. سواء نتيجة حتمية للسعي، لو لو لو لو السعي منطقي جدا تبقى النتيجة حتمية في الغالب، سبب ونتيجة يسموها، او احتمالي لو كنت بسعى في شيء انا مش ما عنديش كل معطياته. فانت دلوقتي بتخلط برضو يا شيخ سيف من غير ما تاخد بالك بين الغايات اللي هو الجنه والثمره والوسائل.
0: لا انا ضربت كمثال،
1: انا عارف كمثال. في المثال مخلوط الغايه والوسيله. السعي عشان انجح انا لازم اركز على مقدار السعي بوعي بما لدي من قدرات وامكانيات. هنا منعنا المقارنه، منعنا التركيز على النتيجه، منعنا ركزنا فقط على الاداء. طول الان لما نيجي نحط المعادله دي والتعريف ده، لو انا النهارده طالب في البنك، حط التعريف ده على نفسك كده، مقدار السعي بوعي بما لديك من قدرات. طب انا اقدر اجيب 19 قدراتي ما تجيبش، ركز على 18 اللي تعرف تجيب. طب انا ما اقدرش، هات اللي تقدر تجيبه. طب انا في الدين ربنا بيقول لي لا يكلف الله نفسا الا وسعها، انا دول عايز اعرف وسع نفسي، انا دول في حياتي كلها اكتشف واجرب واسعى لاعرف قدرات نفسي وسع فين. النتيجه الله سبحانه وتعالى عمره ما طلبك بنتيجه في اي شيء في القران.
0: لا هذا متفقين فيه.
1: كويس، ما هو احنا تربيتنا كلها عكس حركه التفكير اللي قلته ده، الواقع بتاعنا عكسه تمام. احنا بنحاسب كل شيء، احنا بنحاسب اللي جاب الجول هو نجم الفريق لانه هو اللي هو اللي هو اللي حقق الثمره، اللي جاب 19 هو المعلم، الحلقه اللي جبت ترندات كتير هي الرائعه حتى وان كان محتوى فاشل. احنا دلوقتي بينا بنركز على النتائج مش على الكونتنت، وده عامل ثقافه داخلين في حيط فيها كلنا. مش مهم الترند طالع بايه، المهم انه متشاف كتير، المهم انه تو لوك جود، نفس اللي كنا بدانا بيه الحلقه. خلينا نركز دلوقتي، انا هقول للشيخ سيف كرجل دين فاضل بارك الله فيه، والاستاذ عبيد اعلاميه فاضله، عندنا اثنين توجه ديني وتوجه اعلامي.
0: لا لا قدامك خوك سيف تو اعلامي، ما هوش رجل دين،
1: اعلامي بخلفيه دينيه.
0: لا
1: ماشي، ما انت بتبني العقل
0: الديني
1: في اللعبه اللي بنلعبها يا شيخ سيف، في اللعبه اللي انا وانت بنلعبها دلوقتي. انت هتتبنى الطرح ده عشان نوضح للناس التعليم بالمقارنات وبالتضاد بيظهر الفروق بسرعه بدل ما اقعد اعمل مقدمات كتير. هو الشيخ سيف متبني طريقه وانا برد عليه الطريقه، ونشوف الاثنين واعمل سجال بينهم في ثانيه واحده. الشيخ سيف لو قلت لك ايه النهارده معايير النجاح في الحياه، النهارده انت كراجل عندك فكره دلوقتي، لو عايز تقول لابنك تنجح في الحياه ازاي، واحد يعمل ايه؟ هنقول يحط هدف، يعني او عنده اراده، الاول عنده اراده، يحط هدف يسعى اليه. صح ولا صح؟ وبعدين يتحرك يعمل الفعل السعي. وبعدين يقيم نفسه كل شويه. هذه المعادلة لو سمحتم تنفع في الإعلام ولا ما تنفعش؟ تنفع. تنفع في السياسة ولا ما تنفعش؟
2: نعم.
1: تنفع. تنفع في المذاكرة ولا ما تنفعش؟
2: طبعا.
1: فيها البعد الديني؟
2: لا.
1: كويس. البعد الديني هيجي التاتش بعد كده. اللي هيتقال لأولادنا في التربية هيقولوا صلي عشان تنجح. هذيك مشكلة.
2: العلاقة
1: ربنا يبارك لك وقتك. لكن صلي ممكن تصلي طول النهار وتدوبل ما ذاكرتش. ذاكر تنجح، صلي ربي يبارك في نجاحك، صلي تكسب الآخرة، ذاكر تكسب الدنيا، اشتغل تكسب الدنيا، صلي تكسب الآخرة، صلي بس إن شاء الله تكسب الآخرة، ربنا يكرمك في عونك، لكن هتخسر الدنيا. اشتغل وسعى تكسب الدنيا. النبي صلى الله عليه وسلم وهو النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد خطأ في قواعد السنن الكونية، نزل من على الجبل المسلمين هزموا. طب هو النبي بيصلي. ربط العملية دي والاستنتاج اللي منه اللي عمال يغذي الدروشة في العالم العربي، والدروشة هنا هو وهم ان احنا لو صلينا فقط دون ان نسعى ونتعلم وناخد بالاسباب ونربط بالاثنين في خطين متوازيين متقاربين مش متقاطعين ولا يدخلوا في بعض الاثنين.
2: والدليل على ذلك انه الدين ما جاش كان بالعبادات،
1: لسه بقى هنتكلم في الدين دلوقتي يرحم والديك. الدين جاي معتقدات وعبادات ومعاملات وعمل.
2: بالضبط.
1: والايات في القرآن عندنا ايات العبادات قد ايه؟ ايات العبادات 236 آية عن العبادات، العمل 652 آية، العلم 818 آية، السلوك والأخلاق 1252 آية، باقي الآيات كلها 2900 آية تقريبا، القصص والحاجات دي للعبرة. لاحظوا ان احنا حياتنا متمحورة حول مناسك الدين، شكل الدين. الصلاة جميلة جدا وجوهر الدين ورائع جدا كمناسك، لكن اذا ما طلعتش في الصلاة، نهاية الصلاة خلاص، اذا قضيت الصلاة فاسعوا في الأرض. فكرة الربط ده احنا دي ما بربي ولادنا اقرأ البقرة تنجح. معنى مفيش علاقة سببية.
0: لا لا دكتور شوف انت يمكن انت تو تحكي على ربما فئة او جزء من مجتمع او جزء من البشر او من المسلمين هما يتبناوا الفكرة هذه اللي فيها ما فيها من، لكن راهو مش كل مسلم على وجه الارض، المسلمين اللي موجودين على وجه الارض سواء في تونس او في مصر او في كافة اسقاع العالم.
1: انا ما قلت
0: لا لا لا خاطر انو اقرأ البقرة حتنجح، يعني مش كل متبني الفكرة هذه. انا لا اتبنى هذه الفكرة مثلا، لا خاطر لو كانوا نقولوها في الاعلام مثلا وكأنه هذه الظاهرة منتشرة انتشار النار في الحطب، لا هذه صحيح موجودة. اقرأ البقرة اقرأ، ونحن رانا نحب نقرأ البقرة حتى ننجح، ونحب نقرأ القرآن حتى يكون سبب هذا في النجاح والفلاح. وراه كان تو نبدأ ونسرد في الأحاديث النبوية وبعض الآيات القرآنية التي تدل على أن الاستئناس سيدي باش ما نقولش حاجة أخرى بما جاء في كتاب الله تعالى أو بما جاء في كلام النبي صلى الله عليه وسلم من أدعية أو غيره قد تكون حافز للنجاح، هذا لا يقصي السعي. ما عمره مقصى السعي، بالعكس السعي هو الأصل.
1: الله أكبر عليك.
0: وأكبر دليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل علم البشرية السعي. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان يتبنى فكرة أنا النبي وأنا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قرن الله تعالى اسمي باسمي، راهو بقى على فرشه في غار حراء في في في الهجرة، راهو ما قال شنو، قال أنا نبي وسوف يحميني دون سعي. راهو لو كان تبنيه الفكرة هذه متاع أنه اقرأ البقرة وسوف تنجح ولا تسعى ولا تتخذ الأسباب، راهو النبي صلى الله عليه وسلم ما تخباش في غار، راهو طلب من ربي سبحانه وتعالى يبعث له البراق كما بعثه له في رحلة الإسراء والمعراج. لكن شوف المفارقة، في وقت حب يكرمه هو كشخص بعث له الإسراء أو بعث له البراق، وقت اللي حب يعلم البشرية أن هذا الدين دين اتخاذ الأسباب ودين سعي. أنا نقول لك حاجة، ما فماش دين على وجه الأرض وما فماش فكرة سيدي، مش دين، ما فماش منهج حتى وإن كان علمي على وجه الأرض يدعو لاتخاذ الأسباب كما دعا الإسلام إلى ذلك. نقطة ورفعت الأقلام وجفت الصحف.
1: وافق 100%.
0: يلا بسم الله.
1: الحمد لله. حط معادلة النجاح.
0: الحمد لله أنا تو نجحت إلى حد ما، مش خطر قلتي بس سوف أخالفك يا سيف.
1: المشكلة إن أنا
0: مش وأخيرا قال أوافقك يا سيف.
1: أنا مش قادر أخالفك يا شيخ سي. أنا مش قادر أخالفك يا سيف. والله ما قادر.
0: لا نحن نحب نصنع محتوى.
1: لأن
0: والمحتوى لا يصنع إلا بالرأي والرأي.
1: لأن حضرتك بسم الله ما شاء الله عامل التوازن بين الدين والعلم، ودي حاجة حلوة جدا زي ما قلت حاجة مخطين. والدين أصلا جاي بيهم الاثنين، أول آية كتقرأ الدين جاي بالاثنين، ويقول الإنسان المسلم عنده جناحين اثنين، جناح الدين وجناح العلم. إذا طغى العلم على الدين يقوم يحصل إيه؟ يحصل زي الغرب، يبقى القيم تقل والنفعية تزيد والبركات تكتر، وإذا كتر الدين عن العلم
0: دروشة
1: أخر.
0: دروشة
1: للأسف.
0: معاك 100%.
1: وأول آية كتقرأ
0: إيه؟
1: وأول آية واعلم أنه لا إله إلا الله، فاعلم أنه لا إله إلا الله بالعلم. احنا مشكلتنا العلم اختزلناه برضو في بعض يعني الله غالب. خلينا نوصل لمعادلة النجاح.
0: يلا بسم الله.
1: انا عندي كتاب اسمه رؤية نفسية للآيات القرآنية.
0: وينه؟ ما جبتوش اليوم؟ هاته في المباشر عشان بعد في الأوف بتقولي لا عندي نسخة واحدة ومش عارف ايه.
1: هي شيخنا تفضل. هو
0: الله يبارك فيك. يعني كل حصة كتاب ما شاء الله.
1: كما حد يقفل عليه بخصار.
0: طلع خسر في الناس. طيب. الله لا يخسر مؤمن يا اخوي. ان شاء الله بالنجاح.
1: يا رب الله ينفعنا
0: بك. يلا بسم الله.
1: عندي في القران الكريم كتاب اسمه اكثر من 8 كتب يدمجوا بين الايمان والصحه النفسيه. في هذا الكتاب تحدثت عن معادله النجاح من القران الكريم. ومن اراد الاخره وسعى لها سعيها وهو مؤمن فاولئك كان سعيهم مشكورا. من هنشيل بقى كده هنستبدل بس كده في المعاني عشان نطلع بمعادله. اي انسان اراد الاراده من أراد يبقى الذي يريد أول حاجة في النجاح الإرادة. الآخرة الهدف. الآخرة دي أعظم هدف. فكل أهداف الدنيا جنب الآخرة تقدر توصل لها بالمعادلة دي. عندك قوة إرادة وعندك هدف الآخرة وسعى السعي لها سعيها. لاحظوا سعيها مش سعيك مش على هواك على سعي الناجحين قبلك. اسأل أهل الذكر وأهل الذكر دول فيهم شرطين.
0: نعم.
1: يكونوا نجحوا في الشيء ده أو يمتلكوا العلم الكافي للنصح في الشيء ده.
0: نعم.
1: وليس أهل الحب. سأتحدث بعد شوية عن نحن نلجأ إلى أهل الحب وليس أهل الكفاءة في كل شيء أغلبنا إلا من رحم ربي.
0: نعم.
1: من أراد من أي إنسان عنده الإرادة الآخرة الهدف وسعى لها السعي.
0: جميل.
1: سعيها السعي على مراد الله فيها وعلى خطى الناجحين فيها وهو مؤمن البيليف الاعتقاد الثقة اليقين بأنه هيوصل بإذن الله لو اتبع الأسباب زي ما أمر رب الأسباب. أولئك كان سعيهم مشكورا. النتيجة مدح السعي. النتيجة مضمونة بإذن الله سبحانه وتعالى. رغبة قوية سعي سليم مع خطة مع اعتقاد تام مبارك سعيك بإذن الله. هذه معادلة في أي مجال في الحياة طبقها. إذا كانت تطبع على الآخرة والآخرة أعظم الأهداف فما بالك بأهداف الدنيا اللي هي كلها لا تسوى عند الله جناح بعوضة ولكننا مأمورون بالسعي فيها لأنها بوابة الآخرة. احترامنا للدنيا جاي من إنها باب الآخرة. احترام الدنيا إنها هي أرض الزرع للآخرة وليس لكونها دنيا. ومطالبين نكون من أنجح الناس في الدنيا. الإسلام ينهض بالعلماء سواء في كل المجالات وليس الكسل والتراخي والاستهلاك زي ما هو رايك دلوقتي للاسف.
0: جميل يعطيك الصحه ربي يبارك فيك. فاصل قصير ثم نعود باذن الله. بقى تعرفش كيفاش دكتور انا نحب نقول لك قبل ما نخرج فاصل انت تو ربطت دكتور موضوع النجاح بالسعي.
1: اي
0: ينجمش قداش الدرجة لحد الناس مستويات لو مستوى الدكتور فتحي السعيد مش بالضرورة مستوى مستوى سيف مثلا
1: مستوى حضرتك
0: لا لا لا يعني أنا نجم مثلا لو كان تربط لي موضوع النجاح بالسعي ربما قد يكون أو تسحب مني الجائزة عموما الجائزة مفهوم الجائزة اللي هي نتيجة للنجاح ما تراش أنه هذاك حافز للسعي حافز لي أنه الاجتهاد في السعي
1: مو ده الهدف
0: من نخاف ونحن نسحبه موضوع النجاح بالنتيجة والثمرة وموضوع الجائزة بالنتائج ربما يتحول هذا إلى خليني نقول تقاعس.
1: هذا التعريف اللي أنا قلته ده بتاع السعي يحرك من كل الضغط اللي أنت قلته ده. التعريف بتاع حضرتك ده
0: فهم الضغط.
1: أي.
0: راو نحكي لك على سواد أعظم.
1: أعرف.
0: ما تحكيش على دكتور فتحي السعيد. نحكي لك على سواد أعظم. أنا نقرأ باش ننجح.
1: أي. أي أحسن. وعشان كده لما بيحس إنه يشك في النجاح قبل الضغط الامتحانات يخش بانيك أتاك. هو لو شك في الفكرة دي خلاص يخش بانيك أتاك. لو جات له معدلات قبل كده مؤشرات منخفضة يقول له يجي له كريز. الفكرة اللي بتاعتك دي اللي عاملة كل أنواع القلق الوجودي يسموه قلق الوجودي اللي أنا رابط وجودي بالنتيجة. فلو شكيت في النتيجة مش هتيجي زي ما أنا عايز وجودي كله بينهار.
0: يعطيك الصحة دكتور. فاصل قصير ثم نعود إن شاء الله.
3: البرهان. ديوان ترانز المجازين اللي تتسمع وتخليك ديما برانشي من النهار حتى الماضي ساعتين مع رامي فرجاني. فن اخبار كولتور وديزاستوس. ديوان افام صوتكم.
4: ديوان افام هي صوتكم على الفريكونس 93.5 في تونس.
3: خليك معنا وما تبدلش الموجة
4: معك وين ما تكون في برمجتنا الشتوية.
3: ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
0: يلا بسم الله نواصلوا مع البرهان حتى كشيء النص نهار بإذن الله تعالى. حكينا على موضوع النجاح عموما وسيكولوجية النجاح مع المستشار النفسي والتربي الدكتور فتحي سعيد اللي مازال موجود معنا على البلاتو، لكن استقبلوا الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية بجامعة الزيتونة باش نتحدثوا على موضوع مهم جدا. موضوع للأمانة الساعة 5 صباح عليك دكتورة. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بك.
5: وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله من عليائه أن يبارك هذا اللقاء وأن يتقبله الحق منا عملا خالصا لوجهه الكريم، بنية طلب العلم، بنية بلغه عني ولو آية، وبنية وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، فاللهم تقبل. اللهم آمين.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. دكتورة تعودت تو مع أخوك سيف نمشي وديما للواقع، إلى صلب الواقع، ونحاول قدر المستطاع أن اختياراتنا للمواضيع مربوطة بالعوام والسواد الأعظم كما كنا نحكيه مع الدكتور فتحي سعيد اليوم. حتى في الإعلام، حتى في الإعلام وقت اللي تصير حاجة باهية عموما ننظروا لها أو تتعدى مرور الكرام، يعني الباهي والجمال والصور الجميلة التي تأتينا من هنا وهناك تتعدى مرور الكرام، ولكن وقت اللي يحدث حدث ربما يسوء الناس أو ربما زلة من الزلات أو غيره، ربما تسلط عليه الأضواء وننظر إليه نظرة الناقد ونظرة، يعني تولي محتوى إعلامي ومحتوى متداول في الشارع التونسي عموما. كيفاش اليوم سعد المسلم عموما بأي عين وجب عليه أن ينظر بداية؟ وانت اخترت عنوان وأنا جاوبتك مباشرة وقت اللي تواصلت معاك بالتليفون وكتبت لي قلت لي النظر بعين الجمال، بالرغم ما كنتش فاهم التفاصيل اللي باش نحكيه فيها إلا أني كتبت لك الله الله الله، لأني كنت أعلم جيدا أنه المحتوى سيكون جميل كعنوان بإذن الله تعالى. ما المقصود بداية النظر بعين الجمال دكتورة؟
5: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. ابتداء ونصلي ونسلم على سيد المعلمين صلى الله عليك وسلم سيدي رسول الله. بداية سيدي الكريم، الإنسان يحب لثلاث، يحب للجمال وللجلال وللإحسان. فالإنسان هذا المخلوق الذي جعل الله سبحانه وتعالى في أثمن جزء وهي المضغة التي في داخله ألا وهي القلب. فالقلب في الأصل في الإنسان أن القلب يحب ويعشق كل جميل وكل بديع في هذا الوجود. فالإنسان أحيانا نجد أن الناس سيدي الكريم تتعامل مع هذه مع من حول، إحنا لما نحكي على النظرة الجمالية في الأشياء، يعني الإنسان قد تقع عينه على أشخاص أو يترجم وقائع أو يقرأ أحداثا، وهذه حياتنا اليومية بشكل عام. فكل إنسان ينظر إلى هذه الوقائع أو إلى هذه الأقوال أو إلى هذه الأفعال ويترجمها للناس أو يبينها بأسلوبه وبطريقته وبطبعه بحسب ما وضع في قلبه، إما من جمال أو من استنقاص أو من احتقار أو تسميات كثيرة جدا.
0: نعم.
5: فنحن نريد سيدي الكريم أن نعدل هذه النظرة حتى تكون نظرتنا موافقة أو مقاربة لنظرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي كان سمته الفأل وكان سمته المحبة وكان لا يطوي بشره عن أحد صلوات ربي وسلامه عليه. فالأصل في الإنسان سيدي الكريم، عليش إنسان يتساءل يقول لماذا إذا وقع قدامي أي حدث، لماذا كل إنسان ينظر إلى الجانب المظلم في الشيء ولا ينظر إلى الجانب النوراني أو الجانب الجمالي؟ الأصل إذا كانت الفطرة سليمة يسبق الجمال النقد والاستنقاص والاحتقار أو النظر إلى القبح.
0: سبحان الله.
5: هذا الأصل. علاش سيدي الكريم؟ لأن الإنسان كل مصدر للجمال مأتاه من أين؟ أو من يرى الجمال الحقيقي هي الروح في الإنسان. والروح من أين تعلمت هذا الجمال؟ من سر يوم ألست بربكم، حيث يقول الحق سبحانه وتعالى: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. في عالم الذر أو في عالم الروح استخرجنا الحق سبحانه وتعالى من ظهر أبينا آدم وأوقفنا بين يديه، كنا مشاهدين لجنب الحق، كنا أرواحا في عالم الذر، في ذلك العالم، عالم الطهر والنقاء والصفاء، عالم الجمال المطلق، كنا مشاهدين للحق وكنا نشهد على أنفسنا أن نعرف الحق حق المعرفة، يعني كنا عارفين بالله، كنا عارفين بالله. فهذا الجمال، الروح كلما مرت على مشهد جمالي أو موقف فيه إحسان فتشتاق إلى ذلك العالم الأقدس، إلى جمال الحق سبحانه وتعالى.
0: نعم.
5: فكلما ترى الإنسان بعيد عن هذه النظرة أو بعيد عن هذا المنحة، أعرف أن فطرته بدأت تتدنس. معلش ممكن كلمات شوية يعني فيها شيء من الصعوبة، ولكن هذه الحقيقة. الإنسان إذا غلب عليه، يعني ناخذ مثال بسيط سيد الكريم، ناس مثلا عندما أحيانا الناس يهدي العبد، يهدي الإنسان هدية، فلما يهدي هدية الإنسان، الأصل في الأمر أنك تفرح باهتمام ذلك الشخص بك، أو أنه اقتطع من وقته وجهده وماله لأجل إسعادك ولجبر خاطرك ولإدخال السرور عليك. وفي حين فما ناس أخرين تقول لك زعما قديش قيمة الهدية هذه،
0: صحيح.
5: في حين قد يقول لك مثلا سبحان الله العظيم زعما علاش هدي لي الهدية هذه، شو القصد من ورائها؟ طب لماذا هذه النظرة؟ نقول ما السوء الذي استبطنته في داخلك حتى نظرت هذه النظرة كنظرة أولية؟ فالأصل أن تسبق النظرة الجمالية أي نظرة أخرى، لأنه إذا سبقت النظرة الظلمانية فإن الشيطان يكاد، يعني ما قولوش يستحوذ على قلب ابن آدم، ولكن يؤثر تأثير بالغ على سلوكاته وأفعاله وخواطره، فيدخل وقت سوء الظن، ويدخل وقت الشك في أقوال العباد وعدم الارتضاء بأي حاجة ما يقرأهاش قراءة إيجابية، يقرأ قراءة سلبية، ويدخل في باب النقد والاستنقاص. فنقول أين الخلل؟ أين الخلل؟ هذه النظرة لابد أن تعدل، هذه نظرة على السنة أبدا مستحيل.
0: طيب ما هي الخطوات دكتورة؟ تو أنا بصراحة الكلام هذا ربما أتكلم باسم المتلقي أحيانا. أنا أقنعني هذا المثال، وهذا المثال متداول جدا، على الرغم أنه لا يمكن حصر نظرة الجمال في هذا المثال أو في غيره من الأمثلة، لكن ماذا علي أن أفعل حتى أتدرب على ذلك؟ يقول لك أنا راني من الناس اللي منهم اللي تحكي عليهم.
5: نعم.
0: أنا راني من الناس اللي أحيانا حين تقدم لي الهدية ربما أتساءل لماذا كذا، لماذا قدم لي الدكتور كتاب نسخة جميلة جدا كذا. فهمت لي ولا؟
5: نعم.
0: يعني كيف أتدرب على هذه النظرة، النظرة الجمالية؟ هذا السؤال الأول، باش نخلي لك المساحة. السؤال الثاني يلندرا بقطع نظر على هذا المثال، النظرة الجمالية أو الإفراط فيها، شنو الحدود متاعها؟ ما تراش دكتورة أنه اعتمادها أو كثرة اعتماد أو الإفراط في اعتمادها ربما قد يغطي، أو هناك مغالطة أو مساوئ ربما تخليني أتغافل عنها، اللي تكون سبب باش ما نصلحش الطرف المقابل أو غيره؟
5: طيب الشق الأول من السؤال. تمام. الشق الأول من السؤال، بداية أول شيء قبل أن أبحث كيف ينصلح حالي أو كيف أكون على هذا المنهج، لابد أن أضع يدي على الداء. ما السبب الذي جعل هذه السلوكيات بارزة فيا؟ أول حاجة، قد يكون مصدر هذه النظرة نظرة الاستنقاص في الآخرين، قد تكون هناك مرض قلبي دفين. قد يكون الإنسان يشعر بأنه يعني فيه كبر أو فيه عجب داخل، يرى أنه خير من غيره.
0: صح.
5: فكلما ألقى نظره أخذ يبحث عن النقائص حتى يبرز مزاياه وقيمته أو ما يميزه عن غيره.
0: يعني
5: قد يكون ثم مرض دفين في الشخص، أو قد يكون هناك نقص داخلي أو بعض العقد النفسية التي عاشها الإنسان فترة من الزمن، رتحا من الزمن، وأخذ يبحث عن كل ما يثير الشفقة للآخرين في الآخرين ويبرز أنه خير منه، نفس الإشكالية. كذلك هناك نظرة والعياذ بالله سيدي الكريم، هناك من نظرة الحسد غلابة عليه، بمعنى أنه تثقل عليه رؤية النعمة عند الغير،
0: والعياذ بالله
5: فبسؤالي نظرته ما مستحيل يرى بعين الجمال، مستحيل،
0: سبحان الله.
5: فهذا الأصل، فيقع في ماذا؟ يقع في دائرة الاستهزاء والاستنقاص، وعوض أن يرتهم نفسه بالنقص ويرى الكمال في الغير، يرى نفسه كاملا ورأى النقص في كل الأشخاص، فهذا خلل. طيب، ما السبيل إلى تعديل هذه النظرة إذن؟ السبيل إلى ذلك، أول شيء سيدي، لابد أن يتبنى الإنسان خلق الامتنان، يكثر من الامتنان، شمعتها يكثر من شكر الناس على أبسط المعاملات والسلوكيات. ترى خلق الامتنان خلق عزيز جدا، يعني أشكر على صغير الأمر البسيط أكثر من الأمور اللي عندها قيمة في نظرك وفي نظر المجتمع بشكل عام، وهذا يترتب عليه كثرة حمد الله وشكر، أكثر من حمد الله وشكره على النعم، فهذا من ذاك، لأن الممتن يرى كل حاجة نعمة من الله. شفت سيدي لما نقوم وإحنا الصباح نقوله اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فكأنما جعلني الحق نائبا عن نفسي وعن الخلق، حتى يا ربي إن نسي الخلق حمدك وشكرك على صغير النعم وكبيره فأنا أنوب عنهم، يعني أنوب عن كل ذرة في الكون بحمد الله وشكري على نعمه. هذا خلق الامتنان. فكل ما نشكر برشا العباد، يعني حتى سيدي أي حاجة ترى بسيطة أشكر عليها، امدح على قليل الصواب يكثير الممدوح من الصواب. هذا الأصل خلق. ثم بعد ذلك سيدي اللي عدل لي نظرة، تولي نظرة جمالية، أنه لا أنظر إلى ظاهر الأمور، خلينا نغوص في عمق هذه الأمور. اللي خليني أغوص في عمق الأمور أتوقف قليلا، مش كل حاجة أطلق حكما آنيا عليها، مش كل حاجة نعلق عليها. الأمر الثالث الذي يعدل هذه النظرة أني أتعرض للجمال باستمرار، اسمع كلام الحق سبحانه وتعالى حتى تصبح هذه الأذن لا تستسيغ إلا الجمال النوراني. ما هي الأذن؟ دهليز الروح، الأذن دهليز الروح، وإذا اعتاد الإنسان سماع الجمال لن يتقبل إلا الجمال، العين والأذن يصبان في القلب.
0: الله.
5: وإذا دخل الجمال من هذين المنفذين سيستقيم، لأن اللسان مغرفة القلب، وسيستقيم اللسان بعدها فلا يخرج إلا طيبة، هذا الأصل. ثم بعد ذلك سيدي الكريم، يعني إذا اعتاد الإنسان أن يبني حياته على العطاء، أعطي، إذا أعطيت أفرحت، وإذا أعطيت عمرت دار الآخرة، فإن الإنسان يحب أن يعمر له ما يحب، فتصبح المحبة عندك والعمل متاعك مش مربوط في الدار الآخرة، مش أعطيني ونعطيك، مش مصلحتي ومصلحتك، نعمل بشي رجع لي، ما عادش هذه الموازين الدونية في الدنيا أبدا. فلك الإنسان ينظر هذه نظر الجمالية. سيدنا عيسى عليه السلام لما مر مع الحواريين، والقصة كانت تكون معروفة، أنه مروا على أكرمكم الله على جيفة كلب، فقالوا ما أنتنا رائحة هذا الكلب، فعدل سيدنا عيسى هذه النظرة وقال ما أشد بياض أسنانه، بل قولوا ما أشد بياض أسنانه. سيدنا عيسى فطرته سليمة، مجبور على الفطرة النقية، يعني سيدي الكريم مش الأصل أنك تبحث عن النقائص، مش الأصل أنك تقع عينك على القبيح، انظر إلى الجميل في الأشياء. ساعات الإنسان كل شيء جميل ما عدا جزئية اثنين لا يراها إلا هي، لا يراها إلا هي، فهذا خلل. سيدي من نظر، يعني أو من نظر إلى الجمال وباح به استمد من ذلك الجمال، ومن نظر إلى النقص استمد من النقص، ومن نظر إلى القبح استمد من القبح، بأي نظرة تنظر تستمد ثق تماما، إما أن تزيد الجمال فيك أو أن تزيد النقص فيك، فابحث لنفسك عن مشرب تشرب منه.
0: جميل
5: صراحة.
0: جميل جدا، وما أجمل القصة التي تتعلق بعيسى عليه السلام، ولكن ديما نحب نقف وقفات.
5: نعم.
0: وكمعتك كإعلامي بقطع نظرك، يقول قائل هما قالوا ما أنتنا أعزكم الله.
5: نعم.
0: هذه الجيفة أو غيره، هذه حقيقة وهو توصيف.
5: صحيح.
0: لواقع.
5: صحيح.
0: هذا كمثال. وهو قال ما أبيض أسنانه.
5: نعم.
0: هكا ولا؟
5: نعم.
0: هذه يعني السؤال الثاني اللي طرحته منذ حين هو نفس السؤال اللي باش نطرحه توا، اللي هو توصيف الواقع من أجل ربما اتخاذ أسباب أو الابتعاد عن هذه الجيف كمثال، باقي في المثال الآن، أو التخلص منها أو غيره. ما تراش أنه الحديث عن بياض الأسنان بقطع نظر عما جاء على لسان عيسى عليه السلام، ربما خليني نبعد على المثال باش من بعد ما يحطونيش رأس مع عيسى عليه السلام، يعني توصيف الواقع كما هو توصيف الواقع كما هو قد يكون سببا للإصلاح حتى أصلح. يعني النظر إلى الجزء البسيط جدا من الجمال والتغافل عن الكبير من المساوئ، ما تراش في شيء يقول لك هذه مغالطة، يعني نحاول أني نقنع نفسي بشيء ما باش نعيش ربما بين ظفرين وهم من الأوهام. هذا كلام راهو يتقال دكتورة، كيفاش نجمو نجاوبوه؟
5: نعم، هناك فرق كبير سيد الكريم بين مفهوم التغافل اللي هو 9 أعشار الأخلاق في التغافل، هذا وذا سمت سيد الخلق، وبين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا منحة وذاك منحة. سيد الخلق وحبيب الحق كان لا ينتصر لنفسه أبدا، ولكن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله ظهر عليه الغضب الشديد صلوات ربي وسلامه عليه. فالأصل في الأمر سيدي الكريم أن الإنسان يرى أن كل شيء صنعه الحق سبحانه وتعالى فيه سمت الجمال. هو سيدنا عيسى ماذا أراد أن يصنع؟ أراد أن يعيد الناس إلى الفطرة الأصلية، أن ألسنتنا تعف عن مثل هذا الكلام.
0: جميل.
5: حتى يصل باللسان إلى أن لا ينطق إلا بالكمال، وأن النظرة لا تنظر إلا للكمال، وأن السمع لا يسمع إلا الكامل، لأننا نريد أن نصل في مرحلة متقدمة. إذا قدر الحق على عبد ورزقه محبته، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع الله به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، إلى نهاية تتمة الحديث. فإن كنت تبصر بنور الله وتسمع بنور الله وترى بنور الله وتنطق بنور الله، فلن تنطق إلا بالحسن، وترى حتى الشيء المستقبح في الظاهر سيدي الكريم تراه من صنع الله سبحانه وتعالى، فلا فيطيب اللسان، فتصير أو تصبح تلك النظرة التي تنظرها كنظرة النحلة تتلمس الطيبة الثمر حتى تنتج أفضل منتج في هذا الوجود ألا وهو العسل، لا تخرج إلا شهدا. هذاك علاش الإنسان إذا استقام لسانه دليل استقامة القلب، مش هذا لا هذا بعيد كل البعد عن قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فالذي اعتاد الجمال نطق بالجمال، ويعني الجمال أو الحديث عن الجمال يأسر سيدي، ويربط الإنسان بحقيقة الجمال العلوي الأقدس ألا وهو الله سبحانه وتعالى. فهذا يستقيم حال الإنسان بالجمال، لأنه الإنسان لما طريقنا الله طريق محبة، فإذا علمت الإنسان كيف يحب الله وتركته سيأخذ الحق سبحانه وتعالى بيده شيئا فشيئا. يعني دائما نقول أو الكلمة التي يقولها علماؤنا، يعني استقيم بنفسك يستقيم بك غيرك.
0: جميل، الله يبارك فيك. نجم نختم ونقول أنه ما جاءت به الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية أو ما تفضلت به من كلمات رقراقة تحرك القلوب، هو أنه اعتماد نظرة الجمال لا تقصي أنه إنسان أصلح ما أفسده الدار أو ما أفسده الواقع أو غيره. شكرا دكتورة، بارك الله فيك. الدكتورة أسماء هلال الأستاذة الجامعية. عبير حب نقول لك حاجة، الدكتورة أسماء هلال والدكتور فتحي سعيد ما ينجموش يكونوا فرد نهار لأن كل واحد يحتاج منه حلقة كاملة بساعة أو حتى أكثر إن شاء الله. صحيح. نظموا أوقاتنا أكثر باش نستفادوا أكثر، وأنا أعلم جيدا أنه الدكتورة أسماء هلال لها باع كبير ياسر، وعلى فكرة برشا من المتابعين على شين يوتيوب متاعك يبلغولك السلام ويستكثروا خيرك ويدعيوا لك. كذلك الدكتور فتحي سعيد الأستاذ والمستشار النفسي والتربوي، شكرا على هذا الحضور وهذا التقديم وعلى هذه الإفادات القيمة دكتور.
1: شكرا لحضرتك ولكل المتابعين الكرام، وشكرا على كرم الدكتورة أسمى في أن احنا اليومين الأسبوعين دول يعني سمحت لنا بالمساحة لي، لأن الغالب والله ضغط شغله
0: إن شاء الله بإذن الله باش نلقاو حل بإذن الله. ومحلاها خاطر الناس يقول لك شوية وقت على الدكتورة أسمى له شوية وقت على الدكتور فتحي سعيد، وهذا هو هدف من الأهداف وهذا على من علامات النجاح. إن شاء الله ربي يبارك فيكم وربي ينفع بكم. شكرا دكتور عبير على الأعداد، عزيز يعطيك الصحة على الإخراج، وأيضا إيمان في الإخراج الرقمي، بارك الله فيكم. نتلقاو بإذن الله تعالى الأسبوع القادم إن كتب الله تعالى لنا اللقاء والبقاء. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: البرهان
6: ببليسيتي.
7: نحبك فايق يا هديك، باش تشيخ كورة لازمك تكتيك، لازمك بلعبي كبير برونتمو يطير. ماكس بوكس 5 جي أورانج اللي عنده جوه جينيرو يوزع الكونيكسيون للكبار في الميليو وللصغار في الكولوار وحتى للجيران في اللورجو.
8: نحبك فايق ولد بلادي مع أورانج، ركروتي عزم لعبي للدار. ماكسبوك 5G أورانج كونيكسيون إليميتي تري أو ديبي ملافير ومشي لأقرب بوتيك عندك أورانج.
9: ديوان أفهم فلاش نيوز
10: مجهز منتصف النهار. ديوان أفهم عسلمة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بدعوة نظيره الكوري في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية يومي 1 و2 جوان القادم، وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية في إطار متابعة مخرجات القمة الأولى الإفريقية الكورية التي انعقدت سنة 2024 واستعراض تطور مستوى التعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتكنولوجي القائم بين الجانبين والآليات والبرامج الكفيلة بمواصلة تنفيذها. وسيتطرق الاجتماع بالأساس للمسائل المتصلة بتعزيز التعاون الاقتصادي والرفاه المشترك والتنمية الشاملة، بالإضافة إلى التضامن الإفريقي الكوري في مواجهة التحديات العالمية المثيلة. لجنة المالية والميزانية بالبرلمان تعقد غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية. وستخصص هذه الجلسة التي ستنطلق على الساعة 2:30 بعد الظهر لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وزارة الداخلية تعلن أنه في إطار المباراة النهائية لكأس تونس لكرة القدم التي ستجمع اليوم الأحد الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي بملعب حمد العقربي برادس، يحجر وقوف وجولان جميع أصناف العربات بطريقة الوطنية رقم 1 في الجزء الممتد بين مفترق شوشة رادس ومفترق برج الوزير الزهرة بداية من الساعة منتصف النهار إلى الساعة 9 ليلا، باستثناء العربات المتجهة للملعب والحاملة لدعوات أو تذاكر الدخول. إلى الشأن الدولي، مدير مستشفى شهداء الأقصى يحذر من التوقف الوشيك للمستشفى عن العمل نتيجة أزمة حادة في الكهرباء وتعطل المولدات الرئيسية والاحتياطية، مؤكدا أن الأزمة بدأت تؤثر بشكل مباشر على الأقسام الحيوية وخاصة غرف العمليات. 3 تقارير أممية تكشف صورة قاتمة للوضع الإنساني في السودان، محذرة من تفشي الجوع واتساع النزوح وتدهور أوضاع النساء والفتيات. ومع دخول الحرب عامها الرابع منذ اندلاعها في أفريل 2023، تتزايد التحديات أمام وكالة الإغاثة الدولية في الاستجابة لاحتياجات ملايين المتضررين. وزير الخارجية الفرنسي يطلب اجتماعا طارئا لمجلس الأمن الدولي بشأن لبنان ويعتبر فتح مضيق هرمز أولوية قصوى. نهاية الموجز الإخباري في أمان الله.
11: تسمعونا في تونس الكبرى على 99.5.

0: ديوانا فام. ديوان ترانز كن على حد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نص نهار وسبع دقائق، اهلا وسهلا، مرحبا بكم في حلقه جديده من ديوان ترانز. نسلموا عليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، نشكركم برشا على اختيار لي فريكونس نتاعنا. طريق سلامه للجميع، تسمعوا فينا على 93 5 تونس الكبرى، 91 2 فاس فاق، 106 نابل الوطن القبلي، زغوين القيروين بيجا وسليانا، تسمعونا ديما على 103.2. تحيه للناس اللي تختار تتفرج فينا زاده كيف كيف على اللايف نتاعنا على الفيسبوك ولا اليوتيوب زاده كيف كيف، الناس اللي بحكم الوقت دونك تعاود تتفرج فينا في وقت اخر، ان شاء الله تكونوا بخير. مرحبا بكم، سمعتين من زمان نرجعوا فيها لهم الأخبار اللي كانت تراند، آخر الأخبار في خصوص الذكاء الاصطناعي، التطبيقات زادة كيف كيف، آخر الأخبار اللي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.

انتم حين بخير. باش نوجه كلامي للامهات الكل ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وان شاء الله عيدكم هكا عيد سعيد, خاطر اللي احنا فيه توا كله وراه ام امنت, كانت هي السند, هي اللي ضحات وتعبت برشا باش كلنا نوصلوا للنيفو للمستوى اللي احنا فيه تويكا. دونك ان شاء الله ربي يفضلكم, ان شاء الله يرحم زاد كيف كيف الناس اللي امهاتهم توفيت. انا نحب نقول كوكو لام, ان شاء الله كل عام وانت حي بخير, ان شاء الله ربي يفضلك لينا. دونك ان شاء الله كل عام والامهات النور اللي ضوي حياتنا الكل. سلموا على مامات عزيز, سلموا على مامات امونه زاد كيف كيف, وقولوا لها انت الحب. امونه عملت لك قلب تاتا, محمد عزيز قالها نحبك برشا نهلة اللي مو اسمها نهلة مش اسمها حقيقة كيكا ويترفش بها كيكا. دونك شاء الله ربي فضلكم الناس الكل. يلا باش نبدأو بالموزيكا, باش نبدأو بالجديد رحمة محسن ونوردو الغنية الجميلة الجديدة سيري وغانا تتسويت على ديونا فيما

0: كيفاش راح يا الجراح؟ هذا شغل لنا جنجون اللي وصلنا للنص نهار 17 دقيقة ملا جنجون وملا كلام وما فماش غنية ما تحكيش حكاية. أنا نحسه يعبر على برشا ناس الحقيقة نتاع ربي. دونك برافو جنجون، إن شاء الله ديما من نجاح إلى آخر. خاطر شفت أنا التقارير اللي تعملت الفترة الأخرانية وقت اللي صدرت الغنية الأسبوع اللي فارت أو أسبوعين كيك، مش معناها جديدة الغنية، فكان عندها تأثير مش كان في تونس كهو حتى في العالم العربي مصر تحديدا. دونك ان شاء الله من نجاح الى اخر. يا جنجون احنا نمشيو تو سويت الاولى فقراتنا توب تراند اكتو.
1: توب تراند اكتو
0: هون من العيد وحنا جايين، الاخبار نتاع اليوم من العيد وحنا جايين. دونك وفي ايام العيد تحديدا الجمعه هذيا بخلاف الفيديوهات نتاع هروب الاضاحي اللي كل عام تتصدر تراند، لمت العائليه اللي تصوركم فيديوهات يهبطوا على مواقع التواصل الاجتماعي. فما تراند انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي من نهار العيد واحنا جايين. تراند خلينا نقولوا طريف شوية، برشا من مواليد التسعينات شاركوا تصورهم هم رافعين لفتات بتاع مكتوبين هكا بعد صلاة العيد ولا بعد بيت العائلية ولا في الشارع، مكتوب فيها عرسون زوجون. هذا التراند هذا دونك اللي لقى تفاعل كبير وتعليقات واسعة من برشا عبيد. علاش في العيد بالذات يقول كذا؟ بعض التفسيرات تعرفوا انه لما تكثر اللقاءات العائليه من العام العام زي تكون موجوده، ويكثر معها السؤال الشهير جدا فماش حويجه وقتاش نفرحوا بيك. هذو هما الاسئله تقريبا يتعاودوا في ولا يتعاودوا في برشا عائلات مش كان في تونس كاو، خاطر الترند هذايا دونك تعاود في برشا بلدان عربيه. مواليد التسعينات لي سنة آخر عوامه في العشرينات وبرشا منهم في الثلاثينات. تراند هذي برشا قالوا أنه في ظهره جوست مكم مجرد مصحة عملوها برشا ناس في العالم العربي مرتبطة بأجواء العيد. فسرت لكم علاش لميت العائلية اللي تراند هذي دونك ولا متياغ متاع نقاش على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة مع تكرار نفس الفكرة كما قلت لكم من أكثر من شخص في أكثر من بلد عربي. فما ناس اعتبروه حاجة سامباتيك على الأخر ما فيهش قلق، نوع متاع سخرية من الواقع اللي نعيشو فيه. وين جيل التسعينات وصل المرحلة عمرية يكثر فيها السؤال وقتاش نفرحوا بيك، زواج، الاستقرار، زي دي كيف الأسئلة هذه اللي تدور في مخ مواليد التسعينات في وقت خلينا نقوله تغيرت فيه برشا أولويات متاع الشباب، ظروفهم المعيشية زادة كيف اللي هو سبب كبير من الأسباب مقارنة بالأجيال السابقة. فما ناس يقولك التراند هذايا طريقة متاع تخفيف من الضغط الاجتماعي اللي يدور وراء السؤال هذايا ولا الضغط الاجتماعي اللي متكرر، وحاولوه من موضوع حساس يقلق إلى محتوى يضحك كما راهو في الفيديو متاع السيد هذايا بعد صلاة العيد شنو هز البلاكة خلينا يقولوا لي هززها معاه. دونك برشا ناس ضحكوا على الترند هذايا، برشا ناس تفاعلت معاه. فما يقول جست خاطر لميت فما برشا اسئله فما برشا ستريس توعدك به يوفى معاه ترندات السيف والجو والبحورات والسهريات متاع السيف توفيسع يتنسي. دونك بتقارير كبيرة تحكي على العزوف على الزواج في خاصة في البلدان العربية. احنا في تونس من أسبوعين بيحث في علم اجتماع كان قال رو معناها توخروا الشباب في الزواج، هذه أسباب اقتصادية زي ده كيف مانيس يقولك انه تأخر الشخص المناسب زي ده كيف من بين الأسباب، ولازمنا نعملوا استراتيجية، الدولة تقوم استراتيجية باش نجموا نشج رجعوا شباب على الزواج وغيرها من الحاجات هذية. انتم مواليد التسعينات قولوا لي في التعليقات شنو أسبابكم على أنكم تأخرتوا في الزواج؟ هل أنه أسباب الاقتصادي هو في المرتبة الأولانية؟ هل أنه مكتوب ما لقيتوش الشخص المناسب؟ شنو رأيكم في الترندات كيما هكا؟ خاطر برشا ناس يقول لك مش حلو يا شباب فاش تعملوا عيب ما نخرجوش للشارع وحنا هزين حاجة كيما هكا. دونك خليوا لي رأيكم في التعليقات. هو راه مش كان جماعة التسعينات يجيني مساج من مواليد الثمانينات تويك يقولك حتى احنا رانا موجودين غير غير غير رانا ساكتين. سيد المخرج الفينات يا بابا حتى انت زادة هكا وما شاء الله لاخوي قالوا لك وقتاش نفرحوا بيك في العيد؟ ولا هذا هو سؤالي اللي يتكرر عند الناس الكل. امونة زادة كيف محليني وانا نسمع فيك ونجاوبك في نفس الوقت في لونتير يا سيد محمد عزيز، ونجاوب زادة كيف المستمعين اللي ابارمون عجبهم التراند هذا وحتى هو يقول لك وقتاش برعش. ولا هاكا الرافل التعليقات هاي يا سيدي فوالا الناس الكل ظهر لي قاعدة تعاني من السؤال الذي خاصة في اللمات العائلية. نمشيو الموضوع آخر بعيد كل البعد. باي ذوي شوي آخر باش نحكي لكم على ميزة جور جديدة في خصوص الواتساب، حلوة برشا، مازلت مش معممة عند الناس الكل، مازلت في نسخة التجريبية، لأنها باش تريحنا من برشا قلق. زادة كيف كيف قبلها حكاية الميتا بلاتفورمز الكلية، كان نحكيو فيسبوك انستغرام واتساب، باش يوليو بالفلوس. شنو الميزات اللي نجمو نلقاها في النسخة الفي اي بي، خلينا نقولوا نصح التعبير. لكن قبلها نمشيو بكم، ولا نمشي بكم بليتو الى عالم الكورة. تعرفوني ديما الاخبار هذه نجم نحكي عليها وتكون موجودة في ديوان ترانس. سؤال، تخيل ترقد بين ليلة ونهار، ترقد على روحك، تقوم صباح تلقى روحك من أكثر لاعبي الكرة حديثا في العالم، أو على الأقل خلينا نقوله من أكثر الأسماء تداولا قبل مونديال 2026، وهذا اللي بالضبط صار مع اللاعب النيوزيلندي تيم بين اللي عمره 32 سنة، يلعب في 3 بوست، نحكي على أريير دروا، أكسيال ميليو ديفونسيف زيداء كيف كيف، وعلى المستوى الدولي عنده مسيرة خلينا نقوله محترمة مع المنتخب متاع بلاده، عنده 50 مباراة دولية، 3 أهداف كان سجلهم، 8 أسيست زيادة كيف كيف. لكن رغم الأرقام هذه الكل، لو تسأل أي شخص مهتم بالكورة تقوله شكون أكثر واحد تعرفه في المنتخب النيوزيلندي والأكثر جور، شو يقولك مثلا كريس وود، أقل معناها أكثر الأسماء تداول خلينا نقول، والأكثر الأسماء شهرة في المنتخب نيوزيلندي. الحكاية تبدلت في ساعات قليلة، هش نحكي لكم شنو صار بالضبط. فما مؤثر إيطالي اسمه فالينس كارسيني، معروف اسم السكارسو، فوالا انتشر فيديو على التروفيه معنا في اللايف هنا على الانستغرام، طرح فيه فكرة غريبة شوية، قال شنو رأيكم لو نخليه أقل لاعب مشهور في كأس العالم بطل جماهيري، لاعب يوحد جماهير الكرة الكلية مهما كانت الجنسية أمتيحهم. قعد يلوش المنتخبات المتأهلة للمونديال واختاروا اختار معناه وقع الاختيار على تيمبين، قالك يتبعوا فيه شوية، وعلش ليه منردهوش أكثر لجوغ معروفين في مونديال 2026، احكي مع المتابعين نتاعو، قال هاي نعملوا هجوم على الكونت نتاعو، نعملوا له فولو، نعملوا له جيم على لي بوبليكاسيون نتاعو، حاسين نكبروا له الكونت نتاعو، دونك فوالا ونخليوه يكون ظاهر قبل انطلاق كاس العالم. النتيجه باش تشوكيكم، خليني نقول لكم انه وقت اللي بديت التحدي هذايا يمكن عنده 4715، خليني نشوف معاكم في اللايف، خاطر اخر وقت شفت فيه البارح وصل 2,900,000 فوالا، دونك قرابه 3,000,000 متابع في فترة قصيرة. معاش عزيز قولي قديه 3.2 فولا 3 ملايين، دونك وصل إلى 3 ملايين متابع في فترة قصيرة، ولا اسمه متداول في مختلف أنحاء العالم. الجور في حد ذاته مفهم حد شيء، هبط فيديو قال كان نكونكت نلقى كل النوتيفيكاسيون الناس تبع فيا وتعمل لي في جيم فهمت شيء، بعطيك كشف التاج فهم، وبعث له ميساج في البريفي قالوا راني نقدر الدعم نتاعك، ميرسي بوكو، تو فهمت شنو صار. دونك مع ارتفاع الشعبيه نتاعو برشا ناس كيما تعرفوا دونك وصل بهم حتى انهم دخلوا للويكيبيديا وبدلوا المعلومات نتاعو ووصفوا انه افضل لاعب في العالم، عنده سرعه ومهارات استثنائيه، لعب تقريبا في كل المراكز. حتى انت كتعمل على ريغيرش توا حلو تليفوناتكم ولا وجعوا على التيمبين باش تطلع لكم واحده فازه عملها جوجل انيماسيون جديده، دونك تلقاو كوره تبع اسم اللاعب هذايا. دونك فوالا بكليك صغيره، فيديو صغيره، خلينا نقولوا لاعب ما يعرفوا حتى حد ولا اكثر شهره في العالم. احنا استنسنا ليونيل ميسي، استنسنا بكريستيانو، نيمار وغيرهم من المشاهير في عالم الساحره المستديره، لانه الامر اختلف مع صناع المحتوى والمؤثرين اللي كما قلت لكم بكليك بركه سيد ولا مشهور على الاخر والعالم الكل يحكي عليه من عرش. دونك برشا ناس حكيت قال كان عنده ولت عنده مسؤوليه كبيره في المونديال ولازم يعمل بيرفورمانس باهي على الاقل باش ما يخيبش ظن الجماهير اللي دعمته وشجعته. شنو رايكم في الحكايه هذيا؟ وشكون، خليني نسالكم سؤال، من اللاعبين التوانسة اللي تراو في المنتخب بيان سور الليست اللي هبطت السنه تلقاهم عنده شويه متابعين، ماذا بيكم تصير لهم نفس الحكايه؟ دونك تاجيوهم في الفيديو اللي تراو فيه اليوم. ألوخ، هذا الحاجات متاع ترانتا ويكن، نمشيو في الميزات الجديدة، نمشيو في الميزاجور. قلت لكم القبيلة انه فيسبوك انستغرام واتساب وليو بالفلوس، متى دخلت مرحلة جديدة من الاشتراكات المدفوعة وبدأت رسميا في طرح اشتراكات مدفوعة في وسط أشهر تطبيقاتها، نحكيو فيسبوك، نحكيو انستغرام، نحكيو واتساب، في خطوة جديدة تغير خلينا نقوله طريقة استعمالنا للسوشيال ميديا اللي كما كنا نعرفوها. الفكرة بسيطة، المستخدم شي نجم يبقى يستعمل التطبيقات هذه مجانا، ما تخافوش معناها فور فري، معناها مازلت بلاش فلوس، لكن فما ناس اخرين تقولك انا اللي نحب نعيش الجو نتاع الفي اي بي ويكون انا سبيشل شويه في التجربه نتاعي، دونك ينجم يشترك في التطبيقات هذوما بالفلوس و يستفيد من مزايا إضافية تخص التخصيص، التفاعل والتحكم في المحتوى. الأسعار المبدئية نحكيه على 3.99 شهريا إنستغرام وفيسبوك، 2.99 شهريا للواتساب، والأهم من هذا أنك تنجم تختار تطبيقة من التطبيقات وتعمل فيها اشتراك، يعني مش الكل، ولا تحب الكل تدفع الكل. فولا شنو جديد في الإنستغرام؟ كنت تفكروا من أسبوعين كنت حكيت لكم على الميزات الجديدة في الإنستغرام اللي هي صراحة حلوة، منها أنه تشوف قديش ستوري متاعك الشخص اللي شافها قديش من مرة، مش كان شكون اللي شافها كهو، تخلي زي كيف كيف ستورياتك تدوم أكثر وتوصل للناس أكثر، تتبوستها وحدة يعني توصل برشا ناس، يشوفوا زي كيف كيف ستوريات مغير ما تبين عند الناس أخرين، دونك تنجم تشوف ستوري لكن الفيو متاعك ما طلعش عند الناس اخرين، وبرشا حاجات ترجعوا الريل السابق تتعرفوا. وخاطر حكيت لكم عليه الموضوع هذا قبل على الميزات الجديده نتاع الانستغرام، نمشيو للواتساب اللي بدوره موجود على الخط كما نقولوا. الاشتراك في حاجه بسيطه لكنها موجهه للتخصيص، فما ستيكرز حصريه تخوا كان انت، فما نغمات زاده كيف كيف ما نعرفش مش حاجه واو الحقيقه في الواتساب، ما اعتقد الميزاجور الاخر باش نحكي عليه في اخر اخبار اهم من اللي باش تلقاوه هذيه من الفلوس، دونك تحسينات في التجربه نتاع المحادثة. ميتا تقول زيد انه هذايا مجرد بدايه ومازال مازال مزايا اخرى باش تزيد تدريجيا. الاستراتيجيه اكبر من مجرد اشتراكات. ميتا ما وقفتش هنا، كانها داخله في خطه اوسع تقول لك انه خدمات مدفوعه لصنع محتوى، ادوات لشركات، وميزات ذكاء اصطناعي مستقبليه نجم تكون اقوى وتنجم تكون أغلى بليتو. هذه هي الكلمة الصحيحة. نتصور كل ما هو فيها علاقة بالذكاء الاصطناعي باش تدفع له فلوس راك باش تاخذ ميزات مخير، ما هون دونك هذه التجربة وهذه شنو يقول هذه اللوجيك زادة كيف كيف. حكاية العلامة الزرقاء أو ميتا فيرفايت باش تبقى موجودة وما تنتمش مع الاشتراكات الجديدة. علاش الخطوة هذه مهمة؟ خاطر تعكس تحول كبير كما قلت لكم اللون في عالم السوشيال ميديا، من منصات بلاش فلوس تعتمد على الإعلانات إلى منصات تبيع تجربة استخدام مميزة خلينا نقوله مقابل اشتراك شهري. الخلاصة من هذا الكل انه كما قلت لكم ميتا قاعدة تدخل في مرحلة جديدة وين السوشيال ميديا ماهيش معني معادش مجانية كهو، لكن فيها طبقتين، مستخدم عادي كما قلت لكم الاول، ومستخدم باش يعيش التجربة متاع الفي اي بي. وسؤال هنا، هل انه اللي تسمعوا فيه تو في كرهبكم ولا تفرجوا فيه زيدة، هل مستعدين باش تدفعوا فلوس باش تستعملوا بليتو الفيسبوك والانستغرام والواتساب بالميزات الجديده هذه اللي راهو هذه شويه هذه حسب ما اعلنت عليه ميتا؟ فما حاجات اخرى باش تعلن عليها تدريجيا. برشا ناس سورتو لي زيكسبير معناها في الدومين يقول لك راهو تحسوا موجه اكثر لصناع المحتوى، برشا ناس معروفين وتابعوهم ملايين من المتابعين، دونك هذه الخصوصيه هذه تكون ممتازه ليهم ونجموا يستعملوها. دونك فوالا جاوبوني في لي كومونتير كالعاده. شو الخبر الاخراني اللي قلت لكم على واتساب، واللي على ما يبدو قرر يصلح واحده من اكثر الحاجات اللي كانت تقلق المستخدمين في الرسائل ذاتيه الاختفاء، المساجات اللي تتفسخ. تو الشركه قاعده تجرب في ميزه جديده اسمها افتر ريدنج او ما بعد القراءه، اللي تخلي المساج ما يتفسخش الا بعد ما الطرف الاخر يحلها ويقراها. يقول لي هذيا عادي وكانت موجوده، لا فما حاجه اخرى جديده، لانه قبل العاده التنازلي يعني كان يبدا من لحظه الارسال، وهذا كان يخلي برشا مساجات تختفي قبل ما السيد اللي بعث له شوف المساجات في حد ذاتها، خاصة إذا ما كانش من الناس اللي تدخل للواتساب بطريقة مستمرة. الجديد لهنا تويكا تبعث المساج، نعرف عليك شنو المساج بالضبط، المهم مساج ما تحبوش يقعد، ولا هذه هي الفكرة، تنجم تختاروا أنه يتفسخ بعد وقت معين، يتفسخ بعد 5 دقائق ساعة ولا 12 ساعة بعد ما تتقرأ مش بعد ما تتبعث. لهنا هو الفرق، وهذه الخصوصية متاع الميزة الجديدة. وأكثر من هذه الشخص إذا ما حلش المساج جملة واتساب مش بشي خليها تقعد خاطرها باش تتفسخ وحدها بعد 24 ساعة. الميزة باش تكون اختيارية، يعني تنجم تفعلها في محادثة معينة ومش باش تخدم تلقائيا معناها في الليشات الكل. دونك انت تنجم تختار تفعل الميزة هذه نعم أم لا. ويجي التحديث هذا في تار ساعي واتساب كما قلنا إلى تعزيز الخصوصية بعد ما أطلق في الفترة الأخرانية أدوات جديدة باش يحميوا به المحادثات ويمنعوا الحفظ التلقائي للتصاور والفيديوهات الحساسة. لحد الآن فماش موعد رسمي إطلاق الميزة هذه للناس الكل، لكنها مازال في مرحلة الاختبارات التجريبية المتواصلة، وكما قلت لكم بينتو باش تهبط للناس الكل. فما حاجة أخرى لازمني نحكي لكم عليها، إنه فما واجهة جديدة قاعدة تخدم عليها واتساب باش تحط لك الناس الكل اللي كونكتي ولا اللي اونلاين فرد جهة معينة في الواتساب. دونك في عود تدخل كل واحد ديسكشن بتاعه تشوف فيه اونلاين ولا لك راك باش تلقاه في جهة معينة، الناس الكل باش يكونوا موجودين. وفما حاجة أخرى إنه الكوميونيكاسيون مع ميتا اي اي ولا الذكاء الاصطناعي بتاع ميتا اللي تلقاه موجود في وسط الواتساب تطور برشا، وحسب ما يقولوا بيان سور ولا آمن برشا لأنهم زادوا فيها الميزة ولا الخاصية متاع المحادثة المشفرة. دونك اللي بيش تحكي كل إفمير هذيك عرفتوها بيش يتفسخ وما عادش بيش يكون فما استوريك في الموضوع هذا. ولا منعش كان عجبتكم الخاصية جديدة منزلت ميش معام مع الناس الكل في مرحلة التجربية بينتو بيش تكون عند الناس الكل. أنا عجبتني التحديث هذي في واتساب بخليف الأخرين كنت نحكي لكم عليه اللي بالفلوس الحقيقة ما هيش حاجة واو معناها ما انتي كنت تحب تعيش الأجواء الفي اي بي فازي ادفع فلوس وعيش الميزات الجديدة والتحديثات الجددة. عن هكا كمان حكينا على أخبارنا كل قلت لنا عليها في رمضان يا ربي لا مش هذه كذيك في خصوص بعد رمضان حكينا على الانستغرام خاطر ميتا هبطت على الانستغرام شنو الميزات الجديده اللي تدفع بالفلوس وبعطيك ولات عملت على هذيك قلت لكم ميتا بلاتفورمز من الاول على فيسبوك على انستغرام على واتساب. باي ذا واي برشا ناس حكيت انه باش كاينه سناب شات عرفت الميزه الجديده هاكا ياخذوا من بعضهم. قلت لكم راهم قاعدين يخدموا بالنظريه نتاع اعمل كباب كيفاش كي جارك ولا سكر باب دارك فوالا. دونك قاعدين ياخذوا فكره موجوده ويحسنوا فيها باش تولي الميزة متاحها بمخير وبيان سور تدفع فيها فلوس. هذوما أهم الأخبار. شكرا لكم على أنكم هكا قعدتوا تسألوا ولا نحب برشا خاطر باهي برشا كي تبدأ تسأل معناها فما حاجة باهيش. دونك نجم نفسركم أكثر وأكثر. مواصلين معكم حتى شليل المدي ساعتين خليكم معنا ما تبدلش الموجة.
1: ديوان ترانز كن هر حد من نصنها للمدي ساعتين مع ربيع الفرجاني
2: يعرف كل شيء ما يفلت شيء لا تفوتوا كبيرة ولا صغيرة معلومات أسرار حكايات من التاريخ عجيب وغرائب تسمعها كل سبت واحد في بول عرنيف ابتداء من الماضي ساعتين على ديوان فاما

0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أي شين يوتيوب ديوان اف ام.
1: ديوان اف ام صوتكم.
2: استاد الديوان معايا أنا محمد أمين خنوش كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل. متابعة أسبوعية لآخر أخبار محترفين في الخارج، تغطية خاصة لأخبار كرة اليد، كرة السلة، الكرة الطائرة ومختلف الرياضات الفردية. ملا تابعونا في استاد الديوان كل نهار سبت من 6 ل 8 متاع الليل.
3: ويتواصل المشوار معايا أنا قدور الرقي في استاد الديوان كل عشوية تحت. نعيشوكم في قلب الملاعب الرياضية، نقل مباشر للمباريات، تصريحات، تحاليل، موفيولا وبرشة أخبار وطنية وعالمية.
1: ديوان فهم صوتكم.
4: أي Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias. Muchas novias.

0: ديوان ترانز كنها لحد من نص نهار للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: نص نهار 42 دقيقة ديوان ترانز على ديوان فيموس اللي معكم حتىش للماضي ساعتين. طبعا شوية آخر عندنا الفلاش باك هيت قبلها كويكلي هاكس. عندي ديديكاس ريتو تاو خلات عليه في اليوتيوب يا مهدي يقول بمناسبة عيد الأمهات نحب نقول الأمي عائشة ربي خليك لنا ولا يحرمنا منك ولا من دعواتك وإن شاء الله كل عام وانتي بصحة وعافية ربي فضلها يا مهدوش. بعثوا لي ديديكاس متاعكم نخلت علينا عدي بيان سور اليوم. ميرسي شباب يعطيكم الصحة. بدبني تعدى يا صبري لكن مش موناكو فما غني أخرى كنت تعديت. يلا نمشي وإحنا نعرفوا هاك جديدة في كويكلي هاكس.
0: كويكلي هاكس
1: هو راه كي تشوف مش كان فيديوهات التيك توك اللي احنا مدمنين عليهم ونقعد نسكروليو نهار كامل ومش عارفين على رواحنا شنو ولا قديش الوقت اللي نعديوه. دايوغ مرفيت تعطيتكم هاك كيفاش نجموا تتحكموا في الوقت نتاعكم. فما حاجه اخرى اللي خلينا نقولوا اكثر حاجه صغيراتنا مدمنين عليهم ولا حتى احنا الكبيره زيدا كيف كيف اللي هما فيديوهات اليوتيوب او بالاحرى الشورتس نتاعها. دونك اللي نعديو برشا وقت ما غير ما نحسوا في الهاك نتاع اليوم سهله برشا نجموا نستعملوها اوكي عددوا به الوقت متاعنا بطريقة واعية وسهلة في نفس الوقت. نمشيوا لليوتيوب متاعنا نحلوا البارامتر نختاروا تايم مانجمنت نختاروا كلمة شورتس فيد ليميتس وتحدد الوقت متاعك اللي باش تلقاه 0 ثواني إلى حدود الساعتين. هذاك الوقت اللي مسموح لك أنك تعديه يوميا على اليوتيوب متاعك. ووقت اللي تتجاوز الوقت اللي اخترته أنت روحك بتبيعت الحال التطبيق باش يمنعك أنك تكمل. طريقة سهلة في نفس الوقت نجم نحارب بها الإدمان متاعنا على أنه نشوف فيديوهات وراو بالحق ساعة واحد يدخل على دقيقة دقيقتين يلقى روح تعديت ساعة ومش فيق من فيديو الفيديو خاصة المصيبة متاع البريود هذية فيديوهات الفواكه سمعين تفرجوا فيهم كيفي ولا يملوت قلقت بعدك شتوقع تبق القصص بتاع فريزيتا ومانجو ولا شكون حاجات يسر تيفة. وذيك على فكرة الدراسات تدخل عليهم انهم البوبيل او النفايات الرقمية ولا نفايات الذكاء الاصطناعي اللي احنا للأسف نستهلكوا فيهم من غير ما نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي والتطبيقات كما التيك توك. ولا كانت هذه الهاك متاع اليوم
0: quickly hacks.
1: مش حبيبي بس هذية أنغام شنو قتلنا في اثنين غيرنا الفيلم أو المسلسل هذية ولا اللي خلينا نقوله خرجت منها كين الغنية واي على ذكر تراند شكون معكم صريحة فما تصريح تراند الأسبوع هذا بطريقة رهيبة. تو أنا أنغام ليست الفنانة المفضلة لي لكن هذا التصريح جميل جدا في مع أنس في أي بي تولكس وقت اللي قالت أنه كنت لازم أسيبك منبهر يعني الديكلاراسيون هذية مع الغنية صنعوا كومبو عجيب وخلت الغنية تطلع أكثر وأنغام تكون موجودة أكثر في الريزو سوسيو وتكون تراند بعد التصريح هذا. يلا نسمعها توا سيد المخرج نرجعكم في فلاش باك هيتس.
0: ديوان ترانز كنها لحد من نص نهار للماضي ساعة.

0: ديوان اف ام كل يوم تسمع اخر الاخبار في تونس والعالم الكل وتواكب اهم الاحداث والتظاهرات برامج سياسيه اجتماعيه ثقافيه فنيه ورياضيه هذا الكل اكثر تلقاوه كان على ديوان اف ام ولي ريزو سوسيو تاعنا انستغرام فيسبوك تيك توك وشين يوتيوب ديوان اف ام وزاده على السيت تاعنا www.diwanfm.com على ديوان اف ام ما يفوتك شيء صوتكم ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني
1: شوية خريخ المستجدات الإخبارية الجهوية الوطنية والعالمية لكن كما عودناكم ساعتنا الأولانية ديما نختموها بالفلاش باك هيتس
0: فلاش باك هيتس
1: اليوم نهار سبيسيال برشا نهار خاص بكل ميمة تعبت ربيت وضحات وصبرت نهار كل أم فيه تستاهل بوسة على جبينها هدية صغيرة تحسسها بقيمة تعبها الكبير ونهار كما هذا حبينا نذكروكم فيه بغنية وليت أيقونة ورمز لحب الأم والكريم المزيان اللي فيها يمس القلوب وشكون ما يعرفهاش وهي ست الحبايب هات نحكي وحكايتها اليوم تخيل معايا ليلة قبل عيد الأم عام 1958 الشاعر الكبير حسين السيد كان رجع يزور في والدته بعد ما طلع دروج في 5 إتاجات فاق إنه نسى بلتو إنه يشري الهدية كان تعب ومش منجم يهبط مرة أخرى أما حبه الكبير لأمه خليه يبدع بطريقة ما كانتش يتصورها حتى إنها تخطر على باله نهار قعد على درجة مدروج شد وريقة وستيلو وبدأ يكتب في كلام من القلب يعبر ويقول فيه ست الحبايب يا حبيبة يا أغلى من روحي ودمي القصيدة وثقت حكاية حب في كلمات بسيطة أما عميقة وتوصل للقلب كملها دق الباب على أمه أعطاها كالوريقة قرأتها والدموع هبطت من عينيها قالت له هذه كلماتك ولا غنية حاضر فيها جاوبها وقال هي كلماتك وليك أنت إذا تحب تولي الغنية نعطيها صوت وألحان تخليها تعيش على طول الزمان في الوقت ذاك حسين السيد عرف وين يمشي وشكون يقصد وكلم أعظم موسيقار في زمانه محمد عبد الوهاب أحكي له القصة عبد الوهاب ما استناش سمى الكلمات بكنز كبير حكيك وقتها مع فايزة أحمد وقال لها حضر روحك جبت لك غنية باش تلمس كل قلب وتخلي الدنيا تغني معاها وهذا اللي صار في ظرف 4 ساعة أكهو لحن عبد الوهاب الكلمات وفايزة حفظتها وبدأوا في البروفة من الليل حتى طلوع الصباح وفي صباح نهار عيد الأم صبحت فايزة في الإذاعة المصرية سجلت الغنية 10 متاع الليل طلع الصوت على الراديو وسمعوه ملايين الأمهات ومن وقتها الغنية ولات قصة متاع حب تتنقلها الأجيال رمز لتعب الأم صبرها وحبها الكبير وهكا صدفة صغيرة وريقة وكتيبة من قلب ابن الوالدته صنعت غنية تسكن في القلوب وتعيش معانا أكثر من 68 سنة ولليوم مازال الناس تدمع كي تسمع كل عيد أم خاصة كيفايزة تغني وتقول يا ربي خليك يا أمي يا ست الحبايب يا حبيبة

ست الحبايب يا حبيبة، يا أغلى من روحي ودمي، يا حنينة وكل

ما انت هرتي وتعبتي وشلتي من عمر ليالي لسه برضو دلوقتي بتحملي الهم.

0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: ناف أرب واندو.
2: ونفهم ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس. مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان فهم من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. أكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان فهم، صوتكم. ديوان فهم فلاش نيوز.
3: موجز الواحدة بعد الزوال. ديوان فام عسلمة. مطار تونس قرطاج الدولي ينطلق بداية من الغد في تأمين رحلات عودة الحجيج التونسيين القادمين من البقاع المقدسة، وتشمل رحلات اليوم الأول وصول طائرتين من مطار جدة وفق ما أفاد به ديوان الطيران المدني والمطارات، والذي نشر قائمة رحلات الإياب بجميع المطارات التونسية. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي يشارك بدعوة من نظيره الكوري الجنوبي في الاجتماع الثاني لوزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية الذي ينعقد بالعاصمة الكورية سيول يوم الغد وبعد الغد. وسيجري وزير الشؤون الخارجية بهذه المناسبة لقاءات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين في كوريا إلى جانب نظرائه من الدول الإفريقية المشاركة في هذه التظاهرة لبحث سبل تعزيز التعاون وتطوير علاقات الشراكة القائمة معها على المستوى الثنائي والإقليمي. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة وفي إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وينتظر أن يقدم وفد منظمة كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا الموضوع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. في الأخبار العالمية، وزير الخارجية الفرنسية يعلن أن باريس طلبت عقد اجتماع طارئ لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة عقب سيطرة جيش الاحتلال على قلعة الشقيف التاريخية الشهيرة في جنوب لبنان، مؤكدا أن ما يجري يمثل خطأ كبيرا من جانب الكيان المحتل، وأن هذا التقدم داخل الأراضي اللبنانية يتعارض مع التزاماتها، خاصة في ظل وقف إطلاق النار الساري منذ 17 من أفريل الماضي، كما أنه يخالف القانون الدولي. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر يؤكد أن بلاده لن تدعم أي اتفاق ما لم يتم التأكد من استيفاء حقوق الشعب الإيراني وتحقيق مكاسب عملية وملموسة، مشددا على أن طهران لا تبني مواقفها على الوعود أو التصريحات الصادرة عن خصومها. نهاية الموجز الإخباري، قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
0: تسمعوا نفيس في قصة على الفريكونس
1: ناف أرب واندو. ديوان فهم،
4: تبع الموسيقى.
5: اسمع.

0: ديوان ترانز كنها لحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: ماضي ساعة 7 دقائق رجعنا لكم في ساعتنا الثانية، مازلنا موصلين معكم حتىش للماضي ساعتين شوي آخر. نستقبلوا ضيفتنا صانعة المحتوى اللبنانية نهلة عراجي باش تكون معانا. أيضا ما نسيتكمش اليوم في البوكس أوفيس نحكيو على أوبسيشن، الفيلم هذايا اللي قلب هوليود خلينا نقول وتصدر تراند الفترة هذه. لكن قبلها تحضر بحضينا الفاشينيتا سارة ترابلسي. أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا يا ربي،
1: شحوالك؟
2: الحمد لله،
1: عيدك مبروك الساعة.
2: والله كل عام وانتم حيين بألف ألف خير.
1: شلا عيد أمهات اللي كنتي الساعة مبروك وسعيد والويدة زادة
2: يعيشك. شلا الأمهات الكل يا ربي كل عام وهم حيين بألف خير، وربي يرحم كل أم متوفية يا ربي.
1: وقالوا لي عيد ميلاد زوجك البارح.
2: أي
1: كل عام وانتي حيب خير. والله مستمعوا فيه
2: أنا ما يتكلف عندي راو عيد الأمهات.
1: ما شاء الله ما شاء الله اسمعي تعمل عيد ميلاد ويعمل لك ماذر دي، عرفت
2: افكتيفمو ذاك اللي قاعد يصير.
1: ان شاء الله سينيجي كل عام وانت حي بخير، وان شاء الله ربي يفضلك وراهو مستمع وفي وفي على الاخر. وان شاء الله ربي يفضلك ليلي وفضلك المدام. كنت حاب تدخل حاجه، مرحبا بك.
2: ان شاء الله ربي يفضلك لينا. البارح قلنا برشا حاجات
1: اوكي
2: وفرحنا به وعملنا له انيفرسير ولميت له صحاب وعملنا جو كبير.
1: اي صح صح سينيجي، ان شاء الله ربي يفضلكم بعضكم سرور. يلا نمشيو لاخر ترندات.
2: اي
1: فاشن بوليس. يلا
0: فاشن بوليس. فاشن بوليس.
1: ليه عجبني عزيز تابير ومنسية ديريكت فرش الزربية وشير ينثر الورد بموليك ويقلي
2: مانيش نسمع
1: ليه مش حتى الكاسك مش مشكل اسمه بعد اوك ظهر ظهر بالبلار. هاي سرور هاي
2: به. باش نبداو بإطلالات الصيف وباش نعطيكم 5 نصايح تتفاديوهم اذا كان تحبوا إطلالاتكم تكون مزيانة في فصل الصيف ومش شيب
1: أوكي.
2: والخامسة هي الأهم دونك تبعوا. أول حاجة كالشورت القصير برشا وضيق برشا كسوسوا لنسى وإلا الرجال، ليه صيف السنة ما نحبوش نشوفوه على خاطره مستفز جدا. الجين مقطع كيف كيف لنسى والرجال تبعدوا عليه كومبليتمون. معاش طوندونس معاش تراند ومعاش مزيان بالكل، لا في الصيف لا في الشتاء زيد.
1: بيه
2: ليك

0: لبسوه، فما عبيد تلبسه تخدم في سبيطار في فارماسي في غيره،
1: صح. مريح على خاطره،
0: اي صح، اما باش تخرج بيه وتنسق بيه اوتفيت كامل بربي لي. هذوما خمسه نصايح تبعدوا عليهم اذا كان ما تحبوش تبينوا شيب.
1: علاه ساره في فلوب اللي هي بالتونسي لك بالصباع عليها شختي غالي تاع الخبز ما يخرجش العطار بها؟
0: لا بالله لي
1: لا، مش هذيك المزينه ومبدأ تاع البحر، فما عاديه نتاع كل يوم
0: تي حدك حد هكا بلايص معينه ما تمشي تخدم بيها وتستعملها قهوه وتعشيها وكل لكل مقام مقال، خليوها البيسين البحر هاك حدك حد الحومه ما تفوتش
1: على الاقل الحومه على الاقل. ميرسي ساره. ايوا
0: من بعد نعليو الليفل باش نمشيو للاطلالات الملكيه وماشيين للاردن تحديدا. وباش نحكيو على احتفالات العائله الملكيه الاردنيه بعيد الاستقلال العائله الهاشميه، وباش نحكيو على الكوين رانيا والكوين رجوه. بالحق هذوما مؤثرات في عالم الموضة، وكان اليوم قاعدين نحكي على موديست فاشن راهو غراس للناس هذوما واللي فارضين على السوشيال ميديا. خل نحكي على الإطلالات قديش كانت مدروسة. هو عيد وطني، الملكة راني اختارت انها تلبس غوب هكا بلو على الغري كذي، غوب راهي ستيل جبة تخاديسيونيل وهذا محبذ في المناسبات الوطنية. فيها النجمة، النجمة السباعية اللي موجودة في عالم الأردن واللي هي تحكي على وحدة الشعوب العربية، وزادة كيف كيف تمثل الآيات السبعة من القرآن الكريم في سورة الفاتحة. معناها إطلالة جدا مدروسة بالتطريز بالتفاصيل بكل شيء. نحكيه على أناقة الملكة رجوة، اختيار اللون موفق موفق جدا. نعرف الملكة رجوة سيلويت طويلة، وجه طويل، رقبة طويلة، دغباج اللي خلقته في الغاب موفق جدا على خاطر اعطى نعومه للسيلويت نتاعها مع ملامحها الخفيفه الويفي زاده كيف كيف اللي كسر طول الوجه. الغاب اللون موفق، لي ديتاي اللي فيها موفقين جدا. البغوش راهو هذاك الشعار الاصلي للمملكه، الكاليغرافي اللي كانت موجوده في الليدين برشا يستخيلوها معناها النشيد الوطني الاردني، وهي لي مقطع من غنايه غنيتها فيروز
1: فيروز
0: للاردن اللي هي نبت السيوف وحد سيفك ما نبأ. فريمون اطلالات جدا موفقه جدا مدروسه من عائله فارضه وجودها على السوشيال ميديا وغيره. كلهم بيج بيج لايك.
1: وي باش يتابعوهم على مواقع التواصل الاجتماعي. دونك عندك الاردن عندك بريطانيا زوز. بالحق العائله الملكيه خلقت الموضه المحتشمه خلينا نقولوا لهم ديسلوك، والناس كل برشا برشا ناس متاثرين بالاطلالات نتاعهم. يعطيك الصحه سارو. ايوه وراهي ترند ترند على الاخر الاوتفيت نتاعها.
0: صحيح. علينا الليفل
1: يس
0: نهبطوا شويه
1: عليه
0: خاطر احنا رانا نغنيو معاه نشيخو بأغاني أملي لوك فريموك يعمل حاجة
1: أحمد سعد تاني.
0: أحمد سعد
1: عليه يا سارة باش تعمل لي أزمة مع المصريين راهو عمين
0: أحمد سعد ما تفضلش ياسر يعجبني الفن متاعه وأغانيه وكل شيء، أما لازم يسيطر على الفوضى اللي هو فيها راهو يعمل في بس خايبة في عالم الموضة. خلينا نحلوا الإطلالة اللي ظلمت السيلويت متاعه برشا.
1: أنت ظلم روحه
0: أي ظلم روحه. أنت لبست قطعة ستيتمنت جاكيت ياسر مزيان ستريت ستايل واضح خلقته وحلو كيفاش لبسها مع التوب البلون وهي ملونه
1: والف واي ستريت ودنيا
0: والف واي نحيها يربطها في حزامه مش غالط، اما الباقي جينز راهو مع المورفولوجي نتاعك كارثة.
1: هو خاطر ماني اقصرتك علاش
0: زيد ظلمه مع الوسعه ذاك مع جاكيت واسعه كيكا نلبسوا بنطلون يكون ستركتوري اكثر باقي اخف شويه والا كارغو يكون في النوار والا حاجه اخف زادة كيف كيف السنيكرز اللي في ساقيه حاجة أنظف وأخف شوية أفين
1: من المفروض
0: مع لي ديتاي اللي كانوا في اللحية والحجامة الجديدة. لا بالنسبة لي غير موافقة بالمرة لأحمد سعد ما عجبتنيش الإطلالة نقوله ديزلايك.
1: ظلي عمين كاملين مرة بركة إطلالة عجبتك كان ساكين جيم ما خلتنيش الذيك
0: أي صحيح في The Voice وكي بس أوتفيت كله مونوكروم كان في البيج وعمل الديتاي بتاع الفولاغ شوف لمسة صغيرة عملت له الفارق وزادته في الأوتفيت متاعه علاش عم في روح كاك
1: أنا زدت هالطرف هذي خاطر مبعت في التيك توك شو تلقى سارة بركة عرفت مقصوصة هكا مش تلقى هالكلام راني عمين يعني ما باهي أوكي أتفضل فاشينيستاي.
0: وباش نختمو بإطلالة باش نرجعو نعليو الليفل ونمشيو الإنسان
1: كي دقت القلب عملت لنا
0: صحيح هذاك اللي حبيت نعمل أنا اليوم باش نمشيو للفنان هو حالة فنية كاملة ومتكاملة صنعت ستيل خاص بها ما يتبعش الترند بالحق يخلي بصمة عنده هوية وعنده

0: عنده تصويرة مزيانة يوصل فيها نور شيبة.
1: نور شيبة طبعا
0: ياسر يعجبوني اللي زوت فيت اللي يختارهم. ياسر اختياراته موفقة. ياسر عامل ستيل مولا العكيز. نحن كنشوفه نور شيبة نقوله مولا العكيز. فما ستيل فيستيمونتيغ خاص به. بالحق يخدم ياسر على الليماج، يخدم ياسر على المورفولوجي متاعو، على الألوان اللي اختارهم اللي زيدوا فريمو يقويوا الحضور متاعو. في معناها السهرية بدل أوتفيت واثنين مع كل غنية، وفي اللقاء لبس أوتفيت جدا جدا مدروس، كمل نسقوا بليلونات اللي كانوا في الكغية حلوين، اللوفر زي ده كيف كيف اللي كان في ساقيه كان لون آخر أما من درجات الكغية وماهوش بعيد عليه برشا، ما كانش مزعج. ففريمو تلاليتو جدا موافقين نور شيبة، وخلى بصمة قوية مش كان في الفن، في الصورة وفي الهوية. ونقول له بيك بيك لايك
1: لايك نور شيبة. ميرسي سارة، يعطيك الصحة، مشكورة جدا. بربي في الفنانين لي جون، خاطر حكيت على أحمد سعد، شكون بالنسبة ليك يعرف يلبس بالقديه معناها في إتلاليته؟ فما مرة حكيت على الشامي كان ما نسيتش.
0: أي شامي حكيت على سيلاوي، نصيف زيتون
1: برشا،
0: إتلاليته أغلب الأحيان تكون موافقة جدا ومدروسة. فما فرق راهو زادة بين إتلالة موافقة مرة وإتلالات تكون مدروسة. أي. فنان يعرف يلبس ما يغلطش، ساعات فنان يعمل فاشن فوبا تكون ماهيش محسوبة. عنا زادة كيف كيف في تونس عنا صبر باعي من الفنانين اللي يعرفوا يلبسوا إتلالاتهم موافقين. حسين العفريت زادة أنا نقول لهم راغب علامة تونس هذاك، خطر بالحق إتلالاته مدروسة ويعرف يلبس منيح. عنا فنانين يعرفوا يلبسوا أما ظهورهم ماهوش
1: ياسر أمين للسيق. الأولاد قالوا لي نوردو حسيلو برشا اسمه
0: نوردو أن ستيل
1: مختلف للأمين،
0: ستيل أختيستي كما زادة كيف إطلالته جدا موافقة بالحق.
1: ميرسي سارة، يعطيك الصحة، شكرا. مواصلي معكم حتىش للماضي ساعتين، فصل صغير وراجعين. يلا ديوان ترانز كنها رحد من نصنها.

0: ديوان ترانز كنها لحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: موصلين معكم حتىش للمادي ساعتين تسمعوا في دوين ترانس شوي اخر عن البوكس اوفيس اللي كنا قبلها مشيو تتويت لل 100% ديجيتال
0: 100% ديجيتال.
1: الوغ كيما تعودتو كنا ارتحد يجيو بحذينا ضيوفنا من عالم صناعة المحتوى نحكيو معاهم نتعرفوا عليهم نحكيو أكثر على المحتوى اللي قدموه. ضيفتنا لليوم سبيسيال الحقيقة هي صناعة محتوى لبنانية معروفة جدا على منصة التيك توك خاصة من خلال المحتوى اللي تقدمه لي خلينا نقولوا يجمع ما بين اللهجة اللبنانية التونسية بطريقة خفيفة حبوها برشا ناس برشا توينسة خاصة وريت التفاعل ولا تعليقات على التيك توك باش الناس حبت الجمع هذية ولا التجربة هذية اللي خلينا نقولوا جمعت بين زوز ثقافات عربية مختلفة لكن قريبة في نفس الوقت. ضيفتنا نهلة عراجي. أهلا وسهلا مرحبا نهلة.
2: مرحبا
1: شنو حوالك لاباس عليك؟
2: الحمد لله لاباس.
1: انت كيفي؟ والله ربي فضلك مرحبا بيك. انا فرحت برشا اللي انت معانا اليوم باش نعرفوك ونعرفوا اكثر المحتوى نتاعك ولانه اللهجه اللي تحكي بها مخلطه توا مش لبناني منو لبناني ومش تونسي
2: نص نص
1: وهذا اللي عرفته انت قدمته بالحضارة اللبتونية توبتيك نعرفه اكثر تفاصيل جديدة على الثقافة هذية الجديدة اللي قدمتها انت من خلال المحتوى متاعك. نهلة ولا النحلة شنو اللي عليش شنو عليش اخترتك؟
2: هو بالاول كنت مسمية حالي نحلة
1: اوكي
2: للتمويه
1: ليش عليش
2: هكيك نحلة ما كشفت ما سبب معين بس من بعد جينا برشا مساجات أقولي مع النحلة مش عم صار برشا نحليات على التيك توك مش عم نلقاك من بين النحليات قلت مش عن فت نهلة ما صار برشا نهلة قلت نهلة يا نهلة مع نحلة
1: فوالا دونك جمعت بين زوز به نهلة فوالا مرحبا للا وتشرفت بيك برشا ومحليك ورانا حكينا برشا في الاوف محليها نهلة وقديش روحها خفيفة ومحليها على الاخر. الناس اللي اكتشفت البليتو قاعدة تكتشف فيك معايا اليوم شنو النجم ونقولوا لهم شنو النجم نعرفه برواحنا؟
2: انا نهلة لبنانية نسكن بفرنسا نخدم زوجي تونسي
1: أيوة
2: مثل هيك نحكي نص نص نص بحكم انه بالدار هو يحكي تونسي انا نحكي لبناني من بعد تعلمت التونسي وليت انا وحدي نخلط يعني نص نص وقلت ليش لي نعمل محتوى نص نص تونسي لبناني ونقدم على العبيد اكسبيرينس نتاعي مع اللهجة التونسية الصعوبات اللي واجهتها بالاول وكيفاش تعلمت
1: فوالا دونك هذا هو دخولك للعالم التيك توك خلينا نقول ولا صناعة المحتوى. خاطر رجعت انا نقرا الفيديوهات من الاول كانت
2: باك اب فوالا يعني عملته بور البليزير انا التيك توك عملته هكاك بور البليزير واحد ديفولمون يخرج من ستريس الخدمه
1: اوكي
2: وان بليس عندي فكره يعني قلت
1: كمان تركزيها
2: مع
1: العبيد
2: فوالا
1: انت قبل انت معني خلينا نعرف ونقوله للناس اللي زوجك تونسي هذاك علاش كما فينجا الامور كانت ماشية الامور عشر على عشرة ابراهيم يعمل في تفوق وجومي مخه قال له دخل كما فينجا انت صارت لك
2: كما فينجا ونحن كما فينجا
1: روحت انت وكما فينجا روحت انت والمسيو تونسي قبل ما تعرف زوجك تحيا ليه. وعلى فكرة دخلت التيك توك يقولوا لها أحسن كان لتونس راه والله ريت برشا تعليقات يقولوا أحسن كان لتونس هي نهلة. كيفاش كانت علاقتك بتونس قبل ما تتعرف على زوجك وتتعرف على الثقافات والعادات متاعنا؟
2: هو صراحة أول ما جيت على فرنسا أنا ما كنتش نفهم حتى لهجة أخرى صراحة يعني جيت على فرنسا لقيت كنت أول شيء عندي أصحابي يعني كلهم لبنانية من بعدين انخرطت مع فما صاحبة من صاحبتي عندها أني أنكومان توينسا واستدعوني وقتها أنيفرسير وقتها ومشيت وقعدت معاهم لحقيقة بالضبط ما نفهم حتى شيء بالحقني حتى كلمة يعني توا بيش تفروحي كيفاش وكيف ما نفهمش تونس
1: أي
2: ما كنت أفهم حتى شيء بعدين هما يفهموني هذيك مش تلوين هما يفهموني وانا ما نفهمهم
1: هو يعني. احنا راهو توين سكن لاحظت نفهموا اللهجات الكل واللغات الكل وديما يقولوا لي لهجتنا صعيبه لكن كي تتعمق فيها اعتقد معناها راهي سهله على الاخر. ما عادش انت تجربتك كيفاش كانت نهله
2: والله هي سهله لهجتكم ما نعرفش علاش ما كنتش نفهم يمكن يعني خاطر بلبنان مش مستنسين نحضروا ما نعرفش مسلسلات نتاعكم ولا
1: نعم خطونا نتابعوا
2: بس مسلسلاتنا
1: صحيح احنا نتفرجوا في كل شيء سويرة لبنانيين مساروة دونك تكون عندنا فكرة اكثر دونك فوالا في العيد ميلاد انت اكتشفت روحك ماكش فيه مشايكة وقتها
2: مانيش فاهمة حتى شيء يعني لا حتى كلمة لباس تمشي مخي لبسة دي لباس ما نفهم لبسة ما لبسة بعدين لا حشمت على روحي أنا كيفاش هما يفهموني ونفهمهم بس لازمني نعمل مجهد بعد تعرفت على صافي إعجاب يعني بيني وبين زوجي وانا يعني انا عندنا حلين يا هو يحكي معي لبناني اما كي يحكي لبناني صراحه دقدقها اللبناني دقدقها اللهجه اللبنانيه وفرنسي ما نحبش نحكي فرنسي صراحه زوج عرب يحكوا فرنسي ما عندهم انت لي كانوا نعمل مجهود وقلت علي لي نفهم سيع عطيت انا كان هدفي بالاول نفهم تونس بعدين كي بديت نتبع برامج بديت نتبع شوف لي حال عندي من كلك برامج الكل
1: فولا اكتشفت كل شيء وين الرفيق ديما تهب تشوف لي حل او حفظتهم
2: حفظتهم
1: كلمة كلمة سيناريو السيناريو مش حتى بالحاج جيت نهلا في اخر حلقة كتبت وتلمو حفظة كل شيء اي
2: من بعدين بديت نفهم بالاول يعني كنت بفكر ناخذ ورقه وقلم ونسجل يعني في برشة كلمات نسمعهم ديما كيما هكا هكيكا اكا هاو هبقد فيها هكا هاو درسينو بالنسبه لي حاجه ياسر صعيبه نفهمها هكا هكيكا اكا هاو صرت اسمع حط شوف لي حالي شوف دون كال سيتياسيون يستعملوهم الكلمات هاودي
1: اوكي
2: بصيت هكا نسجل على ورقه ونسجل نبدا نمثل العبيد بعدين تعلمت بعدين وحدي كي وحدي هي تلمع عجبتني اللهجه وليت من غير ما نحس نستعمل كلمات خاطر نحس فما عندكم معبره كثير اللهجه
1: فما
2: حاجات لازم نعبر فيها اكثر تعبر عن وضع والسيتياسيون متاعي بتنسي أكثر من لبنان
1: فولا
2: أكثر
1: من ليلي نحبك فرحانة اليوم نحبك فرحانة بتغشش إلا الغش عرفت
2: فرحانة أنا فرحانة متفترة
1: شوية It's okay محليكي معنتي نهلة وحكي باللهجة اللي تحب عليها بالعكس بحليك ومحلى روحك هكا خفيفة وراي ضحاكة على الأخر معنية بالحق روحها ياسر مزيانة دونك بديت الرحلة هكاكا نهلة بشوف لي حل حافظة حلقات وتحط شنو الطقوس تاع شوف لي حل خلينا نشوفك بالحق تونسيه وليت بالكدي ولا ايش
2: هي
1: الطقوس نتاع شوف لي حل توينس وقتاش يحطوا شوف لي حل
2: هكيك صعبتي علي السؤال هو يتحط ديما شوف لي حل حسب معلوماتي يتحط ديما
1: وقت العشاء وقت الماكله ما تحلك شوف لي حل
2: وقت الماكله شفتوه تحب تاكل وتنبسط بالماكله تتبنن بالماكله تحط شوف لي حل
1: فوالا هذيك هي اللي انطبق عليه التوينسه الكل انت قلت التجربه والتحديات فما حاجات من الاول ظهروا لك غريبه شويه في كلمات معينه
2: اي فما يعني انا قاعده هو شفتوه اول نهار مشيت قعدت مع التوينسه تنظمت خاطر فما كلمات عنا بلهجتنا عيب
1: اوكي
2: تنظمت تتصل عادي بتبقى كلمات جدا عاديه و بالاول واجهت صعوبه خاصه مع زوجي اول فتره يعني هو يفهمني بالغالط وانا افهمه بالغالط فما حاجات نحللها بالغالط خاطر كل ما تشبه الكلمة أخرى عنا تقول له وقال لي كلمة مش هيك عملني أعمل مجهود بالتونسي مش هيك عملت مجهود حتى ما يستفيدون صوتا فيهم
1: فوالا ومن وقتها قلت علاش لي ما نهبطش التجربة اللي أنا عشتها على تيك توك نتصور هكا كانت البداية نو
2: هو أنا وصلت لمرحلة صراحة يعني حتى كنكون وحدة بالدار ساعات من خمم بيني وبين روحي مثلا أم الصباح نقول بمخي هيك بداخل صوتي الداخلي يقول شنو هذا بس الطيب الفطور اليوم يا نحلة مش بقدر يقولها بس مخي يحكيها بالتونسي بعدين عاد بيني وبين روحي ما قلت عني نورمال في مخي انا يعني السفواي اثرت علي اللهجه التونسيه قلت علاش نتأذى بوحدي ونسأل هالتسؤالات لحالي قلت نشوف فرتاجي اكسبريس نتاعي مع العباد شوف بلاش العباد يطموني مثل العباد ما طمونيش يقولوا لي حتى هم هبلوا معاي
1: ايوه
2: هيك هو
1: نهلا شنو مال الفيديو اول فيديو كهبطك وقتها ما كنتش تتخيل انه برشا تفاعلكم
2: هو اول فيديو هبطته لحقيقه متصوره وقت هبطت اغنيه حافظه اغنيه راب هبطت
1: نعاونك جنجون اختي
2: لا مش جنجون اول غنيه
1: بهيت فما فاطمه بوسيحه خاطر ذي نلقى فيه انا في فيديوهات
2: نهله فاول غنيه هبطت وقتها اخر اغنيه عملها حمدي في بالي
1: اي وقتها انت جاوبت على رياكت حوميني ولا حوميني
2: ومن بعدها عملت حوميني
1: فوالا
2: هيدا هو اول فيديو عملتهم اغاني لحفظ راب حفظتهم
1: فوالا وانت اكتشفت من معناها دخلت شفت الموسيقى التونسيه ولا من تاثرا من زوجك كيفاش خاطر شوف جنجون حاجه وفاطمه بوسيحه حاجه او حمزاوي حاجه معناها
2: بديش مختلف هو كيفاش هو بالاول اول ما تعرفت على زوجي انا قلت له اللي بدي اتعلم تونسي وقتها كانت حميني طالعه جديد
1: اي حميني
2: زميل تتار زميل كازا
1: ايوه
2: وقتها ما زلت يعني ما زلت
1: كي طلعت
2: غني وقتها عبالي قلت له انه علمني تونسي وهو قال لي يا بتفادنيك تحب مش نبذلك بستاج الوحش قال لي اسمع حميني وحاول افهمها ويرجع لي انا حطيتها وانا نحفظ بسرعه يعني حطيتها وبقيت نحفظها وبعدين مع الوقت اكيد يعني بعد انا زوجي ديما يسمع تونسي وهذا وانا في الكوجيما طيب مد ودني ونسمع حتى ساعات زوجي يتصدم فيا يحط غنيه مره تلقاه كان نهار حفظتها ونغني مع الاغنيه
1: وشو اكثر يعني اكثر اغنيه قاعده تسمع فيها الفتره هذه انها لو تحفظها بالقدي اكثر واحده
2: أكثر على عبد برشا ما أنا يعجبني برشا جنجون ماله برشا كان عنده آخر ما يعملها
1: يكفي جراح
2: يكفي جراح
1: فوالا تحفظ له نهلة
2: نحفظ على ما نحفظ 100% ما يعني عندي كاباسيتي باهية نتاع من ورا باهية
1: باهية مليح هذايا التجربة اللي عشتها نهلة بعطيك من المفروض فما حاجات ولا نظرة معينة اختلفت للتوانسة بعد تجربتك هذايا بعد الزواج بتونسي بعد انك تجي لتونس كيفاش شنو الحاجات اللي تغيرت؟
2: تغيرت كيفاش من نظرتي انا على التوانسة
1: فوالا شنو حاجات اللي كنت تخيلها لقيتها حاجات ما كنت تخيلها ما لقيتهاش يعني حاجات خاطر انت باش تعرف حضاره جديده وثقافه جديده كمان معني
2: صح هو لك هلا نحن كلبنانيه اصلا ما عندناش فكره انا مكان انا شخصيا ما بحبش نحكي على لبنانيه كله انا شخصيا ما كان عندي فكره كبيره على على طول
1: بجد
2: لحظه ما نفهمهاش ولا مره مشيت لها وحتى اهلي يعني انه بين سفر كثير ولا مره مشينا لتونس قبل اول ما تعرفت على تونس حسيتهم بالنسبه للدول العربيه الاخرين الجزائريه والمغاربه حسيت تونس هي قراب لنا هذه اول حاجه يعني قراب لنا بالروح نحن بنحب الحياه وبنحب نضحك ونفدلك وعايشه
1: نتعايشه
2: بس تعرفت على تونس لقيتهم كيفنا بالضبط حتى بالمونتاليتين تاعنا كيفاش نفدلكوا يعني حسيت بس انه فما بجد البارير اللهجه هي العائق ما بيناتنا
1: فوالا اما باقي الكل فما التشابه
2: فما برشا بوان كومون
1: اوكي والاختلاف بخلاف اللهجه
2: بخلاف اللهجه الاختلافات هو الحاجه الباهيه بالتوانسه وعجبتني برشا برشا انكم ياسر ما زال عندكم متشابهين بالعادات وبالتقاليد تبعته خاصة بالأعراس ياسر هذا شيء كتير حلو بأنه محافظين على تقاليدكم بالتعييد وبالأعراس نحن بلبنان معنا برشا يعني تشبث بالتقاليد هيدي.
1: وبي أكثر عادة ريتها التونسية قعدت في بالك وحبيتها برشا من الحاجات المناسبات اللي عشتهم في تونس؟
2: بتحب أجواء العيد. صح أنه ما قليل ما عيد بتونس أنا. نشوف كنت ببيت عمي كيفش عايد وعالثلاث كي نحضر نشوف أجواء العيد. عندكم أجواء كثيرة كتير كتير حلوة بتسهل واحد يروح على تونس يعيد هوني. فصل العيد إذا ينعاد عليكم النفس الكل
1: سنين دايما يا رب. شوف واحنا نحكيه على أوجه التشابه أوجه الاختلاف. أنت تعرف اليوم اللي هو عيد الأمهات.
2: عيد الأمهات
1: شنو أوجه التشابه والاختلاف بين الأم اللبنانية والتونسية؟
2: الأم اللبنانية والتونسية
1: أي
2: يعني تعرف كيف
1: أوكي
2: أما أما هلا أنا يعني أنا أم عندي بنتين
1: وبفضلهم
2: عايشك وبحس يعني الأم التونسية بحس هيك الوهرة تبعها خاصة بالكلام اتكاس أكثر على التربية بالكلام مثلاً ما نعرفش نحكي هو نفس التربية يعني الأم اللبنانية والأم التونسية نفس التربية أنا بحس هيك بال يعني بلاحظة على حالي أنا مثلا بناتي يعملوا شغب وهي بنقول لهم خلص بيهون نتحول بنقول لهم بيها بالتونسي يزي نحس إفكاس
1: إفكاس أي وعنا غزرة العين غزرة العين تاع الأم التونسية وقتي تغزر لك هكا غزرة تعطيها تقف معش نجم تعمل حتى شيء
2: تكحر له تقول
1: فلا تكحر له ولا تتشحر له تختلف الكلمة
2: أنا أقعد الترف
1: كيفيش؟
2: اللي
1: أقعد الترس فبا برشا كلمات فبا بعض الفيديوهات اللي كنت هبطها نهلة على التيك توك طبعا ديما نهلة على التيك توك موجودة فيديوهات عاملين نسب مشاهدة كبيرة وناس قاعدة تتفاعل معها ومسمينها بأحلى كنة اللبنانية لتونس على الاختلافات في العادات مثلا ولا التعاملات متاع زوجك. فما مرة سألت سؤال ماذا بيه تطرحه بنفس الطريقة للرجال التونسة فمش ما يجاوبوك على حكاية القهوة اطرحوا كيما هو شنو القصه كوقتها
2: عم بقولكم انه زوجي بس يحب القهوه ولا كلكم تحبوا القهوه زي ده كيما زوجي مشت لهي انه انا زوجي هو اللي حاسه من زوجي بعكس شفت انه حاسه مشت التعليقات انه تنسى الكل هكيك انا مشت له بالقهوه انا زوجي اول ما يفيق الصبيح بس قال له صباح الخير قال لي استنى نشرب قهوتي من بعد نجاوبك نقول له نحب قهوة نحب نطيب الفطور والعشية امشي جيب الكهوة قال لي لحظة نطلبه نقول له وين الكهوة قال لي استنى نشرب الكهوة وبعدين نجيب لك الكهوة نقول له ولدي النهار راح نطيب قال لي استنى نكمل ندخل كهوتي خاطر ساعات يستعمل لي كهوتي ولا ايه نرصة فنجان قهوة اي حاجة باش نعملها لازم قهوة قبل
1: ولا فماش تواصل فماش هكا تركيز الا مشرب قهوته ولا هي علاقتنا سبيسيال برشا احنا توينسا مع القهوه. دونك الساعه علاش موجوده كان على التيك توك كهو مش تيك توك خاطر اغلب الانفلونسرز ديما تيك توك ديما معنا زوز تطبيقات
2: ولا هي الفكره جتني على التيك توك انا
1: اها
2: وانا صراحه مش برشا يعني
1: السوشيال ميديا
2: مش برشا صراحه كيف عملت على التيك توك بعدها قلت على سنين على انستغرام ليش عملته من شهر ولا شهرين ما فهمتش ليه يا انا ما فهمتوش هل هو مفهمنيش ولا بس عندي اكثر فيديو عامل فيه على التيك توك مليونين ونص مشاهدات حبطته على انستغرام عمل لي 400 مشاهد ما فهمتش يمكن تتضم من كلمه بره ولا ما فهمنيش ولا ما نعرفش
1: الالجوريتم مختلف
2: ما فهمتش
1: دونك مش تكمل في التيك توك من المفروض
2: مش نكمل في التيك توك باش نحاول معاه بلاكش يستجيب
1: تحاول تعمل ما عنديش فكرة كبيرة على الموضوع ما باينة حكيت شوية على التفاعلات متاع توينسا من اللول انت كيفاش ترى التعليقات متاعهم تفاعلهم معك شنو يطلبوا منك نهلة
2: انا تعديت بمراحل من تفاعلات من قبل المشاهدين والتوينسا
1: أيوة.
2: اول ما بلشت هبط بفيديو اول شيء كان الاراء بارتاجي
1: باه
2: فما شكون البوزيتيف لي كومونتير نتاعهم فما برشا دي كومونتير بوزيتيف فما بالاول هكا دي كومونتير نص نص يعني تحسهم ما وثقوش فيي, ما نعرف كيف ما صدقوش انه انا لبنانيه.
1: اه اوكي.
2: لما بعث تعليقات قالوا لي قالوا لي انت تنسيه لعبتها زعمة لبنانيه وتعديها علينا كبلك سيدي تيتا. نحن الاول هكيكه كانت بعدين مع الوقت صرت بنهبط بشهد فيديو بقول انا صراحه اللي زي كومونتير يعني كيما هكا ولا حتى كمان دي كومونتير نيجاتيف ما نخدش عليهم بالاول هكيك, اما سوا اللي البرشا اللي كومونتير نيجاتيف صراحه مثلا قليل جدا يعني
1: الحمد لله
2: الحمد لله. بعدين مع الوقت بديت نهبط بفيديو شوي عليا حكى سبونتاني اكثر نحكي على روحي على مواقف متحسره معي, حسيت هكا المشاهد باللهجه اللبتونيه نص
1: اللبتونيه
2: لعبت عجبتهم الحكايه وعرفوا شخصيتي كيفاش ومثليهم الحقيقه المتابعين نوجه لهم تحيه سريعه قدت لهم محترمين بحس روحي محظوظه انه عندي متابعين
1: هايبي. مرتين احنا عودنا اللبتونية, الناس اللي ما عندهاش فكرة شنو الفكرة منها هي ترى؟
2: هي الحقيقة الكلمة كلمة لبتونية جبت فما فيديو عملته على كومنتار نيجاتيف جيني وقت بعد بوصف فيديو وحدي من غير تخمين قلت حضارة لبتونية وعجبتهم في الكومنتارات وليت بكل فيديو بكل كومنتار ملكة هي اللبتونية مرحبا باللبتونية لكن بعدين عجبتهم وليت نستعملها برشا. ووقت جاني كومنتار من هو بالأول بس كتبها بالفيديوهات فما فئة من اللبنانيين, هو عندي برشا متابعين أغلب متابعين تويتر فما شوية متابعين لبنانيين اللي بدأوا يتابعوني نحليهم فما كان كعبة هكا صار قديمة
1: ديما فما التعليق دركي فيش
2: ايه بالاول لعبت ما فهمتنيش خاصه اللبنانيه يقولوا حتى كون فيديو نحكي فيه اغلب اللبنان المرء اللي كان كلمه تونسي طلقة عبيد يقولوا لي نكري لهجتك نكري اصلك علاش بدل ما هني تعلميهم لبنان بدل ما انت تعلميهم لبناني عايزين يعلموكي تونسي انه احكي لبناني
1: يعني فما اللبنانيين ما قبلوش الفيديو متاعك نهله
2: تعب غيري هو لكن ما احلاهم فما راش اللبنانيين بالعكس عم بيتعلموا عجبتهم اللهجه التونسيه عم بيتعلموا من الطلقه القديمه سبحان الله طلقة طلقة في مكعبة ولا كعبتين
1: ولا زي ما فهم ولا خمسة ولا ستة فهم
2: ما عادش فهم هلا ما عادش فهم بعدين استنفت العبيد فهمت بالأول مش فهمين في بينهم أنا نكرة أصلي وما في بينهمش أصلا أنه زوجي تونسي وهيد
1: أوكي
2: أنا عملت وقت فيديو أنا عم بقول أنه معادي نحن بلبنان أصلا متعودين له بنفس الجملة هاي كيفك سافا عربي لبناني فرنسي أنجلي أنتوا احكوا هاي كيفك سافا أنا زوجي تونسي ومنحكي معودين نحكي نص نص يعني أنتوا قولوا هاي كيفك سافا أقول عسلامة كيفك لبس عليك عادي
1: مزيج
2: تبادل ثقافات
1: وهذا هو اللي قاعدة تعيش فيه. أنت أطفالك شلال ربي فضلهم كيفاش عايشين بين الزوز ثقافات مختلفة؟ لبتونيين صغار
2: بناتي يفهموا كثير منيح توسي ولبناني على بحكم انه عايشين بفرنسا وبالمدرسه بتصور هذه حاله كل التربيع الناس اللي عايشين بالغربه واولادهم خلقين بفرنسا يعني التعبير بعده بيعبروا خاصه اللي بتفضل تعبر بالفرنسي
1: اوكي
2: بس بتفهم كثير منيح لبناني وبتفهم كثير منيح تونسي وبس اسالها سؤال مثلا بقول لها حتى عملت معاها كم فيديو هيك كبير بس انا مثلا ترجمي لي الكلمه هيدي للعربي فيها الترجمه يا باللبنانيه بتنسى حتى هيك ترتاح ولا جمله انا بعد ما عندها الشجاعه بحكم انه في عندها حروف بتواجه فيهم صعوبه ما هو انا اصلا عندي حرفين بالبكين يعني عندها حرف الحرف والخاء الحاء والفاء فمشان هيك بعد ما عندها تعرف تحكي اما ما عندها بعد الشجاعه انه
1: تعبر أكثر
2: جاوبنا إيه فهلا نحن سجلناها يعني عندها كل نهار أحد عم سجلناها قصص عربي عم تتعلم الكتابة والقراية بلشت تتشجع وبلشت يعني بلشت بالجملة تبعت مرق كم كلمة يعني
1: طب أنت نهلة وين الموجة وين تهزك أكثر لبنان ولا تونس؟ أنت تونسية الهواء يعني ظاهر وين ترتاح أكثر؟ وين تحب تكمل مثلا؟ عارفة ان انتم مقيمين طويلة في فرنسا، اي لكن بعد سنوات وين تحب تكون تكمل مثلا تكمل تعيش؟
2: هلا انا نميل للاثنين ابعدهم صراحه،
1: يعني دي من وسيع.
2: انا اهلي بالاثنين كلهم،
1: ايوه،
2: وهو الاثنين بلد كثير حلو
1: طبعا،
2: واهلي يعني كل سنه اللي بنروح زورهم، ولبنان وتونس كمان شعبه كثير طيب، واهل زوجي كمان كلهم هونيك،
1: اي
2: فبحب زور البلدين. زي ما عندي بالسنه عندنا مشوارين، مشوار على تونس مشوار على لبنان، من هذا الطرفين ومزور البلدين.
1: فوالا
2: هلا استقرار حاليا الفكره يعني مش مكروحه حاليا، بحكم انه انا عندي خدمتي لنا وزوجي خدمته جدا يخدم لنا في فرنسا.
1: أيوة.
2: هلا الوضع بلبنان متأزم يعني حاليا، وما بعرف ان شاء الله ان شاء الله تتحسن الوضع يا رب.
1: اكيد جدا ان شاء الله يا رب.
2: البلد كثير حلو وما بيستاهل اللي عم بيصير فيه.
1: اكيد.
2: والوضع بتونس مستقر اكثر من حاله، يعني الواحد بده يستقر بتونس.
1: أيوة.
2: حاليا يعني حاليا الفكره بحكم انه مستقرين كخدمه، وانا من عارفه اذا بشتغل كخدمه بتونس يعني عمري ما صممت يعني.
1: ايوه
2: حاليا يعني المستقرين بفرنسا وما نعرفش ايش هي المستقبل. أيوة. ينزل
1: متعرفش المستقبل شنو مخبي، فوالا متعرفش عليه كيفاش. نهله في الظهر ناس يقول لك اوكي محتوى نحكي فيه لهجات ثقافات مختلفه، لكن فما ناس تعتبره محتوى حساس. هل انت معني قاعده تحس لي فما مسؤوليه كبيره وراء المحتوى متاعك، ولا تقول لا انا عادي نعمل حاجه نحس بها ونحبها وكهو؟
2: مستوى حساس من اي ناحيه؟
1: اختلاف العادات، ساعات كلمة مش في بلصتها، دونك لازم يكون واحد متفاهم ويفركس برشا على أصل الكلام على أصل العادات. يعني فما بعض ساعات من المحتوى تعمل مشاكل كبيرة، عرفت يعني مش بالحاجة الهينة.
2: صحيح. هلا صارت لي المشكلة هذه أنا
1: أوكي.
2: بالأول هو أنا صراحة بالأول كنت هبطت فيديو بطريقة عفوية وكنت خايفة من ردة الفعل. هلا شفت ردة الفعل بالأول، أغدت ساعة البرتاجي. هلا بعدين كعملت فيديو برا برا براع مش بالغين.
1: أيوة.
2: لقيت إنه العدد كتير حب الفيديو، إنه أنا بالنسبة إلي عملت فيديو عادي، حسيت إنه قالوا لي برافو كيف تعرف تفسر وهذا. من بعد بقى كان أكره في التعليقات، خاصة في مرة هبت فيديو على الميكلة. أسامي الميكلة التونسية، عندك كيف لازوزة، بديت الفيديو بقول محليهم إنه مش بس كلامهم حلو، أحكي بس عن لهجتكم، مش بس كلامكم حلو، عندكم أسامي الميكلة كتير مهضوب، عندكم كيف لازوزة، عندكم بوليس مكتف، عندكم ودنين القاضي
1: مدفونة.
2: مدفونة. كانت مثلا نكهة لكمانتها، لكمانتها يسر بوزيتيف، أما فما فئة من الناس فهمتها بطريقة نيجاتيف.
1: أوكي.
2: أنت عندي الموضوع الحساس، فهمت أنه أنا قاعدة ندبولد على اللهجة التونسية وعلى التوينسة.
1: أنك تتهكم، فوالا.
2: أي خاصة كشيفوا يمكن ما فهمونيش، ولا شوفوا برشا بيقولوا على لهجة التونسية، في بالهم أنه أنا والله قاعدة ما عندي ما نعمل وزيد بالتوينسة على لساني. هو ما فهموش انه انا محبة فيكم، محبة بالله والجوز يعني. يعني انه كيفاش انا يعني باش نتبولد على لهجة تونسية وانا زوجي تونسي مثلا. هي هيد
1: فوالا هذيك الاشكال الصغير اللي كان صار من الاول.
2: اللي كان فما ابي تقول لي يا ربي يشفيك.
1: ولا اي ممكن خاطر ما فهموش للموضوع، اما من الكلمه هذيك من النقد هذاك لانه يحبوك ويعتبروا لك احسن كنا جات لتونس، دونك فما اختلاف الناس فهمت نوعيه المحتوى بتاعك.
2: العبيد العبيد يقولوا كومنتات نيجاتيف، هذا حطوا كومنتات رفع على ريحهم ما عادش شفتهم يعني ما
1: اي ما عادش تلقاهم ليه ولا ما عادش تلقاهم بعد
2: متابعين محلهم على الاخر ومكرمين وديما يعمل لي كومنتات، فالما يعني نفس العبيد تعمل لي كومنتات
1: حفظتهم.
2: والله
1: نهلة مش تكمل في نوعية المحتوى باش شنو شنو نعمل بالضبط شنو نلقاه في الفترة الجاية؟
2: باش نكمل بنوعية المحتوى اللي بتوني.
1: أوكي.
2: إيش نبقى نحكي على اللهجة التونسية هلا نحكي هو لكن هو المحتوى متاعي كنت أنا صراحة ما خممش، حتى كنت هبط فيديو ما خممش فيه.
1: أوكي كما هو.
2: ما هو ساعات يصير لي موقف انا ومتوتره نحز التليفون نتكلم تونسي لبني، حتى ساعات جيت لحتى يكون في بيتكم انا كنت ساعات نصور فيديو كنا نرجع نسمع الفيديو نقول انا حكيت تونسي اكثر من لبناني بس لان من خممش
1: اوكي
2: افتكر وحتى الفيديو حسب الموقف يعني فما موقف نحس روحي نحكي فيه لبناني اكثر فما موقف نحس فيه نحكي تونسي اكثر بفكر بديت نبيع هيك سبونتاني حاجة ترهد على القلب وواحد يخرج فيها من الستريس ومن ومشاكل العبيد ومن ومحتوى متاعي يعني نظيف وخفيف وري
1: بي واضح نهلا يعطيك الصحة مشكورة برشا على خاطر كنت معنا اليوم واللقاء هذي ظهالي من رمضان أنا وياه متفهمين فيه ولا بعد رمضان سهلة الكتبة أن نكون اليوم فرحانة برشا اللي عرفتك محليك بحلى روحك الله يخليك وخلي لك كلمة الختام للناس اللي سمعتك اليوم للتوينسة اللبنانيين أي حاجة تختارها طبعا
2: بس نقول حاجة صغيرة بس
1: أي؟
2: للعبيد هو أنا المحتوى هذا رجع بقول إذا عملته محتوى بس للكيف
1: أوكي.
2: يعني نهبط يعني ما نحسش فيها عندي أوبليكاسيون ولا هي باش نهبط نهبط وقت ما نحب خاطر عندي خدمتي أنا مسلم أنا جبتي دكتور عن شيمي وخدمتي يعني نخدم من الصبيح لليل ومش ديما عندي وقت
1: انت ديجا من مجال لمجال نهلة بسم الله ما شاء الله كيفاش عملت باش توصل للزوز راهي حاجة ثقيلة كمان ما شاء الله
2: يا تحول
1: بربي وكين كمل تولي هكا أكثر شهرة وأكثر متابعين وتولي ملايين فمن الناس تعتبرها خدمة راهو وتاخذها خدمة بخلاف الخدمة الأصلانية
2: نعرف العبيد نعرف المحتوية خدمة ربي يعينهم ومثليهم اللي يخدموا فيها أنا صراحة عادي خدمتي يسر يعني الدور متاعي صعيب يعني وما نحسش روحي يعني باش نولي نخدم نفس الكونتيتي اللي يخدموا فيها صناعين المحتوى
1: صناع المحتوى أيوة
2: دونك هكا كنحب يعني معتبرته للكيف ديفولمون سوف ديفولمون لإلي أنا
1: أيوة
2: وللعبيد.
1: فوالا
2: وما نعرفش باش نوصل باش نكبر اكثر نخليها على ربي
1: خليها على الله ربي فضلك يا نهلة ميرسي بوكو نستناوك بحذنا في تونس صيف السنين ان شاء الله هكا ولا ما عاد ما مازال على الفاكونس
2: الصيف السنين مش هو الصيف اللي فات مشينا تونس الصيف السنين نمشي لبنان اما خلال العام
1: نجد تونس به التوازن اللي عاملين واكا الزوز الراديو الاطراف الكل مشكوره نهلا ميرسي بوكو يعطيك الصحه على
2: حوار
1: عايش اختي ربي يفضلك ميرسي بوكو فوالا نهلا من الناس اللي تعرفت في الفتره الاخرانيه على التيك توك عرفناها اليوم محلاها ومحلى روحها ممكن هكا توترت شويه تو اما ياسر محلاها كشخص هكا احنا فما علي بطة الفترة اللي فاتت عرفني في تونس وعنا نهلة زادة كيف ومحليهم اللبنانيين في تونس والناس الكوليك اللي مش تونسة وعايشين معنا رو معتبرينهم التوينسة وقاعدين يخدموا فيه محتوى جميل جدا هل نجمو نعملوا البوكس اوفيس عزيز؟ تسويت يلا بعد المدلين
0: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربي

0: ديوان ترانز كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني.
1: رجعنا لكم في اللحظات الأخرانية من عمر حصتنا لليوم اللي ختموها بالبوكس أوفيس.
0: بوكس أوفيس
1: واقتراحنا اليوم ممنوع على أقل من 16 سنة فيلم رعب نفسي عامل جدل كبير في هوليوود على مواقع التواصل الاجتماعي. الناس الكل والعالم الكل يحكي عليه. نحكيكم على أوبسيشن. دونك الفيلم الحكاية متاعه بين ملول بسيطة برشا. شاب جون حشام على الاخر يعيش في صمت كبير, عنده مشاعر اتجاه صديقته المقربة, ما ينجمش يعترف وما ينجمش يعبر على المشاعر متاعه. كل يوم يتعدى هو يحس انه الحب هذية وليله كحاجة مستحيلة ومستحيل انه يوصل للطرف الاخر. في نهار من نهارات حياته الكل تتبدل بعد ما لقى حاجة. نحاول ما نحرقش الاحداث كما العادة, تخليه ينجم يحقق ولا يتمنى أمنية وفي قلبه. وكانت الأمنية أنه زميلته هذية أنها تحبه كما هو يحبها. من حاجة بركة من وقت حياته تبدلت الأحداث تلمو غريبة تلمو بزار تلمو تحس روحك تتعاطف معاه ولا تكره الشخصية هذية ما تعرفش. السؤال هذية مش تجاوبوني عليه بعد ما تفرجوا في الفيلم هذية. هتنسمع شوية من البرومو الترويج نتاعو.
2: I was calling to see if there's a way I can alter a wish.
3: You'd like to cancel your wish?
2: No. It's okay to keep the... I just want to know if I can, like, alter it a little.
3: I'm sorry, we don't really do that.
2: No?
3: If you have any questions about how the wish works, or if you read the back of the box...
2: Wait, is it even real?
3: Yeah, it's real.
2: No, I know that the... Is her love real?
3: Just because you chose this for her doesn't make it less real.
1: Voilà. مش على خاطر انت اخترتها معناها تنجم تكون هي الحب متاع حياتك. الحكاية كما قلت لكم القصة تتبدل من حب هادي برشا صامت إلى هوس مرعب. دونك الفيلم ما يوقفش على انه جو ساكيك علاقة متاع حب منحرف, لكن يهزك ان المشاهد بليتو انه يتوتر. فما متوتر متصاعد برشا تخليك ديما في حال سؤال شنو اللي نجم يصير وقت اللي يتحول الحب إلى حاجة ما عادش تتحكم فيها. وهذا هو السؤال اللي حاول الفيلم انه يجاوب عليه. ماذا لو كنت في علاقة مع شخص انت تحبه من الأول ما بدركش الحب هذيك بطاقة غريبة ولا يحبك لكن تحول إلى هوس. فما جمع كبير من الكوميديا السوداء, مواقف مرعبوي. الفيلم هذي انتشر انتشار كبير على خطر المخرج متاعه هو في الأصل يوتيوبر, وهذي أول تجربة متاع فيلم روائي طويل اللي هو كانت تجربة أخرى. الناس حبت الفيلم الأولاني, دونك سيدة ذي الناس حبت برشا الفيلم. تقييمات كبيرة وصلت تقريبا 95% على مواقع التقييمات. ميتا كريتيك مثلا 77% من تقييمات كانت إيجابية. وفما إجماع كبير على الجرأة متاعه في طرح موضوعات متاع العلاقة التوكسيك كما هكا الهوس العاطفي لأكبر نقاط متاعه. الجمهور على التيك توك خاصة كما قلت لكم المخرج متاعه جون عمره 26 سنة كهو. الميزانية قليلة على الاخر لكن الايرادات كانت كبيرة ورجع حقه مش عارفه فواسيز هالي ولا اكثر في الفلوس. دونك ناس بلوتو النقاد اشادوا برشا بدور اندي هذية اللي هي البطلة اللي باش تولي مهووسة بحبيبة هذية اللي عمل لها حاجة بطاقة غريبة وتمنى امنية باش تحبوا لكن تحولت الامور الى كابوس. اوبسيشن هذا اقتراحنا لليوم ويستحق يكون في القائمه متاعكم. برشا ارقام لهنا لكن الفيلم ناجح ناجح ناجح وبرشا ناس قالت عيب كبير كان موجود ما يكونش موجود في الاوسكار او على الاقل حتى ترشيحات الاوسكار.
0: بوكس اوفيس
1: وصلنا لنهاية موعدنا اليوم من ديوان ترانس. شكرا محمد عزيز, شكرا أمونة, شكرا مستمعين, ربي يفضلكم. ميرسي بوكو. إن شاء الله تعديو ويكاند ما تبقى من الويكاند مزيان. ملتقنا الحد الجاي, ملتقنا غدوة في ساعة سعيدة مع جعفور كامل الفريق. خلينا نقول لكم اللي جعفور محضر لكم مفاجأة مزيانة مزيانة مزيانة على الأخر تكتشفوها غدوة في ساعة سعيدة. في لمان وباي باي.
0: ديوان ترانس كنها رحد من نصنها للماضي ساعتين مع ربيع الفرجاني. تسمعونا في صفاقس على الفريكونس 9.2. راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
4: موجز الثانية بعد الزوال. ديوان اف ام عسلمة. كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت تفيد بأنه سيتم الإعلان عن إعادة تأسيس المجمع المهني للصناعات الإبداعية والرقمية يوم الأربعاء القادم بمقر الكونفدرالية بتونس العاصمة. وأشارت المنظمة إلى أن هذا المجمع يهدف إلى تثمين الكفاءات التونسية الشابة ودعم الابتكار وريادة الأعمال وخلق فرص التعاون والاستثمار ومواكبة التحول الرقمي والاقتصاد الإبداعي والدفاع عن مصالح المهنيين وتمثيلهم لدى مختلف الهياكل الوطنية والدولية. قطاعي النسيج والملابس سجل وضعا مقلقا فيما يتعلق بحوادث الشغل ومؤشرات خطورتها خلال الفترة الممتدة من سنة 2021 إلى سنة 2023. وأخذت الأمراض المهنية المصرح بها لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض بشكل عام منحا تصاعديا متواصلا، كما سجل قطاع صناعة الملابس 5 حوادث قاتلة ارتبطت في أغلب الأحيان بالآلات والمخاطر الكهربائية. وتحتل ولاية المنستير الصدارة من حيث عدد المؤسسات الناشطة في قطاعي النسيج والملابس ب405 مؤسسة، وهو ما يمثل حوالي 27% من الإجمالي الوطني. تليها في المرتبة الثانية ولاية زغوان ب191 شركة، وفي المرتبة الثالثة ولاية نابل ب171 شركة. الإدارة الجهوية للتجهيز والإسكان بولاية سيدي بوزيد تفيد بأن مصالحها قامت مساء أمس واليوم بالتدخل على مستوى عدد من الطرق المحلية على أثر الأمطار التي شهدتها ولاية سيدي بوزيد بمناطق مختلفة وبكميات طيبة، خاصة بمعتمدية أولاد حفوز، مشيرة إلى أن التدخلات تمثلت أساسا في إزالة الأوحال وتنظيف الطريق وتسهيل حركة المرور في إطار اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث وتنظيم النجدة بسيدي بوزيد. في الأخبار العالمية، السلطات الفرنسية تعلن إيقاف حوالي 780 شخصا في باريس على خلفية أعمال الشغب التي اندلعت في العاصمة مساء أمس، كما تم تسجيل حالة وفاة لراكب دراجة نارية وإصابة 7 من عناصر الشرطة، أحدهم إصابته خطيرة على مستوى الرأس. رئيس وزراء الكيان المحتل بنيامين نتنياهو يؤكد أنه وجه الجيش بتوسيع نطاق العملية العسكرية في لبنان وتعميق السيطرة على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله سابقا، مشددا على أن العمليات العسكرية تمتد على جبهات عدة من بينها لبنان وغزة وسوريا، مع العمل على إقامة مناطق عازلة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع هاني برامي في الفلاش سبور. في أمان الله.
5: ديوان فام هي الموجة اللي تواتيك، ملا زيت في الصوت وخليك توجور على ليكوت. في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5، في نابل على 106، وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3، وفي جابس على 99.1، وبيان سور في صفاقس على 91.2. وين ما تكونوا، ديوان اف ام تكون معاكم. ديوان اف ام صوتكم.
0: ديوان اف ام فلاش سبور.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم في الفلاش سبور. البداية مع منتخبنا الوطني التونسي اللي سافر البارح إلى فيينا وين باش يواجه منتخب النمسا وديا ماتش غدوة انطلاقا من 8 غير ربع بتوقيت تونس في الملعب الأولمبي في فيينا, ماتش بإدارة الحكم الفرنسي جيريمي بينار. منتخبنا يعمل آخر حصة تدريبية اليوم العشية في ملعب المباراة قبل مواجهة زملاء ماركو أرنوتوفيتش غدوة, بعدها باش تكون فما مقابلة ودية ثانية نهار 6 جوان ضد المنتخب البلجيكي, ثم باش تكون العودة إلى تونس والسفر نهار 8 جوان إلى المكسيك وين باش يواجه منتخبنا الوطني في الجولة الأولى من دور المجموعات للمونديال منتخب السويد. اليوم الأربعاء متاع العشية النهائي المنتظر والنهائي اللي باش ينتهي على أثره الموسم الرياضي في كرة القدم, ونحكيو على نهائي كأس تونس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الجرجيسي. ماتش هذا باش يكون بين الزوز فرق, ولأول مرة زوز فرق يتقابلوا في نهائي كأس تونس منذ سنة 2005, النهائي الوحيد اللي كانوا تقابلوا فيه وقت فاز العكارة 2-0. في المقابل الترجي باش يلعب اليوم الفينال رقم 25 ويبحث عن لقب جديد رقم 17 في مسابقة الكأس, مباراة باش يغيب عليها معتز شوشان من جانب ترجي جرجيس, ويغيب عليها الثنائي محمد أمين توقاي ومحمد أمين بن حميدة من جانب الترجي الرياضي التونسي. النادي الرياضي البنزرتي أعلن فجر اليوم أنه قام بخلاص زوز أقساط من ديونه في الأجال عن طريق ما يمليه القانون الجبائي, وقام بالاقتطاع من المبالغ المحكوم بها وفقا للترتيب والقوانين الجاري العمل بها في أي علاقة شغلية. السيابي يقول أنه رأس وزارة المالية واخذ الموافقة على تطبيق القانون الجبائي على الدائنين وعندها وتقبل الموافقة واخذ الجبائي للتشريع العام الإدارة الجبائية للتشريع العام وراسل كيف راسلت السيابي نادي البنزرتي إجمالا يطمئن جماهيره ويغلق الموضوع بالنسبة ليه واللي تم إثارته في الساعات الأخيرة بعد ما رفضت هيئة الدرجة الأولى إصدار حكمها في ملف صاحب النقاط وإحالته على أنظار المكتب الجامعي, كما أقرت عدم اختصاصها في مثل الملفات هذه على اعتبار أنها لجنة تمنح الإجازات للفرق بالشارك في المسابقات المحلية والقارية. نذكر أنه الدائنين عملوا اعتراض بالنسبة للسيابي عند اللجنة هذه على اعتبار أن الفريق لم يحترم الاتفاق والمبالغ الموجودة, دونك بالنسبة لهم لازم يتم سحب نقاط بحسب ما هو موجود في الاتفاق بين زوج أطراف, دونك الإشكال واضح أنه مازال موجود خاصة بعد مطالبة الدائنين كما قلنا بسحب النقاط, طبعا موضوع هام ويبقى للمتابعة. مع اقتراب المونديال نحكي على أبرز المقابلات الودية استعدادا لكأس العالم. فجر اليوم الإكوادور تنتصر 2-1 على المنتخب السعودي, 5-0 لكوريا الجنوبية أمام ترينيداد وتوباغو, 1-0 للمكسيك أمام أستراليا. منتخب الياباني اللي في مجموعتنا في المونديال ينتصر بشق الأنفس على منتخب أيسلندا 1-0. أيضا حاليا تتلعب مباراة سويسرا أمام الأردن, 8 دقائق لعب 0-0. أبرز المقابلات المتبقية بالنسبة لليوم, بولونيا تواجه أوكرانيا 4:30, ألمانيا فنلندا 8:15, 8:30 متاع الليل الولايات المتحدة الأمريكية تواجه منتخب السنغال, وفي الليل 10:30 متاع الليل المنتخب البرازيلي يواجه منتخب بنما. فلاسبور قدم لكم هني برامي أكثر أخبار وتفاصيل كالعادة على موقعنا ديونافان.net.
7: ديوان FM كل يوم

0: ساتين على ديوان فام. بالعريف نص وفجاب تقديم رامي فراتي.
1: عام 1987 في أعماق نهر روزيزي بين بوراندي والكونغو في وسط المياه الراكدة وراء الهدوء، هذاك الكل كانت تتخبى قصة مرعبة. قصة مرعبة حيرت المواطنين اللي ساكنين في المنطقة، والعلماء الكل كانوا حيرين في الحكاية. كان فما وحش حقيقي ساكن في قلب النهر. الوحش ذايا أرعب الناس وخلى حياتهم مهدة وحولها لجحيم. مش وحش من فيلم رعب ولا خرافة من تأليف الصيادين. الوحش ذايا كان تمساح عملاق الباحثين أطلقوا عليه اسم جوستاف. من جهة باش يولي عنده هوية متعارف عليها عندهم، ومن جهة أخرى اختاروا له اسم جوستاف على خاطره يرمز للقيادة والقوة والضخامة. وخلينا متفقين أنه من حيث الضخامة حتى اليومنا هذا ما جاء حتى تمساح بالحجم العملاق متاع جوستاف، اللي حسب الباحثين طوله يفوت 7 أمتار ووزنه أكثر من 1100 كيلوغرام، يعني يفوت الطن، وهذا حجم مش طبيعي ومش عادي. أكثر من هكا التمساح هذايا عنده نودو بغريبة مرشوم عليه تشهد على معارك دامية جا منها. عنده حتى بعض الأثار متاع ضربات بالرصاص، وهذا اللي خليهم يعتبروه خارق للطبيعة. معناها لهنا من الأخر قلنا حكيه على تمساح مدرع دبابة يا ودي مضاد للرصاص. ولكن شفتوا اللي حكيته لكم هذا الكل باقي مش هو السبب متاع الشهرة متاعه. اللي خلى اسم جوستاف يرعب منطقة كاملة كان مش حجمه أكهو، ولكن القصص المرعبة اللي تحكيت عليه زادة، واللي تقول انه مسؤول على مقتل اكثر من 300 شخص مشى وجبه دسمه، ولا خلينا نقولوا فاست فود في الخفيف، لقونا التمساح جوستاف اللي كان ما يشبعش. ولهنا بدينا نتسائلوا شنو هي حكايه هالتمساح هذايا، اخطر تمساح في افريقيا وفي العالم الكل، وهل تم في الاخير القبض عليه ولا مازال موجود الى يومنا هذا؟ الاسئله هذه الكل باش نعرفوا اجابتها مع بعضنا في حلقتنا لليوم من بورعريف. اي سيدي مرحبا بكم في عالم التمساح السفاح جوستاف.
2: In the heart of Africa, in the region of the Great Lakes, the waters are ruled by a terrifying creature, the largest Nile crocodile ever observed in the wild. Over the past 10 years, nearly 300 deaths have been attributed to this man-eater. To stop the killing, two men and a woman will attempt the unthinkable, to capture this dangerous giant alive.
1: أكيد فهمت يا عزيزي المستمع أنه حلقتنا لليوم عاتية شوية على جو ناسيونال جيوغرافيك. بالضبط، معناه قبل كل شيء خليني نجاوبك على سؤال نتصور دي ما يجي على بالك، يا أخي شنية الفايدة من وجود التماسيح على وجه الأرض؟ التماسيح ما هيش مجرد حيوانات مرعبة ومفترسة، هما يتسموا مهندسي النظام البيئي، وأي بلاصة تعيش فيها التماسيح يحميوها من الدمار البيئي، وعلى خاطرها تعيش على صيد الأسماك المريضة والضعيفة وتخلي السلالات القوية ونظيفة هي اللي تتكاثر، وهكا تمنع انتشار الأوبئة والأمراض في الماء، وتحافظ على توازن السلسلة الغذائية باش ما يسيطرش نوع واحد متاع حوت على البقية. وفوق من هذا التمساح يعتبر منظف طبيعي للأنهار والبحيرات، أسبيراتور يعني، فهمت؟ يأكل الجثث متاع الحيوانات الميتة اللي تنجم تلوث المجرى المائي، أي ذي الكل. يا ولدي حتى من الفضلات متاع التمساح بيدها مفيدة للبيئة، بما أنها غنية برشا بالمواد العضوية اللي تتغذى عليها الأسماك الصغيرة. وزيد في مواسم الجفاف تلقاه يحفر في الطين ويوسع في الحفر باش يخبي روحه، والحفرة ذيك تولي من بعد بيرك متاع ماء وملاذ حقيقي لبقية الكائنات يحميوها ويتخليه ينجموا كذا واحد يتبعدوا على الشياح اللي فما البرة، واحد حتى اللي ترجع المطر. التماسيح عندها دور اقتصادي كبير برشا في تنشيط السياحة زادة وجلب العملة الصعبة، وفما ملايين من السياح في العالم يسافروا خصيصا باش يعملوا رحلات سفاري كذا واحد ويشوفوا التماسيح في بيئتها الطبيعية، ولا كيف كيف يزوروا محميات وحدائق خاصة بها كما بارك التماسيح المعروف في جربل هنا عنا في تونس وكذا واحد، ويعتبر من أكبر الأقطاب السياحية اللي تجذب العائلات والزوار من كل بلاصة باش يتفرجوا فيهم وقت الماكلة وياخذوا تصاور معهم، وهذا يخلق بيان سور ندوروا من غاديكا نلقاو مواطن شغل وكذا واحد حاسيروا فهم دورة كاملة. وتقعد مزرعة التماسيح هذية في جربة واحدة من أشهر المعالم السياحية غاديكا. المزرعة هذه تحلت من عام 2002 وتصنفت كواحدة من أكبر الحدائق المخصصة للزواحف في إفريقيا والعالم العربي. وصل عدد التماسيح فيها لأكثر من 600 إلى 800 تمساح نيلي ضخم. الحديقة مزيانة برشا وفيها بحيرات وجسور معلقة تخليك تمشي وانت تتفرج فيهم. هما يتشمسوا يعوموا بالماء كذا شايخين يبحبحوا وانت تتمشى وتتفرج. البارك هذايا ماهوش مجرد حديقة حيوانات، قوة مركب كامل، فيه زادة متحف

0: للحضرية للفنون الإسلامية وقرية تراثية توري العادات الجربية القديمة، الشيء اللي يخليه وجهة تستحق الزيارة. نرجع طول موضوعنا يا عزيزي المستمع، تتك أدريسة كان ماشي الجربة وكذا، ونرجع لموضوعنا التماسيح والسؤال اللي طرحناه في صورة ما إذا الباحثين والصيادين ما شدوش التمساح ذي جوستاف اللي بدينا به، زعما مازال حي موجود في البحيرة ولا لا؟ الأسئلة هذه مجموعة الأسئلة، خاصة لهنا نحكيه على أنه تمساح ينجم يوصل لمية سنة كاملين يعيشهم أليز مرتاح، ويعتبر هو من أقدم الحيوانات والوحوش البرية. وزيد حسب تقديرات العلماء والباحثين التمساح جوستاف مولود عام 55، يعني عمره فوق 70 سنة. وللمعلومة احنا اصلا نحكيه على كائن حي عاصر الديناصورات وعاش معها في نفس الحقبة الزمنية، وتمكن من الصمود والنجاة من الانقراض. كما تعرفوا في اغلب البحيرات الموجودة في افريقيا من العادي والطبيعي وجود التماسيح، وديما الناس اللي تعيش في المناطق الخطيرة ذيكا تعرف الشيء ذي ومتعود عليه. ولكن في قصة التمساح جوستاف الامور خذت منحة اخر على امتداد عقود، كان كل مرة يظهر فجأة من تحت سطح الماء يخطف ضحاياه في ثواني ووبا معشترة، إلى أن أصبح بالنسبة للمتساكنين شبح ووحش بأتم معنى الكلمة. شبح على خاطره ما يتشافش ما يتشدش وما يحصلش، ووحش على خاطره عملاق برشا، عملاق لدرجة أنهم عمرهم ما شافوا تمساح في حجمه. أول مرة تشاف عام 87، ومن وقتها تحول لكابوس يتكرر مع اقتراب كل واحد منه. فما برشا صيادين حاولوا اصطياده، ولكن شيء ما فما حتى واحد شافه وأطلق عليه رصاص ونجح في العملية اللي جاي عليها. السيد بعد ما يضرب يختفي تقول عليه بلع النهر، لكن من بعد يعاود يظهر من جديد. وللأسف يا فرحة ما تمت، كانوا الصيادين كل ما يهاجموه صحيح ما يلقاو جثته، ولكن يفرحوا يتوقعوا أنه ينجم يكون توفى مات بشال بعيد الطيش هرب، ولكن يرجع لهم جوستاف يا ودي شنو وذايا. ولهنا فتنا مرحلة جلد التمساح ودخلنا في مرحلة تاجي لي باربال يا بابا شنو باش برافو بسم الله ما شاء الله التمساح تمساح. كثر الحديث على التمساح جوستاف وتحول لظهرة بأتم معنى الكلمة، لدرجة أنه ولا يعتبر مادة دسمة للخبراء والباحثين والمهتمين بالظواهر والكائنات الطبيعية اللي مش عادية. خبراء سايبوا كل شيء ولا يتبعوا فيه، وفما حتى وثائقية عالمية حاولت تفهم السر متاعه وتعرف هل هو مجرد تمساح ضخم تحول لأسطورة بالغت فيها الروايات، ولا هو بالفعل واحد من أخطر المفترسات اللي عرفها التاريخ. هذا بيانسور ايه وقت باش نعرفو ظاهرة معنا عزيزي المستمع، احنا فاصل صغير راجعين وكلك الحكاية الكل باي بابا الجزء الثاني جزء دمدو، يلا فاصل صغير وراجعين ما تبدلوش.
1: بلع الريف

0: ديوان اف ام بول عريف.
1: رجعنا لكم في بول عريف وفي الجزء الاول من حلقتنا لليوم بدينا نحكي لكم في قصه اخطر تمساح في افريقيا وفي العالم الكل. تمساح تعرف باسم جوستاف، طوله يفوت 7 متر ووزنه يفوت الطن. ورغم المحاولات المتكرره لاصطياده، ورغم انه تعرض لعدد من الاصابات بالكرتوش، ولكن ما حكوش فيه. ورغم انه من الاف السنين وافريقيا تشهد في حكايات على التماسيح اللي تعيش وسط البشر، ولكن التمساح هذايا في نهر موجود بين بوراندي والكونغو كذا موجود يا ولدي، رعب حاجه غريبه عدوانيه ما فماش كيفها. التمساح هذايا كان يعتبر النهر منطقته ومملكته الحقيقيه، ومع الوقت بدات القريه تسمع لاختفاء ناس، صيادين، مواطنين، رحله مصايف ماشيين ما رجعوش، ويا ولدي وما فما حتى شاهد ينجم يحكينا بخلاف فيرسيون واحدة. تمساح قال اوب جبدهم كله، وبرشا صيادين قالوا انهم شافوه قادر حتى يوصل يهز حمار وحشي كامل ويجري بيه في فمه، تقول عليه هزز ارنب صغير في فمه. وفما حتى شهود شافوه بعينيهم وقت بلع انسان كامل في فم واحد. ومن وقتها كل حادث اختفاء غامض لأي شخص بحض النهر ولا بيقولوا انه التمساح هو السبب فيها. أكثر من 300 شخص الكلهم اختفوا، والرابط الوحيد اللي يجمعهم إنهم الكلهم آخر مرة تشافوا كان قريب من النهر ذي، بحكم إنه أغلبهم صيادين. واللي زاد أكد الفرضية هذه إنه بعد مدة من الاختفاءات تم العثور على بقايا بشرية في النهر، وفي مرات وصلوا حتى لقوا الجثة كاملة مع بعض الأثار متاع العظم من غير ما يقوم بالتهامها كاملة. وهذا يأكد إنه التمساح كان يقتل لمجرد القتل أكهو. أما في الحقيقة الحكاية هذه ما كانتش تصير ديما. أغلب ضحاياه نتاع التمساح هذايا كان يأكلهم، وكانت حاجة غريبة على خطر العلماء والباحثين طرحوا السؤال: علاش التمساح جوستاف كان يميل لأكل اللحم نتاع الإنسان وقت اللي الحوت ما شاء الله موجود قدامه والحيوانات ينجم يأكلها زادة؟ شد كيف الإنسان؟ شبيك يا بابا شبيخول ويكو حلت معانا.
2: باتريس فاي is a herpetologist who has lived in Burundi for 20 years. He is at home here, but he knows a killer crocodile is stalking the delta. Protecting people from crocodiles and crocodiles from people has become an urgent mission for Patrice.
1: حسب كلام الخبراء وعلماء الزواحف اللي خدموا في قصة التمساح جوستاف في بوراندي، فما أسباب واضحة خلته يولي صياد محترف للبشر، وأهمها بيانسور حجمه العملاق ووزنه الكبير اللي فات الطن اللي خلاه يولي رزين وثقيل برشا في الحركة متاعه، وما عادش ينجم يخلط يصطاد الفرائس السريعة كما الغزلان والحمير الوحشية. والقاء للبشر اللي واقفين على شط النهر يصطادوا ولا يغسلوا في دبشهم وكذا هما أسهل فريسة ممكنة، وما تتطلبش منه برشا جهد. وزيد على هذا الإصابات المتعددة اللي في بدنه من الكرتوش والرصاص بعد المحاولات متاع الصيادين زادت كتفه كذا مخلوع ويعلم به ربي. لا هنا نحكي على تمساح منهك وتعب، هذا من جهة، ومن جهة أخرى ناقم وأكثر شراسة وعدوانية ضد أي إنسان. بيانسور بعد اللي شافوا منهم وهم نهار طول وجابدين السلاح يحبوا يصطادوه، وزيد كمل عليهم وضع الحرب الأهلية اللي عاشتها بوراندي في التسعينات، وإن كانت الجثث تترمي بكثرة في بحيرة تنجانيقة وسط النهر ذي ريزيزي، الشيء اللي خلاه يذوق اللحم البشري ويستانس به لدرجة أنه ولا يلوج عليه بالذمة. ورغم أنه سكان المنطقة كما قلنا لكم طلوا عليه إشاعات لهو يقتل هواية للتسلية لا أكثر لا أقل، ولكن هو يعمل كيكة لحماية منطقته من أي دخيل، ولا كيف يحس بالخطر يهاجم بدافع الدفاع عن النفس. وجوستاف ما شاء الله سفاح، ما نكي دافع يحربها. يا سيدك التمساح جوستاف تحول لظاهرة علمية تستحق الدرس، كان بدرجة أولى ظاهرة خطيرة برشا وتهديد حقيقي لأهل القرية والصيادين، وكان يلزم الدولة تتدخل وتشد التمساح بأي طريقة. بيانسور الهدف من هذا أنه قبل ما يزيد بين الشيء والراجل ياكل القرية كاملة وما تقاو حتى حد عايش للنهي ودي جو هزو يهديكم.
2: The body is largely intact, and in the absence of witnesses, nothing proves to Patrice that the guilty party is the crocodile everyone is talking about.
1: في عام 2004 فما فريق بحث فرنسي بقيادة العالم باتريس فاي خذ القرار باش يلاحق التمساح جوستاف، ومش هكا بركة جابوا معهم معدات بألاف الدولارات وكاميرات وأجهزة تتبع وأقفاص عملاقة، ودخلت معهم على الخط قنوات عالمية كما البي بي سي وناشيونال جيوغرافيك، وصوروا فيلم وثائقي مشهور برشا تسمى اسمه كابتشر ذا كيلر كروك. الهدف على الورق كان سهل وبسيط، يشدوا جوستاف ولا على الأقل يصوروه بوضوح. أما اللي صار بالحق صدم الناس الكل، التمساح هذايا طلع ذكي ذكاء خارق للعادة الدرجة خلت العلماء باهتين وما فاهمين حتى شيء، حاولوا يستدرجوه ويصطادوه عن طريق الأقفاص العملاقة، ولكن هو كان ما يدخل لحتى قفص. كانت عنده قدرة كبيرة على استشعار ريحة البشر وكان يشمها من بعيد ويتجنبها. السيد ما شاء الله خبرة، واكل 300 بنادم ما شاء الله. بسم الله يا ودي شبيك يا ودي هديك او قفص؟ لا قالك لا نعرفه. التمساح جوستاف كان يختفي فرد مرة أول ما يحس اللي فما شكون قاعد يراقب فيه من قريب ولا من بعيد. وحتى فكرة استدراجه عن طريق الأقفاص والعملاقة وكذا في قلب النهر ثبتوا إنها فكرة فاشلة وما جابت حتى نتيجة، رغم إنها عادة تنجح مع التماسيح ومتعودين يصطادوا بها. الباحثين والخبراء ما حبوش يقيسوا من الحكاية رغم إنهم تعرضوا لبرشة تشكيك من برشة أشخاص في العالم. وفما حتى ليوصل قال إنه التمساح جوستاف ما هو إلا مجرد خرافة من تأليف الصيادين. لكن وقت تمكنوا من التقاط صور ليه وصوروا من بعيد، اللقطات والصور كانت كافية باش يتأكدوا من حجم الوحش اللي قاعدين نحكي عليه عالم كامل. ولهنا العباد بدأت تصدق حكاية التمساح جوستاف. محاولات البحثين للقبض على التمساح جوستاف تواصلت، وأكبر محاولة عملوها كانت بقفص حديد عملاق طوله 9 أمتار، حطوا فيه الحمل غزال وثيران كاملة وخلاوه غاديك الأسابيع. أما كالعادة جوستاف مظهرش، ولهنا الأمل في أنه يحصل بدأ يتحول لحاجة شبه مستحيلة. لكن في ليلة من الليالي القفص تحرك من بلاستو. الفرحة كانت كبيرة برشا وتوقعوا أنه المرة هذه يحصل في المنديف، ولكن كالعادة يا فرحة ما تمت. وقت مشاو يعاينوا في القفص ما لقاو حتى أثر الجوستاف، وكان ظهر اللي التمساح جوستاف المرة هذه حاول يدخل القفص ولا هجم عليه وخلى أثر متاع سني غاديكا، علامات واضحة على الحديد وكل الحم الغزلان وكذا من غير ما يحصل، ونجم حتى يكسر القفص بسنيه ويخرج من غير ما يصير له حتى شيء. التمساح كان تقول عليه قاعد يواجه في رسالة للعلماء: أنا راني نحكم لهنا يا ولدي، باندي باندي مسيب. كان ذاك آخر أمل للباحثين، وللأسف تحطم كما غيره، والتمساح بعد الحادثة ذيك اختفى مدة كبيرة لدرجة أنه برشا توقعوا ينجم يكون غادر البحيرة ولا النهر. تنبز جوستاف أي حسب الغادرة قال. لكن جوستاف عاود ظهر من جديد، وآخر مرة تشافها كان تقريبا عام 2015، ومن اللحظة ذيك اختفى تماما وحتى حد ما عاود شافه إلى يومنا هذا. ولكن فرضية أنه مات قاعدة ضعيفة لأنه جثته ما ظهرت في حتى بلاصة، واحنا نحكيه على حيوان عملاق يفوت الطن، معناه امبوسيبل ما شفناهوش. شنو المال توفيت، وباعتبار عمره اللي تم تقديره حسب العلماء ما شاء الله قالك هو اوائل السبعينات او عمره كذا، معناه يقول 72 79، معناه مازال عايش، مازال ينجم عنده 25 في نظيف. وهذه حاجه ما تطمنش على خاطر في افريقيا ما تعرف يا ولدي، نقعد ونحكي ونحكي ونحكي وللي تصير الكوارث ما كل 300 واحنا مازلنا مسايبين حاسين. المهم عزيزي المستمع، احنا قبل ما نختموا حلقتنا لليوم خلينا متفقين انه جوستاف ما هوش مجرد تمساح كبير اكهو، هو مجموعة صفات عمرها ما تجمعت في كائن واحد: حجم خارق، ذكاء مش طبيعي، ودرجة عالية من الفتنة خلته يمنع من كل محاولات الاصطياد، وصل حتى منع مرصاص وقتل اكثر من 300 شخص، وفي الاخر اختفى من غير حتى اثر. انتم بيان سور جوجل قدامكم تفرش في التصور وشوف ليك الوحش اي بابا يظهر من بعيد هو. وتقعد قصة تمساح جوستاف توثقت في أفلام وتقارير رسمية، وتحول الواحد من أشهر وأخطر التماسيح اللي عرفهم البشر. ولليوم قعد السؤال مطروح: هل التمساح مات بالحق وإلا مازال عايش وقعد يأكل في بلاصة أخرى وما سمعناش؟ والحقيقة فما برشا نظريات والآراء اختلفت، فما شكون يقول لك مات، وفما شكون يقول لك هاجر، وفما يقول لك كذا دبر مدام وعرس بها ومشي يلعب بعيد يأكل في الحيوانات حاسين برشا برشا، ولكن الأغلبية راضين أنهم يصدقوا اللي هو مات وما زالوا يخافوا منه ويأخذوا في حذرهم من أي نهر موجود في المنطقة ذيكة، خاطر الحيوان اللي موت عادة يخلي وراء أثر. ولكن جوستاف اختفى من غير حتى أثر، والتمساح هذايا تخلى التاريخ وتحول لأشهر تمساح بالعالم. وإحنا هكا يا عزيزي المستمع نكون وصلنا لآخر رحلتنا لليوم من بول عريف. شكرا على الاستماع ولوفائكم للديوانة فاهم، نتقابلوا كالعادة في بول عريف حكاية جديدة كذا قصروا القائلة مع بعضنا. تقول لي وقتاش؟ نقول لك نفس الموعد سبت وحد مساعتين ديوانة فاهم، مريق البابا مريق يا باشا. إلى اللقاء وباي باي تشاو.
0: بول عريف ابتداء من ماضي ساعتين على ديوانة فاهم، نص وفاء جابر، تقديم رامي فراتي.
3: أمي لحنينة الله لين حيك علينا،
4: الكل أم تسمع فينا، نحب نقول لك إن شاء الله كل عام وانتي بألف خير.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على ديوان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الثالثة ديوان اف ام حسلمة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن نظمت اليوم بحديقة البلفيدير بتونس العاصمة تظاهرة تنشيطية توعوية تحت شعار أحب أمي أحب أسرتي، بالتزامن مع تظاهرات مماثلة بكامل مندوبيات شؤون المرأة والأسرة بكامل أنحاء البلاد، احتفاء بالعيد الوطني للأمهات الموافق لآخر يوم أحد من شهر ماي من كل سنة. وتضمنت الورشات تنشيطا جماهيريا وورشة دمى الأصابع وورشة القيافة والبراعة اليدوية، وذلك بمساهمة المندوبيات الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولايات تونس الكبرى. مطار تونس قرطاج الدولي ينطلق بداية من الغد في تأمين رحلات عودة الحجيج التونسيين القادمين من البقاع المقدسة، وتشمل رحلات اليوم الأول وصول طائرتين من مطار جدة وفق ما أفاد به ديوان الطيران المدني والمطارات، والذي نشر قائمة رحلات الإياب بجميع المطارات التونسية. في الأخبار العالمية، حركة حماس تعلن أنها تجري اتصالات مكثفة ولقاءات معمقة مع مختلف الأطراف المعنية بهدف وضع حد لتصعيد الكيان المحتل في قطاع غزة وضمان تنفيذ بنود اتفاق وقف الحرب ووقف إطلاق النار. وحملت الحركة مجلس السلام والممثل السامي لغزة في المجلس نيكولاي ميلادينوف المسؤولية عن استمرار التوتر والتصعيد في قطاع غزة. الشرطة الهندية تعلن اعتقال 8 أشخاص خلال مداهمة لما وصفته بالخلية الإرهابية المدعومة من المخابرات الباكستانية. وأوضح المحققون أنهم عثروا على أدلة تشير إلى وجود مؤامرة لتنفيذ هجمات بالقنابل اليدوية وإطلاق النار على منشآت عامة ومواقع أمنية وأفراد في الشرطة في عدد من المدن الهندية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمد السويسي، في أمان الله.

0: راديو ان اف ام.
1: في البرمجة الشتوية على ديو ان اف ام،
2: تبع صباح الخير تونس كل يوم من اثنين للجمعة ويلا مع الراف في كل نهار من 7 للتسعة نص، وفي ساعة سعيدة الدوزيام ماتينال عيش البوزيتيف فايبس. الويكند على كيف كل سبت واحد من 6 نتاع الصباح حتى لل 11، ويكمل معاكم لنص النهار برنامج البرهان. الرونديفو مع السياسة من نص النهار للماضي ساعتين مثل الجمعة في هون تونس. الموندي ستار واللي نوفوتي في الساحة الفنية مع أوستر كل سبت من نص النهار للماضي ساعتين، وشاك ديمونش ما يفوتك حتى تراند مع ديوين تراند. كل يوم تسمع غريبة في نهج التريبينال والدريبة أبغتيغ من الماضي ساعتين مثلين للجمعة، وكل سبت واحد تبع بالعريف وحكايته في نفس التوقيت. إسبرغرام مثلين للأربعة من 3 للخمسة يجيكم إكسترا تايم، وكل خميس وجمعة زيدوا في الصوت مع داتا فوت وإستاد الديوان كل عشوية سبت واحد. ناس الديوان ديما معاكم بأحلى لما كل عشوية مثلين للجمعة من 5 للسبعة. الأخبار بثانية وبدقيقة تلقاوها في 60 دقيقة مثل الجمعة من 7 للتسعة متاع الليل. ما تفلتوش ديوين كيدز، برنامج الصغيرات اللي يجيكم كل سبت من 5 للستة، وعيشوا جو النايت كلوب وين كنتوا مثل الجمعة من 9 لنص الليل، وفي نفس التوقيت كل ويكاند سيلور دي زاني بونور. ديوين فهم صوتكم.
0: ستاد ديوين، ستاد ديوين.
3: على سلامتكم الناس كل، تحية طيبة لكل السادة المستمعين والمستمعات وين يوصلكم صوتنا. هذا برنامجكم استاد الديوان، اليوم ختام الموسم الكروي الرياضي في تونس بنهائي الكأس بين الترجيين، الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي بملعب حماد العقربي برادس، مباراة بداية من الأربعاء متاع العشية. أيضا اليوم باش نحكيوا على المنتخب الوطني التونسي، باش نحكيوا على نهائي دوري ابطال اوروبا في ركاب ستاد الديوان. بعد شويه يكونوا معنا الكابتن في تحليل ما قبل المباراه قدور، مقدم الميكروفون نادر بن شهيده في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام، وكذلك حسام الدين الحلواني في الاخراج قدور مقدم الميكروفون. تابعونا على سبور باي ديوان اف ام على الفيسبوك وكذلك على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف. باش نبداو بالموسيقى كالعاده، بعد شويه نبداو ما قبل المباراه. اليوم عيد الأمهات، كل عام والأمهات بخير بالنسبة للتوانسة ولكامل الوطن العربي. إن شاء الله أمهاتنا ديما فوق روسنا. تاج أغنية نهديها لكل الأمهات، أمي الغالية زوجتي العزيزة وكل الأمهات، محلاك يا أمي.

0: ديوان افهم هي الموجة اللي تواتيك ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في سويقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان افهم تكون معاكم ديوان افهم صوتكم
1: ستاد ديوان ستاد ديوان
2: رجعنا لكم في استاد الديوان تحية مجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات نجموا تابعونا تفرجوا فينا زادة صوتا وصورة على الفيسبوك سبور باي ديوان افام عشان اليوتيوب ديوان افام لايف على سيت الكترونيك www.diwanfm.net نواصل معاكم الرحلة قدور ونذكر بالفريق العامل معايا حسام الدين الحلواني في الاخراج نادر بن شهيدة في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام لحصة اليوم اللي تتواصل ان شاء الله كالعادة لثمانية متاع الليل بعد شوية التحقوا بينا كباتن برنامج سينو بعد لحظات نكونوا في ملعب حمد العقربي برادس ومباراة نهائي الكأس نهائي الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي في إعادة لنسخة 2005 في نفس هذا الملعب بين الزوز فرق ذاك العكار انتصرت وفازت بلقب الكأس فلمن ستكون الكلمة اليوم لترجي العاصمة أم لترجي الجنوب بعد شوية يكون معنا عبد السلام المقراني من أمام الملعب وعينا من جماهير الترجي الرياضي التونسي في تصريحات مع عبد السلام المقراني باهي يقولوا لي حاضر عبد السلام عبد السلام مرحبا بك في استاد الديوان انت في محيط ملعب حمد العقربي برادس وجمله من الجماهير على ما يبدو
3: مرحبا بك قدور بالحضور الكرام في الاستوديو وبكامل مشاهدي ومستمعي ديوان افهم القمة اليوم في ختام مسك ختام الدوري والكأس التونسي الفاينل الترجي الرياضي التونسي في مواجهة للترجي الرياضي الجرجيسي نهائي كبير بذكريات سنة 2005 وانتصار الترجي الرياضي الجرجيسي أكيد الجماهير بدأت تتوافد منذ الآن على ملعب حمادي العقربي برادس أكيد عائلة الترجي الرياضي التونسي بالحضور سيد محمد مرحبا بك على ديوان فيم أكيد الحضور والعائلة الكريمة جبتهم معك ظهر لي اليوم
4: هي اليوم فرحة إن شاء الله ننقذ الموسم تاع الترجي بكي اسموا مش نحيو الخيبه اللي صارت في الشامبيونز ليغ وفي البطوله ان شاء الله مربوحه واللي يلعب خير ان شاء الله يربح راه
3: التكهنات سيد محمد
4: واحد بلاش للترجي
3: مدام مرحبا بك على ديوان افهم اكيد العائله حاضره الابناء الصغار والكبار اكيد لتشجيع الترجي الرياضي التونسي في هذا النهائي
5: اكيد معنا جايين باش سيغتو الصغيرات على باش يتفرجوا في في بارتي الفينال وان شاء الله يروحوا فرحانين اولادي وكهو تربح الترجي 1-0 كيف راجلي معناها 1-0 لصالح الترجي الرياضي التونسي وان شاء الله مربوحه
3: يعطيك الصحه مدام اكيد تكهناتك انت 1-0 الام الاب 1-0 تكهناتك لهذه المباراه
6: 2-0 يصير الترجي وان شاء الله رابحه كان خاسره رابحه ديما معاها وإن شاء الله مربوحة أنا نحبه تربح وكها
3: أعطيكم الصحة إذا كانت الأجواء قدور من خارج ملعب ومن محيط ملعب حمادي العقربي برادس إلى أن نلتقي في قدم المرات مع الجمهور الترجي الرياضي الجرجيسي
2: واضح يعطيك الصحة عبد السلام المقراني نرجع لك بعد شوية كانت هذه جماهير الترجي الرياضي التونسي من محيط ملعب حمد العقربي برادس جماهير الترجي اللي كانت سعيدة البارح بالانتصار بلقب الكأس في كرة اليد مباراة النهائي كان ضد النادي الرياضي بساقية اللازيد في قاعة رادس متعددة الاختصاصات البارح شفنا هوندبال الحقيقة في مباراة شيقة بين الترجي والساقية الزيد اليوم ننتظر أيضا طبق كروي مميز بين الترجي الرياضي التونسي والعكار الحقيقة موسم استثنائي لسنة لفريق العكارة في انتظار أنه عبد السلام على ما يبدو معها تصريح يقول نادر بعد لحظات بلال العبدلي باهي خلينا نمشيو مرة أخرى عبد السلام المقراني مع لاعب كرة اليد احنا كنا نحكيو على الهوندبال معها لاعب كرة اليد بلال العبدلي لاعب الترجي الرياضي التونسي مع عبد السلام يلا عبد السلام تفضل مرة أخرى
3: شكرا لك قدور. مرة أخرى نلتقي من محيط ملعب حمادي العقربي برادس قبل يعني انطلاق المباراة النهائية معي واحد من المتوجين في فرق آخر للترجي الرياضي التونسي بلال العبدلي. قل لك مبروك الكأس يوم أمس والحضور الآن لتشجيع زملاء فرع كرة القدم. بلال
7: يبارك فيك عايش خويا، مبروك علينا، مبروك على جمهور الاسبيرانس. الحقيقة مادام تلعب في الترجي مطالب باش تلعب على الألقاب الكل. العام اللي فات نجمنا معناها باش نتوجوا في السكسيون الكل بالدوبلي، السنة ما كتبتش في الفوت، الفولي هز الدوبلي، احنا كيف كيف ان شاء الله الفوت اليوم عارفين اللي باش يعملوا اللي عليهم ان شاء الله، وباش يتوجوا بالكاس وباش يفرحونا، يفرحوا جمهور الاسبيرانس ان شاء الله.
3: اكيد بلال تعودنا برجال فرع كرة اليد دائما يساندونا سواء كرة الطائرة سواء كرة القدم بالنسبة للترجي.
7: اكيد احنا في الاسبيرانس الحقيقة للسكسيون الكل اخوات وكلنا معناها نفرحوا لبعضنا وكلنا ندزوا بعضنا معناها في الفان سيزون معناها في الماتشوات اللي بهم الفايدة. كما قلت لك معناها الفولي توجوا بالدوبلي، الهوند كيف كيف، ان شاء الله اليوم الفوت يفرحونا بالكوب ان شاء الله.
3: شكرا لك بلال، يعطيك صحة عايش. نعم. إذا كان تصريح بليلة لعبدلي قدور، العودة بالكلمة إليك في الأستوديو.
2: واضح به، يعطيك الصحة عبد السلام المقراني. كان هذا بليلة عبدلي لعب ترجي الرياضي تونسي في كرة اليد اللي توج البارح بلقب الكأس، وكما كنت تحدث قبيلة جماهير الترجي تسعى للكأس الثاني في اختصاص آخر بعد الهوندبال البارح اليوم في اختصاص كرة القدم. طبعا وترجي الرياضي الجرجيسي تحدثنا حتى في وسط الأسبوع الجاري في مختلف برامجنا ومواعيدنا الرياضية على التحذيرات الكبيرة زادة لترجي الجرجيس بمناسبة لقاء الكأس. وحافلات اليوم جاءت من ولاية مدنين، والشركة الجهوية للنقل بمدنين وفرت حافلات لنقل جماهير العكارة اللي جات حتى من خارج حدود الوطن، ثم حتى شكون جاء من فرنسا من أوروبا لحضور المباراة من جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي. كنت تحدث أنه قدموا موسم استثنائي للأمانة رغم التغييرات على مستوى الأطر الفنية، وشفنا نيس بوجلبان في مرحلة أولى، سامي جفسي، ثم مرحلة ثالثة كان ابن النادي المنصف مشارك لأزاح النادي الرياضي الصفاقسي في ملعب طيب لمهيري في الدومي فينال وكسبلوا كبير. الحقيقة أن ذاك للعكارة اللي استحقت التواجد في النهائي والمراهنة على لقب كأس تونس. باهي ديما في انتظار التصريحات البارح كي تفرجتوا في تشامبيونز ليج الافريقي الاوروبي وفوز البي اس جي الفرنسي باللقب الثاني تواليا في امجد الكؤوس في القاره العجوز لقب دوري الابطال بركلات الترجيح ضد الجانرز. ارسنال الانجليزي منذ موسم كبير ما شفناش بينالتيات في امجد الكؤوس الاوروبي. اكيد في ختام برنامج اليوم باش نرجعوا لتشامبيونز ليج الاوروبي. نادر يقول لي ثم تصريحات من محيط ملعب حمد العقل برادس صفاء منسي معها به، قولي جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي. صفاء مرحبا بك.
8: شكرا لك قدور ومرحبا، تحية لكل مستمعين ومتابعين على إذاعة ديوان فيم. المرة هذه من جانب جماهير الترجي الرياضي الجرجيسي قبل انطلاق المباراة معنا جماهير جاو من جرجيس خصيصا متابعة المباراة من فرنسا خصيصا.
9: إن شاء الله مربوحة وواحدة عكارة إن شاء الله. أوكي.
8: تكهنتك
9: المباراة إن شاء الله مربوحة نربح إن شاء الله.
8: قديش
9: دي زيرو
8: استرجعوا ذكريات 2005
9: ان شاء الله.
8: 2005
9: ان شاء الله مربوح.
8: ان شاء الله مربوح. عشان تكهنات المباراه
10: زيرو ان شاء الله الجرجيس.
8: تكهنات المباراه
10: 2-1 ان شاء الله ميم 2-0
8: شكون
10: دوزان بور زرجيس.
8: كلكم جيتوا من فرنسا؟
10: لا اون فيان ديسي.
8: تكهنتك
11: المباراه تكهناتي 2005 22 ماي حضرنا للمقابله هذه، وان شاء الله يكون بالنجاح الجرجيس باش نفرحوا الاولاد الكل ان شاء الله ونفرحوا الصغيرات واللي يلعب بيان زاد ان شاء الله يربح، ما ان شاء الله مربوح الجرجيس
8: في شهر ماي.
11: اي 22 ماي 2005 كما اليوم. ايوه عايش
8: عايش ان شاء الله مربوح. شكرا لك قدور، لكن
2: نرجع لك الكلمة. أكيد واضح، حياتك الصحة. صفاء منسي كنت في محيط ملعب حمادي العقربي برادس، وتصريحات جماهير العكارة اللي تحدثوا على ثقتهم بالفريق في الانتصار اليوم. كما كنت تحدث قبيلة قلت برشا ناس برشا من جماهير العكارة جيت خصيصا من فرنسا لتشجيع فريقهم عفوا في تشجيع فريقه من اجل الظفر بلقب الكاس اقل من نص ساعه على انطلاق المباراه، ديما في انتظار تصريحات اخرى ومداخلات من ملعب حمادي العقربي بيراتس. بعد شويه اكيد تكون معنا التشكيلتين الاساسيتين سواء لاسبيرانس او للعكار. سينو حسين خلينا نمشيو مره اخرى للموزيكا، نتواصل معكم ان شاء الله في استاد ديوان الثمانيه متاع الليله.

0: ديو ان اف ام. عسلامه
1: عسلامه ديو ان اف ام. انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: احلى جوكم ونحبكم برشا. ديو ان اف ام
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديو ان اف ام نحب نوصل النداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: ملكتي موزه صفاقس
5: على 91.2
0: تونس
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. ستاد ديوان ستاد ديوان.
6: رجعنا لكم في استاد الديوان ما قبل مباراة نهائي كأس تونس لكرة القدم وختام الموسم الرياضي الكروي في تونس. مباراة الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي في ملعب حماد العقربي برادس. مباشرة نرجع الملعب حماد العقربي برادس مع مهيب بن حسين والتشكيلتين بالنسبة لترجي العاصمة وفريق العكارة. مهيب مرحبا بك.
7: شكرا لك قدور، تحية لك وتحية لكل مستمعين ومشاهدين على راديو ديوان فام في المتابعة الخاصة لنهائي كأس تونس لكرة القدم بين الترجيين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. للمرة الثانية في التاريخ يلتقي الفريقان في الدورة النهائي. بعد سنة 2005 الترجي الجرجيسي حسم اللقب وعاد بالأميرة إلى مدينة جرجيس. الموعد يتجدد مع هذا الفاينل بعد قليل في ملعب حمادي العقربي برادس. الأجواء عموما حضور جماهيري غفير من جانب الفريقين في انتظار أكثر صور بعد شوية باش توصلكم على سبور باي ديوان فهم، ولكن نعطيكم تشكيلة الفريقين. بداية بالترجي الرياضي الجرجيسي في المرمى سيف الدين الشرفي مع فيراس غوما يسري الضفلاوي دافيد نيانجي باب ديالو غسان المحرسي الكوني خلفه خليل القصاب لمجد الرجيلي قاد الفريق مؤمن الرحماني وأشرف بن ضياف. على البنك نلقاو حمزة الغامي كحارس ثاني معاه أبي جو جاسم بكيلاني أميرة التاجوري محمد مختار الزيدي محمد ياسين العريض آدم قرب صديق ياكوبو والهادي جرتيلة المدرب هو السيد المنصف المشارك. بالنسبة لتشكيلة الترجي الرياضي التونسي في المرمى أمين الله مميش معاه محمد بن علي حمزة جلاسي ياسين مليح نضال العيفي حسام تقا حمزة رفيعة عبد الرحمن كوناتيل كسيل أبو عالية جاك ديارا وفلوريان دانو. بالنسبة لبنك الاحتياطي نلقى محمد صدقي دفشي كحارس ثاني مع علاء الدين الدربيلي أونيتشي أوبيلو خليل الجنيشي معز الحاج علي شيبا شبيلي هيثم ضو يانساس أشرف الجبري والمدرب هو السيد كريستيان براكوني. طاقم تحكيم اليوم إدارة الحكم الدولي نضال الطيف الحكم المساعد الأول خليل الحسيني الحكم المساعد الثاني أحمد الزويبي الحكم الرابع سيف الدين الأولتاني بينما ثنائي الفار مجدي بلغها كحكم رئيسي وأمان الله الحاج كحكم فار مساعد. الأجواء عموما ورايا كما قاعدين تشوفوا في ملعب حمادي العقربي بإرادس كما قاعدين تتابعوا هذا هو الحضور الجماهيري من جانب الفريقين. العرس الكروي تم معنا الكلمه احباء الترجي الرياضي الجرجيسي المتواجدين اليوم في المدرجات كما قاعدين تشوفوا ايضا احباء الترجي الرياضي التونسي. الامور تقريبا الى حد الان على العال ما يقارب عن حضور 30,000 من جانب الفريقين في انتظار ان يرتفع العدد اكثر. قدونا الملاحظه الحراره اليوم مرتفعه في العاصمه تونس في هذا اللقاء، ولكن ان شاء الله عرس كروي بيتم معنا الكلمه والامتياز والاجدر للفريق الاجدر بالتتويج بلقب الاميره.
6: به يعطيك صحة مهيب بن حسين. هذه إطلالة أولى من ملعب حمد العقربي برادس من معلق المباراة مهيب بن حسين. أعطانا قراءة زوز تشكيلات الأساسية لترجي الرياضي الجرجيسي وترجي الرياضي التونسي. التحق بنا في البلاتو بلاي ميكر البرنامج الدولي السابق نحكيه على محمد علي منصر. دلي مرحبا بيك وكل عام والوالدة وزوجتك بألف خير اليوم عيد الأمهات.
8: صحيح أهلا بقدور تحياتي ليك وتحياتي لكل أمهاتنا وكل الزوجات وإن شاء الله عيد سعيد على تونس وعلى كل جميع المسلمين وإن شاء الله يا ربي اليوم ونعملوا عشوية باهي نعديه وإن شاء الله نشوفوا ماتش يليق بكرة القدم التونسية ويليق زادة بختام موسم رياضي كامل معناتها بما فيه الباهي متاعه والخايب زادة متاعه وإن شاء الله معناتها اليوم نشوفوا قفلة باهي ونشوفوا زادة مباراة باهي
6: إن شاء الله
8: وإن شاء الله اللي يكون أحسن هو اللي يكون معناتها اليوم متوج بحول الله.
6: واضح كنت اسمع في لي دو فورماسيون ترجي جرجيسي متصالح بكل عناصره ترجي الذي تونسي بقياده براكوني ايضا تشكيله تقريبا ثابته ما تغيرش برشا بارابور على المباريات الفارته. مباراه تشوفها 50-50 اليوم نهائي كاس لا يقبل الاحتمالات.
8: والله 50-50 لا قدور شوف معناتها الواحد خليه معناتها يحكي هذا باللي هو شافه بالكرة نشوف الترجي أقرب. علاش الترجي أقرب؟ أول حاجة الترجي معناتها اليوم مدعم بالجماهير معناتها نتاعو هو أكثر. الحاجة الثانية التشكيلة نتاع الترجي في الأسابيع معناتها هذه الأخيرة بركوني معناتها تلقى اللي
6: هي التوليفة المناسبة.
8: التوليفة المناسبة احنا قلنا قبل الترجي راهو ديما عنده في الأنيماسيو أوفنسيف نتاعها معناتها كان عندها بلوكاج نوعا ما أقبلو اللي كان معناتها هو اللي يعمل في هذه كل المباريات. معناتها الأخيرة شفنا معناتها ثلاثة ملاعبية تقريبا عندهم نفس الخصال اللي هي معناتها هجومية أكثر كوناتي تقى ومعهم رفيعة اللي هو معناتها حاليا من احسن اللاعبين
6: رفيعة المتميز
8: معناتها الفورما نتاعو. بوعالي ديارا معناتها دو جوار دو تكنيسيان ودو جوار رابيد برشا دان هو اللي, اللي اللي قاعد يقوم في خدمه كبيره برشا. المشكله نتاع الترجي معناتها اللي شفناها عام سنة اللي هي الانيماسيون اوفنسيف نتاعها وقت اللي معناتها الترجي ضيع كره الفوق الرجوع نتاعهم معناتها كان بطيء جدا. اليوم معناتها جرجيس احنا نعرفوه عنده ملاعبية سريعين برشا الرحماني عنده معناتها القصاب قوي برشا فك لي باس الاخرانيه وقت اللي معناتها انت تفك لك الكره الكونتر اتاك معناتها نتاعها يوجع برشا. والترجي نعرفوا سنا معناتها كانت عندها مشكله كبيره برشا وقت اللي تخسر معناتها هي الكره الفوق ضيع معناتها الرجوع معناتها نتاعهم ثقيل برشا. المحور زاد معناتها كان فيه سنا بعض التغييرات مرياح أصيب وما يرجع جلاسي كيف كيف أصيب رجع
6: توقاي
8: معناتها ما كانتش معناتها فما دفاع محصن وكان معناتها فما دفاع اللي هو اللي هو معناتها كانت أثناء الترجي ترتكز عليه. بالنسبة لي اليوم إذا كانت الترجي عملت ربع ساعة الأولى قوية وبك الدخلة متاحة وبك خلينا معناتها بلغت الكورة السنعة متاحة ومكية إذا كان معناتها سجلت على الأول باش تسهل معناتها بارش المباراة مباراة البطولة
6: العكس
8: نجم يكون صحيح إذا كان تقبل بونتو ينجم معناتها يدخل فيها الشك. نتخيل اليوم تقريبا بنسبة 60 للترجي 40 الجرجيس لكن معناتها على حسب الأجواء ولا حسب الكواليس الكل نعتقد معناتها اللي رانا اليوم باش نشوفوا مباراة مفتوحة ومباراة معناتها فيها عديد الفرص وإن شاء الله وإن شاء الله نشوفوا خاصة الأهداف.
6: واضح إن شاء الله المباراة تكون فيها برشا أهداف إن شاء الله الريتم يكون طالع في المباراة اليوم. اليوم ثم نقطة مهمة لازمنا نتحدثوا عليها تحدثنا على ترجي أصبح منظم بقيادة كريستيان براكوني في المقابل زاد منصف مشارك الحقيقة أعاد التوازن ورجع لثوابت الترجي الرياضي الجرجيسي فريق المنظم على المستوى التكتيكي فريق زاد اللي الحقيقة لا يخشى المنافسين الكبار. وأكبر دليل اللي عمله في دومي فينال فطيب لمهيري ضد نادي الرياضي الصفاقسي شفناش ترجي جرجيس مرتبك
8: والله صحيح شفناها معناتها سناب بصراحة مشارك غير وجه الفريق بنسبة 100% شفنا معناتها فريق منظم فريق معناتها حاسين فريق معناتها إيكيليبري أوفنسيف ديفونسيف فريق معناتها يستغل اي كره تجي معناتها يستغلها. شفنا معناتها بلوك كومباكت معناتها الجورات كل واحد فاهم الدور نتاعو باش يعمل. شفنا مدرب رجع ثقه العديد اللاعبين ابرزهم الشرفي اللي كان معناتها بعد معناتها تقريبا مده 4-5
6: كان ممتاز في الماتش
8: الفارق ممتاز وهو معناتها سبب كبير باش يكون معناتها الفريق نتاعو متاهل فريق يمشي يربح لك المنستير في المنستير وبعد يربح لك السيابي دو ماتش معناتها ورا بعضهم بعد يجي يربح لهنا نادي الصفاقسي معناتها هذا ما يكون كوشي فريق ممتاز جدا فريق منظم فريق معناتها بلغته الكره ما يخاف من حتى فريق ما يخدر حتى فريق. ترجي جرجيسي سناء اذا كان ما صرتلوش الفتره ديك الصغيره اللي ما تتغيروا فيها ثلاثه مدربين وكانت هذيك
6: خروج لاعبيه زاد
8: وخروج معناتها زاد عدد اللاعبين لكن معناتها ترجي فريق منظم جدا جرجيس فريق منظم جدا عنده معناتها ثوابت عنده لاعبين محترفين ممتازين جدا عنده خط دفاع معناتها عنده الخبره الكافيه خلف المحرسي زاد ملاعب ممتاز جدا رجيلي قائد الفريق ملاعب معناتها لاعب برشا كوره ملاعب معناتها رزين بصراحه ذوما معناتها جوارات كان عندهم دور كبير برشا ملاعبيه معناتها عندهم خبره. شوف راهو مش راهو معناتها لازمتك تكون لاعب في الانديه الكبرى اللي معناتها راهو انت وقت اللي معناتها تبدا عندك الخبره اللازمه الشخصيه اللازمه لا وقت اللي تكون انت لاعب برشا ماتشات صعاب وبرشا ماتشات على سقوط وبرشا ماتشات مع عديد الانديه في الرابطه الاولى وقت معناتها الواحد يكسبها الشخصيه هذيك. شفنا معناتها حقيقه ترجي جرجيس فريق عنيد فريق عنده شخصيه قويه برشا فريق ما يحترم حتى فريق بلغت الكوره معناتها ما يخافش يمشي يتاكي في اي ميدان. اليوم باش نشوفوا اذا كان الترجي معناتها تغلط نفس الغلطه نتاعها وقت اللي تضيع الكره الرجوع نتاعها يكون رزين برشا. اليوم جرجيس تنجم معناتها تستغل الحاجات هذه وتنجم تقلق برشا الترجي الرياضي تونس.
6: بار كونتر الترجي الرياضي الجرجيسي احنا حكينا على اكسبلوا اللي عملته ضد سي بي وسيرتو ضد النادي الصفاقسي، سينو اليوم باش تواجه منافس اشرس منهم الزوز خاصه على المستوى الهجومي. تحدثت انت قبيل على دانوغ راس حربه، تحدثت على ديارا كيف كيف بوعاليا ثلاثي هذايا قوه ضاربه في الترجي، وراهم حمزه رفيع. نصور انه دفاع الترجي الجرجيسي باش يلقى برشا مشاكل اليوم، سيرتو الملاعبين هذوما حركيين برشا وعندهم زاده حتى الكاليتي تكنيك، نحكيو سيرتو رفيع بوعالي.
8: صحيح نشوف نتخيل معناتها اليوم باش نشوفوا فريق معناتها كالعاده 3 5 2 باش يكون معناتها فريق دفاعي وباش يلعب على الهجومات المعاكسه. اليوم الترجي نعرفوه اللي هو عنده ديارا معناتها ملاعبي رابيد برشا، عكس معناتها بوعالي اللي يحب معناتها ديما الكره عنده ملاعبي تكنيك مو معناتها اقوى من الاخر. دانو معناتها حقيقه مهاجم رزين على كل الدفاعات، رزين على كل الدفاع بدنيا قوي برشا، وراهم زاده ملاعبيه ملاعبيه معناتها ما شاء الله دو تكنيسيان رفيعه كوناتي تقى معناتها اللي هو حقيقه مجاهد وتعدى فتره نقد لكن معناتها قاعد يرجع تو الفورمه نتاعو. هذوما معناتها حاجات ينجموا اليوم يعاونوا الترجي ونجموا زاد اليوم يقلقوا جرجيس. اذا كان ترجي جرجيسي كما قلت لك يعدي ال 20 مينوت الاولى ربع ساعه الاولى معك الدخله نتاع الترجي ديما نعرفوها معناتها ديما تعمل لونتا معناتها قويه برشا. اذا كان جرجيسي يعدي ربع ساعه الاولى سلامات ينجم معناتها بعد ينيغوسي الماتش نتاعو، لكن الترجي في صوره ما اول كوره ثاني كوره جات ويسجلها ينجم معناتها يسهل برشا حاجات وينجم يحل عديد الفراغات في دفاعات جرجيس اللي باش اللي معناتها اذا كان يبلع بونتو على الاول باش يطلع باش يخلي معناتها عديد المساحات اللي نجموا يستغلوا خاصه ديارا مع وسع الملعب ومع السرعه نتاعو ينجم معناتها يتعب اي دفاع.
6: توقع انه ثم اهداف الشوط الاول؟
8: نتخيل انا ال 20 مينوت الاولى فما بونتو من الترجي او من جرجيس، فما بونتو باش نشوفوا معناتها اليوم اهداف خاصه الربع ساعه ال 20 مينوت الاولى باش تكون معناتها الترجي تدخل دخله قويه ونعرف معناتها التشكيله هذه الهجوميه نتاعها ومع الجمهور. والترجي معناتها سنة عدى موسم تعدى معناتها موسم سيء نوعا ما ومهزت فيه حتى تيتر، اليوم معناتها تيتر
6: هذايا باش تلعب
8: عليه باش تلعب الكل في الكل مع الجماهير المسؤولين التغيرات معناتها هذه باش تكون الربع ساعه صعيبه على جرجيس والترجي باش تهبط بكل قواه وتحب معناتها تسجل على الاول.
6: واضح. نمشيو تو تسويت موجز الاخبار ثم النقل المباشر لنهائي الكاس الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي.
5: ديوان اف ام عسلامه.
1: عسلامه ديوان اف ام، انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وديما احلى جوكم نحبكم برشا. ديوان اف ام
5: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام تحب نوصل نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
5: ملكه الموجه صفاقس
9: على 91.2
5: تونس
9: 93.5
5: نابل والوطن القبلي
9: على 106
5: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
6: موجز الرابعة. diwanafm عسلامة. جمعية صيانة التراث البيئي والطبيعي بالوطن القبلي دعت في بلاغ لها إلى حماية صغار وأعشاش طائر نورس أدوين بجزيرتي زمبرا وزمبرتا وتجنب الاقتراب منها أو لمسها خلال فترة التكاثر الحالية. وأوضحت الجمعية أن هذه الدعوة تأتي إثر تسجيل تجاوزات واعتداءات على صغار هذا الطائر البحري المحمي، مما يشكل تهديدا مباشرا لنجاح موسم التكاثر والمخزون الطبيعي. كما حذرت الجمعية من حمل أي طائر بري لتفادي إزعاج الحياة البرية واحتمال انتقال أمراض أو فيروسات إلى الإنسان. بلدية قفصة قامت برفع 600 طن من فضلات وجلود الأضاحي خلال اليومين الأول والثاني للعيد ضمن حملة لتعزيز النظافة والمحافظة على سلامة المحيط بالجهة. وفق ما أفاد به المكلف بتسيير بلدية قفصة محمد الصغير الإبراهيمية في تصريح لمراسل ديوان فام بالجهة، والذي أشار إلى أن البلدية سخرت 7 مجرورات لإنجاز هذه التدخلات بالتوازي مع توزيع أكياس بلاستيكية مجانية على المواطنين.
10: في الأخبار العالمية، مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يزور منطقة بونيا في الكونغو الديمقراطية لمتابعة جهود احتواء تفشي فيروس إيبولا والاستجابة للسلالة الجديدة من الفيروس، داعيا السكان والإطار الطبي إلى طلب العلاج وتطبيق إجراءات الدفن الآمن من أجل الحد من تفشي الفيروس. موقع أكسيوس الأمريكية يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب طلب تعديل بعض بنود مسودة الاتفاق الجاري التفاوض بشأنه بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، مشيرة إلى أن ترامب طالب بتجديد البنود المتعلقة بالمواد النووية الإيرانية ومزيد توضيح آلية السيطرة على اليورانيوم المخصب. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، المشوار متواصل مع قدور وكامل فريق برنامج استاد الديوان، في أمان الله.
11: ديوان FM ما يفوتك شيء، تبع الأخبار المحلية الاقتصادية السياسية الرياضية العالمية وحتى أحوال الطقس، مراسلين يواكوا الأكتواليتي لحظة بلحظة. الأخبار على ديوان FM من مصدر كل دقة ومصداقية على رأس كل ساعة. لأكثر تفاصيل تابعونا على www.diwanfm.net. ديوان FM صوتكم.
12: استاد ديوان، استاد ديوان.
6: رجعنا لكم في استاد الديوان، نقل مباشر لمباراة نهائي كاس تونس لكرة القدم الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، مباشرة إلى ملعب المباراة استاد حماد العقربي برادس مسرح النهائي، والتعليق الثنائي للمتميزين مهيب بن حسين وعبد السلام المقراني. كباتن تفضلوا لكم الخط.
7: شكرا لك على راديو ديوان FM في هذا الدور النهائي الفاينل بين الترجيين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، مع وصولنا للدقيقة الثانية منذ انطلاقة المباراة إلى حد الآن. أجواء ممتازة تعيشها تونس في هذا الفاينل الكبير، الترجيين الحاضرين بجماهيرهما الاثنين على مرضية وفي مدرجات ملعب حمادي العقربي برادس، حضور ما يقارب عن 30,000 من جانب الفريقين. اليوم الاختلاف يبقى بالأزياء على أرضية الميدان، ولكن في النهاية أحد الترجيين سيتوج بلقب الأميرة التونسية. مباشرة لمستمعينا الكرام استعراضا إلى تشكيلة الفريقين، بداية بالترجي الرياضي الجرجيسي، لكن قبل ذلك تحية لزميلي المعلق عبد السلام المقراني. مرحبا بك عبد السلام.
13: مرحبا بك مهيب، مرحبا بقدور وبالكابتن في الاستوديو وبكامل مشاهدي ومستمعي ديوان FM. هذه فرصة خطيرة للترجي الرياضي الجرجيسي، وتدخل الدفاع من الترجي الرياضي التونسي في بداية قوية من العكارة. دقيقة أولى كانت من أشرف بن ذيف، تسديدة أولى من خارج ال 18 تمر بجانب مرمى ميميش، ثم الكرة الثانية والعملية الأخيرة من خلال الكورنر الأول للترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات والدقيقة الثالثة. ثنائية مؤمن الرحماني وخليل القصاب، ثم مؤمن الرحماني على الجهة اليسرى، الكروس في مناطق الجزاء في اتجاه المدافع يصعد، ثم يعمل الكروس في مناطق الجزاء مرة ثانية، والدفاع مرة أخرى أشرف بن ثيف، لكن يرجع بالواجبات الدفاعية كوسيل أبو عالية من أجل الكونتر أتاك في اتجاه فلوريون دانو، والقطع من المدافع الكوني خلفه. بالنسبة إلى تشكيلة الفريقين، بالنسبة إلى الترجي الرياضي التونسي هو الضيف حسب القرعة في هذه الفاينل، إمن الله مميش في الكاج، محمد بن علي على اليمين، أجلاسي ومرياح في محور دفاع، على اليسار العيفي، حسام تقا، حمزة رفيع، عبد الرحمن كوناتي، كوسيل أبو عاليا، جاك ديارا وفلوريون دانو. بالنسبة إلى تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي، في الكاج سيف الدين الشرفي، في راس غوما يسري الدفليوي، دافيد نيونغي، باب ديالو، غسينا المحرسي، الكوني خلف خليل القصاب، الكابتن لمجد أرجيلي، مؤمن الرحماني وأشرف بن ذيف في الهجوم. بالنسبة إلى قضاة هذا النهائي، حكم رئيسي السيد نضال بلطايف، حكم مستعدول السيد خليل الحسيني، بالنسبة للحكم المستعدل الثاني أحمد الذويوي، والحكم الرابع سيف الدين الورتيني، حكم رئيسي في غرفة الفار السيد مجدي بلغة حكم مساعد أول في غرفة الفار حسني النيلي والحكم المساعد الثاني عمر بريدة في 5 دقائق لعب 0-0 في هذا النهائي مهيب.
7: 0-0 في هذا الدور النهائي بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي مع توقف اللعب في هذه اللحظات للإصابة مع ضربة مخالفة لصالح الترجي الرياضي التونسي في هذا اللقاء. حضور جماهيري حوالي 12,000-14,000 المتفرج من جانب الترجي الرياضي التونسي, بينما الترجي الرياضي الجرجيسي حوالي 9,000-10,000 متفرج متواجدين في ملعب حمادي العقربي بيرادس. الأمور على العال في هذا الفاينل والعرس الكروي بأتم معنى الكلمة. الترجي من أجل المحافظة على لقب بعد تتويجه الموسم الفارط بلقب الأمير الـ16 في تاريخه, بينما الترجي الرياضي الجرجيسي يريد تكرار سيناريو 2005 والعودة بلقب الكأس إلى مدينة جرجيس مع كرة حاليا في منطقة وسط الميدان. وضربة التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي اللي يلعب بأزياءه الحمراء والصفراء اليوم على يمين المشاهد عبر منصة الصحافة, والترجي الرياضي التونسي بأزياءه الزرقاء زي جديدة خاصة بنهائي كأس تونس لكرة القدم. نذكر باللوائح الخاصة بكأس تونس, حالة نهاية المباراة بالتعادل سيتم اللجوء مباشرة إلى الحصص الإضافية وبعدها الركلات الترجيح لتحديد بطل لقب الأميرة ومن سيتواجد في مباراة السوبر ثاني أقطاب السوبر التونسي للموسم الرياضي 2025-26, من سيواجه الأفريقي في السوبر التونسي مع كرة حالية لصالح الترجي الرياضي التونسي. الترجي في غياب الحارس بشير بن سعيد مواصلة الاعتماد على أمان الله مميش وغياب محمد أمين بن حميد للتوجه مع المنتخب الوطني التونسي في الاستعدادات الخاصة ضمن قائمة صبري لموشي لكأس العالم. إن شاء الله كل التوفيق لعناصرنا الوطنية مع انطلاقة أولى الاختبارات الودية والجدية أمام النمسا وبلجيكا. نذكر مقابلتنا متابعوها عبر منصة ديوان سبورت خاصة بالمنتخب الوطني التونسي, لكن كرة حالية لصالح الترجي من فلوريان دانوت, كمشي الكرة في الخلف عبد الرحمن كوناتي, كوناتي في وسط الميدان مع الحوار الأخير, الحكم يمنح المخالفة ضد خط هجوم الترجي, تلعب الكرة بسرعة عكس الهجمة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي يحاول يمر ولكن ضربة المخالفة يأمر بإعادة تنفيذ ضربة المخالفة. إلى حد الآن وللأمانة الترجي الرياضي الجرجيسي يضغط يبحث عن التسجيل أكثر نوعا من خطورة على مرمى الحارس أمان الله مميش عبر 2 محاولات, كانت الكرة الأولى من راشد بن ضياف والثانية من ركنية حاول من خلالها أبناء الترجي العكرة استغلال الكرة الأخيرة في هذا الشوط الأول مع ضربة مخالفة بين دافيد نيانجي على مستوى تنفيذ الكرة في محور الدفاع, يلعب الكرة في العمق البحث عن الهجوم على مؤمن الرحماني هدف الترجي الرياضي الجرجيسي. وأشرف بن ضياف اللي يعيش أفضل أيامه في الأونة الأخيرة مع فريق الترجي الرياضي الجرجيسي, اليوم مواجهة هامة مواجهة كبيرة أمام اختصاص أيضا مسابقة الكأس على مستوى كرة القدم الفرنسية للمدرب كريستيان براكوني مدرب الترجي الرياضي التونسي. باش ترجع على كرة لصالح الترجي على الجهة اليسار من إيطال العيفي, البحث على فلوريان دانو نفس طريقة الاعتماد تقريبا بالنسبة للترجي على فلوريان دانو بالكرات الطويلة واستغلال عاملي صعود الثنائي جاكي ديارا وكوسيل أبو عاري عبر الأطراف في انتظار الدقائق القادمة من هذه المواجهة. كرة سريعة في منطقة وسط الميدان, الكرة الأخيرة من الكوني خلفه ولكن الخطأ لفائدة الترجي الرياضي التونسي. مواجهة أكيد هامة كنت تبعته الأجواء أمام ملعب رادس قبل بداية المباراة مع جماهير الفريقين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي, جماهير جاءت من كافة أنحاء العالم لمتابعة هذا اللقاء وهذا الفاينل الكبير. نذكر الموسم الفارط نهائي مع الترجي الرياضي التونسي بالملعب التونسي قبلها نهائي سنة 2024 مع الملعب التونسي بالنادي الرياضي البنزرتي. الكرة حالية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي من أشرف بن ضياف, الكرة كوني خلفه في وسط الميدان, المحاولة من باب ديالو, كرة ترجع على اليسار البحث على أشرف بن ضياف ولكن ضربة التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. في هذا اللقاء الترجي يبحث على تحقيق لقب الكأس والمحافظة على لقب الكأس منذ الموسم الفارط. الترجي توج بالثنائية هذا الموسم بطولة تونس آلت لصالح النادي الإفريقي الصعود, وغادر قبل ذلك مستقبل سيمان مستقبل جابس وشبيبة القيروان بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم, حل الوافد دون الجدد آخرهم النادي الرياضي لحمام الأنف قبل ما تقدم الرياضي بساقط الدير والأمل الرياضي بحمام سوسة, وأكيد الاختتام الموسم الرياضي بنهائي كأس تونس مع كرة حالية من شاك ديارة يرفع على كرة في 18 البحث عن الكرة يدخل حكم المباراة, تصطاد الكرة بنزال الطيف على مستوى منطقة العمليات الكرة الأخيرة مع توقف اللعب في هذه اللحظات في إصابة للاعب الترجي الرياضي الجرجيسي, وسيتم استئناف اللاعب عبد السلام بعملية إسقاط لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي في توقيت 9 دقائق لعب أو 10 دقائق لعب بالعونية في الشوط الأول بملعب حمادي العقبي ببيرادس, 0-0 بين الترجيين التونسي والجرجيسي.
13: سيعود استئناف اللعب من خلال الإسقاط, لكن قبل ذلك الإصابة للعب الترجي الرياضي الجرجيسي المدافع أو متوسط الميدان دافيد نيونكي نيونكي ملقى على أرضية الميدان, تدخل الإطار الطبي في 10 دقائق أولى من خلال هذا الشوط الأول من هذا الفاينل من خلال نهائي كأس تونس ومسك ختام الموسم الرياضي. الترجيين أكيد يتوجهين في ختام الموسم الرياضي من أجل الظفر بالكأس والأميرة لمن ستكتب ومن سيتوج بها بين فريق بمسويقة والعكارة. أكيد نهائي واحد جمع الترجيين في كأس تونس كان سنة 2005 نهائي شهير انتهى بتتويج العكارة بأولى الألقاب في تاريخه بتاريخ 22/5/2005.

اليمنى يبحث عن الحلول، يختار حر التمرير إلى دفاعات الترجي من مريح الكرة إلى كوناتي في وسط الميدان، تغيير مسار الكرة على الجهة اليسرى، جاك ديارا في الواحد ضد واحد يمر ويعدي ثم الكروس غير دقيق من جاك ديارا على الجهة اليسرى، مر بالمدافع الأول ثم العرضية بالثقة الغير مفضلة لجاك ديارا جناح الترجي الرياضي التونسي، يعمل العرضية والكروس غير دقيقة الكرة الأخيرة، وبالتالي 6 أمتار ضربة مرمى للحارس سيف الدين الشرفي. منذ بداية المباراة الفرص هي الأخطر للترجي الرياضي الجرجيسي، تصويبة أولى من المهاجم بن ذياب ثم عملية ثانية لكن الفاعلية غابت، هذه الكرة بين الرحماني ورفيعة، تدخل رفيعة ثم الكرة في وسط الميدان يستخلصها الظهير الأيسر للترجي الرياضي الجرجيسي غسان المحرشي، ثم رفيعة يستخلص الكرة في وسط الميدان التمرير إلى حسين متقا إلى كوسيل أبو عائلة، بوعالي التمرير لفلوريون دانو، فلوريون دانو العرضية في مناطق الجزاء، العرضية ضعيفة من مهاجم الترجي، يطلب الكرة على الجهة اليمنى يستلمها من كوسيل أبو عالية، ثم في الأخير عرضيته ما كانتش بالقوة اللازمة، يستخلص الكرة الأخيرة دفاع الترجي الرياضي أو الترجي الرياضي الجرجيسي لتعود الكرة من خلال التماس بإصابة كل من دافيد نيونغي ولاعب آخر من الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات، وتدخل الإطار التبي والرأي ذولي التعويض باش يتم بالنسبة إلى مدافع الترجي. الحركات الإحمائية ربما تغيير اضطراري في ربع ساعة أول من خلال هذا الشوط الأول من الفاينل كأس تونس بين الترجيين على مسرح المباراة، مسرح القمة، ملعب حمادي العقر برادس. بالفعل التغيير سنتثبت من غادر أرضية الميدان بالإصابة ومن سيكون المعوض. بالنسبة إلى تشكيل الكوتش السيد المنصف مشارك، تعود الكرة بالاستحواذ للترجي الرياضي التونسي، حمزة الجلاسي يضغط مؤمن الرحماني ثم إلى قادة الفريق ياسين مريح، مسار الكرة يتغير على الجهة اليسرى، العيفي لعبد الرحمن كوناتي في الاختراق في مناطق الجزاء ثم العرضية، والكرة تصطدم في المدافع الترجي الرياضي الجرجيسي وتلمس القائم لتغادر بعدها إلى الركنية للترجي الرياضي التونسي. اختير الكرة من وسط الميدان عبد الرحمن كوناتي في مناطق الجزاء، يراوغ يعمل العرضية ما كانتش بالقوة في مناطق جزاء الترجي الرياضي الجرجيسي، تصطدم في مدافع العكارة وتصطدم في القائم الأيمن للحارس سيف الدين الشرفي، وبالتالي الركنية للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. الإطار الفني للترجي الرياضي الجرجيسي يتشاور أكيد من سيكون معوض في هذه اللحظات بالنسبة إلى التشكيل على أرضية الميدان. أظن صديق ياكوبو بشيخو بلاستو بعد لحظات في هذه المباراة كأولى التغييرات في هذا الشوط الأول، تغيير اضطراري للترجي الرياضي الجرجيسي، أو هو اللاعب أد بوجو أولواسيان بشيخو بلاستو. بالفعل أد بوجو بشيخو بلاستو يقوم بالحركات الأحمائية قبل الدخول إلى أرضية الميدان، كذلك إصابة أخرى في تشكيل الترجي الرياضي الجرجيسي من دافيد نيونغي على ما أظن سيغادر، تغييرين مرة واحدة بالنسبة للعارضة الفنية للعكرة بدخول أد بوجو أولواسيون، وكذلك اللاعب رقم 27 سنتثبت من اللاعب الثاني اللي بشيخو بلاستو
دافيد نيونغي مازال على أرضية الميدان.

0: يتلقى فالإسعافات من الإطار التبي. خروج اللاعب رقم 17 دافيد نيونغي ودخول أد بوجو أولواسيون في هذه اللحظات، وكذلك أمير التجوري بالشيخ بلاستو، لكن ما كان من لتشكيل الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات. خروج المتوسط الميدان دافيد نيونغي ودخول أد بوجو أولواسيون، وكذلك دخول أمير التجوري. سيستأنف اللاعب إذن في هذه اللحظات من خلال الركنية، الركنية للترجي الرياضي التونسي. رفيعة يترك الكرة إلى بوعالية في العرضية في منطقة الجزاء، تدخل الدفاع من أمير التجوري، يبعد الكرة بالرأس في وسط الميدان، ترجع الكرة إلى نزال العيفي لعبد الرحمن كوناتي في وسط ميدان الترجي الرياضي التونسي. في هذه اللحظات حمزة الجلاسي إلى الجهة اليسرى، نزال العيفي، ترجع كرة جاك ديرا بالسرعة يتجاوز على الجهة اليسرى أمير التجوري، ثم العودة، جاك ديرا يرجع إلى نزال العيفي. العيفي بمحاولة للتمرير يخطئ التمرير، والامتلاك يعود إلى الترجي الرياضي التونسي. من مريح الكرة على الجهة اليسرى، عبد الرحمن كوناتي في وسط الميدان إلى حسام تقاء، إلى حمزة الجلاسي، الجلاسي إلى محمد بن علي، بن علي الحلي إلى رفيعة في وسط الميدان، رفيعة في المراوغة الأولى يخسر الكرة لتعود إلى أشرف بن ذياب في محاولة للكونتر أتاك، وتدخل من بن علي حتى الكرة أوت من خلال التماس في هذه اللحظات للترجي الرياضي الجرجيسي. المحرسي يترك الكرة إلى قائد الفريق لمجد الرجيلي على الجهة اليسرى للعكارة في هذه اللحظات، تنفيذ التماس، كرة إلى حمزة الجلاسي يبعدها في وسط الميدان، مثل الكرة والحوار بين اللاعبين في وسط الميدان، ينتهي هذا الحوار الأخير بمخالفة يعلنها قاضي المباراة نزال بلتايف على اللاعب خليل القصاب الذي ارتكب المخالفة على لاعب الترجي الرياضي التونسي حسام تقا في وسط الميدان. تتنفذ المخالفة من بن علي إلى حمزة رفيعة، يغير مسار الكرة على الجهة اليسرى، نزال العيفي، عبد الرحمن كوناتي في وسط الميدان يدور بالكرة ويمرر على أرضية وسط الميدان إلى بن علي أمام المحرسي، راوغ بن علي ثم يسلم الكرة فلوريون دانو والتمرير، لكن الحكم يعلن الفاول والمخالفة، الفاول والمخالفة لمهاجم الترجي الرياضي التونسي فلوريون دانو، ارتكب المخالفة من اللاعب فراس غوما على فلوريون دانو، والسافرة تأتي من حكم المباراة نزال بلتايف معلنة عن كرة ثابتة للترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. والذراب رقم واحد في تشكيل الترجي الرياضي التونسي في الكرات الحرة المباشرة الفينيكا الجزائري كوسيلا بوعاليا، هل هو سيكون الذراب والمنفذ أم ستكون العرضية من حمزة رفيعة في المخالفة الأخيرة المعلنة للترجي الرياضي التونسي؟ التشاور بين اللاعبين كوسيلا بوعاليا وحمزة رفيعة على طريقة التنفيذ، الفاول الأخير للترجي الرياضي التونسي. كوسيلا بوعاليا وحمزة رفيعة ثنائي وراء الكرة، وبوعاليا أظن سينفذ مباشرة أو رفيعة من خلال العرضية، بوعاليا تنفيذ المباشر وتصطدم في أمير التجوري، وبالتالي الكرة من خلال الركنية، الركنية للترجي الرياضي التونسي بعد الكرة الأخيرة وتنفيذ الفاول المباشر، مخالفة تصطدم في مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي، تنتهي من خلال الركنية، نفس المنفذ كوسيلا بوعاليا ونفس اللاعب أيضا بجانبه حمزة رفيعة على التنفيذ ثنائي مباشرة العرضية، تنفيذ إلى من بوعاليا إلى بن علي، والعرضية من بن علي في مناطق الجزاء والتدخل من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي. يستخلص الكرة ثم من خليل القصاب في محاولة للكونتر اتاك بصعود المحرسي، ثم تدخل من حمزة رفيعة المحرسي بالصدر، التحذير لأشرف بن ذيف يخسر الكرة الأخيرة، ترجع من حسين تقاء من اللاعب أدبوجو الواسيون والكرة يستخلصها بن علي والثنائيات في هذه اللحظات تنتهي بالتماس للترجي الرياضي الجرجيسي. التماس للترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات مهيب بالصفر صفر في 22 دقيقة لعب في هذا النهائي.
1: نهائي مشوق، نهائي مثير عبد السلام في هذا الفاينل الكبير بين الترجيين الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، مع توقف اللعب في هذه اللحظات في انتظار استئناف بضربة التماس لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات، مع تغييرات ممكن بعد شوية باش نعاود نذكروا مشاهدينا ومستمعينا الكرام على راديو ديوان فام بالتغيير اللي صار منذ قليل على مستوى تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي، ولكن الكرة حاليا ترجع لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي من الحارس سيف الدين الشرفي، ولكن يتوقف اللعب في إصابة على ما أظن إصابة للعب الترجي الرياضي التونسي ملقى على أرضية الميدان في اللقطة الأخيرة، ممكن التحام صار مع لعب الترجي الرياضي الجرجيسي. نذكر أن التغييرات اللي صارت منذ قليل بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى تشكيلة العكارة، غادر الثنائي يوسف الضفليوي ودافيد نيانغي وخلوا أماكنهم لآتي بوجو وأيضا أميرة التجوري كتغييرات ممكن فيهم تغيير اضطراري لأنه كان في إصابة للعب الترجي الرياضي الجرجيسي. في انتظار استئناف اللعب بعد شوية يتم إسعاف اللعب الترجي الرياضي الجرجيسي في الالتحام الأخير مع لاعب الترجي الرياضي التونسي. أجواء عموما مع وصولنا للدقيقة 24 هنا في ملعب حمادي العقربي براد، صفر مقابل صفر بين الفريقين في هذا النهائي الفاينل والمشوق. نذكر أن الترجي الرياضي الجرجيسي كان دخل المباراة نوعا ما بقوة، أخلق فرصة عن طريق أشرف بن ذيف ولكن الرد كان من الترجي مع سيطرة نقوله لترجي الرياضي التونسي على مستوى الامتلاك والأداء وصناعة الفرص. نقول عبر كسيل أبو عالية وباقي الأسماء حاليا بعد شوية باش يستأنف اللعب. الإصابة اللي كانت بين محمد علي وأيضا محمد بن علي وأشرف بن ذياف اللي صار التحام بسيط بيناتهم في اللقطة الأخيرة، سلامات للثنائي مع استأنف اللعب بعملية إسقاط لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي على مستوى مناطقه في حوالي الجهة اليسرى. تتلعب الكرة طويلة، البحث على مؤمن الرحماني في الخط الأمامي مع ضغطه على ياسين مرياح ولكن ياسين مرياح موجود، كرة ترجع لنضال العيفي، نضال العيفي بالكرة مرة ثانية للخلف لفائدة الترجي الرياضي التونسي. حمزة الجلاسي في وسط الميدان، البحث من حسام تقاع على إيجاد الحل، مقطوع الكرة ما فيش الخطأ من أشرف بن ذياف، التحذير في وسط الميدان من كرة خطيرة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي من أدي بوجو، لكن الكرة مقطوعة عكس الأجمع حاليا بسرعة لصالح الترجي من كوناتي إلى ديارة، ديارة ديارة ديارة بالكرة ديارة، ولكن تتجاوز الكرة الخط حسب راية الحكم المساعد الثاني أحمد الذويوي، في تجاوزت الكرة الخط وستعود ضربة التماس لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي. مباراة مشوقة، مباراة مثيرة بين الفريقين، مشوار الفريقين هذا الموسم على مستوى كأس تونس بالنسبة للفريقين في هذا الموسم. بالنسبة للترجي الرياضي التونسي كانت أهل ضد وداد الحامة بعد الانتصار بخماسية نظيفة بالدورة السادس عشر في ضمن نهائي، وجه نجم المتلوي انتصر بثلاثة أهداف مقابل واحد. في الدورة الربع النهائي انتصر على البحث الرياضي ببوحجلة بثلاثة أهداف دون رد، وانتصار في الدور نصف النهائي على الجار شبيبة العمران بهدف مقابل سفل، يلقى نفسه الترجي الرياضي التونسي في هذا الدور النهائي. وما أجمل ملعب رادس بحضور جماهير الفريقين الفريقين كما اشتقنا لمباريات بحضور جماهير الفريقين. ان شاء الله كل نهائي كاس يكون مبادره وكل نهائي يكون حاضر. شفنا بعض الجمعيات المتواجده امام الملعب في التاطير وفي التنظيم وكل المساهمين في هذا النهائي. فقط ان شاء الله حتى الامور التنظيميه كانت ممتازه. ان شاء الله نوصلوا الى اعاده الامجاد الخاصه بكاس تونس والتشويق والاثاره والاحتفالات اللي كانت تسبق انطلاقه المباراه والفعاليات الخاصه ايضا ما بين الشوطين. ترجع على كره حاليا من محمد بن علي لكوسيل ابو عالية الجزائري. تقدير خاطئ من الجزائري كوسيل ابو عالية وعلى كره تعود تماس لصالح الترجي الرياضي الجرجسي. مباراه مفتوحة على كل التوقعات، ما فماش سيطرة كاملة لأحد الفريقين، ثم حوار خاصة على مستوى وسط الميدان وحوار تكتيكي بامتياز بين المدربين. المنصف مشارك ليبحث على التتويج بيولع ألقابه في مع الترجي الرياضي الجرجيسي العائد إلى حاضرة جرجيس لإنقاذ الموسم. أنقذ الترجي الرياضي الجرجيسي من شبح النزول واستراتيجية محكمة على مستوى كاسون خليت الترجي الرياضي الجرجيسي يتواجد في الدورة النهائي. كرة من اللكوني خلفه للخلفه لكرة مقطوعة ولكن تعود ضربة المخالفة بصافرة الحكم نضال الطيف. كل شيء تونسي 100% اليوم حتى من طاقم التحكيم حاضر ومتواجد بقيادة الحكم الدولي نضال الطيف من رابطة صفاقس لإدارة هذا النهائي. بشرش على كرة بضربة المخالفة في وسط الميدان لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. خليل القصاب يخلي الكرة في وسط الميدان لباب ديالو على مستوى التنفيذ مع صعود جومي للاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطق الترجي الرياضي التونسي. تتلعب الكرة البحث في اليسار كالعادة على أشرف بن دياف ولكن الكرة في الخط الأمامي البحث داخل منطقة 18. أدي بوتشو التسديدة ولكن الكرة التسديدة ولكن الكرة من مؤمن الرحماني سدد الكرة من خارج منطقة الجزاء على الحافة النهائية لمنطقة الجزاء ولكن الكرة مرت قريبة لمرمى الحارس. أمان الله من ميش فرصة أخرى تضيع على الترجي الرياضي الجرجيسي. لحد الآن زوز فرص من جانب الفريق زوز من الترجي الرياضي التونسي وزوز من الترجي الرياضي الجرجيسي. إلى حد الآن تشويق وإثارة حتى المباراة صراع كبير في منطقة وسط الميدان بين لاعبي وسط ميدان الفريقين مع كرة حاليا ترجع لحسام دقاع. حسام دقاع الكرة توصل لحمزة الجلاسي. حمزة الجلاسي بكرة طويلة البحث كالعادة على المهاجم فلوريان دانو لكن الكرة تمشي سهلة لحارس الترجي الرياضي الجرجيسي سيف الدين الشرفي لمساهم وبنسبة كبيرة جدا في وصول الترجي الرياضي الجرجيسي إلى الدور النهائي من مسابقة كأس تونس. أحلام أبناء جرجيس اللي قاعدة حتى تصنع الفرجة هنا في مدرجات ملعب رادس في غياب أكيد لمجموعات الأحباء اليوم التي قاطعت المباراة الدور النهائي. بالنسبة لفريق الترجي الرياضي التونسي جماهير تختار التشجيع كل اختار التشجيع على طريقته في هذا اللقاء ولكن الكرة تبقى هذه روح كأس تونس والشرم الكبير اللي يصنعه كأس تونس خاصة من خلال المقابلات الموجودة في مختلف معتمديات خاصة المناطق الداخلية لجمهورية التونسية. الكرة باش ترجع بضربة التماس كوسيل أبو عالية بسرعة لصلاح الترجي بن علي إلى كوسيل أبو عالية للخلف إلى حسام لحمزة جلاسي نحو ياسين مرياح
2: مهيب.
1: ياسين مرياح بالكرة
2: مهيب
1: يمشي على يسار لنضال العيفي. نضال العيفي
2: مهيب تسمع فيه ولا
1: شاك ديارا بالكرة شاك ديارا
2: باهي مش اسمع فيه مهيب نرجع له بعد شوية. مهيب وعبد السلام المقراني اكيد معلقي المباراة زوز تغييرات افتراضية للترجي الرياضي الجرجيسي تجم تأثر على الترجي سيرتو نحكي على الترجي الجرجيسي بطبيعة محمد علي منصر سيرتو نعرفه غوما من أعمدة الفريق وتشكيل الأساسي
3: تأثر والله على حسب نص ساعة الأولى ما شفناش تأثر معناتها كبير ولا حاجة. شفنا اللاعبين الزوز اللي دخلوا التجوري أوكبوجو معناتها قاعدين يقدموا في مردود طيب. شفنا بصراحة ترجي بار الدرجين كيك الولا معناتها حتى وقت اللي هبطت معناتها شفنا الاختر صار معناتها على شيرة واحدة ديارات ثلاثة مرات يعمل الصعيب لكن ديما اللمسة الأخيرة معناتها هي اللي يغيب عليه التركيز معناتها يعمل كل شيء يوصل للفان متر الإخرانية يوزع معناتها كورة ما غير ما يهز راسه. صراحة جرجيس معناتها بلوك ديفونسيف ممتاز جدا معناتها ما خلاش المساحات للترجي جملة اللي خلى معناتها الترجي الدفاع متاعه أي كورة يخوه يطول كورة اللي معناتها الترجي ما سنسناش اللي هو معناتها يطول برشا كورة. شفنا جلاس يعملها دو فوا تروا فوا معناتها ياخذ كره ما يلقى حتى حل في الوسط جريز خاطرها واقفه مليح معناتها مسكره المساحات الكل لي زانترفال الكلها مسكرت لازم معناتها تطول كره مرتين ثلاثه دانو وحده بين بين ثلاثة أربعة لاعبين ما نجم يعمل حتى شيء. ترجي شفناه النص ساعة الأولى كما قلت لك أبار الدرجي الأولى ديارا اللي هو ما تخلق الاختر الكل ما ما شفنا حتى حاجة تستحق الذكر. نص ساعة مخيبة من شيرتين لكن خلينا نقوله ترجي جرجيسي دفاعيا ناجح تكتيك مو وقف مليح. ترجي إذا كان بشي يكمل معناتها هكا السيستم هذايا باش يلقى عديد الصعوبات. لازم لاعبي وسط الميدان كل كره ياخوها الدفاع نتاعهم يهبطوا يطلبوا كره يخلقوا هما التفوق في وسط الميدان. وكما شفنا اللقطه هذه الترجي معناتها تلازم تطول معناتها برشا كره ما استناش هكا الترجي استنى اللي هي عندهم لاعبيه
2: يسكو الاختيار من ترجي ولا ترجيس هو اللي اجبر ترجي يلعب
3: الطريقه هذه. جرجيس الوقفه نتاعها والبلوك نتاعها بلوك كومباكت شفنا ما فماش مساحات جمله ما خلتش حتى حلول. وقفه ممتازه جدا اللي خلت ترجي في كل كوره معناتها تتلز تطول كوره. وقفه دفاعيه ممتازه جدا بلوك كومباكت الملاعبيه الكل معناتها تلقى في كل معناتها كوره تلقى فما ثلاثه اربع لاعبين. الترجي ما لقى حتى حل تلز معناتها اللي هو يطول كوره وهذه معناتها راي جرجيس اللي جرتها تحب معناتها هي تلعب هكا دوزيام بال شفنا معناتها الكل جرجيس معناتها ديما هي اللي حاضره الاولى. واذا كان كيما قلت لك تكمل هكا الترجي بتلقى عديد الصعوبات.
2: وترجي جرجيس لعب 90 دقيقه ضد نادي صفاقسي بطريقه هذه نادي صفاقسي طول على بن علي كانوا الالقاء زونت كونفورم تاعه وقت ترجي جرجيس معناتها متعود بالطريقه هذه انك تلعب له الطويل كانك تلعب لصالح فريق المنافس.
3: شوف راهو فما عديد الانديه اللي معناتها هو يجرك يحبك معناتها انت تلعب هكا يسكر عليك هو المساحات يخليك انت تلعب معناتها مرتاح التالي. لكن ما تلقى حتى حل وسط الميدان نتاعك معناتها باللي يطلب كره راهو باش يطلبها في منطقه سلبيه دونك يتلزم معناتها هو يطول كره. جرجيس شفناه معناتها تلعب خطه 3 5 2 دفاعيه بحته عنده زوج ملاعبيه القدام معناتها رابيد برشا كل كره يا خويا يحاول معناتها يمشي عنده الرحماني وبن ضياف ملاعبيه سريعين كل كره معناتها ينجموا يخلقوا بها الاخطر في كل وقت.
2: مباراة نتصور تتلعبها جزئيات بسيطة واضح حسب
3: شوف الماتشوات هذوما يتحلوا راهم فما معناتها دو شوز تحل يا بلاريتي يا شوتا من خارج مناطق الجزاء اللي معناتها تنجم تكون معناتها هي حل من الحلول. اذا كان هكا معناتها الترجي حاول يدخل على اليمين على اليسار بوعالي شفناه معناتها غايب تماما. ديارا الوحيد اللي معناتها ينجم على حسب السرعه نتاعو ينجم معناتها في الواحد ضد واحد ينجم معناتها يدخل الكره ويمشي لكن ديما اللمسه الاخيره نتاعو المشكله معناتها هذيك هي نتاعو اللمسه الاخيره
2: واضح به ديك صحة دالي. خلينا نرجعوا لمهيب وعبد السلام المقراني في التعليق المباشر من ملعب حماد العقربي برادس. تفضل.
1: شكرا لك قدول. تقريبا لخصت كل شيء بالنسبة للنصف ساعة الأول إلى حد الآن. ننتظروا في الفرصة الحقيقية الفرصة اللي تنجم تجيب هدف يعني مشروع محاولات من جنب الفريقين. مباراة مغلقة إلى حد الآن وكما قلنا حوار تكتيكي بامتياز بين المنصف مشارك وكريستيان براكوني مع وصولنا للدقيقة 35 من شوط المباراة الأول وإلى حد الآن التعادل دون هدف. نذكر أن الترجي الرياضي الجرجيسي قام بزوز تغييرات في 20 دقيقة الأولى بخروج جسري دفليوي ودافيد نيانجي وخليه أماكنهم لأتيبو جو وأميرة للتجوري مع كرة حالية لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي على اليسار يرفع الكرة في 18 التسديد ولكن قبل ذلك في دفاع على الترجي يتدخل ياسين مريح يمنع على خطورة كانت توزيع أخيرة ومحاولة على الجهة اليسرى في خط هجوم على الترجي الرياضي الجرجيسي ولكن الكرة ضاعت بالنسبة لفريق ترجي العكرة من فراس غومة كانت التوزيع على أخيرة تبقى الكرة مرة ثانية لصالح على الترجي الرياضي التونسي عن طريق نضال العيفي توصل في وسط الميدان عبد الرحمن كونتي حاول يتجاوز الدفاع يمر كونتي وصل الكرة لديارا ديارا يعمل الكنترول على الجيري صار أمامه مدافع الترجي الرياضي الجرجيسي ما لقى حتى حال يحاول يلعب الوانتو مع كونتي يتلسح يرجع على الكرة للخلف تمشي في وسط الميدان المحاولة لصالح على الترجي الرياضي التونسي أكثر بالكرة من حمزة رفيعة لمحمد بن علي ثم فلوريان دانو دخل 18 دانو في التحذير ولكن الكرة 6 أمتار لفائدة للترجي عبد السلام. إلى حد الآن عبد السلام مريناش فرصة حقيقية متاع تجسيم ربما بحث عن افتتاح النتيجة وفرصة نجم نحكيه عليها في هذا الشوط الأول.
0: بالفعل مهيب السيطرة عقيمة للترجي الرياضي التونسي كانت في دقائق ماضية من خلال الاستحواذ دون نجاعة ودون فرص أمام شباك الحارس سيف الدين الشرفي والحوارات خاصة البدنية هي المسيطرة على هذه الدقائق من هذا الشوط الأول من هذا الفاينال نهائي كأس تونس. الكرة بالاستحواذ في هذه الدقائق للعكارة للترجي الرياضي الجرجسي، المراوغة من أتبوجو ثم الكرة من الكوني خلفه إلى قصاب، العودة إلى المدافع على الجهة اليسرى الكابتن لمجد الرجيلي، بن علي يتدخل أمام المحرسي، المحرسي يرتكب المحظور يرتكب المخالفة أمام محمد بن علي، وبالتالي الكرة ستعود من خلال المخالفة لدفاع الترجي الرياضي التونسي من الحارس أمين الله مميش إلى المدافع حمزة الجلاسي إلى الكابتن ياسين مريح. الجهة اليسرى موجود فيها نضال العيفي في غياب محمد أمين بن حميدة للالتزامات الوطنية مع النسور مع المنتخب التونسي أكيد والتحذير من خلال المباريات الودية إلى المونديال بعد أيام قليلة. ترجع الكرة من نضال العيفي لعبد الرحمن كوناتي الجهة اليسرى للترجي لجاك ديارا في محاولة للعرضية يعمل الكروس ثم الاستقبال من المحرسي وإبعاد الكرة لتعود بين أقدام أدا بوجو، لكن الراية تأتي راية التسلل أوف سايد على الهجوم الترجي الرياضي التونسي، وبالتالي عودة الكرة إلى دفاع الترجي الرياضي الجرجسي من تنفيذ مخالفة التسلل من الحارس سيف الدين الشرفي. الشرفي وأمين الله مميش أكيد من دون فرص من خلال الهجوم من الفريق المنافس، أكيد نوعا ما في راحة، لم نشاهد تصديات للحراس في هذه المباراة وهذا طبيعي في غياب الهجومات الخطيرة على شباك الحارسين. ترجع الكرة بين أقدام حمزة رفيعة يدور بالكرة، الحل يأتي من مريح للتمرير مرة أخرى على الجهة اليسرى، نضال العيفي يتقدم يربح المسيحة الفاضية إلى جاك ديارا على الجهة اليسرى، جاك ديارا في المراوغة ينجح في المراوغة بالباس مون جوب ثم العرضية في اتجاه فلوريون دانو، تدخل الدفاعي من باب ديالو، الكرة في محاولة للكونتر اتاك بقيادة أشرف بن ذيف، بن ذيف مع حمزة رفيعة، الكرة لم تتجاوز خط التماس ليعود الامتلاك للترجي الرياضي الجرجسي على الجهة اليمنى، الكرة الطويلة في اتجاه مؤمن الرحماني لكن بين أقدام حسام تقا وياسين مريح في هذه اللحظة. ترجع الكرة من نضال العيفي في وسط الميدان، حمزة رفيعة أمام توجيهات الكوتش كريستيان براكوني، حسام تقا تقا الحل مع كسيل أبو عالية في وسط الميدان، حمزة رفيعة محمد بن علي على الجهة اليمنى مرة أخرى إلى الجزائري كسيل أبو عالية، التمرير الخاطئ لتعود الكرة للترجي الرياضي الجرجسي، خاطئة التمريرة من أمير التجوري، كوناتي الاستحواذ والامتلاك للترجي، كسيل أبو عالية في وسط الميدان في تغيير مركزه في هذه اللحظات، حمزة رفيعة أمام غياب الحلول للترجي أمام دفاعات العكرة، جاك ديارا على الجهة اليسرى يصوب الكرة والتصدي والبراد من الحارس سيف الدين الشرفي أمام تسويبة جاك ديارا في الكرة الأخيرة، ومؤمن الرحماني في قيادة الكونتر اتاك للترجي الرياضي الجرجسي وارتكاب الفاول والمخالفة والكارت الأصفر، الكارت الأصفر لمتوسط الميدان عبد الرحمن كوناتي، يقطع الهجوم يقطع الكونتر اتاك بقيادة المهاجم مؤمن الرحماني، وبالتالي الكارت الأصفر لعبد الرحمن كوناتي هو الأول في هذه المباراة وشوط أول من هذا النهائي في 40 دقيقة لعب. التعادل السلبي 0-0 بين الترجيين، ستعود الكرة إذن من خلال المخالفة والفاول للعكارة بين أشرف بن ذيف وغسان المحرسي، من سيكون المنفذ ومن سيكون الذراب في هذه المخالفة للترجي الرياضي الجرجسي بإعطاء الشارة من قاضي المباراة نضال بلطايف، أشرف بن ذيف العرضية في مناطق الجزاء ومرت الكرة إلى خارج الميدان إلى ضربة المرمى والستة أمتار في هذه اللحظات. ضربة المرمى من ياسين مريح إلى نضال العيفي على الجهة اليسرى جاك ديرا، جهة يعني متحركة للترجي أكثر من الجهة اليمنى أين يتواجد كسيل أبو عاليا. الكرة من حمزة رفيعة يضغط عليها أشرف بن ذيف، ومؤمن الرحمن يضغط على الأجلاسي، ثم بن ذيف يبريسي عالي على مريح ثم يوصل في الضغط على أمين الله مميش، كرة يستخلص الضغط والخروج بالكرة من دفاع الترجي إلى نضال العيفي. الحل عبد الرحمن كوناتي في وسط الميدان يطلب ليون دانو على الجهة اليسرى للهجوم في الثلث الأخير، والتصويبة والبراد متميز، البراد متميز ثاني على التوالي من سيف الدين الشرفي، ممتاز فلوريون دانو في الاختراق يكسر بالمدافع يضرب الكرة بالسقة اليمنى قوية، الكرة يتصدى سيف الدين الشرفي. الشرفي مازال يحافظ على نظافة الشباك والكلين شيت بعد الفرصتين الأخيرتين لهجوم الترجي الرياضي التونسي. عودة الكرة والامتلاك للترجي الرياضي التونسي بين أرجل وأقدام حمزة رفيعة إلى قائد الفريق ياسين مريح إلى قلب الدفاع هو الآخر حمزة الأجلاسي. الأجلاسي بضغط مؤمن الرحماني يرجع بالكرة إلى الحارس العارين أمين الله مميش، الكرة لحمزة رفيعة نضال العيفي في وسط الميدان، الكرة إلى جاك ديارا يغير مسار الكرة على الجهة اليمنى إلى محمد بن علي، الحل في التمرير إلى تقا ثم بوعاليا في الثلاثية الأخيرة والتوزيع والكروس، لكن سيف الدين الشرفي يتألق في الكرة الأخيرة يخرج يستلم الكرة وبالتالي تمر سليمة على دفاع العكارة في هذه اللحظات. تعود الكرة عالية مريح بالرأس نضال العيفي على الجهة اليسرى مرة أخرى في قيادة هجوم للترجي الرياضي التونسي عبد الرحمن كوناتي إلى نضال العيفي والكرة إلى التماس في هذه اللحظات. الاستحواذ يعود للترجي الرياضي الجرجيسي في 44 دقيقة لعب، مهيب 0-0 في هذه اللحظات. في هذا الفاينل نشاهد الترجي الرياضي التونسي في لحظات ماضية ضغط بفرصتين آخرها من فلوريون دانو وتألق الحارس سيف الدين الشرفي.
1: كما قلت عبد السلام التألق لحارس الترجي الرياضي الجرجيسي سيف الدين الشرفي لفرصة حظوظ أهداف حاسمة، ونصف بعد مرور نصف ساعة تقريبا بدينا نراو في التحركات من جانب الفريقين وخاصة من الترجي الرياضي التونسي لإخلاق خصوص فرص سانحة للتسجيل، ولكن الكرة ضاعت على الترجي الرياضي التونسي فرصة افتتاح النتيجة في زوز مناسبات لتوقف اللعب في هذه اللحظات لإسعاف الحارس سيف الدين الشرفي الملقى على أرضية الميدان في انتظار إسعافه بعد شوية مع وصولنا إلى الدقيقة 45، 6 دقائق كوقت بديل يضيفها الحكم في هذا الشوط الأول، 6 دقائق كوقت بديل يضيفها الحكم في هذا الشوط الأول كوقت بدل ضايع باعتبار أكيد ربما ما ضاعت تقريبا هذه 6 دقائق على ما أظن يعني إضاعة وقت، وأصاب إلى حد الآن حكم المباراة في تقدير وقت الإضافي في انتظار الدقائق القادمة والدقائق الحاسمة من هذا الشوط الأول من هذا الفاينل الكبير بين الترجيين الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي، مع استئناف اللعب في هذه اللحظات بكرة ورمي التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في مناطقه إلى حد الآن نهائي حضرت فيها الفرص وحضرت فيها الفرجة نوعا ما من ناحية التشجيع على الجماهيري، ولكن إلى حد الآن ننتظر الأهداف وننتظر الفرص أكثر من جانب الفريقين. مع كرة من فلوريان دانو في حواره مع باب ديالو، دانو ديالو شي قرر الحكم ضربة المخالفة مع الكرت الأصفر الذي يرفع في هذه اللحظات على باب ديالو مدافع على الترجي الرياضي الجاجيسي أثر الاعتراض لمهاجم على الترجي الرياضي التونسي فلوريان ديانو. حوار أخير وضغط كبير من أبناء كريستيان براكوني من أجل افتتاح النتيجة في هذا الشوط الأول، ولكن إلى حد الآن أصفار بين الفريقين في انتظار شوط ثاني سيكون هام مع شوط اللاعبين. إلى حد الآن 0-0 بين الفريقين في انتظار شوط اللاعبين. نذكروا مستمعينا الكرام وأن الترجي الرياضي الجرجيسي الذي تأهل إلى الدورة النهائي كان خاض يعني مجموعة من المقابلات انطلقت مع الدورة 16 انتصار بضربات الترجيح ضد النادي الرياضي القربي، بعد انتصار بضربات الترجيح أيضا على الاتحاد الرياضي المنستيري ضمن الدورة الثمنة النهائي، الانتصار بثنائية نظيفة في ربع النهائي على النادي الرياضي البنزرتي، وفي النصف النهائي انتصر على النادي الرياضي السيخسي بهدف مقابل صفر ليتواجد في هذا الدور النهائي في مواجهة الترجي الرياضي التونسي، ويقتطع بذلك بطاقة العبور إلى كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم. ولكن الكرة حاليا لصالح الترجي الذي التونسي بضربة المخالفة تنفذ الكرة من بن علي بالرأس، كرة دخلت مونتاج شبقة خطورة للترجي الذي التونسي، التسديدة الأولى والثانية والمحاولة، ولكن الأبعاد الأبعاد من دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي للكرة الأخيرة. يبقى الضغط من جانب الترجي في الدقائق الأخيرة لشوط المباراة الأول، توزيعة من حمزة جلاسي تستاد الكرة بزميله كوسيل أبو علي، لكن يبقى الضغط للترجي من حمزة الفيعة إلى كوسيل أبو علي يفتح على الثغرة يسدد الكرة، ولكن موجود سيف الدين الشرفي، موجود سيف الدين الشرفي، فما مساحات مع عكس الهجمة حاليا لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، موجود أشرف بن ضياف، أشرف بن ضياف بالكرة مع حسام تقا، بن ضياف وتقا يرفع الكرة البحث على مؤمن الرحماني في الخط الأمامي، وفي يتدخل ياسين مرياح في إبعاد الكرة الأخيرة قائد الترجي الرياضي التونسي. تبقى مرة أخرى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في وسط الميدان يحاول يشوف الحل من أميرة التجوري، ترجع كرة مرة ثانية إلى الخلف مع انطلاقة هجمة جديدة في هذا اللقاء لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي الرياضي التونسي أفضل في الدقائق الأخيرة على مستوى ناحية الفرجة، على المستوى الامتلاك وعلى مستوى الضغط العالي مع وصولنا لثلاث دقائق في هذا الوقت البديل إلى حد هذه اللحظات في شوط المباراة. لو نذكروا ست دقائق أضافها الحكم كوقت بديل تلعبوا منها ثلاثة أو أربع دقائق إلى حد الآن، ونتيجة 0-0 بين الفريقين في هذا النهائي المشوق، هذا النهائي المثير مع كرة حاليا تبقى لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، والتوزيعة في شكل تسديدة من أديبو جو، ولكن موجود على الحارس أمين الله مميش في التصدي للكرة الأخيرة. تبقى الكرة لصالح الترجي حاليا مع نزال العيفي تمشي على المولي عبد الرحمن أو جاك ديارا، جاك ديارا في وسط الميدان، ترجع مرة ثانية لصالح الترجي الرياضي التونسي من ياسين مرياح، يوصل الكرة على اليمين مع صعود محمد بن علي للمقابل كرة للخط الأمامي، تحذير لكوسيل أبو عاليا، أبو عاليا مرة ثانية إلى بن علي، الوان تو بين كوسيل أبو عاليا وبن علي لحد الآن، كوسيل أبو عاليا ما شفناش كوسيل أبو عاليا على مستوى تشكيلة الترجي على مستوى الخطورة، ولكن الكرة تبقى مرة ثانية للترجي في وسط الميدان. ديارا ديارا ديارا شاك ديارا يوصل لكونا مرة ثانية، حسام تقام القش الحل، ترجع ليك وسيل أبو عالية، أبو عالية على اليمين، تضييق المساحات واضح من لاعبي الترجي الرياضي الجرجيسي، عدم ترك المجال للترجي الرياضي التونسي الوصول الى مناطقه مع كره حاليا وعكس الهجمه، ولكن الكره ما فماش على مخالفه تبقى لصالح الترجي الرياضي التونسي. الكره حاليا تمشي على اليمين من كوسيل ابو عاليا، التوزيع في 18، ولكن موجوده التغطيه في الكره الاخيره من اميره التجوري عكس الهجمه في هذه اللحظات. الكره من فيراس غومه، البحث على مؤمن الرحماني، الاستلام من مؤمن الرحماني على الجهه اليسرى، يحاول بالكره وتعود العمليه برمي التماس لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، ضربة التماس الترجي الرياضي الجرجيسي في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط الأول. ترجع على كرة عبد الرحمن كراتي في وسط الميدان، يوصل على كرة لحسام تقا يحاول يسرع في اللعب، توصل لخط دفاع على الترجي الرياضي الجرجيسي، كانت كرة طويلة من حسام تقا إلى الحارس سيف الدين الشرفي اللي قاعد يكسب بعض الوقت. سيف الدين الشرفي هذا الشوط الأول في الثواني الأخيرة من شوط المباراة الأول، تقريبا انتهى الوقت البديل المقدر بستة دقائق من نضال الطيف إلى حد الآن، والكرة تبقى في دفاعات الترجي بالرأس من حمزة جلاسي في وسط الميدان، ضربة المخالفة تعود للترجي الرياضي التونسي بسرعة من حمزة رفيعة يلعب الكره نضال العيفي. نضال العيفي الى شاك ديارة على اليسار. شاك ديارة شاك ديارة شاك ديارة يحاول ينتظر صعود نضال العيفي. نضال العيفي يحاول يرفع على كره داخل منطقه الجزاء. يدخل على دفاع باب ديالو يتدخل في الكره الاخيره لكن يبقى الكوشوم حاليا لصالح الترجي الجرجيسي. مؤمن الرحماني مع زوج مدافعين من الترجي. مؤمن الرحماني مؤمن الرحماني الرحماني يحاول يمر يتجاوز ياسين مرياح. مؤمن الرحماني وزع على كره في تسديده وضعت الكرة على الترجي رياضي الجرجيسي. يتألق من الله من ميش ويمنع فرصة افتتاح نتيجة على الترجي رياضي الجرجيسي في الدقيقة الأخيرة من شوط المباراة الأول مع نهاية الشوط الأول. في هذه اللحظات تشويق إثارة ومتعة عبد السليم في الشوط الأول بين الترجي رياضي الجرجيسي والترجي رياضي الجرجيسي.
0: صفر لصفر شوط أول ينتهي. كانت فرصة خطيرة فرصة لهدف أول قدور من خلالها الصفرة تأتي لنزال بلتايف. العودة بالكلمة إليك قدور.
2: نعم واضح. يعطيك الصحة عبد السلام المقراني مهيب بن حسين التعليق المتميز في شوط المباراة الأول ملعب محمد العقربي برادس على نهائي كأس تونس كرة القدم بين الترجي الرياضي الجرجيسي والترجي الرياضي التونسي. شوط أول محمد علي مونستر دون أهداف شفنا فيه الفرص الخطيرة جات سيرتو في أعقاب الشوط الأول.
3: صحيح شفنا نص ساعة الأولى غياب تام لي الحلول وللفرص. الترجي كان ما لقاش الحلول لازمة وكما قلنا مصدر الخطر الوحيد ديارا اللي معناتها الوحيد اللي ياخذ كره ويمشي مع تياتك الديفونس واحد ضد واحد يتعدى السرعة متاعو التكنيك متاعو لكن ديما معناتها المشكلة متاعو اللمسة الأخيرة. ترجي وسط ميدان متاعو ما كانش معناتها حاضر اليوم كوميلفو مالغري معناتها اللي شفناهم ثلاثة ماتشوات الأخرانيين كان معناتها هو مصدر القوة متاعو لكن اليوم الترجي الجرجيسي هو معناتها اللي فرض عليك اليوم تكون معناتها أنت غايب تماما. اليوم شفنا معناتها حاجه الشوط الاول الترجي الرياضي الجرجيسي كان معناتها البلوك نتاعو طايح برشا. شو يعمل يخليك يعطيك انت الكره يخليك انت تلعب انت تضيع كره ويتكيك معناتها هو يلعب على الكونتر اتاك معناتها عنده ملاعب
2: اخر فرصه في الشوط لخصت كل شيء.
3: بصراحه ذاك هو ملخص الشوط الاول اللي هي الترجي الرياضي الجرجيسي كان معناتها ممتاز جدا. الفكره نتاعو شنو هي يخليك معناتها انت تلعب يعطيك الكره يستنى يستناك انت تغلق ويتكيك. وشفنا معناتها الترجي سنا معناتها الدفاع نتاعو ثقيل برشا الرجوع نتاعو ثقيل برشا الانيماسيون ديفونسيف نتاعو في كل معناتها ايكيب لعبت له على الترانزيسيون رابيد معناتها كانت اخلق نخطر. شفنا غياب الحلول للترجي الرياضي التونسي. الدفاع معناتها اي كره يا خويا يطول كره الدوزيام بال كلها عند جرجيس. ترجي جرجيسي كان فريق منظم كان فريق تكتيكيا ممتاز جدا مشارك قرا جميع نقاط قوة الترجي الرياضي التونسي اللي هو سكر عليه المساحات ما خليش يلعب معناتها لي باس اللي خسر في ليزانترفال. دونك لازمك انت ما تطول كره كل كره ثانيه تاخوها هي جريس تلعب لك على الكونتر اتاك وقت اللي يبدا عندك بصراحه مهاجم ممتاز جدا الرحمن تكنيكمون رابيديتي معناتها ملاعبي معناتها ممتاز جدا. شفناه معناتها عامله ولسنا كان معناتها حاسم الترجي
2: رغم زوج تغييرات اضطراريه
3: الضفلاوي هو اللي خرج معناتها الاول الضفلاوي وخرج معاه نيونغي دخول التجوري اوكبوجي اوكبوجو ما خلناش معناتها نشوفوا فما فرق معناتها كبير برشا الملاعبيه زاد اللي دخلوا قاموا معناتها بواجب دفاعي ممتاز جدا. الترجي جرجيسي معناتها اليوم الظاهره اللي هي جايه تحب معناتها تلعب على الكونتر اتاك. الترجي خاطرك اليوم اذا كان انت تحلل المساحات تنجم معناتها تخلق لك عديد الهجمات. وخلينا معناتها نقولوا بصراحه بو عالي غايب تماما انت اليوم ملاعبي
2: ثم تغييرات انا نصور
3: لازم معناتها اليوم وهي بيدر باش يخرج لك هو بو عالي باش يدخل لك يانساس اللي هو زاد غايب معناتها عنده مده وما شفناش معناتها يانساس نتاع معناتها
2: اخر مباراه ليه مع الترجي
3: بصراحه خلينا نقوله اذا كان يدخل معناتها هيثم ضوي نجم يعطي معناتها خير منه ملاعبي معناتها ملاعبي كوارجي ملاعبي ياخذ كره ما يخافش. دونك الترجي الرياضي التونسي ما شفناش معناتها شوط اول كبير برشا بالرغم معناتها استاد رادس هو يعرف ولعب فيه معناتها سنة عام كامل جرجيس لعب فيه ماتش وبيا معناتها دو ماتش وشفناه معناتها سنة جرجيس ومشى الرادس فريق معناتها يحب المساحات ومشى الرادس معناتها سنة كان خطير برشا وهذا اللي شفناه توا دور نهائي بأتم معنى الكلمة ما شفناش فيه عدد الفرص. شفنا معناتها لو ديزيكيب حذرين خايفين نتخيل معناتها الشوط الثاني ممكن مش يكون معناتها أكثر هجومي
2: مش يسجل يربح
3: لا ما نتخيلش علاش قدور خاطر شوف جريس اذا كان معناتها هي سجلت الاول الترجي اش تطلع برشا باش تخلي عدد المساحات
2: صحيح.
3: وهذه اللي يحب يوصل له الترجي الرياضي جرجيسي باللاعبين السريعين اللي عنده بالكاباسيتي فيزيك نتاعو ينجم معناتها ينجم يسجل في كل وقت. الترجي الرياضي التونسي اذا كان باش يحب معناتها هو يزرب يحب معناتها يسجل في صعبيس راه باش يكون معناتها لاختار كونترول.
2: واضح حياتك الصحة محمد علي منصر. بعد شوية جينا الأخبار ترتيحة مع الموسيقى ثم نرجع للشوط الثاني في استاد الديوان نهائي كاس تونس بين العكارة والإسبرانسا.
4: ديوان FM هي الموجة اللي تواتيك ملا زيد في الصوت وخليك توجور على ليكوت في تونس الكبرى على الفريكونس 93.5 في نابل على 106 وفي اللوتوروت حمامات سوسة على 107.3 وفي جابس على 99.1 وبيان سور في صفاقس على 91.2 وين ما تكونوا ديوان FM تكون معاكم. ديوان FM صوتكم.

0: راديو ان اف ام ما يفوتك شيء. تبع الاخبار المحليه الاقتصاديه السياسيه الرياضيه العالميه وحتى احوال الطقس. مراسلين يواكبوا الاكتواليتي لحظه بلحظه. الاخبار على راديو ان اف ام من مصدر كل دقه ومصداقيه على راس كل ساعه. لاكثر تفاصيل تابعونا على www.radiounfm.net. راديو ان اف ام صوتكم. راديو ان اف ام فلاش نيوز.
1: موجز الخامسة مساء. ديوان فا مع السلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفتي يؤكد بسيولة مساعي الوزارة لتركيز منظومات قنصلية رقمية لتبسيط الإجراءات، مزديا تعليماته بمواصلة تنفيذ برامج التعاون الثنائي مع كوريا الجنوبية في المجالات الاقتصادية والتكنولوجية والصحية. وتأتي هذه التوجهات خلال لقاءات عقدها الوزير مع البعثة الدبلوماسية وأفراد من الجالية التونسية على هامش مشاركته في اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية. وأكد الوزير ضرورة تكثيف التواصل مع الكفاءات التونسية المقيمة بكوريا لنقل المعرفة واستلهام التجربة الكورية في مجالات الابتكار والتصنيع بما يخدم أولويات التنمية والاقتصاد الوطني. الصيدليات بمختلف أصنافها تنطلق بداية من يوم الغد وإلى غاية 31 من أوت القادم في اعتماد توقيت العمل الصيفي. وتتواصل خدمات الاستمرار أيام الأحد والعطل الرسمية عبر صيدليات الصنف A من 8 صباحا إلى 8 مساء وصيدليات الصنف B من 8 مساء إلى 8 صباحا، بما يضمن توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية للمواطنين على مدار الساعة. طب الاختصاص بولاية توزر يتعزز في غضون شهر جوان القادم باختصاصين جديدين في طب الغدد الصماء وطب الكلى من خلال عيادات دورية بالمستشفى الجهوي الهادي جبلها بتوزر، وذلك بعد الاتفاق على مع مختصين في المجال وفق ما أكده المدير الجهوي للصحة بتوزر عبد الرزاق اللموشي، والذي أوضح أنه سيتم تنظيم قافلة صحية مجانية يوم الأحد القادم لفائدة مرضى الجهاز التنفسي أصيلي منطقة الجريدة، بما من شأنه تقريب الخدمات العلاجية والصحية للمواطنين فضلا عن تقليص المواعيد أمام المرضى وتجنيبهم مشاق السفر إلى المستشفيات الجامعية بالمناطق الأخرى. في الأخبار العالمية، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس يعلن تعافي 5 مرضى من نوع نادر من فيروس إيبولا، وذلك خلال زيارته لمدينة بونيا بشرقي الكونغو والتي تعتبر بؤرة تفشي الفيروس. من جهته أكد المدير العام مواصلة التنسيق مع دول الجوار من أجل منع تفشي الفيروس، حيث أعلنت أوغندا تسجيل 9 حالات إصابة جديدة وحالة وفاة. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي. المشوار متواصل مع قدور وكامل فريق برنامج استاد الديوان. في أمان الله.

0: ديوان اف ام. عبد الموجدك على ديوان اف ام. استاد ديوان. استاد ديوان.
1: رجعنا لكم مرة أخرى في استاد الديوان، تحية مجددة لكل السادة المستمعين والمستمعات، كيف كيف المشاهدين والمشاهدات على سبور باي ديوان اف ام، على فيسبوك، على شان اليوتيوب ديوان اف ام لايف، تابعونا على سيت الكترونيك www.diwanfm.net. قدور إن شاء الله نواصل معكم لثمانية متعليل في برنامجكم استاد الديوان. حسام الحلواني في الإخراج، نادر بن شهيدة كوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة، محمد علي منصر في التحليل الفني. نذكركم بعد المباراة ريكاب استاد الديوان يلتحق بينا كل من نبيل كمون وياسين بوشعالة. قبل الوصف والتعليق أعطينا نتيجة محمد علي منصر للمباراة.
2: نتخيل نتيجة بستوفة يا 0-0 يا 1-0 للترجي ذي تونس.
1: واضح هاي ملعب المباراة. حماد العقربي برادس، الوصف والتعليق مع ثنائي عبد السلام المقراني مهيب بن حسين، تفضل.
3: شكرا لك.

في الكأس سيف الدين الشارفي في رأس غوما، خروج يسري الظفليوي وخروج دافيد نيونغي ودخول أد بوجول واسيون وأمير التجوري، كذلك موجود بابا ديالو في المحور غسان المحرسي، الكوني خلف خليل القصاب والكابتن لمجد أرجيلي، وهذه فرصة للترجي فلوريون دانو والعرضية والكورنر للترجي، وصل مع التشكيل قلت الكابتن لمجد أرجيلي، وفي الهجوم مؤمن الرحماني وأشرف بن ضياف. نتمنى أن يكون شوط ثاني أكثر يعني فرص وأكثر لعب ممتع على أرضية الميدان من الفريقين في هذا النهائي. العرضية من كسيل أبو عالية والرأسية خارج الإطار بالنسبة إلى فلوريون دانو، ولا إصابة لمهاجم الترجي الرياضي التونسي فلوريون دانو، ومدافع الترجي الرياضي الجرجيسي دافيد نيونغي بعد الديول الأخيرة الثنائية الأخيرة على مستوى مناطق الجزاء للترجي الرياضي الجرجيسي. الفرص كانت حاضرة مع نهاية الشوط الأول من خلال فرصة أخيرة اختيرة على أمان الله مميش، كانت بقيادة المهاجم مؤمن الرحماني أراد أن يرفع الكرة بأمان الله مميش، لكن التصدي من أمين الله مميش يجاوب سيف الدين الشرفي الذي تصدى كذلك لفرصتين لهجوم الترجي الرياضي التونسي، آخرها فرصة اللاعب المصاب حاليا المهاجم فلوريون دانو، كانت من تصويبة خطيرة وتألق بالبرادي فسخ جول سيف الدين الشرفي. سلامات لباب ديالو في هذه اللحظات، مازال يتلقى في الاسعافات على أرضية الميدان، في المقابل يقوم سلامات مهاجم الترجي فلوريون دانو، ذكر بقضاة المباراة قضاة هذا النهائي الحكم الرئيسي نضال بلطايف، الحكم المساعد الأول خليل الحسيني، الحكم المساعد الثاني أحمد الذويوي، حكم رابع سيف الدين الورتيني، بالنسبة إلى غرفة الفار حكم رئيسي مجدي بلغة، مساعد أول في غرفة الفار حسني النيلي، والحكم المساعد الثاني في غرفة الفار عمر بريدة. سيستأنف اللعب على أرضية ميدان وفي مسرح هذا الفاينل ملعب حمادي العقر برادس. النتيجة في 50 دقيقة لعب 5 دقائق منذ بداية الشوط الثاني 0-0 في هذا النهائي. ستعود الكرة من الحارس سيف الدين الشرفي، يتوجه له حكم المباراة، ينبه عليه بعدم إذاعة الوقت مرة أخرى في قدم الدقائق. إذن الكرة من خلال ضربة المرمى سيعيدها سيف الدين الشرفي في آخر المواجهات المباشرة بالنسبة للترجيين في البطولة في أكتوبر سنة 2024. واحد بليش للعكارة في فيفري 25-4 للترجي، وهذه فرصة للترجي الرياضي الجرجيسي بالقدم من خلال آد بوجو في اتجاه أشرف بن ضياف، لكن الكرة لم تمر على الدفاع الترجي الرياضي التونسي. ستعود الكرة من خلال حمزة رفيعة إلى ياسين مرياح، مرياح إلى حمزة رفيعة في وسط الميدان إلى نضال العيفي على الجهة اليسرى، ثم الاستلام إلى جاك ديارا، ممتازة المراوغة ومحاولة للعرضية فلوريون دانو، والبراد المتميز لكن الأوفسايد موجود. ممتازة عملية الترجي الرياضي التونسي، يقودها جاك ديارا على الجهة اليسرى، جهة متحركة للترجي الرياضي التونسي، العرضية ثم الرأسية من المهاجم فلوريون دانو، والتألق من سيف الدين الشرفي، لكن راية التسلل حاضرة معلنة، مخالفة تسلل ضد مهاجم الترجي الرياضي التونسي. تعود الكرة من سيف الدين الشرفي في وسط الميدان إلى حسام تقاع، ثم رفيعة بلمسة واحدة إلى الهجوم، التدخل من اللعب في رأس غومة بعد الكرة يتلقاها كوناتي إلى نضال العيفي، حمزة رفيعة في وسط الميدان يغير مسار الكرة على الجهة اليمنى، بن علي يربح المساحة الفاضية في وسط الميدان في محاولة للاختراق.

0: لوجود للمخالفة يتوصل للعب من خلال خليل القسام في الكرة الأخيرة والهجوم للترجي الرياضي الجرجيسي. ممنى الرحماني على الجهة اليسرى والرحماني في محاولة للتسويب خير والتمرير التسويب تأتي ومن أد بوجول الضربة الأخيرة خارج الإطار وبجانب القائم الأيسر لأمان الله مميش في عملية مثالية وهجوم معاكس مثالي للترجي الرياضي الجرجيسي. كرة خارج مرمى الحارس أمان الله مميش في إجابة فورية من هجوم العكرة على فرصة فلوريون دانو. تعود الكرة مرة أخرى لإفتكاك أد بوجو ثم التمرير الخاطئ إلى مؤمن الرحميني وبالتالي الكرة من خلال ضربة المرمى إلى أمان الله مميش في هذه اللحظات. بن علي على الجهة اليمنى يستلم الكرة ثم التمرير إلى قلب الدفاع حمزة الجلاسي. قلت المواجهات الأخيرة المباشرة في البطولة في السنوات الأخيرة أكتوبر سنة 24 واحد بليش للعكارة، فيفري سنة 25 4-2 للترجي الرياضي التونسي، ماي سنة 2025 3-1 للترجي، أكتوبر 2025 0-0 وأفريل 2026 على هذا الملعب 2-2 بين الترجيين. تعود الكرة بأقدام قائلة بن علي على الجهة اليمنى، يتحرك سيل أبو عالية يستلم الكرة في محاولة لإيجاد الحلول للترجي الرياضي التونسي. بن علي سلم الكرة إلى تقا ثم كسيل أبو عالية يرفع الكرة والعرضية إلى جاك ديارة على الجهة اليسرى. جاك ديارة مع أمير التجوري يتفوق أمير التجوري في الديول الأخير ثم الكرة نزال العيفي والكرة تضرب في أمير التجوري لتنتهي من خلال الركنية والكورنر بالنسبة للترجي الرياضي التونسي بعد لحظات التغيير بدخول أونوتشي أوكبيلو وكذلك شهاب الجبيلي ويانا ساس. ننتظر المغادرون بالنسبة إلى تشكيلة المدرب السيد كريستيان براكوني من خلال الكورنر. جاك ديرا في التنفيذ التغيير قبل تنفيذ الركنية المغادر وعبد الرحمن كوناتي يغادر ودخول أونوتشي أوكبيلو. كوسيل أبو عالية يغادر ودخول يان ساس ودخول اللاعب شهيب الجبيلي وخروج حسام تقا. ثلاثة تغييرات بالنسبة إلى تشكيل وكتيبة الترجي الرياضي التونسي. إذن الكورنر الركنية من الذراب والمنفذ جاك ديارا في هذه اللحظات للترجي الرياضي التونسي. على يمين الحارس سيف الدين الشرفي اعطى الإشارة لتنفيذ الكورنر. جاك ديارا الكروس والعرضية في منطقة الجزاء تدخل من باب ديالو ثم مرة ثانية يلتقط الكرة سيف الدين الشرفي والكرة من خلال الكونتر اتاك ردها الأشرف من ذيف لكن القطع بالإنزلاقية من حمزة رفيعة الكرة من خلال التماس. في هذه اللحظات النتيجة في هذا الفاينل 0-0. 57 دقيقة لعب مهيب في هذا النهائي بين الترجيين.
1: 57 دقيقة في هذا النهائي المنتظر بين الفريقين على أرضية ملعب حمادي العقربي برادس بين الترجي الرياضي التونسي والترجي الرياضي الجرجيسي مع كرة حاليا ترجع في محور الدفاع للترجي الرياضي التونسي. برشا فرص شفناها في الدقائق الأخيرة كانت بداية من الترجي والرد جاء من الترجي الرياضي الجرجيسي في هذا النهائي المنتظر مع الكرة وضرب التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي الأكثر ضغط في هذا الشوط الثاني مع التغييرات الأخيرة. نذكر مستمعينا الكرام أونيتشي أوكبيلو شهاب جبيلي أنساس خدام أماكن عبد الرحمن كوناتي حسام تقا وكوسيل أبو عالية تغييرات خاصة على مستوى منطقة وسط الميدان من أجل إنعاش منطقة وسط الميدان وفرض السيطرة حتى يتمكن الترجي الرياضي التونسي من الوصول إلى المناطق الأمامية لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي مع توزيع على الكرة الأخيرة ولكن يتدخل الدفاع يتدخل دفاع على الترجي الرياضي الجرجيسي من باب ديالو. تبقى الكرة الثانية يسدد والكرة ضاعت، الكرة ضاعت على الترجي الرياضي التونسي. اصطادت بدفاع عمشت ضربة ركنية لصالح الترجي الرياضي التونسي. اتنفذ الكرة بسرعة في القائمة الثاني بالرأس، ولكن الدفاع يبعد الخطورة ويمنع الخطورة على مرمى الترجي الرياضي الجرجيسي، مع غضب من المدرب المنصف المشارك على لاعبي في الكرة الأخيرة. تبقى مرة أخرى حمزة رفيعة، حمزة رفيعة في التنشيط الهجومي إلى ياسين مرياح، حمزة الجلاسي، حمزة الجلاسي يحاول يشوف الحل أكثر مع منطقة وسط الميدان، ملقاه حتى حل للترجي أوريتشيو قبيلو. تضييق المساحات، إحكام خلق منطقة وسط الميدان، هذه هي التعليمات الخاصة بفريق الترجي الرياضي الجرجيسي في هذا الشوط الثاني، خاصة منذ الشوط الأول مع التفوق نوعا ما تكتيكي للمنصف مشارك أمام كريستيان براكوني في الشوط الأول. حاليا شوط المدربين، كيف سيتعامل الثنائي مع 45 دقيقة ثانية من عمر هذا الفاينل وهذا النهائي. ترجع على كرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي، عاش بذياب، بذياب في الحوار الأخير يخسر على كرة، تبقى لصالح الترجي الرياضي التونسي في وسط الميدان من أونيتشي أوكبيلو. أوكبيلو من أجل يعني السيطرة على منطقة وسط الميدان ليفتك الترجي الرياضي الجرجيسي في الشوط الأول، ولكن الكرة ترجع مرة أخرى على اليمين، يحاول يشوف الحل محمد بن علي، بن علي في التحذير داخل 18 فلوريان دانو، دانو دانو، ولكن الدفاع يتدخل، الدفاع يتدخل. تبقى الكرة مع عكس الهجمة حاليا من فراس غومة، فراس غومة الكرة على الجهة اليسرى، ما لقاش الحل، يرجع الكرة للخلف الترجي الرياضي الجرجيسي، صعوبات والكرة للترجي، ضاعت الفرصة، ضاعت الفرصة، اقتطعها فلوريان دانو وفرصة الافتتاح ضاعت على الترجي. ضغط عالي وارتباك في دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي، ولكن ضاعت الكرة على الترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. أبرز كورس، أبرز فرصة وأبرز محاولة ضاعت على الترجي الرياضي التونسي في اللقطة الأخيرة. ملا كرة، ملا محاولة، ضغط كبير، ضغط رهيب من خط هجوم الترجي من فلوريان دانو على المدافع، ما تقريبا ممكن في راس غومة على ما أظن. هذه كرة ثانية يدخل بالبوكس سيف الدين الشرفي للكرة الثانية، والتسديد، التسديد، والهدف الأول، الهدف الأول لصالح الترجي الرياضي التونسي. حمزة رفيعة بتسديدة مشابهة جدا جدا لهدف أونيتشي أوكبيلو في الموسم الفارط، في النهائي الفارط أمام الملعب التونسي، بمثل الطريقة وبنفس الطريقة يتمكن من افتتاح النتيجة وهز شباك سيف الدين الشرفي ويوقع على الأسبقية الأولى، لتنطلق الأفراح، لتنطلق المدرجات، وتنطلق الفرحة لجماهير الترجي الرياضي التونسي في هذا الفاينل، في هذا النهائي. أجواء كبيرة، جماهير تصنع الحدث وتشتعل معها الشماريخ من أحباء الترجي الرياضي التونسي بهذا التقدم على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي، مع احتجاج نوعا ما من بنك احتياطي الترجي الرياضي الجرجيسي في اللقطة الأخيرة أمام لاعبي الترجي الرياضي التونسي. الفرحة بهذا التقدم في لعب ملقى على أرضية الميدان، 1-0 في 62 دقيقة بيمضى حمزة رفيعة في اللقطة الأخيرة. نذكره تسديدة من حوالي على ما أظن 35 متر الأخيرة، مكن من خلالها حمزة رفيعة من افتتاح النتيجة لصالح الترجي الرياضي التونسي. ممكن في تغييرات بعد شوي بصير، وفي حوار حتى على الحافة النهائية للميدان بهذا في هذه اللحظات، في انتظار استئناف اللعب. يبقى سيف الدين الشرفي على ما أظن ملقى على أرضية الميدان قدور في مع وصولنا للدقيقة 63 في هذا الشوط الأول، أو الشوط من عمر عفوا هذه المباراة، والنتيجة 1-0 للترجي. حمزة رفيعة بتسديدة من خارج 35 متر الأخيرة،
2: هدف أول إذن للترجي الرياضي التونسي، هدف جميل لحمزة رفيعة. وترجي جرجيس يطالب بالعودة للفار بدعوى مخالفة على حارس المرمى، طبعا في انتظار قرار الرسمي والنهائي بتثبيت الهدف من عدمه، سينو محمد علي منصر. أفضل سيناريو للترجي الرياضي التونسي نسجل في هذا التوقيت قبل ما تصعب أكثر المباراة.
3: صحيح، سيناريو ممتاز جدا، وكما قلنا قدور احنا الساعة قلنا راهو الماتشوات هذوما وقت اللي تبدا اللعبة كلها مسكر، راهو عندك حل من زوز حلول، اللي هي يا بلاريتي يا شوتة، وشفناها معناتها توا بلاريتي جابت شوتة سجلت معناتها هدف. كنترول ممتاز جدا، تسديدة ولا أروع، ديفي شفنا الترجي معناتها حتى وقت اللي تكون معناتها الماتشوات نتاعها كلها صعاب معناتها التسديد حل. شفنا معناتها عملوا الكونتر الستاد هدف كما هكا
2: وين تشوفوا
3: تحسب البونت وسنين زاد كيف
2: رسميا الحكم ما قرر الهدف هاي
3: صحيح. شفنا معناتها توا هدف ممتاز جدا دوزيام بال معناتها كنترول ممتاز جدا جيست تكنيك معناتها كيفاش هو شات الكره وهبط معها مشات معناتها تسديده ممتازه جدا كما قلنا راه الماتشات هذوما وقت اللي تبدا اللعبه مسكره التسديد راه حل من الحلول البلاريتي زاد كيف كيف حل من الحلول حقيقه جرجيس ما عدد ساعه ممتازه جدا لكن ساعه دفاعيه بحته ما شفناش معناتها شفنا معناتها تقريبا
2: فرصتين ماكسيموم
3: فرصتين معناتها على هجمات معاكسه. الترجي راه كما قلنا اذا كان بسوقها تلعب هكا راه معناتها عندهم لاعبيه تكنيك مو قوي وبرشا ينجموا يسجلوا لك معناتها في كل وقت
2: نعم.
3: هدف جاء في وقت ممتاز جدا نص ساعه نجموا معناتها تو نجموا معناتها نشوفوا فيها برشا كره جريس تو لازمتها تطلع معناتها سيء ما عادش عندها ما تخسر لازمتها معناتها تهاجم نجموا معناتها تو يخليوا عديد الفراغات اللي نجموا معناتها
2: نتصور نجم تصير اهداف اخرى
3: نجموا نجموا معناتها نشوفوا هدف ثاني تو
2: واضح. في انتظار التوقيت المتبقي من المباراة لأنه ترجي جرجيس سيتمكن من تعديل النتيجة مع أنه الإسبرانس تسهل مهمة أكثر بعد تسجيل أولى الأهداف نذكر بأقدام حمزة رفيعة. مباشرة نرجع المهيب بن حسين عبد السلام المقراني في الوصفة التعليق تفضل.
1: تقريبا على ما أظن سيف الدين الشرفي هو اللي تعرض لي سبب من احتجاجات قدور من على أرضية الميدان من لاعبي وبنك احتياطي الترجي الرياضي الجرجيسي في هذا النهائي. اعتقد سيف الدين الشرفي ماهوش باش يواصل المباراة وحمزة الغانمي هو التغيير القادم على مستوى تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي في هذا النهائي. احتجاج وتتوقف المباراة ممكن حتى في غضب من مسؤولية للترجي الرياضي الجرجيسي على حكم المباراة ما نعرفوش ربما الاحتجاج على احتساب الهدف على ما أظن في اللقطة الأخيرة من بنك احتياطي الترجي الرياضي الجرجيسي. تتوقف المباراة في هذه اللحظات الحكم ما نعرفوش نية صاير ثم غضب ثم استدعاء ثم ممكن حوار بين يكون الصورة التلفزية أوضح بالنسبة لي كنت أكثر قدور على مستوى الاستوديو ولكن إلى حد الآن نزال الطيب في حواره مع العدد من اللاعبين مش يجمد الورقة الحمراء وسيرفع الورقة الحمراء في هذه اللحظات حاولوا نثبتوا على من ربما أحد المتواجدين على بنك بدلاء الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات. هذا على ما أظن تقريبا في اللقطة والعملية الأخيرة يستدعي حتى من بنك احتياطي الترجي الرياضي التونسي مش حاولوا نثبتوا الصورة ما نعرفش قدور أوضح بالنسبة لي كنت هل هي كانت ضد من تقريبا الورقة الحمراء الأخيرة ربما إقصاء مساعد مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي وأيضا ربما من الترجي الرياضي التونسي أيضا مساعد الترجي الرياضي التونسي. بالفعل الصورة حاليا بدأت واضحة شوية
2: فما زوز إقصاءات إيهاب المباركي وكذلك به
1: مساعد
2: ما أنت في انتظار تعرف على الهوية المقصي به مهيب فما زوز ورقات حمراء واحدة ترجي الجرجيسي واحدة ترجي الرياضي
1: اي تقريبا الزوز تم اخصائه من بنك البدلاء حسب ما اظن المعدل البدني لفريق الترجي الرياضي الجرجيسي وايهاب المباركي كما قلت انت بالنسبه لفريق الترجي الرياضي التونسي. تتوقف المباراه في هذه اللحظات تم بعض التغييرات اللي باش تصير في هذه الدقائق. حمزه الغامي قاعد نشوف جسم بن كيلاني كتغيير اخر والتغيير الثالث باش نثبتوا شويه في التغييرات في هذه اللحظات. قاعد نشوف ايضا في ممكن جاسم بن كيلاني وحمزة الغامي فقط هي تغييرات زوز تغييرات مش يصيروا على مستوى تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي مكان سيف الدين الشرفي حمزة الغامي وجاسم بن كيلاني باش ياخذوا مكان اعتقد الكوني خلف على ما اظن هو اللي غادر في انتظار لوحة الحكم الرابع في هذه اللحظات. اعتقد الرقم 12 او رقم 28 ملامجة درجيلي قائد الفريق يغادر في هذه اللحظات في تشكيلة الترجي الرياضي الجرجيسي. كما قلنا نذكره بالمعطيات هدف أول للترجي بإمضاء حمزة رفيعة ثم بعدها يعني إقصاء من جانب الفريقين على مستوى بنك البدلاء لمساعدي الفريقين مساعد مدرب الفريقين. وحاليا قاعد نشوف في مشاهد نجم نقولوا بين قوسين لا تليق بهذا النهائي، تبادل لنوعا ما رمي بالقوارير بين حبايب الفريقين على مستوى هذا النهائي، لكن تهدى الأمور حاليا بالنسبة للمباراة. في انتظار استئناف في هذه اللحظات، تتم استئناف اللعب في هذه اللحظات بين الفريقين مع كرة حاليا في محور دفاع الترجي مباشرة إلى الحارس أمير الله مميش حارس الترجي. نذكر بالتوقيت 68 دقيقة لعب بين الفريقين، هدف مقابل صفر للترجي الرياضي التونسي أمام الترجي الرياضي الجرجيسي بإمضاء حمزة رفيعة في من تسديدة من حوالي 35 متر. ترجع على كرة مرة أخرى في وسط الميدان، البحث من جانب الفريقين كيف سيتعامل الترجي الرياضي الجرجيسي مع هذا التأخر في النتيجة، وكيف سيتعامل الترجي الرياضي التونسي مع هذا التقدم إلى حد الآن لوصولنا لسبعين دقيقة كاملة من زمن هذا اللقاء. ترجع على كرة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي في وسط الميدان، مقطوع على كرة بضربة المخالفة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي. الآن الترجي الرياضي الجرجيسي بش يلعب الهجوم والكل في الكل من أجل العودة في هذا اللقاء، من أجل العودة في هذه المباراة. في لاعب ملقى من جانب الترجي الرياضي التونسي على أرضية الميدان، أعتقد جاك ديارا هو اللي ملقى على أرضية الميدان في انتظار استئناف اللعب. بعد لحظات يتم إسعاف جاك ديارا في هذا النهائي. نذكر ترجي متقدم بهدف مقابل صفر بإمضاء حمزة رفيعة في هذا النهائي. ممكن عبد السلام انتظرنا 62 دقيقة بشراو أول هدف، والهدف جاء تقريبا يشبه برشا لهدف الموسم الفارط في نفس النهائي كأس تونس بالنسبة لأونيتشي أوغبيلو.
0: بالفعل مهيب ومراوش برشا الحقيقة في بطولتنا وفي مسابقة الكأس، تسديدات من خارج 18، تسديدة متميزة لحمزة رفيعة باغت بها الحارس سيف الدين الشرفي الذي عوضه حمزة الغانمي الإصابة. تقريبا بنفس سيناريو مباراة البطولة، إنذاك كان الحارس الأساسي حمزة الغانمي ثم غادر وعوضه الحارس الثاني للترجي الرياضي الجرجيسي. تعود الكرة في محاولة لردة الفعل بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي بتأخره في نتيجة هذا النهائي وهذا الفاينل. جاك ديارا يحبذ المساحات على الجهة اليسرى في مناطق الجزاء، والتدخل الدفاعي متميز في آخر اللحظات. فراس غوما بالانزلاقية قبل أن تأتي عرضية جاك ديارا في مناطق الجزاء، وستعود الكرة من خلال الكورنر الركنية للترجي الرياضي التونسي. في هذه اللحظات المنفذ بنفسه جاك ديارا سيتكفل برفع الكرة والعرضية في مناطق الجزاء للترجي الرياضي الجرجيسي. الإشارة تعطى وجاك ديارا يتقدم لتنفيذ الركنية. ديارا يعمل الكروس في مناطق الجزاء وتدخل من أمير التجوري، ثم الكرة والمطالبة بالمخالفة على اللاعب مؤمن الرحماني، والحكم بالفعل يعلن المخالفة والكرت الأصفر على الظهير نضال العيفي. كرت أصفر بعد كرت أصفر أول للمغادر عبد الرحمن كوناتي، لين كرت أصفر لنضال العيفي. جوج كروت صفراء في تشكيل الترجي الرياضي التونسي، وكرت أصفر وحيد بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي لمدافعه باب ديالو. التغيير كذلك للترجي الرياضي التونسي بعد لحظات أو في هذه الأونة بطلب المدرب كريستيان براكوني بدخول هيثم ضوء، لكن من سيكون المغادر؟ أعتقد جاك ديارا سيغادر في انتظار يعني رقم المغادر من تشكيل الترجي الرياضي التونسي. نقاش الحكم مساعد المدرب للترجي الرياضي الجرجيسي الحكم الرابع، والقميص الممزق للمهاجم مؤمن الرحميني. الحكم يؤمر بتعويض القميص، مش بدل قميصه في انتظار استئناف اللعب. كرة طويلة في اتجاه الجهة اليسرى للترجي الرياضي الجرجيسي، لكن الكرة أسبق من جيسم بنكيليني، كرة تنتهي إلى التمس للدفاعات بالنسبة للترجي الرياضي التونسي، ولا تغيير يتم بالفعل. المغادر هو جاك ديارا والمعوض هو هيثم ذو، سحب المقاسية حقيقة رائعة وعالمية في مباراة الكأس يعني ما قبل الماضية ضد البعث الرياضي ببوحاجلة، مقاسية وهدف ثالث عالمي لهذا اللاعب هيثم ذو. إذن يغادر جاك ديارا ويعوض هيثم ذو بالنسبة إلى هجوم الترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات. ستعود الكرة من خلال التماس حمزة الجلاسي إلى ياسين مريح، يغير مسار الكرة إلى نضال العيفي تحت أهزيج الجماهير الحاضرة للترجي الرياضي التونسي وفرحة الهدف الأول. ياسين مريح يطول الكرة الأخيرة في اتجاه هيثم ذو، وجود أمير التجوري، الكرة بالأقدم حتى الكرة في وسط الميدان، الكوني خلفه يصبح قائد العكارة بعد خروج لمجد الرجيلي، ترجع الكرة في وسط الميدان والديول الأخير يربح أونوتشي وكبيلو، لمسة واحدة إلى حمزة رفيعة مرة أخرى السوبر إيجلز وكبيلو، العودة إلى دفاعات الترجي الرياضي التونسي، نضال العيفي، عودة مؤمن الرحماني إلى تشكيل الترجي الرياضي الجرجيسي، الكرة إلى هيثم ذو ثم حمزة رفيعة أمام التجوري يربح الديول الأخيرة التجوري، كرة أوت من خلال التماس ستعود للترجي الرياضي التونسي في ربع ساعة أخير من هذا النهائي. كيف ستكون السيناريوات؟ هل هناك سيناريوات متبقية لم يعلن عليها هذا النهائي في قدم الدقائق؟ نكتشف وإياكم مستمعينا في هذا النهائي. إذن الفاول لدفاع الترجي الرياضي الجرجيسي بعد ارتكاب الفاول من فلوريون دانو على المدافع باب ديالو. الترجي الرياضي الجرجيسي ولا مخالفة التنفيذ في اتجاه فراس غوما لوجود لردة الفعل بعد قبول الهدف الأول بالنسبة للعكارة. هدف رائع لحمزة رفيعة، الكرة بعد القطع من يانساس، لكن الراية تأتي يعني نوعا ما متأخرة من الحكم المساعد الثاني أحمد الذوي، والحكم كان اعتلى أفضلية في عدم وجود المخالفة، لكن تراجع الحكم المساعد الثاني ليعلن على وجود المخالفة لدفاع العكارة دفاعات الترجي الرياضي الجرجيسي. تتنفذ المخالفة، أشرف بن ذياف ينزل إلى وسط الميدان للاستلام ويعطي الحلول أكثر لزملائه، الكرة من فراس غوما بدون أي دقة وبدون أي خطورة على دفاعات الترجي الرياضي التونسي وعلى شباك الحرس. أمين الله منميش، الكرة من منميش يلا يفركس على الحلول، الحال يأتي من ياسين مريح يضغط عليه بوجو، الاستلام حمزة رفيعة يضغط التجوري على نضال العيفي إلى مريح، مريح في التردد في التمرير الأخير إلى منميش، يبعد الكرة في وسط الميدان، نضال العيفي بالرأس ما زالت الكرة في وسط الميدان، أوكبيلو التمرير إلى نضال العيفي والتدخل مع الكوني خلفه يحط الكرة من خلال التماس في هذه اللحظات على الجهة اليسرى للترجي الرياضي التونسي، ومن تنفيذ نضال العيفي في هذه اللحظات. أربعة تغييرات للترجي الرياضي التونسي بالمثل بالنسبة للترجي الرياضي الجرجيسي. ترجع الكرة من شهيب الجبيلي، نزال العيفي، الترويض الخاطئ يخسر الكرة، وبالتالي التماس من فراس غوما سيعيد الكرة والامتلاك للترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات. التجوري قطع الكرة من حمزة رفيعة في اتجاه فلوريون دانو على الجهة اليسرى في الثلث الأخير للملعب بالنسبة إلى هجوم الترجي، الكرة بالاستلام من هيثم ذو في اتجاه حمزة رفيعة إلى نضال العيفي، العودة إلى الدفاع ياسين مريح، أونوتشي أوكبيلو في وسط الميدان إلى حمزة الجلاسي، أجلاسيا التمرير إلى شهيب الجبيلي وقبيلو في وسط الميدان يستلم والعودة إلى مرياح بلمسة واحدة إلى حمزة رفيعة. رفيعة مع آد بوجو في الواحد ضد واحد. هيثم ضو يسلم إلى حمزة رفيعة من أجل العرضية وبلمسة فنية الكرة الأخيرة من حمزة رفيعة خارج الميدان. لمسة حمزة رفيعة كان استلم الكرة على الجهة اليسرى من هيثم ضو لكن أراد العرضية بلمسة فنية لكن كورته غائبة معها الدقة ستعود من ضربة مرمى للترجي الرياضي الجرجستي. حمجال جلاسي في وسط الميدان الكرة مازالت في وسط الميدان والحكم يعلن المخالفة بالنسبة إلى دفاع الترجي الرياضي التونسي وإلى مدافعه حمزة الجلاسي في هذه اللحظات. مازال حمزة الجلاسي ملقى على أرضية الميدان في هذه اللحظات. سيستأنف اللعب بالواحد بليش في تقريب 79 دقيقة لعب واحد بليش للترجي الرياضي التونسي والكرة الأخيرة كانت يعني قلت بلمسة فنية حمزة رفيعة لبدايه يعني في النسق من خلال المباراة الأخيرة ويعني الثمار تأتي في هذا النهائي بتسويبة متميزة سجل بها الهدف الوحيد في هذا النهائي ثم يعني يطلب الكرة في عملية أخيرة في المساحة الفاضية يستلم الكرة وقلت بلمسة فنية على تعليقة الرابونة لكن الكرة ما مشيتش معاه في الأخير تنتهي بضربة المرمى والامتلاك في هذه اللحظات للترجي الرياضي الجرجيسي بعد قطع الكرة ثم حمزة الجلاسي في وسط الميدان يقطعها يستخلص آد بوجو ثم الكرة والثنائيات العديدة في وسط الميدان تنتهي بالمخالفة مرتكبة على لاعب الترجي الرياضي التونسي محمد بن علي في هذه اللحظات. المخالفة بالواحد بليش 10 دقائق متبقية مهيب كيف ستكون أطوار العشر دقائق والسيناريوات هذا الفاينل.
1: 10 دقائق أخيرة تفصلنا على نهاية المباراة في هذا الفاينل المشوق نقول والمثير بين الترجيين ترجي الرياضي التونسي وترجي الرياضي الجرجيسي. أسبقية للترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر بإمضاء حمزة رفيعة بتسويبة كان حكي لكم عليها عبد السلام منذ قليل ولكن الكرة حاليا بامتلاك لصالح الترجي وكان الهدف قسم ظهر للترجي الرياضي الجرجيسي والترجي أفضل على مستوى الامتلاك حاليا والسيطرة في هذا الشوط الثاني مع كرة حاليا البحث على الجهة اليسرى بأكثر نضال العيفي ولكن يتدخل أميرة التشوري مع ضربة التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي والتغيير القادم قاعد نشوف رقم 10 الهادي جرتيلا بشيخو رقم 15 لخذا مكانه في الشوط الأول كتغيير أديبو جو. الهادي جرتيلا مكان أديبو جو في اللقطة والتغيير القادم يصير لتغيير في هذه اللحظات. الترجي الرياضي الجرجيسي استكمل كل تغييراته في هذا اللقاء وكل أوراقه بالنسبة للمدرب منصف مشارك مع كرة حالية لصالح الترجي الرياضي التونسي مقطوعة في وسط الميدان من الكوني خلفه. الكوني خلفه يخلب اللعب للهادي جرتيلا اللي خذا مكانه في هذه اللحظات. الكرة إلى من مؤمن الرحماني ولكن بالراس دخل الدفاع على الترجي. ترجع الكرة عكس الهجمة شيابا شبالي في وسط الميدان يوصل الكرة إلى الجهة اليمنى يحاول يشوف الحل أكثر محمد بن علي ولكن يرجع على الكرة للخلف. الترجي فعل المطلوب تمكن من التسجيل. صمت رهيب يخيم على مدرجات وجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي في هذا النهائي مقابل التشجيعات المتواصلة من أحباء وجماهير الترجي الرياضي التونسي. قد نرى نقول إلى حدود هذه اللحظات مع وصولنا للدقيقة 83 بتوقيت تونس الساعة 5:74 التقدم للترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر أمام الترجي الرياضي الجرجيسي لكن الكرة حاليا على الجهة اليمنى. مؤمن الرحماني يعمل الكنترول في حواره مع ياسين مرياح يحاول يتجاوز مواند الرحمن ياسين مرياح, ولكن ضربة تماس للترجي الرياضي الجرجيسي. تماس قريب لمنطقة الركنية على يسار الحارس من الله مميش, تمشي الكرة من أميرة للتجوري في وسط الميدان يحاول يشوف أكثر الحل فريق الترجي الرياضي الجرجيسي. خليل القصاب مقطوع على كرة موجود في التغطية أونيتشيو بيلو عكس الهجمة فلوريان دانو دانو دانو بسرعة القصوى دانو موجود مع الكوني خلفه دانو دانو دانو يدخل 18 يحضر الكرة ولكن يتدخل الدفاع يتدخل الدفاع في الأبعاد في اللقطة والكرة الأخيرة يتدخل دفاع على الترجي الرياضي الجرجيسي من باب ديالو في اللقطة الأخيرة يبقى ملقى على أرضية الميدان لعب الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات. حاليا يتم تأخير القميص الخاص بمؤمن الرحماني في هذه اللحظات في انتظار استئناف اللعب بضربة التماس لصالح الترجي الرياضي التونسي. ضربة التماس أو هي ركنية ركنية للترجي الرياضي التونسي في على يمين الحارس حمزة الغانمي لخذ مكان أشرف سيف الدين الشرفي. تمشي الكرة تتلعب العملية وتلعب ضربة ركنية تمشي لحمزة رفيعة رفيعة يحاول يشوف الحالة معها ثم ذو ذو بالكرة ذو ذو ذو في حوار اللقطة الأخيرة ولكن يفقد الكرة مع أشرف بن ذياف يسترجع على الترجي الامتلاك من حمزة رفيعة. حمزة رفيعة أعطى الإضافة في هذا الميركاتو الشتوي على مستوى أقول خط وسط ميدان للترجي الرياضي التونسي وبرز نجم حمزة رفيعة خاصة في المباريات الأخيرة وخاصة مع مباريات كأس تونس مع المدرب الفرنسي كريستيان براكوني. إلى حد الآن كما تحدث في مباراة شبيبة العمران وقال وأنه اختصاصي مسابقة الكأس والمسابقة المفضلة لي مسابقة كأس تونس وإلى حد الآن بالواقعية للمدرب الفرنسي لكتيبة الترجي الرياضي التونسي. تتوقف اللعب في هذه اللحظات في إنذارات ترفع من جانب فريق الترجي الرياضي الجرجيسي والحوار متواصل مع نضال الطيف في هذه اللحظات مع اقترابنا من الخمس دقائق الأخيرة التي توصلنا على نهاية التسعين. تشتد الأعصاب بين لاعبي الفريقين في هذا الدور النهائي أعصاب مشدودة وأكيد الترجي الرياضي الجرجيسي جاء لتونس من أجل كسب رهان وتكرار سيناريو 2005 ولكن أمام الترجي الذي خسر لقب البطولة هذا الموسم لا مجال للتفريط في لقب الكأس. إذن الترجي لحد الآن يحافظ أقول آنيا ووقتيا على لقب الأميرة التونسية ويمر تقريبا يمضي خطوته نحو لقب 17 في تاريخ الشيخ الأندية التونسية في انتظار استئناف اللعب في هذه اللحظات. يهدي من الأجواء الحكم نضال الطيف وينبه على الجميع في هذه اللحظات في الدقائق الأخيرة من زمن هذا النهائي وهذا الفاينل. نذكر الترجي متقدم بهدف مقابل صفر على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي. الترجي الرياضي التونسي متقدم بهدف مقابل صفر بإمضاء حمزة رفيعة منذ الدقيقة الثانية والستين. سيستأنف اللعب في هذه اللحظات بكرة وضربة المخالفة للترجي الرياضي التونسي في التنفيذ. هيثم ضو موجود على مستوى تنفيذ ضربة المخالفة. الحكم ينبه على الجدار الدفاعي في هذه اللحظات لاحترام الأمطار القانونية في الدقائق الأخيرة من هذا الوقت الأصلي من هذا النهائي. تحية كبيرة لجماهير الفريقين التي صنعت الفرجة في هذا الفاينل. تحية لجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي اللي قضت أكثر من 200 كيلومتر ولكن هذه الكرة للترجي الرياضي التونسي ولكن موجود حمزة الغانمي موجود حمزة الغانمي يقطع على كرة ويمنع على خطورة. قلت تحية لجماهير الترجي الرياضي الجرجيسي أكثر من 250 كيلومتر قضاها الفريق الترجي الرياضي الجرجيسي إلى تونس منذ البارحة في مختلف الطرق. وتحية أيضا لجماهير الترجي الرياضي التونسي الحاضرة في مدرجات ملعب رادس مع توقف اللعب مرة أخرى في إصابة في توقف لعب في لاعب ملقى على أرضية الميدان والحوار مع نضال الطيب في هذه اللحظات. ينبه مرة أخرى على الجميع مع ضربة المخالفة لفائدة الترجي الرياضي التونسي في مناطقه في هذه اللحظات. العامل النفسي يعني لعب دوره في الدقائق الأخيرة خاصة بعد تسجيل الترجي الرياضي التونسي. مريناش الترجي الرياضي الجرجيسي في نوعا ما تمركز نقول وحتى وصوله للمناطق الأمامية للترجي الرياضي التونسي عبر الهجمات المرتدة. والترجي الرياضي التونسي بأكثر ثقة منذ تسجيل هدف في نقاش ربما في تقنية الفار, ممكن في فار هنا في رادس في هذه اللحظات. قاعد نشوف نضال الطيف يكون في حوار مع حكم الفار مجدي باللغة على لقطة على كرة, الصورة ممكن أكثر أوضح بالنسبة لك أنت قدور في هذا النهائي. ما فما شيء يقول نضال الطيف باش يستأنف اللعب بكرة لفائدة الترجي الرياضي التونسي مع الكارت الأصفر والإنذار الذي يرفع في هذه اللحظات لإذاعة الوقت ربما لنضال العيفي في من جانب الترجي الرياضي التونسي. ممكن الإنذار لنضال العيفي لإذاعة الوقت في هذه اللحظات مع ضربة المخالفة لفائدة الترجي الرياضي التونسي في منطقة وسط الميدان باش تتنفذ ضربة المخالفة مع أكيد صعود لاعبي الترجي للمعادلة الهجومية في هذه اللحظات. وقاعد نشوف في أحباء الترجي الرياضي الجرجيسي يبدأوا يغادروا في أرضية ملعب وفي مدرجات ملعب حمادي العقربي برادس مع كرة حاليا بضربة التماس ستعود الترجي الرياضي الجرجيسي أو ضربة المخالفة لفائدة الترجي العكارة مع اقترابنا من نهاية الوقت الأصلي في هذا الفاينل. وإلى حد هذه اللحظات التقدم لفائدة الترجي الرياضي التونسي بهدف مقابل صفر. تتلعب الكرة طويلة في منطقة وسط الميدان يدخل بالرأس في مناسبة أولى حمزة رفيعة ثم كرة ترجع لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي يكون خلف أميرة للتجوري يحاول يلعب الوانتو على الجهة اليمنى بأكثر سرعة وإصرار من أجل العودة في المباراة. أميرة للتجوري في حواره مع نضال العيفي والكرة ستعود بضربة المخالفة لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي. ضربة المخالفة تقريبا في منطقة الركنية على يسار الحارس أمان الله من ميش. ضربة المخالفة لفائدة الترجي العكارة في مع اقترابنا من الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي في انتظار لوحة الحكم الرابع. كيف سيضيف وكم سيضيف الحكم نضال الطيف كوقت بديل في هذا الدور النهائي؟ ضربة المخالفة موجود على مستوى تنفيذها, سنتأكد من المنفذ لضربة المخالفة. قاعد نشوف في منفذ خليل القصاب هو سينفذ ضربة المخالفة لصالح الترجي الرياضي الجرجيسي كما قلنا قريبة لمرمى الترجي الرياضي التونسي على مستوى منطقة الركنية على يسار الحارس أمان الله من ميش. تبعو ضربة المخالفة للترجي الرياضي الجرجيسي في انتظار لوحة الحكم الرابع. تتلعب على كرة تتوزع في القائمة الثانية بالرأس مناسبة أولى ولكن يدخل الدفاع تبقى الكرة الثانية كما جاءت التسديدة وضاعت الكرة وضاعت الفرصة على فريق الترجي الرياضي الجرجيسي في هذا النهائي. ما نعرفوش كم أضاف من وقت بديل حكم المباراة نضال الطيف في هذا الشوط الثاني في هذا الدقائق أعتقد على ما أظن 8 دقائق أضافها الحكم نضال الطيف في هذا النهائي. نلعب في الدقيقة الأولى في هذه اللحظات الدقيقة الأولى من الوقت البديل من هذا الفاينل المثير والمشوق مع كرة حاليا لفائدة الترجي الرياضي الجرجيسي. تتلعب في خط الأمامي البحث على مؤمن الرحماني يعمل الكنترول تمشي على الجهة اليسرى المحاولات من جانب الترجي الرياضي الجرجيسي ليصعد في هذه اللحظات بحث على العودة في المباراة مع التوسيع ولكن موجودة من الله بميش ثابت في حراسة المرمى وحماية عارين للترجي الرياضي التونسي. عبد السلام 8 دقائق مرت منهم تقريبا زوز دقائق في هذا الوقت البديل والتشويق متواصل في هذا النهائي نوعا ما مع أفضلية للترجي الرياضي التونسي منذ تسجيله للهدف.
0: بالفعل زميلي مهيب أكيد الهدف الأول فارق إلى حد الآن في هذا النهائي للترجي الرياضي التونسي. تقريب هناك قبل الهدف مباراة ما قبل الهدف ومباراة ما بعد الهدف بالنسبة للترجي الرياضي التونسي بهدف وإمضاء وبصمة حمزة رفيعة ويحد بليش ما زال الهدف والترجي يقترب من الانتصار في هذه المباراة وهذا النهائي في مسك ختام الموسم الرياضي. فهل نشاهد سيناريو مخالف لهذا السيناريو السائد على أرضية الميدان؟ بالنسبة إلى هذه المباراة من خلال الركنية ستعود للترجي الجبيلي في التنفيذ. كرة من ذو يضرب الكرة، الكرة باليسار من ذو، والكرة الأخيرة الكرة الأخيرة من خلال ضربة المرمى. ستعود من خلال ضربة المرمى في وسط الميدان. الكرة من حيث ضو لكن ما يخلطش على الكرة، تتجاوزه وتنتهي من خلال التميس للعكارة إلى الحارس، الحارس البديل حمزة الغانمي اللي عوض سيف الدين الشرفي في هذه المباراة وهذا النهائي. حمزة الغانمي يطول الكرة في اتجاه الهجوم في هذه اللحظات من جسم بنكيليني على الجهة اليسرى للترجي راضي الجرجيسي واستخلاص الكرة، لكن الكرة من خلال التماس ستعود ينفذ بسرعة العودة والواجبات الدفاعية، تنادي حمزة رفيعة يبعد الخطر على مناطق دفاع الترجي راضي التونسي. كرة للترجي راضي الجرجيسي كذلك واجبات دفاعية بالنسبة إلى هيثم ضو على الجهة اليسرى وقبيلو في وسط الميدان. الامتلاك للترجي في هذه اللحظات نضال العيفي، التمرير الخاطئ، القصاب يربح المخالفة، القصاب يربح المخالفة في وسط الميدان في هذه اللحظات. ستعود الكرة من خلال المخالفة، 4 دقائق متبقية في هذا النهائي. ترجع الكرة وتتنفذ المخالفة في مناطق الجزاء، يخرج بالبوكس يبعد الكرة من ميش ثم من هيثم ذو في اتجاه يانساس في الكرة الأخيرة، لكن الحكم يعلن المخالفة، المخالفة مرتكبة من برازيليا الترجي يانساس ضد الكابتن الترجي الرياضي الجرجيسي الكوني خلفه. إذن تتنفذ المخالفة من غسان المحرسي، مؤمن الرحماني في قيادة الهجوم للترجي الرياضي الجرجيسي، القصاب باش يضرب الكرة، يضرب تصطدم في أوكبيلو يحاول يعني يخلط عليها مميش، لكن الكرة تتجاوزه وتنتهي بالركنية للعكارة. الترجي الجرجيسي كرة في مناطق الجزاء في آخر اللحظات من هذه المباراة، والكرة في وسط الميدان بين أقدام غسان المحرسي، المحرسي إلى مؤمن الرحميني على الجهة اليسرى، يدخل معه بن علي، والكرة من خلال التماس المطالبة بضربة جزاء للترجي الرياضي الجرجيسي من اللاعبين والمطالبة بالعودة إلى تقنية الفار. كان ربما هناك يعني ديوال أخير وثنائية أخيرة في عملية ماضية في مناطق الجزاء، سنشاهد ماذا سيكون القرار من غرفة الفار، إما بمواصلة اللعب على أرضية الميدان أو بمنادات الحكم نضال بالطيف شيشيك على اللقطة في شاشة الفار. الحكم يأمر بالدخول لإسعافات والإطار الطبي للترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات، أحد اللاعبين ملقى على أرضية الميدان، وفي إن واحد الحكم نضال بلتايف يستمع إلى ماذا سيقال له في غرفة الفار في السماعات. إذن سنشاهد القرار على أرضية الميدان، ما زال يعني اللاعبين مجتمعين بالحكم في نقاش معه على أرضية الميدان وفي انتظار إخراج المصاب، اللاعب المصاب من الترجي الرياضي الجرجيسي. غرفة الفار لم تتدخل في هذه المباراة، ليست يعني ولا وجود لحالات شائكة وحالات صعبة على حكم المباراة نضال بلطيف، والإشارة لوجود لتدخل والتحام في مناطق الجزاء، سيستمر اللعب دون العودة إلى تقنية الفار في آخر دقيقة من هذا الفاينل ومن هذا النهائي. الكرة على الجهة اليسرى لهجوم الترجي الرياضي الجرجيسي من خلال التماس ستعود من تنفيذ جسم بنكيليني إلى خليل القصاب إلى جسم بنكيليني المراوغب يانساس لكن يستخلص الكرة من يانساس إلى فلوريون دانو وارتكب المخالفة والفاول من جسم بنكيليني وبالتالي الصفرة تأتي من قاضي المباراة السيد نضال بلطايف معلنة على مخالفة للترجي الرياضي التونسي على مستوى منطقة الحلول منطقة وسط الميدان والحل أتى في هذه المباراة من لعب وسط الميدان حمزة رفيعة بتسويبة استقرت ولمست شبك الحارس سيف الدين الشرفي كرة طويلة في اتجاه دانو الكرة إلى دفاع الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات كرة من جسم بنكيليني طويلة ولا كرة يستلم في وسط الميدان خليل القصاب في قيادة الهجوم للترجي الرياضي الجرجيسي ويربح المخالفة الترجي الرياضي الجرجيسي في هذه اللحظات بعد التدخل على خليل القصاب يتدخل أظن هيثم ذو ارتكب المخالفة أو لاعب آخر على خليل القصاب وبالتالي الكرة ستعود تقريب هي آخر الكرات في هذا النهائي وفي هذا الفاينل من خلال فاول كرة ثابتة كيف ستنتهي وكيف سيكون السيناريو التنفيذ إما مباشرة أو العرضية والكروس أقرب في مناطق جزاء الترجي الرياضي التونسي في هذه اللحظات الإشارة تعطي والعرضية موجودة ولا تدخل من مرويح ثم من ميش يلتقط الكرة والكرة سريعة في اتجاه هيثم ذو في قيادة الكونتر اتاك للترجي الرياضي التونسي فلوريون دانو ولمس الكرة باليد خارج مناطق الجزاء ولا الكرت الأحمر في وجه المعوض حمزة الغانمي يتلقى الكرت الأحمر بعد لمس الكرة باليد خارج مناطق ال 18 وهجوم يعني بالكونتر اتاك للترجي من هيثم ذو كرة ولا تمريرة إلى الثنائي يانساس وفلوريون دانو حب يرفع الكرة بالحارس لكن الحارس خير إنه يلمس الكرة بكلتا يديه وبالتالي الشيء اللي كلفه كرت أحمر مع آخر دقائق وثواني هذه المباراة وهذا النهائي هنا في مسرح هذا الفاينل ملعب حماد العقر ببيرادس إذن مخالفة أخيرة للترجي الرياضي التونسي نلعب في 100 دقيقة في هذا النهائي تقريب بعد تنفيذ هذه المخالفة الصافرة ستأتي من الحكم السيد نضال التايف في هذه المباراة في انتظار غرفة الفار يستمع إلى غرفة الفار حكم المباراة نضال التايف انتهاء المباراة قبل تنفيذ المخالفة ومبروك للترجي الرياضي التونسي الأميرة والكأس الثانية تواليا في هذه المباراة وهذا الفاينل بهدف غالي لحمزة رفيعة أعلن من خلاله عن تتويج الترجي الرياضي التونسي قدور نعم. مبروك للجماهير الترجية وهارد لك للعكارة العودة بالكلمة إليك قدور
2: شكرا لك عبد السلام المقراني مهيب بن حسين على التعليق المباشر لمباراة النهائي مبروك للترجي الرياضي التونسي حظ أوفر للترجي الرياضي الجرجيسي لقب رقم 17 للأميرة التونسية من نصيب الترجي الرياضي التونسي العكار يبقى برصيد لقب وحيد في كأس تونس لكرة القدم نمشي الحمد السويسي في موجز الأخبار ترتيحها مع الموسيقى ثم نرجع باش نحكيو بأكثر تفاصيل وبالتصريحات وبالتحاليل الفنية لنهائي كأس تونس لكرة القدم ذكركم شحكيو زاد على المنتخب التونسي وبرز الأخبار الرياضية الوطنية والعالمية الثمانية متاع الليل في استاد الديوان
4: ديوان فام عسلامة
5: ديوان فام أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
6: وديما أحلى جوكم ونحبكم برشا ديوان فام
4: كلا كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
6: ديوان افهم تحب نقطة النداء
7: نعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
4: ملا كابتن موجة صفاقس
8: على 91.2
4: تونس
8: 93.5
4: نابل والوطن القبلي
8: على 106
4: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanafm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب diwanafm. diwanafm فلاش نيوز
9: موجز السادسة مساء. diwanafm عسلامة. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي بحث اليوم مع سفير تونس بسيولة وأعضاء البعثة سبل أحكام التنسيق لإنجاح المشاركة التونسية في أشغال اجتماع وزراء خارجية دول إفريقيا وكوريا الجنوبية لضمان تمثيل فاعل يدعم المصالح الوطنية. وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية أن جلسة العمل المنعقدة بمقر السفارة شكلت فرصة للاطلاع عن كثب على سير عمل البعثة في مستهل زيارة الوزير إلى كوريا الجنوبية. كما شدد النفطي على ضرورة مواصلة العمل لتنفيذ مختلف برامج التعاون الثنائية في المجالات الاقتصادية والفنية والتكنولوجية والصحية. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كرمت اليوم عددا من الأمهات الناشطات بالمؤسسات الرعائية والمنتفعات من برامج الإدماج الاقتصادية بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات. وأوضحت الوزارة أن هذا التكريم انتظم على هامش تظاهرة تنشيطية وتوعوية بتونس الكبرى، وتضمنت التظاهرة أجنحة خدماتية لتقديم الإرشاد النفسي والصحي والاجتماعي لفائدة الأمهات وأطفالهن، إلى جانب التوجيه الاقتصادي المتعلق بالتشغيل وريادة الأعمال والشركات الأهلية. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تفيد بأنها سجلت خلال فترة عيد الأضحى 202 حالة مرضية أو غير طبيعية بالأضاحي والذبائح، توزعت بين حالات إصابة بطفيليات على مستوى الكبد والرئة والأحشاء وحالات كيس مائي بالكبد أو الرئة. كما تم تسجيل 10 حالات مرتبطة بأخطاء في عملية النحر. تولت الفرق البيطرية التابعة للهيئة تقديم التوصيات والتوجيهات الفنية اللازمة بشأنها. في الأخبار العالمية، جيش الاحتلال يعلن أن قواته نفذت غارات استهدفت مستودعات أسلحة ومقرات تابعة لحزب الله اللبناني في مدينة صور ومناطق أخرى جنوب لبنان. كما أكد جيش الاحتلال أنه تم تصفية 900 عنصر من حزب الله منذ بدء وقف إطلاق النار مع لبنان في أبريل الماضية. نهاية الموجز الإخباري قدمه لكم حمدي السويسي، في أمان الله.
10: تستنى في الماتش بالدقيقة والدرج على أعصابك، جمعيتك تكور وتروح سخون.
11: احنا معاك بجنبك في الدراج لحظة حتى يزفر الحكم.
10: تحاليل وسكوبات تخليك ديما على باش.
12: ديما نفهم
13: ديما نفهم
14: صوتكم.

0: ستاد ديوان. ستاد ديوان.
1: رجعنا لكم مرة أخرى على سلامتكم وين ما يوصلكم صوتنا في استاد الديوان بعد فوز الترجي الرياضي التونسي بلقب كأس تونس لكرة القدم على حساب الترجي الرياضي الجرجيسي. مباركوا مرة أخرى لكل جماهير ومكونات فريق الترجي الرياضي التونسي وحظ أوفر لفريق العكارة اللي قدم موسم متميز في الموسم الكروي 2025-2026. وصل نهائي كأس تونس وضمن أيضا بطاقة أفريقية بالمشاركة في مسابقة كأس الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم باعتباره طرف في نهائي الكأس في الموسم الكروي الحالي. قدور نواصل معكم المشوار إن شاء الله الثمانية متاع الليل. مقدم الميكروفون في التقديم وكل عادة الناس تسمع فينا في الثنية سيسر وإحنا طريق السلامة، الناس تسمع فينا في الدار في القهوة وين ما كنتوا. شلوم سيارة رياضية رائقة للجميع والناس اللي تخدم، ربي يعينكم. يلتحق بنا أيمن المسعودي في الإخراج، مجهوله تحية كبيرة برشا بعد حسين مدينة الحلواني ونادر مشيدة يوصل معنا في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام للحصة بعد محمد علي منصر في التحليل. يلتحق بنا الثنائي ياسين بوشعالة ونبيل كمون. ياسين تكون البرنامج، مرحبا بك.
2: مرحبا بك قدور، مرحبا كوتش، مرحبا نادر أيمن، مرحبا بسادة المشاهدين والمستمعين. ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي على حصوله على لقب الأميرة.
1: شكرا لك الكوتش نبيل كمون، شرفتنا مرة أخرى في استاد ديوان. مرحبا.
3: مرحبا بك خويا قدور، مرحبا ياسين، تحية لي للحضور وتحية لمستمعي ومستمعات إذاعة الديوان. ألف مبروك للترجي الرياضي التونسي وهارد لك للترجي الرياضي الجرجسي.
1: شكرا لك. فقط تنويه، النادي الصفاقسي أصدر بلاغ قبل شوية أكد فيه أنه الجلسة العامة الانتخابية للفريق باش تكون نهار 3 جويلية 2026 حسب بلاغ رسمي على الصفحة الرسمية للنادي الرياضي الصفاقسي. وأكيد البارح زاد كانت اجتماع للجنة العليا للدعم وتناولت الموضوع ديجا ياسين مع محمد أمين ونيس عبد القادر بوجلبان البارح في استاد الديوان. ذكركم تحدثوا زاد على المنتخب الوطني التونسي الموجود في فيينا قبل مواجهة النمسا، مواجهة مهمة وديا غدوة بداية من 8 غير باع في دربة تحذيرات إن شاء الله للمونديال. مباراة تكون منقولة على منصة ديوان سبور قبل مواجهة أخرى في بروكسل ضد المنتخب البلجيكي نهار 6 جوان بداية من ساعتين. مواجهة هذه أيضا ستكون منقولة على منصة ديوان سبور. قبل هذا الكل نرجع بأكثر التفاصيل لمباراة الفاينل ترجي الرياضي التونسي وترجي الرياضي الجرجيسي. بداية بك ياسين بوشعالة، أنا قبل المباراة تحدثت مع محمد علي منصر هنا قلت هذه مباراة الجزئيات البسيطة، ثم تصويبة ثم مخالفة بينالتي ممكن هي اللي ستحسم الأمور، وقد حسمت الأمور بهذه الطريقة. هدف حمزة رفيعة أوكي، هدف كان مثير للجدل خلف ردود أفعال. احنا هنا مش مختصين في الموفيولة، اللي همنا أنه الترجي بطل الكأس هذا الموسم على حساب العكارك. كيف شفت المباراة؟
2: أكيد ونعود نجد التهاني للترجي الرياضي التونسي، لأنه بصراحة الترجي الرياضي التونسي في الفترة الأخيرة بعد خروجه من من من من البطولة وعدم تحصله على البطولة أكيد صارت دايركتيفيكاسيون تولي براكوني رينا المدرب اللي ما خسرش معاه ترجي للأمانة. ترجي على مجمل مقابلة الكاس، على مجمل مقابلة اليوم بصراحة يستحق التتويج متاعه جدارة، وزاد كيف كيف هارد لك كما قلنا كما قال الكوتش ترجي الجيس، لأنه ترجي العكارة اليوم كان وفي للصورة الجيدة، الصورة الممتازة، القوة على التحول التكتيك، التحولات التكتيكية، تماهي من 5-4-1 3-5-2، غلق ليزانترفال، الاجريسيفيتي في منطقة وسط الميدان. بتاتر اليوم الحاجات اللي كانت جيدة هي الإصرار متاع الترجي، أي سيرتو التغييرات. أنا نجم نلخص مباراة اليوم في بنك ترجي وفي تفاعل المدرب بثلاثة تغييرات، تغييرات شوط ثالث، تغييرات دقيقة 60، الدخول جبالي أساس وخاصة أوكبيلو الملاعب هذي أنا نسميه الملاعب الكلي، ملاعب الرمز في الترجي بيان سور، مع البياس متريس الجديدة اللي تخلقت في الترجي واللي أنا حكيت
1: وكنت منهم آخر ماتش ما
2: نحكي على رفيعة، نحكي على رفيعة ساس وأوكبيلو، نحكي على التغييرات وعلى تسريع النسق ونحكي على أوكبيلو في التوازن، لأنه يعني منذ دقيقة 60 الترجي أصبح يتحكم في منطقة وسط الميدان، الشيء اللي يفتقده طيلة 60 دقيقة، لأنه ثلاثي اللي كان موجود نحكي على رفيعة ونحكي على كوناتي وتقا ما كانوش يربحوا لي ديوال خاصه مع وجود دونسيتي وسوبيريوريتي نيميريك لملاعبيه ترجي جرجيس. بتاتر في الشوط الاول هذاك علاش اللي كنا متوقعين احنا الكل انه ترجي جرجيس باش يتقهقر باش يلعب بلوك با باش يلعب على ترانزيسيون يعول على سرعه الرحماني اللي ريناه. وهذه حاجه بتاتر انا نحيي عليها المدرب موسى مشير انه طلع عالي على دفاع الترجي منعه انه يخرج الكره منه انه يبني من الخلف. ديجا يعني الترجي يعني في الاول 30 دقيقه لقى صعوبات كبيره في بناء اللعب. وزاد حاجه هامه وهامه للغايه هو الرول تكتيك نتاع الملاعب بنظيف الملاعب هذايا بصراحه نسميه اكتشاف متاخر في البطوله حتى هو في كاريره اكتشاف متاخر لانه ملاعب ممتاز ملاعب يحذق التوازن.
1: بدايته كانت جيده مع البقلاوه
2: كانت جيده لكن الباساج فيد اللي صار له بتاتر انا نقول موفي شوا اللي صار له هو اللي خلاه بليزوموا ولو انه مازال في في في في في ثقيل الملاعبي. الحاجه اللي عجبتني هي الرول تكتيك نحكي على الماركاج انديفيديوال الملاعبي مفتاح في الترجي اللي هو حمزه رفيع وفي الـ في الـ في لي ترانزيسيون في العمليات الهجوميه كان موجود كمهاجم ثاني الى جانب الرحماني. الرحماني اللي مثل عمق كبير على الترجي. الترجي لقى مشاكل خاصه انه لي دو جوار دو كولوار ولو انه ركز برشا على ديارا ركز برشا على الجهه اليسرى من المرات القلائل اللي ماريناش معالية موجود في الترجي. اليوم رينا تركيز كامل على ديارا اللي ربح لي ديول لكن الترجي جرجيس كان ذكي لانه ديما ليكسونتري سوا الضفلاوي او المحيرسي ثم خرج الضفلاوي ويدخل التاجوري كان ديما الاول موجود في الماركاج وكانت الكوفرتور قريبه نحكي على الاكسيال لاتيرال دروا او الاكسيال لاتيرال جوج. دونك هنا حاول يسكر لي زانترفال وحاول سيرتو يسكر لي كولوار الترجي جرجيس ونجح بنسبه كبيره ولو انه لي زابور انديفيديوال خاصه نتاع المهاجم المحطه وخاصه مع ديارا زوز تصويبات دو سويت في نهايه الشوط الاول كان صدى لهم الشرفي. تعدى الشوط الاول اللي بصراحه كان فيه زاده خلينا ما نكونوا واضحين ما كانش فما فوريم جو كبيره وكان فما شويه تضييع لعب بصراحه ماريناش يعني الوقت الحقيقي للمباراه في الشوط الاول كانت قصيره. الشوط الثاني مع التغييرات للامانه الترجي خذا اكثر بزمام الامور رينا كونسيرفاسيون رينا بوزيسيون رينا حاول يتعدى من الاطراف حاول يتعدى من العمق بدات السينيال بدات الاشارات نتاع الهدف تجي نحكي على الفرصه وافتكاك دانول الكره من لمجد الرجيلي وكاد يسجل هو تالق شرفي زاد كيف لي دو بالاريتي دو سويت بعد جات البالاريتي نتاع الهدف. بالنسبه ليا الترجي الرياضي التونسي عنده من الكاليتي تكنيك والبوتنسيال ما يخوله انه يطلع لانتونسيتي ويباغت المنافس عكس الترجي الجرجيس اللي لعب اكثر كرياكسيون لعب اكثر على رد الفعل ما كانش ما حاولش انه باستثناء ال 30 دقيقه الاولى نتاع المباراه ما حاولش انه يمشي للامام. هذاك علاش بتتر انا نقول الترجي الرياضي كان اقرب للفوز واللي يستحقه. الحاجه الباهيه والحاجه الممتازه انه مباريات الان في البطوله ولا في الكاس ولينا ما عادش نجمو نعرفوا شكون المنافس ولا يكون الفريق الأقرب للفوز لكن باركونتر فما حاجات أول حاجة الاندفاع المبالغ فيه حاجة ثاني حاجة هي الاحتجاجات المفرطة بصراحة ثالث حاجة كما قلت احنا مش مؤهلين مش نحكم على الأهداف لكن نحكيه كفوليم دو جو نحكيه كرتم متاع مباراة وكديزوكازيون دو بيت كريين نتصور انه الترجي كان هو الأقرب مجملا في المباراة هذه الانتصار.
1: نرجع بتفاصيل أكثر على مباراتك خلينا نواصل تحليل المباراة. قبل ما تفرش المباراة توقعت أنه المباراة هذه مش تتحسم على تفاصيل كم هناك توقعت أنه مباراة الهدف الواحد تكون سكرة
3: توقعت على خطر جرجيس هزت فينال قدام الترجي الرياضي التونسي سابقا
1: 2005
3: معناتها في الأسندان مورال معناتها ذهنيا جرجيس أخذت لسندان على الاسبرانس في المقابلة هذه والدليل على ذلك أن دخول الجرجيس للمقابلة كان جد ممتاز
1: أول فرصة كانت العكرة
3: أول فرصة ضغط على المنافس تخرج كرة خاطئة تصويبة ما كانش محظوظ أشرف بن ضياف على خطر الكرة ذيك دقيقة اللعب في وضعية كما ذيك أشرف بن ضياف العادة ما يضيعهمش الكرة هذيك كانت في الفلينة نشوفه مقابلة أخرى. احنا شو نقوله في المقابلة هذه هو قراءة جيدة للمشارك للترجي الرياضي التونسي في بداية اللقاء معناتها عرف يسكر الفلان دروا متاع الترجي الرياضي التونسي عرف اللي هو الفلان دروا هو نقطة قوة الترجي الرياضي التونسي حط اللاعب بن ضياف غسان المهرسي حطوا على الكوتي
2: اكسنتري غوش
3: اكسنتري غوش
2: وراه رجيلي
3: باش يبلوكي بن علي وراه رجيلي اللي هو على كسيلة بن عاليه
4: بوعاليا وخلفها يقرب لهم دي اون فاسون اللي في كل كره ياخذها الفلوندروا نقاو دو كونتر 1 واذا ولاو دو مونيتوا كونتر 2 دي اون فاسون اللي الفلوندروا نتاع الترجي الرياضي التونسي اي نابا كاربوري ما نجمش لاسبيرونس يخرج من غاديك. نقطه ضعف الترجي الرياضي التونسي هو لارير غوش العيفي نضال العيفي محدود الامكانيات ما نجمش يوزع ما عندوش نوسيون اوفنسيف يعتمد على الدياره فقط. القراءة جيدة المنصف مشارك لعب تقريبا بثلاثة خمسة ثلاثة ستة واحد مع أنه كما قال ياسين بوشعالة أشرف بن ضيف جوكر في وسط الميدان يعرف يخرج كرة يعرف يشد الكرة يعرف يهز النسق يعرف يطيح النسق مع قلب هجوم سريع وسريع جدا جدا مؤمن الرحماني معناتها عملوا الأخطر. الأول ركنية للترجي الرياضي التونسي كانت في دقيقة 15 أول فرصة كانت للترجي الرياضي التونسي في دقيقة 40 ديارة تصويبة يمنح الشرفي هذا يدلك أنه
1: الشرفي العمل كات باراد
4: هذا يدلك أنه منصف الشارك قرأ الترجي الرياضي التونسي قراءة جيدة. لكن هذا المدرب ما كانش محظوظ ما كانش محظوظ عليش على خاطر تصابوا زوز لاعبين مفتاح في بدايه الشوط
1: الاول
4: في ربع ساعه
2: ميانجي
4: والضفلاوي
2: ميانجي
4: معناتها زوز دو بياس متريس على الجهه اليسرى على الجهه اليمنى للترجي الجديد بمعنى انها الجهه اليسرى للترجي الرياضي التونسي معناتها على الجهه الضعيفه للترجي الرياضي التونسي. هنا نقولوا انه المدرب منصف المشارك ما كانش محظوظ في الـ في الـ في الشوط الاول. اخر فرصه في الشوط الاول كانت المؤمن الرحماني اكسيليراسيون موست ترى اربعه جاروا في جرته وهزها بالحارس لكن مش اخذها الكره الكره شو نقول انا نقول انه فما نوع من الحظ ما لعبش مع الترجي الرياضي الجريسي في الشوط الاول. الشوط الثاني كانت قراءه كبيره للمدرب براكوني تغييره في دقيقة 55 للاعبين كما قال ياسين بوشعالة ساس وجبالي ووقبلو
1: النقطة هذه تقول فما شكون يشوفها نقطة إيجابية مع تفاعل إيجابي من المدرب براكوني بإدخال عناصر غيرت وجه الفريق باركونت نجم رأي آخر يقول أنه براكوني أخطأ في الكاستينج والملاعبية اللي بدلوا لك وجه المباراة على شو بديتش منهم من الأول إيسيرتو أنك لاقي مشاكل أنت من الأول في وسط الميدان.
4: لا هو
1: هنا خبث من براكوني وقال اختيار خاطئ منذ البداية.
4: لا موش اختيار خاطئ هو براكوني
1: عشان يعني تبديش بوكبيلوم الأول باريكزوم.
4: لا هو هو نجح في المقابلات الفارطة تقريبا بالتريو جبالي ورفيعة وطقاء نجح خلى جبالي على البنك ولا نقول ورفيعة وكوناتي معناتها كيف كيف كوناتي وطقاء فهمتني ولا لا هو اليوم لوج على انه طقاء يكون في وسط الميدان على الجهه اليمنى بمعنى انه الدونسيتي نتاع الميليو ترام نتاع ترجي جرديس ينجم هو بثلاثه وسط ميدان قادر باش يفكك الحصار نتاع خمسه لاعبين هذا ما حصلش في الشوط مع انه كوسائل بوعاليه ما دخلش لوسط الميدان ما خذاش الكره راهو كي دخل جبالي ودخل يانساس راهم البيرميتاسيون ريتهم شي مره واحد على اليمين ومره واحد في الكولوار واحد حتى هما الجوارات نتاع ترجي جديد ما عرفوش كيفاش يتبعوهم كانوا اثنين على واحد ولات واحد ضد واحد معناتها هي القراءه الجيده للبراكوني. ويزمك تعرف اللي هو في مقابله الكاس راهو المدرب اللي حضر مقابلته هو اللي حضر الشانجمون نتاعو اذا ما مشاتلوش اذا قبل الهدف اذا خرج له واحد ورقه حمراء اذا لعب مش 90 دقيقه اذا لعب 120 دقيقه بمعنى انه يزم يحط ديكارت على على على بنك الاحتياط اللي هما قادرين باش يقلبوا الطرح على احنا تو كفنيين معناتها كي خذينا ورقه المقابله مثلا اكزامبل انا خذيت جيرتي حطيت ادم مقرب وجرتيلا بالنسبه للترجي الرياضي التونسي حطيت ساس وجبالي واشرف المجبري وقبلو جبري وقبلو وضو معناته تشوف انت البنك الاحتياط نتاع الترجي الرياضي التونسي قداش فيه خمسه ملاعبيه معناتها دو كاليتي اللي هو ينجم يبدل لك مقابله، على عكس ترجي جرزيس اللي ما عندوش ملاعبيه ينجموا يبدلوا لك مقابله. في الاخر شنو نقول، الشوط الثاني تلعبت على جزئيه صغيره كما قلت انت، هي ركنيه ديزورغانيزاسيون في وسط 18 متر، هدف تسجل به. بعد ما شفناش برشا كوره معناتها افري دير، شفنا برشا تقطعات، ما شفناش حجم لعب كبير برشا، ما شفناش زاد رد فعل الترجي الرياضي الجرجيسي. لازمك تعرف اللي هو الترجي الرياضي الجرجيسي بعد 60 دقيقه اشرف بن ضيف ومؤمن الرحماني معناتها تعبوا.
1: ابروبول هدف مستفيع ولان مع الساده المستمعين والمشاهدين قاعدين يتفرجوا فينا، خاطر جينا برشا تفاعلات بخصوص راينا في الهدف. ما ثماش تحليل موفيولا عنا في البلاتو في انتظار انه محمد بن حسين ان شاء الله في المواعيد القادمه بقدره ربي يرجع لنا في بلاتوات ديوان اف ام. سينو بعد شويه كي نحاولوا نعطيكم قراءات وتحليلات اللي في البلاتوات الكبيره مثل القنوات الناقله او حتى ديوان سبور بخصوص الراي الفني والموفيولا بخصوص هدف الترجي الرياضي التونسي. احنا هنا غير مؤهلين الحقيقه انه احنا نعطي ورأي في اللقطات التحكيمية. تفضل.
4: نقول أنه الترجي الرياضي التونسي استغل اللحظة متاع نقوله غياب ذهني للاعبين على خاطر تمركز متاعهم خطأ. في الممكن نقول في الممكن كان الكافوياج كبير برشا دين فاسون اللي هي الكرة لا دي في ودخلت الفيلي دين فاسون اللي هي ردة فعل إيجابية للترجي الرياضي التونسي. يجب تعرف اللي الترجي الرياضي التونسي من دقيقة 55 كما قال ياسين بوشعالة بعد دخول ثلاثة لاعبين نادينا راه تبدل وجه الفريق، على عكس الترجي الجرجيسي. الترجي الجرجيسي ظهرت الهينات وظهر مواطن الضعف، خاصة أنه استهلك تقريبا ثلاثة لاعبين للإصابات. معناتها بمعنى أنه المدرب ما ينجمش يرد الفعل بالبنك اللي عنده، على عكس الترجي الرياضي التونسي حط معناتها الإيقاع اللي حاجته به في الشوط الثاني. وفي الأخير الترجي الرياضي التونسي راه حاجته بكأس تونس ويزمو يخرج كاس تونس، وذاك عليه الترجي الرياضي التونسي في الاخير التوج بكاس تونس على خاطر عنده قيمه نتاع ملاعبيه اللي قادرين على ذلك. شفنا اليوم قلب هجوم يعرف يعمل فرص لكن ما يعرفش يسجل، دانو اليوم معناتها وجه لوجه اخطاء المرمى، هو اللاعب الوحيد
1: اللي دانو ما شاركنا الراي ياسين ديما نتحدث نفس الكلام سواء في البلاتو هذا وفي البلاتو اخرين عنا في ديوان فهم ولا في غير ديوان فهم. الحقيق ديما نسمع الجملة متاع اللاعب اللي يشتغل وما يسجلش، اللاعب اللي حذر وما يسجلش، اللاعب المحطة وما يسجلش. بار كونتر نعرف بوست متاعه تسعة صريح وقلب هجوم صريح، ما تبو يلعب راس حربة موش يلعب جوار مهاجم متأخر. علاش هنا المدرب ما يغيرش الخطة متاع فلوريون دانو كي هو ملاعبي رزين وينجم يلعب لك بالظهر كما كان كيكسلي سوكاري بار اكزومبل في وقت من الاوقات، علاش ما يكونش دانو في بوست اخرى وقت اللي هو يضيع الكره؟
2: هو الراو المورفولوجي ولا لي بوتونسييل اللي عنده اللي كاليتي عنده ما تنجم تكون كان نتاع افون سونتر كلاسيك افون سونتر محطه. شوف بالنسبه لدانو انا حكيت وعطيت لا في تكنيك نتاعي بالحق، قلت راهو ملاعبي البيزلور اليوم يعني اليوم براتيكمون لو كان ما جاش لاكسيال سنتينيل نتاع الترجي الجرجيسي ديالو اللي يعمل لي مقابله كبيره ومقابله ممتازه، رغم ذلك براتيكمون ils ont partagé effectivement ils ont partagé les duels. Je veux dire يعني دانو ربح beaucoup de duels مع l'axe défensif نتاع الترجي الجرجيسي. Déjà l'action نتاع الشوط الاول l'action الاولى في الدقيقه 16 déjà الفرصه في الدقيقه presque في الدقيقه 42 التصويبه اللي تصدى لها شرفي في اللونتام نتاع الدوزيام ميتون براتيكمون الكره اللي فتكها مرجيل يعني لاعبي قادر هاتو مومو يكون بويزن يكون خطر وسم على دفاع الخصم ويخلق الخطر. شنو هي بتاتر لي ديفيونس ولا الحاجات نيجاتيف عند الملاعب هذايا؟ هنا كيما قلت وحكيت عنده ان بروبليم دو بريز دو ديسيزيون يا قدور، عنده مشكله في اتخاذ القرار. ديجا الكره اللي فتكها مرجيلي وكان بالنسبه لي مجنب شويه ما كانش استعمل الفرصه استعمل القوه بالاكستيريور دي بي والا ولا بالانتيريور دي بي تحت ساقين الحارس كان ينجم يسجل. دونك هنا ايفيكتيفمون دونك هنا انا ديما ديجا حكيت قلت ملاعبي هذا 25 عام راهو قادر يتحسن بان اكومبانيمون دان ترافاي سبيسيفيك اوفنسيف وان انترينور كي كاليفي باش يحصل له لا بريز دو ديسيزيون قدام الكاج, لانه الملاعب هذا راهو كي تشوفوا لي كونترول اورينتي كي ديكروشي كيفاش يبلوك اللاكس نتاع الدفاع الخصم كيفاش يدور كيفاش ياخو يعني لينيسياتيف هنا ملاعب سور لو بلان مورفولوجيك وسور لو بلان فيزيك بصراحه من اقوى المهاجمين اللي رينا في البطوله. صحيح مش قاعد يسجل, صحيح ماهوش قاعد يستغل في الفرص اللي تجي. انا ديجا
1: مش نذكرك بلاصه تكنيك في التسجيل.
2: شوف شوف شوف قدور راه
1: فما حاجات شويه مي بلاسيس
2: فما حاجات فما حاجات هذوكم هذوكم سي ما عادش تنجم تصلحهم. نحكي انا على البلان مورفولوجيك, نحكي على الجاهزيه البدنيه, نحكي على الامور الفنيه الكورديناسيون بار اكزومبل. لكن فما حاجات حتى في اللاج وشنو المانع على اللاج دو 25 ans الملاعب هذا عنده مشكل في القرار, ماهوش مشكله ماهيش مشكله كبيره. اي سيرتو الحاجه اللي اللي اللي كانت واضحه في الترجي اللي كانت هام وهام اللي اللاعب هذا براتيكمون الفرص اللي قاعد يجي يعني قاعد تتيح له يعني براتيكمون هو بنسبه 60 الى 70% قاعد يجي فيهم بانابور انديفيديوال مش سويت ان كومبينيزون ولا ديكالاج ودي سونتراج ولا خدمه ولا اكسيون ريفليشي. دونك هنا نحب نوضح حاجه للساده المشاهدين, ما نعرفش ديما نقول هذا راي كيما ينجم يكون صحيح كيما ينجم يكون غلط. راهو دانو بيتيتر انا قلت ضحيه الفتره اللي قبل براكوني مع براكوني ديجا ريناه سجل ضد جي اس او, ريناه اليوم كان ديسيزيف. يعني تحس كي تحسنت العمليات الجماعيه وتحسن الجو كوليكتيف في الاسبيرونس والروندمون تاع رفيعه اي سيرتو لي زارير اللي قاعدين يطلعوا في الدرجي اصبح هو افيكاس اكثر. دونك هنا ما نجموش نلقيو باللوم كان على
4: خاطر ولا ياخذ برشا كور,
3: كان هو يجيبهم الكور كان هو يصنعهم الفرصه
2: يعني حتى على المجهود البدني ما عادش يقاسبي بوكو دي انرجي. حاجه اخرى انا بتقدر باش نحكي على براكوني لاني انا حكيت انا نذكر حكيت بالبي في المومو اللي خرج فيها براكوني بعد المباريات الممتازه قلت ونعاود نقول هالكلمه براكوني كان يستحق فرصه في الترجي واليوم الحمد لله كلام يطلع صحيح لانه براكوني ما عمل حتى دفاته مع الترجي. براكوني اقنع اداء ونتيجه في الترجي راهو مش نحكي لك انا اليوم القى
4: ممتاز
2: والقى والقى يعني القى اوبوزيسيون صعيبه سي با فاسيل علاش مش نحكي بتاتر دي ديتاي
1: سي معانو يواصل يعني. في الترجي
2: بالنسبه لي انا نشوفه شوا ونشوفه حل من الحلول الموجوده في الترجي. علاش نقول لك يا قدور اليوم راهو بتركيبه ثلاثي في منطقة وسط الميدان بتاتر هو مقراش كان لونتام ولا بداية المباراة راهو قراح حساب مباراة كاملة وهذه سمات المدربين اللي يعرفوا يتصرفوا. راهو لي شانجمون اللي خلاهم والأوراق الرابحة اللي خلاهم راهو خلاهم من أجل وقت معين. والدليل على ذلك يا كوتش دقيقة 55 ما استناش دقيقة 60 دقيقة 55 إلى انجكتي اوكبيلو إلى انجكتي يانساس اي سيرتو إلى انجكتي جبالي باش يطلع لانتونسيتي في الثلث الأخير. علاش أنا نحكي نقول المدرب هذا يعرف يقرأ المباراة؟ أول حاجة لأنه اختيار نتاع الثلاثي الكاستينغ نتاع الثلاثي كان رفيعة وكان تقا وكان كوناتي ملاعبية سوسون دي جوار تكنيك سوسون دي جوار اللي يحبوا يلعبوا الكرة عندهم ما يحبوش يفتكوا الكرة. هذه أول حاجة. القى صعوبات صحيح. علاش القى صعوبات؟ أول حاجة لأنه أشرف بن ضياف المهاجم الثاني ديكلاري لكنه هو في حقيقة الحال هو جوار متاع وسط ميدان مع الكوني خلفه مع ميانجي ايه مع القصاب اللي عمل مباراة ممتازة خاصة مقابلة الكاس كان فما سوبريوريتي نوميريك لملاعبية ترجي جرجيس في منطقة وسط الميدان سيرتو انه ملاعبية لجوار دو كولوار متاع الترجي نحكي ديارة ونحكي على كوسيل ابو عالية يحبوا الخط يحبوا ليني ما يحبوش من العمق. هنا يوريك هنا الذكاء نتاع المدرب اول حاجه بالنسبه ليها الا ديتكتي هو البروبليم في منطقه وسط الميدان. دونك هنا مساش كوش نكمل لحظه. دونك هنا بالنسبه لي ان التورنو نتاع المباراه هو عمليه اقحام اقبلوا على مستوى التوازن في الافتكاك وفي البناء اي سيرتو بالنسبه لي تسريع النسق كل من من من مجبالي اي سيرتو ينساس اللي بالنسبه لي هما اللي كانوا راه الهدف نتاع الترجي الرياضي التونسي. وبالمناسبه انا باش نعلق جوست على لانه نشوف التعليقات ونشوف الناس تحكي راهو شوف راهو المؤكد والثابت انه الترجي البوزيسيون كانت عنده في الشوط الثاني نومبر دو كازيون كري كانت اكثر للترجي. دونك بقطع النظر مخالفه ولا مش مخالفه احنا مش مؤهلين لكني على مستوى الفوليوم وعلى مستوى الاجريسيفيتي اوفنسيف نشوف ان الترجي في الشوط الثاني حط بوكو بوكو بوكو ديفور فيزيك وبوكو دي سوليسيون عكس ترجي جرجيس اللي كيما قلت يا كوتش بدنيا تراجع وما عندوش حلول. دونك سي توتا في نورمال كان ينجح
4: اللي عمل الفارق اليوم ياسين هو المدرب مدرب الترجي الرياضي التونسي هو عمل الفارق بالقراءة الصحيحة للمقابلة. القراءة هذه اللي قلت عليها أنت كيفاش غير في دقيقه 55 مازال ما قعدش يستنى لدقيقه 70 باش يغير غير
2: الى انتيسيبي
4: وسط الميدان واحنا كي نغيروا ملامح وسط الميدان ايش معناتها؟ معناتها راهي الفريق فما اونديكاب، معناتها الفريق ماهوش قاعد يكربيري. والدليل على ذلك انه في الشوط الاول ما فماش فرص. هذا هو القرار اللي خذاه وكان قرار وصائب 100% وكان ثقله كبير على الفريق المنافس على خاطر دوبلش غير سجل. دوبلش غير سجل معناتها المدرب عرف معناتها كأنه اختار التايمينج اللي هو مش يعمل الديكليك متاع الماتش بالكو عبارة بالكو. وقتها الترجي الجرجيس سيء معناتها اللاعبين بيرفورما متاعو ولاو مواندري سيرتو سير بلان فيزيك على خاطر ايزون دي بونسي بوكو دينيرجي على خاطر الكرة الثانية كل خذوا الكرة الأولى خذوا لي ديال كل خذوهم الترانزيسيون كانت تري رابيد كانوا يطلعوا بالأربعة بالخمسة معناتها يجراو برشا امتار. هذا هو اللي قلق الترجي الرياضي التونسي. انا نقول اللي براكوني عرف كيفاش يقرا المقابله ونجح باش يكسب كاس تونس على مدار الجولات هذينا، لكن فما ضعف وضعف كبير في الترجي الرياضي التونسي. الجهه اليسرى انا كي نشوف امان الله مجهد في مستقبل سيمان ونشوف العيفي يلعب في الترجي الرياضي التونسي نسال سؤال كيفاش امان الله مجهد يلعب في مستقبل سيمان وكيفاش العيفي هو اللي قاعد يلعب كارير جوش في الترجي الرياضي التونسي. كي نشوف الثقل الكبير المرياح وجلاسي مع مؤمن الرحمن
2: لابسونس نتاع تو جايز هذا اللي هو كان بيس ميتريس
4: في دقيقه 46 اربع جوارات يجروا في جردو معناتها حتى المتفرج حتى اللي ما يعرفش الكوره يقول هذينا كيفاش يجروا جوار كيما هكا معناتها بالثقل الكبير برشا برشا برشا. فما ضعف في مستوى خط الدفاع للترجي الرياضي التونسي، في مستوى كذلك في خط الوسط اللي هو عمل الديكليك واللي هو وزن على الترجي الرياضي الجرجيسي هو دانو. لونديكاب الثانية للترجي الجرجيسي اللي ما عندهش لاعبين في قيمة بن ضياف وفي قيمة مؤمن الرحماني على بنك الاحتياط. وفي الأخير أنا نقول منصف مشارك عطاء إيماج صورة ياسر مزيانة للمدرب التونسي. جو فيليسيت منصب الشارك نعرفه كنت نلعب ضده، كانت عندهم جمعية غولة في الترجي الجرجيس بقيادة الله يرحمه عبد السلام جازوز، منير راشد على الجهة اليمنى، جاب الله قلب هجوم معناتها كان فريق جد ممتاز. شافت الجرجيس مع الصولات والجولات أعتقد أنه أرسى فريق ممتاز ورجع للثوابت نتاع أنيس بوجلبان وترجي الجرجيس اللي تحترم الفرق واللي هي قادرة باش تكون في المركز الأول.
2: هو اون كومباريزون قدور أنا جوست اون كومباريزون 3-5-2 ولا فريق أنيس بوجلبان وفريق منصف مشارك. للأمانة نحكي على الكاليتي بوتنسيال تكنيك الملاعبية، خاصة نحكي على الكاليتي الملاعبية اللي كانوا على ذمة أنيس بوجلبان في 3-5-2 كانوا فنيا أفضل وخير. دونك أنا بالنسبة لي نشوف إنه باللي كونديسيون أبور وبالظروف المتاحة اللاعبين الموجودين سيرتو خروج عمل اكثر من اللي عليه المدرب مشارك بصراحه يشكر عليه، لكن زاد هذا من ناحيه استحقاق ترجي لانه بصراحه اليوم ترجي وانا نقول ترجي اليوم بعد الديسيبسيون بتاع البطوله عرف كيفاش يرجع بسرعه، عرف كيفاش لانه راهو ديما لي شوك هذوما يكونوا في الفرق الكبيره يكونوا ما يبطاوش برشا. دونك هنا بالنسبه لي اليوم ترجي خرج بلقب، دونك سي تري امبورطون على الصعيد السيكولوجي والنفسي. حاجه اخرى زاد فما لاعبيه اليوم ربحهم الترجي ولو انه فما خساره نحكي الخسارة الكبيرة أكيد باش تكون أوكبيلو لأنه أكثر من لاعب مؤثر في الترجي، لكن في المقابل ربح رفيعة. وأنا نعاود نرجع ونحكي علاش نحكي على الكومينيكاسيون والرابور ما بين الملاعب والمدرب. أنا كنت متأكد وكان براكوني خذالمو الفريق قبل بجولات راهو اليوم حمزة رفيعة كان في تات فورم خير وينجم يكون أنا بالنسبة لي نجم يكون في الليكيب ناسيونال. دونك الملاعبي حتى كنت حكيت على ملاعبية متاع الترجي لكن نحكي حاليا في التايمينج هذا اليوم حمزة رفيعة علي ريتو اليوم بصراحة ملاعبي ممتاز موجود في الدفاع موجود في الكوفرتير ديفونسيف موجود في صناعة اللعب وموجود في الإنهاء سجل. بصراحة الملاعبي هذا مكسب كبير للترجي والأكيد والثابت باش يكون بيس متريبس شيبني عليه الفريق.
1: نرجع ونختم بعد كان كلوتيري والمباراة هذه ونفتح أفاق أكيد الموسم القادم كيف كان ثمة تصريحات نعديهم بعد الأخبار ونتواصل إن شاء الله الثمانية أم تعليل تحدثوا بعد ما نغلق ملف نهائي الكأس على المنتخب الوطني التونسي قبل ودية النمسا غدوة. ثم كانت بقى لنا وقت أكيد نرجعوا لمباراة فينال تشامبيونز ليج الأوروبي البارح بين بي اس جي والغانرز أرسنال.
0: المزيكا نون ستوب على ديوان أفام.

0: ديوان اف ام. على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس، قابس، تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم، اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان، القروان، باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيد ونكبروا أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام عسلامة.
1: عسلامة ديوان اف ام، أنا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
2: وأحلى جوكم، نحبكم برشا ديوان اف ام.
0: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
3: ديوان اف ام نحب نقطة نداء
4: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
0: مالا كابتن موجة صفاقس
5: على 91.2
0: تونس،
5: 93.5
0: نابل والوطن القبلي
5: على 106،
0: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك، انستغرام، يوتيوب. ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز.
6: موجز السابعة. ديوان اف ام عسلامة. لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب تعقد غدا الاثنين جلسة استماع إلى ممثلي كونفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية كونكت، وذلك بطلب من اللجنة في إطار سلسلة لقاءاتها مع الشركاء الاقتصاديين والمنظمات المهنية لتدارس وتبادل الآراء حول مقترح القانون المتعلق بإصدار مجلة الصرف الجديدة. وينتظر أن يقدم وفد من منظمة كونكت رؤية المنظمة ومقترحاتها الفنية والتعديلية بشأن هذا المشروع الذي يهدف إلى تحديث المنظومة التشريعية للصرف في تونس وتسهيل المعاملات المالية الدولية للمؤسسات الاقتصادية ودعم مناخ الاستثمار والتصدير. مصالح والمندوبية الجهوية لشؤون المرأة والأسرة بولاية سليانة نظمت اليوم الأحد بمنطقة الغمالية من معتمدي سليانة الجنوبية قافلة صحية ورشات تثقيفية وأنشطة جماعية لفائدة متسكنات المنطقة وأطفالهن، احتفاء بعيد الأمهات، وذلك بالاشتراك مع مصالح المندوبية الجهوية لديوان الأسرة والعمران البشري وجمعية جنان السرجن ومركز دفاع والإدماج الاجتماعي وقرية الأطفال أسوس. في هذا الإطار بينت المندوبة الجهوية للأسرة والمرأة عايدة نصر لوكالة ونسف للأنباء أن القافلة الصحية تضمنت عيادة لتقصي أمراض ضغط الدم والسكري، فيما أمنا كل من النادي المتنقل 21 الأنشطة الترفيهية، مشيرة إلى أن جميع مؤسسات طفولة بالجهة تحتفي بعيد الأمهات بما في ذلك الروضتان العموميتان بعرادة والعروسة. وكالة تسنيم تنقل عن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي قوله إن المحادثات وتبادل الرسائل مستمران، مؤكدا أنه يستحيل إصدار أي حكم حتى التوصل إلى نتيجة واضحة. وأضاف عرقجي أن كل ما يقال حاليا هو مجرد تكهنات ينبغي ألا تمنح أي أهمية. القناة 15 الإسرائيلية تنقل عن مصادر مطلعة قولها أن توسيع العمليات في لبنان تم عبر التنسيق مع الإدارة الأمريكية. وأضافت المصادر ذاتها أن سفير الاحتلال في واشنطن تولى مسألة تنسيق توسيع العمليات في لبنان، موضحا أن الاحتلال لن يقدر على مواصلة العمل العسكري بشكل محدود. وقالت القناة أن مصادرها أكدت أن فشل المحادثات العسكرية بين الاحتلال ولبنان كان من بين الأسباب في توسيع العمليات العسكرية في لبنان. ختاما، الوضع الجوي يتميز بقية هذا اليوم والليلة بخلايا رعدية مصحوبة بأمطار تكون أحيانا غزيرة مع تساقط البرد بأماكن محدودة في بداية الليل، ثم يكون طقس قليل السحب إلى مغيم جزئيا بأغلب المناطق، وتتراوح درجة الحرارة ليلا بين 20 و25 درجة وتكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات وتصل إلى 28 بالجنوب الغربي. الريح من القطاع الجنوبي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة، والبحر عامة قليل الاضطراب فهدأ. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.

0: Diwen FM. ستاد ديوان. ستاد ديوان. رجعنا لكم في ستاد ديوان، مازلنا متواصلين معاكم. ان شاء الله الثمانية متاع الليل باش نغلقوا ملف كاس تونس قبل ما نمشيو المنتخب الوطني التونسي. بعد شويه اكيد التصريحات الخاصه بالمباراه هذه. ما عادش ديكو يبداو حاضرين للتصريحات، سواء المنصف مشارك او ياسين مرياح. ما عادش حاضر المنصف مشارك ايمن. باهي نبداو شنو قال مدرب الترجي الرياضي الجرجيسي منصف مشارك بعد خساره لقب كاس تونس.
1: أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. نحكوا على المباراة، وصولنا للنهائي ما كانش سهل، وتعرفوا الباركور تعدينا به، عندي ملاعبية تعبوا معناته يستاهلوا باش يكونوا موجودين اليوم في الحفل هذا في العرس هذا. لكن بداية المباراة كانت ممتازة، كنا مخططين لها بالباهي، وكنا عاملين معناته سي بلون تكتيك، كنا دارسين الترجي كما يلزم، وديجا شفتوا معناته ربع ساعة الأولى كنا ماشيين معناته بالطريق الصحيح. الله غالب الإصابات الاثنين هم اللي لخبطونا شوي الوضعية متاعنا في بداية المباراة. الشوط الثاني كملنا نلعب على القوة متاعنا اللي هي للترانزيسيون، لكن المشكل اللي صار هو اللي هذا تشوف في الحكام معناتها مدخلين تو ربي حسبي الله ونعم الوكيل. انا نقولها في المباشر حسبي الله ونعم الوكيل.
2: كم شرفين بأداء الحكام اليوم
1: معناتها كي تشوف الناس الناس كلها تشوفها، هاكم تشوف الناس ديجا جماهير الترجي الرياضي التونسي مبروك عليهم الكاس، يا روحت كلها معناتها هم يحسوا روحهم مش فرحانين حتى بالكاس. انا صرخت من عند مش صرخت معناتها الناس كلها في العالم الكل القنوات الكل شافها انها مخالفة الا الحكم الفار والحكم اللي موجود هنا. وهذه كرة القدم في تونس لازم عدل باش تقدم، مثالش يعني نحيلة اعطيني حقي، ما كنت مركز ترجي كنت جاي اعطي حقها حقنا وحق الناس كلها. حكيت بلادي في 2005 كان الله يذكره بالخير سي هشام قيراط كان عادل اعطي كل واحد حقه، هكي هي والناس كلها فرحانه. علاش تشوف الناس كيفاش معناتها عليهم على الحكام؟ معنا احنا جايين 500 كيلومتر، جماهيرنا ضربه 500 كيلومتر باش توصل لهنا باش تجي لهنا، ناس جاي 10 كيلومتر لهنا، هذا اول حاجه ماهوش عادل. ثاني حاجه ربي ان شاء الله احنا الحاجه الباهيه الوليدات هذو يستاهلوا انهم موجودين في النهائي، عملوا باركور باهي، مرتبه مشرفه، وتعدينا الكونفدراليه، الحمد لله. هذا الحاجات الايجابيه اللي نبنوا عليها، والسلبيات ما نجم نقولوا كان ان باش نصلحها ونبنوها.
0: باهي كان هذا تصريح المدرب منصف مشارك. قبل ما نمشيو لتصريحات الترجي الرياضي التونسي نعاود نقول لكم في البلاتو هذا سي محمد الحسانة موش موجود، ما نجموش نعطيو راينا الفني في خصوص الموفيول. هنا زوز محللين رياضيين مختصين في كرة القدم. سينو على منصة ديوان سبور امين بركلا قال انه الهدف غير شرعي، كيف حتى على

0: قنوات الكأس، ولكن احنا هنا في البلاتو غير مؤهلين لإعطاء رأي في الموفيول. يا رأيك ياسين مشعل؟
1: مو اكيد انا حبيت نحيي مصطفى الشارق اول حاجة على شجاعته، لانه اخذ لي كيف في سيتياسيون بلوز او موان كريتيك. عرف راهو ديما نقول المدرب الجيد مش المدرب اللي يجي يقطع مع الماضي ويبدل ديسبوزيتيف ويعمل كاستينج اخر ويجيب لاعبين اخرين. لا لا مش بالعكس، المدرب المتصالح مع نفسه، المدرب اللي يبني على الايجابيات اللي كانت موجوده في الليكيب. وهذا اللي صار، لانه ترجي جرجيس بصراحه تالق السنوات الفارطه هذوما، سيرتو زوز مواسم هذوما بخطه تفرد بها 3-5-2 في واحيانا 3-6-1. دونك فريق ممتاز يعرف يلعب الخطه التكتيكيه هذه، يعرف يعمل انيماسيون ممتازه على زيكسونتري. التماهي ما بين لي دوز اتاكون ديما يكونوا غالبا يعني يكون ان اترونجي مع الرحماني جينيرالمون، ديما يكونوا يعني الهجوم نتاع الفريق تلقاه يلوج في البروفوندور وزاد كيف كيف يعرف كيفاش يديكروشي ويستعمل التمريرات القصيره. دونك جينيرالمون الحاجه الحكايه المصطفى مشارك على الباركور، صحيح باركور ما كان سير او سي با فاسيل انك تخرج المستير من المستير وتخرج السي اس اس في طيب ميري. دونك هنا فريق وبنزرت فريق عنده كاركتير كبير وبيرسوناليتي كبيره نتاع ملاعبيه، لكن كما قال هو بتاتر صحيح نفهم، انا نفهم لانه كان قاري حسابه خسن ميانجي وظفلاوي على مستوى كرة الثانية، على مستوى طريقه البناء، على مستوى تحقيق الاضافه العدديه ولا سوبريتي نيميريك في الاطراف. دونك زوز اصابات لخبطت شويه الاوراق، لكن الحاجه اللي عجبتني انه كمل بنفس التوجه دي بوجو الملاعب اللي تخلوا وانا تاكون. انا اللي عجبني انه تخل في مكان ميانجي، يعني ملاعبي ثالث في منطقة وسط الميدان وخلى أشرب من ضياء في نفس المنطقة. دونك هنا يوريك أنه ثقة كبيرة متاع المدرب في ملاعبيته وثقة كبيرة في طريقة اللعب المعتمدة. دونك كما قلت وحكيت، ما هو يشوف أنه أنه أنه يعني الفريق كان ينجم يستحق مخير، لكن أنا نشوف أنه الحاجات الباهية اللي حكي عليه هو بناء على الإيجاب، وهذا المطلوب من المدربين. رأى المدرب حتى إذا كان شكاة ولا حكاة، وهذا من حقه أي أي أي مدرب يحس بالظلم ولا يحس بحاجات غير جيدة إنه يحكي عليها ويندد بها، لكن الحاجة اللي يحكي على الحاجات بوزيتيف، إنه فما ملاعبية ممتازين، إنه فما استمرارية، إنه الفريق الموسم القادم يعني مش يلعب كأس كونفدرالية أكيد باش تكون حاجة ممتازة لفريق العكارة. دونك ما نجمو كان ننوه به المدرب هذا ونشكره على المردود وعلى المجهود اللي قام به.
0: مدرب لازم يكمل شوف مع ترجي جرجيس الموسم القادم.
2: طبيعي جدا، على خاطر هو اول حاجه جاء في وسط الموسم ما كانت في وضعيه ماهيش باهي، جرجيس اخذها وعرف كيفاش يتصرف في الرصيد البشري، بث فيها روح جديده. اليوم شفناها على خط التماس، معناتها كان يتحرك برشا، كان يعطي برشا توصيات، حي مع المقابله، معناتها عنده، هو كان لاعب سابق في الترجي جرجيس ومدرب برشا في الخارج ودرب العديد من المرات جرجيس ونجح معه. بمعنى آخر، إذا أنت نجح معك وتعديت الكأس الكونفدرالية الأفريقية، لو تجيب في مدرب واحد آخر، معناته هو نجح معك ويعرف الإفكتيف ويعرف النقاص اللي يجمو يخدم عليها،
0: باش يدعم
2: يخدم عليها في الصيف هذايا باش يكون. وجرجيس عنده رجالاتها، وجرجيس عنده فيلق من الجمهور، معناته عايش خارج الحدود ويحب الجمعية برشا وقادر باش يمد يد المساعدة. وجرجيس راي من قبل معناته عنده مكانة كبيرة في سواء كانت في الرابطة الأولى ولا الرابطة الثانية، معناته انهبوها كفريق جد محترم. الحاجة اللي قلقتني أنا في تصريح المدرب هو زوز حويج، هو حكا تكتيكين على قال لعبت على قوتي لترانزيسيون، وواضح في وسط الميدان اللي هو لعب على الترانزيسيون وأخطاء المنافس وعرف ما ضعف عند الترجي الرياضي التونسي في تخريج الكرة، وهذاك عليه في بعض الأحيان ضغط عالي وعرف كيفاش ياخذ الكرة، وقت طايح البلوك كي يفك الكرة مشى رابيدمون وكان يهاجم باربعة وخمسة، معناتها ما كانوش الجوارات يقعدوا التالي، كان البلوك يطلع. هذه النقطة الأولى اللي هي لكي كبير بالنسبة للترجي الرياضي. النقطة الثانية هي ظلم التحكيم اللي حكى عليه، وهذا معناتها بعيد علينا احنا. أنا حاجة برك مش نقولها، هو نهائي، هو عرس، هل أن نضال الطيف هو الحكم اللي يجب يكون في النهائي في هذا العرس؟ هذه هي السؤال اللي يتطرح. إذا طرح السؤال لماذا عينا نضال الطيف للفينال؟
1: على مدار
0: حتى التشكيات كانت من مجدي بلاغه اكثر من
1: ولا مجدي بلاغه على مدار على مدار الموسم. احنا نعرفوا قبل كان تعيين الحكم هو يكون احسن حكم اللي حكم في البطوله التونسيه ديران الموسم كامل سواء كاس ولا بطوله ولا رابطه ثانيه معناتها على خاطر بعد ساعات يهبطوا للرابطه الثانيه ولا رابطه ثالثه في المقابله تشوك. انا نقول على مجمل الموسم نضال الطيف ماهوش احسن حكم في البطوله التونسيه. كان فما في الساحل فما مد حكام كانت كانوا خير من نضال طيف وكانوا نجموا يحكموا الفينال بغض النظر على احنا لا معناتها كفنيين ما نقولوا معناتها خاطينا في الترام باش نقولوا هذا الحكم اخطا ولا ما اخطاش. النقطه الثالثه هو الميدان. الميدان احنا معناتها انا نقول انه رادس ملعب رادس وملعب حماد العقربي شرف لي نحن كتوانسه كله وجيت صفاقس ككل على خاطر سمي باسم حماد العقربي الله يرحمه وهذا معناتها شرف وشويه احنا كي نعطيو رمز ملعب لحماد العقربي اما كان من العدل انه الفينال يكون في منطقه وسطيه ما بين العاصمه وما بين جرير
0: سوسه صفاقس مونستير
1: تحت على خاطر راو كيلومترات راهي راو 500 كيلومتر ولا 500 كيلومتر سي با فاسيل راو للاعب اللاعب كره قدم سواء في الحافله ولا مش يطلع في طياره ولا اي كان معناتها راو مش تكون عندها لامباكت فيزيك على العالم اللاعبي وهذا شفناه راو في الميدان على خاطر شفنا ترجي جرزيز اللي هو بعد ما سجل الترجي الرياضي التونسي ما لقاش لي ريسورس فيزيك باش يرجع في الطرح وشفنا برشا اصابات عضليه
0: واضح. باهي نسمعوا ياسين مريح شنو قال بعد تتويج الترجي بلقب الاميره رقم 17.
3: الحمد لله كل شيء على التيتر ما تنيش في الماتش كوم يفو الحقيقة البرمية 15 مينوت ما تعرف الجماعية الكبيرة دي ما حتى كي ما تدخلش في التوب تي حتى عن فيش جيدي الماتش كاو دخلنا بشوية بشوية في الماتش بدينا نجيبه في الفرص اليوم الحقيقة كنا دوميني على جزيز بورتون جزيز جماعية محترمة وتعرف تلعب كورة بالكدير دونك هارد لك اليوم مبروك علينا نحن التيتر في خلال عام بي نحاولوا نبنيو عليه للعام الجاي للعباد اللي بشكون موجودة إن شاء الله إن شاء الله يكون عام بيه على الاسبيرانس إن شاء الله عاوي من الاسبيرانس كلها بيه جمهور كي من هذا يسحق برشا تيتروات ويسحق الفرحة خاطر الجمهور ديما في الغسرات يكونوا معنا أكثر من اللي كنا بديو زيهين.
4: مش نحكيو على ياسين توا مازلنا باش نراه بقميص الترجي الرياضي التونسي وجدد عقده
3: الله أعلم أقسم بالله الله أعلم إن شاء الله ربي يسهل اللي فيه الخير ربي يسهل فيه سواء ياسين في الترجي ولا مش في الترجي جماعة كليت فيها ماء وملح وليت فيها برشا حب وبرشا احترام وشديت فيها كابيتان كنا لها برشا احترام وبرشا حب ان شاء الله ديما نتمنى لها الخير وكان موجود الحمد لله وكان مش موجود هذا الحمد لله نشجعهم بقلب ورب.
0: باهي هذا تصريح ياسين مريح قبل ما نشوف التصريح شكري لواعر كلمه كلمه بسرعه كباتن هل انه ياسين مريح اللاعب اللي لازم يبقى في الترجي الموسم القادم ولا
1: شوف خلينا نكونوا واضحين بتاتر انا فما حاجات ايجابيه لياسين مريح في كاريره ككل وخاصه في ياسين مريح عطى برشا للترجي لا بارتيسيبي في قداش من انجاز الامانه في قداش من تتويج دونك للامانه توا على حسب المستوى خاصه بعد الاصابه الاخيره نشوف انه على المستوى البدني على المستوى السن يعني تحس عامل السن مأثر شويه كيف كيف عوامل الاصابه بون ما نتصورش انا مدام هو يحكي بطريقه ضمنيه تحسه مازال ما يعرفش مستقبله في الليكيب مازال ما يعرف شيء مازال ما يعرفش لكن انا حسب هكا ما نعرفش انا حسب توقعي نجم نقول انه مرحله الان خاصة على مستوى الاستحقاقات القادمة نعرفوا الترجي عنده استحقاقات كبيرة الموسم القادم الثنائي بطولة والكاس كيف كيف البارتيسيباسيون في الشامبيونز ليج دونك نتصور انه باش يكون فما تخمام انه لتجديد ولا اعطاء ضخ دماء جديدة في محور دفاع الترجي دونك نتصور ما بين هو توغاي نتصور الكفة باش تميل اكثر توغاي من اجل الاحتفاظ به والبحث عن ملاعبي محور اخر في الترجي
2: معها على طول اعتقد انه الترجي الرياضي التونسي بالرجالات وبالفنيين اللي عنده بالتراديسيون نتاعه انهم على علم انه ثلثي الفريق يزمو يغادر ثلثي الفريق يزمو يغادر على خاطر ما مش في قيمه الترجي الرياضي التونسي
0: علاش
2: اللي شفناه في البطوله بطوله افريقيا وفي في بطوله تونس هناك لاعبين معناتها ماريو الترجي ثقيل عليهم ثقيل عليهم برشا.
0: واضح به نسمعوا المشرف على فرع كرة القدم في الترجي الرياضي التونسي شكري الواعر شنو قال بعد التتويج اليوم.
5: سيفريرا والريزولتا الباهي تخليك باش تخدم في اريحيه رغم المراره. اون توكا نخدموا في الربح كيما نخدموا في الخساره، لكن الربح ما يلزموش يغطي برشا حاجات، ولذا يلزمنا نخدموا معناتها نخدموا بلا شعبويه، نخدموا الكره صحيح ونعملوا اللي يلزموا يتعمل في الكره صحيح. ولذا جمهور الترجي الميريت ايكيب اقوى برشا من هك، وان شاء الله عام الجاي تكون ليكيب اقوى برشا من هك.
0: كان واضح شكري الواعر ياسين بوشعال.
1: هذا هو ديجا انا براتيكمون ظاهر الكلام نتاعو مؤيد للكلام ولا الاستباق اللي حكيت عليه سوكي سيور انه هو ديجا يعني الحاجه الباهيه اللي
0: كان يجاوب نبيل كامون قال له كلامك صحيح.
1: شوف الفيدباك الفيدباك الحاجه من مميزات الترجي، خلينا نكونوا واضحين، الترجي راهي تتميز بحاجه هامه برشا، الفيدباك نتاعها يكون بنسبه كبيره صحيح. اش معناتها فيدباك؟ دونك التقييم اكيد، ومادام فما تغيير على راس الاداره الفنيه ووجود دماء جديده نحكي على شكل الوير القديم الجديد، اكيد فما توجهات اخرى وفما حتى طريقه عمل مختلفه وفما ناس اخرين باش تكون ابليكي في الديسيزيون تاع الترجي. دونك الاكيد مش يقع القطع مع الاشياء السلبيه اللي كانت موجوده وكذا ذلك، وهذا اكيد ثابت لانه كره القدم راهي متغيره ديما متجدده اكيد ثابت. فما عده تغييرات، فما برشا ملاعبيه باش تخرج، فما ملاعبيه باش تجي، الملاعبيه اللي باش تجي اكيد باش تكون مواصفاتها او الكاليتي نتاعها قادرين انهم يلعبوا على مستوى قاري. يعني ما نتصورش الاولويه نتاع الترجي وشكري بالتحديد
0: ديما الترجي الاولويه
1: باش تسيطر على البطوله اكيد راهو اذا كان انت طلعت النيفو. دونك بالنسبه لي نشوف انه الترجي كلامه شكري، ولو انه ما عجبتنيش كلمه شعبويه لانه شوف راهو الوحيد اللي مخول انه يحاسب الترجي ورجالات الترجي راهو اهم حاجه هو الجمهور. طونك الجماهير تحس انه فريقها ما هوش اون بون فورم، تحس انه فما مشاكل في فريقها. انا حتى في تواصلي مع جماهير الترجي يعني ديما يحكيوا على مشاكل ويحكيوا على بصراحه الحاجه اللي تعجبني في جمهور الترجي انه ديما امبيسيو، ديما يحب التجدد ويحب ديما الالقاب ويحب ديما الفريق ينافس على وهذا اللي تعود به وهذه ثقافه راه سي تري امبورطون. دونك انت كمسؤول وقع عطائك وهي ديما قلت المسؤوليه تكليف وليس التشريف. دونك نتصور انه المهمه اللي قادم عليها شكري والناس اللي باش تكون في دائره القرار باش تكون مهمه مسهله على مستوى اختيار اللاعبين وسيرتو اختيار سيرتو الاطار الفني باش يشرف على الفريق، لانه براكوني بالربح نتاع اليوم اصبحت عنده شانس
0: نقاط.
1: اصبح عنده نقاط وخذا شانس زاد كيف كيف ينجم يكون الاطار الفني يعني مدرب على مستوى عالي في في في, في الموسم القادم.
0: كانه جاوب كلامك شكري الوير وقال لك صحيح
6: اما جاوب كقائد فريق وليس كمسؤول.
0: أيه.
6: هو كحكى اليوم حكى كقائد فريق كانه حارس مرمى. وهذا خطا اتصالي. علاه خطا اتصالي؟ على خاطر قال مراره. اذكر المراره، مراره اش معناتها رغم المراره؟ معناتها ما هزش البطوله امام النادي الافريقي اللي هز البطوله امام جمهوره. هذا خطا اتصالي بدرجه
0: اولى. علاش مش شنو المشكل انه يقول هالكلمه؟
6: ما يصيرش مسؤول. في درجة رفيعة يزموش يرجع للنكسة أو يرجع للأثر الخائب، يزمو كل ديما يبني
1: يكون بوزيتيف، يعني
6: يكون بوزيتيف ويبني ذاك المسؤول. أما هو اليوم كيحكى حكى كقائد فريق
0: كشكر الوعر لعبة ترجي وقائد ترجي
6: حتى اللهجة متاعو والطعم متاع الطعم متاعو متاع لغويا كان متاع قائد فريق. هنا هذا خطأ اتصالي رغم أنه اللي قاله كله صحيح. عندها قال راه فريق يزمو يرجع وذاك هو اللي يصير. كيما مثلا النادي الرياضي الصفاقسي علي معلول خرج قال راه ان شاء الله على الموسم القادم مش تشوفوا النادي الرياضي الصفاقسي خير برشا من الموسم هذا.
0: بس الجماهير وقال قدرت ربي عم جيل
6: قائد فريق ولا خرج سي لا ميم شوز. كيما خرج علي معلول في النادي الرياضي الصفاقسي خرج شكر الواعر في الترجي الرياضي التونسي. الترجي الرياضي التونسي انقذ الموسم، لكن كيما قلت لك ثلثي الفريق يزمو يغادر على خاطر بالتشكيلة هذية باللاعبين هذين بالمستوى اللي قدموه في الموسم هذايا، خاصة وقت يطلع النيفو متاع المقابلات وقت واجهة الأهلي ولا سان داونز ولا واجهة النادي الرياضي الصفاقسي ولا واجهة النادي الأفريقي، الفرق اللي كانت حاضرة الترجي الرياضي التونسي ما لقيناهوش. اللاعبين هذيك ما عطاوش الإضافة، سواء كانوا ديزيترونجي سواء كانوا
0: كما شفنا ديزيترونجي ما عطاش
6: على عكس ذلك
0: وجه طيب حتى اليوم كما أبو عالية
6: صحيح، على عكس ذلك عنده لاعبين اللي هم لعبوا في فرق معناتها أخرى وقدموا أداء طيب. مثلا أمن الله مجد سنا كان
0: علامة
6: علامة فارقة وكان ونجم يكون في فريق من الفرق اللي تلعب على المركز الأولى.
0: واضح، يعطيك الصحة نبيل كاموني. نعمل ترتيحة صغيرة مع الموسيقى ثم نرجع نكمل البرنامج بخصوص المنتخب الوطني التونسي ما قبل مباراة غدوة. منتخبنا موجود في فيينا، غدوة يواجه النمسا إن شاء الله 8 غير باع متاع الليل، مباراة تجم تابعها على منصة ديوان سبور. هل بدأت توضح ملامح تشكيلة المنتخب في المونديال؟ أجوبة أسئلة نجاوب عليها بعد الموسيقى.

0: ستاد الديوان. ستاد الديوان.
1: رجعنا لكم في استاد الديوان 42 دقيقة بعد السبعة متاع الليل، متواصلين معاكم إن شاء الله الثمانية متاع الليل. مرحبا بكم وين ما كنتوا، كملوا تابعونا على بوند اف ام، على الفيسبوك سبور باي ديوان اف ام، على اليوتيوب شانل متاعنا ديوان اف ام لايف، سينو تابعونا خارج حدود الوطن على www.diwanfm.net. مرحبا مجددا بالجميع. المنتخب الوطني التونسي على موعد حاسم غدوة، موعد ودي ولكن العيار الثقيل، المنتخب التونسي في فيينا ضد المنتخب النمساوي، منتخب هذا اللي أصبح عنده مستوى مرموق جدا. تفرجنا في المنتخب هذا في اللورو، تفرجنا فيه في تصفيات المونديال، الحقيقة تطور كبير برشا في الكرة النمساوية وسيرتو في المنتخب النمساوي اللي ترشح متصدر للمجموعة متاعه، ومش بالسهل في الأوروب انك تكون متصدر للمجموعة متاعك في انتظار ودية اخرى من العيار الثقيل ضد المنتخب البلجيكي. كان تسألوني على رأيي انا نقول لكم حتى ودية النمسا تنجم تكون اصعب حتى من ودية المنتخب البلجيكي. خلينا نبدا معك نبيل كمون، غدوه مباراه على منصه ديوان سبورت 8 غير 4 متاع الليل، تشوف انه غدوه ستحسم ملامح التشكيله الاساسيه لمنتخبنا الوطني التونسي، ام انه مازلنا باش نجربوا ونراو رواحنا ضد المنتخبات اللي تضغط عالي والمنتخبات اللي عندها طاقه بدنيه كبيره برشا، نجموا ثم مراجعات نجم تصير سويت على ماتش غدوه؟
2: يزمنا نعرفوا أنه سويت على ماتش غدوة، يزمنا نعرفوا بنسبة 85% 90% التشكيل الأساسي للمنتخب قبل كل شيء.
1: معناه ماتش غدوة يجب يحدد
2: ديسيزيف الماتش بتاع، يزمك أنت تحط المقابلة هذه في صيرورتها الزمنية. احنا لعبنا كوب دارب بعد كوب دافريك، وبعد تغير المدرب جاء عمل زوز مقابلة ضد هايتي وضد كندا. الهايتي وكندا دخل في أجواء المنتخب، حب يجرب، جاب عناصر جديدة وشاف العناصر الجديدة وبارابور للملاعبية اللي كانوا
1: موجودين
2: واللي عملوا الباركور متاع كاس العالم باي ولا هو يزمو يكون نورمالمون يزمو دخوله للتربص متاع تبرقة يحط الملامح الأساسية الهيكلية للحداشة اللي مش يلعبوا والتغييرات اللي يزم تصير. يزمو يترسي البلان دو جو متاعو، يعين التشكيلة الأساسية ويعمل البلان دو جو متاعو ويحاول قدر الإمكان
1: مثل هذه التربصات بتاعت برقة. سامحني مش نواصله في الفكرة، لكن تشوفش انه التربص برقة ديجا تحدثوا على العنصر هذا انه بالأساس كان للعامل البدني مش نجهزوا الفريق وبعد نبدأ نحضروا في التشكيلة وفي الخطط الفنية.
2: هو اش مش يعمل، هو اول حاجه الجاهزيه البدنيه لكافه اللاعبين،
1: خاطر قال متفاوته لازم نلحقهم لبعضهم
2: صحيت هو على خاطر على كارت هي
1: فوالا
2: على كارت معروفه توا احنا كي يجي وسيم معنا نبداو نحكيو معاه على المنتخب يقول لك راح نخدموا على كارت، يا على كارت مش ياخذهم باش يلحقهم، يلحق المستوى البدني تقريبا يقربوا لبعضه باش هو يعرف الفون علاش ينجم يخدم. في الاخر في الاخر هو المدرب سو بلان تكتيك قداش ياخذ الحيز الزمني نتاعو، اذا بدنا نعرفوا قداش ياخذ الحيز الزمني نتاعو، الحيز الزمني نتاعو هل ان هذا الحيز مش يعتمد على الماضي ولا موش مش يعتمد على الماضي، على الماضي القريب على الباركور نتاع الكوب دو موند ولا لا. هذيك على هي المقابله هامه، مقابله امام منافس صعب في ميدان وراو، يزمك تعرف اللي عندي مش تلعب شنو نوعيه اللعب وش يزمك.
1: اما ثم اصدي ثم عدد محترم جدا من جماهير التونسيه باش يكون حاضر ان شاء الله.
2: طبيعي جدا. انا نقول الغدوه مش ناخذوا الانطباع الاولي اللي مش يضرب به المنتخب في كاس العالم، على خاطر غدوه الحي الملاعبيه يلزمها تقدم لنا حاجه اللي هي تخلينا نتفائلوا بطبع انه الملاعبيه راهو فما كويزيون موجوده، على خاطر في اغلب مش تلقى على الاقل ثلثي اللاعبين في التشكيل الاساسي لعبوا مع بعضهم على الاقل خمسه سته معناتها عام كامل مع بعضهم.
1: صحيح.
2: خمسه سته مقابلات، بمعنى انه المدرب ينجم يعمل رسم تكتيكي على لوحه من غير ما يهبط سير تران، ينجموا يطبقوها. إذا أندي مستنسين هذين يلعبوا مع بعضهم، مثلا نقولوا صخيري وحنا بعض المستنسين يلعبوا مع بعضهم، المستوري أونافون الأربعة المدافعين الموجودين يلعبوا مع بعضهم، الحارس مرمى نقولوا مثلا إذا هو مش يلعب مثلا أيمن دحمان اللي هو لاعب قبل، هذين بريسك معناتها أكثر من ثلثي الفريق. هو فما عندنا بوست ولا زوز دو بوست، هو فما أول حاجة كيفاش مش نلعبوا، أسكو مش نلعبوا 4-3-3 ولا لا، ولا مش نلعبوا 4-4-2 على خاطر النجم هو يبدل
1: ولا 5-3-2
2: ولا 5-4-1
1: ممكن
2: فهمتني ولا كيفاش هذا هو هذه اللي ديريفي اللي مش نعتمدهم على خاطر نوعيه وسط الميدان الموجودين كيما خضيره والصخيري وحنا بعد المجربي والغربي هذين الاربعه معناتها ينجم يكونوا الاربعه موجودين في وسط
1: ينجم يحط تاكوندو فونت قدام لومي ولا شوات
2: ينجم يحط العاشوري
3: كما كوتش انا عندي راي مختلف شويه
2: ولا سعد ينجم يكون هكا الاقرب انا نتصور انه مش يعتمد على وسط ميدان يكون يعرف يفك الكره اكثر من يكون اورجانيزاتور.
1: قبل ما تقول له علاش انت مختلف مع في الراي غدوه المباراه باش نحددوا من خلالها تشكيلتنا في المونديال ام انه مباراه غدوه ديجا باش نجربوا فيها تشكيلتنا في المونديال.
3: بنسبه 80% الاوان تعدى نتاع انك تجرب ونتاع انك يكون عندك
1: تشكيله في مخك
3: دونك نتصور مش نتصور بنسبه كبيره متاكد انه ابتداء من مباراه غدوه باش تبدا ملامح الكاستين وملامح الخطوط العريضه نتاع ليكيب باش تظهر. علاش قدور؟ لانه فما مؤشرات وعودتنا كره القدم كي تبدا فما مؤشرات واضحه دونك ما نجموش ما نشيرولهاش ولا ما نجموش نتعداو عليها مرور الكرام. باه اول حاجه الكونتكست الشوا نتاع الادفيرسير تري امبورطون. الفريق النمساوي فريق ممتاز فريق جيد فريق ما يخليكش المساحات
1: يخليكش وقت
3: يضغط فيكتيفمون منظومه الضغط والضغط العكسي هي اللي تميز الفريق هذا. وانا بالنسبه لي الاختيار
1: ضد هولندا وجابون
3: هذه ايفيكتيفمون الاختيار نتاع المنافس هذا هام جدا لانه المباريات اللي باش تكون عندنا سيرتو جابون سيرتو المنتخب الهولندي براتيكمون يقترب برشا ويشبيه برشا لطريقه اللعب. علاش تقول هكا؟ اول حاجه الاختيار باش يكون علاش قلت لك انا بنسبه كبيره بنسبه 80% غدوه برشا حاجات باش توضح على مستوى الديسبوزيتيف يعني التمشي التكنيكي اللي باش يلعب به ليكيب ناسيونال في كاس العالم. بنسبه 90% الاكيد الكره كي تبدا عندنا باش تبدا الانيماسيون بالاربعه ثلاثه ثلاثه. علاش بالاربعه ثلاثه ثلاثه؟ لانه باش نفهمك علاش هنا مش تظهر هنا نقاط الاختلاف معك يا كوتش. اول حاجه فما زوز ملاعبيه انديسبونسابل في منطقه وسط الميدان نحكي على خضيره ونحكي على على على الياس خيري وتاكد ذلك في ستاج كندا براتيكمون يعني ظاهر انه في فكر المدرب هذا باش يعاول برشا يعاول برشا على كل من الياس خيري وخضيره لانه اول حاجه على مستوى النساق يلعبوا في البطوله الالمانيه وزيد على مستوى الخصائص نتاعهم على مستوى الافتكاك واللعب تحت الضغط دونك بنسبه 90% باش يكونوا هما زوز ملاعبيه. شكون باش يكون الملاعبي؟ السؤال اللي يطرح نفسه شكون باش يكون الملاعبي زاد كيف كيف بنسبه كبيره باش يكون الاولويه لحنا بال هو الملاعبي باش يكون المنرجو هو الملاعبي اللي باش يكون الالكترون ليبر نتاع ليكيب. علاش انا حكيت على الكاترو وتروا وكي تبدا الكره اون بوسيسيون ولا في اطار البناء عند الفريق الخصم باش نكونوا موجودين بالاربعه 4-2 الملاعب الثالث في منطقة وسط الميدان اللي هو حنا بعد المجبري وأنا ما نحكيش من فراغ نحكي سويت للمباريات وطريقة اللعب المعتمدة عند المدرب هذا ديما يكون الملاعب الثالث في منطقة وسط الميدان قريب للمهاجم المحطة باش يضغط على خط محور الخصم واللي دو جوور واللي دو زيكسونتري اللي هما باش يكون الأغلبية يا تونيكتي يا سعد دونك هنا باش يكونوا هما الملاعبية المكلفين انهم للأطراف يوليو دي جوور ودي دومي دو كولوار دونك هنا باش نوليو في الكات كدو كي تبدا الكرة عند الادفيرسير وكي تبدا الكرة عندنا في الكات 3-3 الزون دو ريكوبيراسيون المنطقة البلوك نتاعنا باش تكون بنسبة 90% بيان سور سويت للكاليتي نتاع الخصوم نتاعنا في الكوب دي موند وحتى في المباريات الوديه دونك بلوز او موان باش يكون باه دونك المدرب باش يلعب على الترانزيسيون دونك هنا علاش انا البارح حكيت على فكر على مدرب بفكر دفاعي وهذا راهو مش عيب ولا مش حاجه ضروره لانه على المستوى الفني مساش كنت خليني نكمل ومن بعد تفاعل معايا. شوف علاش انا نحكي لنا ديما قلت ديما نعطي ديزارغيمون انا تفرجت في لي دو ماتش نتاع ستاج كندا. أول ملاحظة بالنسبة لي الأهمية المطلقة لمنطقة عمق الملعب المنطقة الوسط التيران يعني لاكس متاع الملعب المدرب صبري اللاموشي براتيك مورينا يركز برشا على أنه يخلي أكثر ملاعب ممكن في عمق الملعب في وسط الميدان وإهمال شوية بطريقة ضمنية لكل وار وهذا كما قلت وحكيت سيتان شوا بالنسبة للمدرب لأنه يرى أنه ديما الزون اللي تكون أخطر بالنسبة للمنتخب متاعنا هي منطقة وسط الملعب مع إهمال شوية الأطراف لكن يعطي لي كونسين اللي دو جور دو كولوار اللي يكون عندهم دور هام على المستوى الدفاعي في معاضدة الأظهرة. حاجة ثانية على سويت ليفيتير ولي فيديو نتاع لي سيونس دونترينمون نتاع ليكيب ناسيونال في ستاج برقة
1: اللي ريتو في حتى خلي العيال يجم يكون تيتولير
3: في نجم يكون ينجم يكون علاش قلت لك انا الشوا اذا تونجي ونحكيوا على الكاستينغ علاش انا حكيت على طريقة لعب المنتخب. اول حاجة اغلب التمارين كانت نتاع دي جو ريدوي ديما في علاش هنا لي جو ريدوي؟ اول حاجه تكون فما دونسيتي، يكون فما كثافه عدديه الملاعب بطريقه ضمنيه باش تولي الريفلكس نتاعو لا بيس دي ديسيزيون نتاعو تكون بسرعه، وهذا مطلوب وجيد مشجع عليه، لانه ديما الملاعبيه راهم في مستوى عالي في المباريات هذوما، ديما الخصم مش يحط
1: عليك البريس
3: دونك هنا لازمك انت ملاعب في وسط الميدان، ملاعب في الرواق، ظهير، مهاجم، لازمك ديما قبل ما تجيك الكره تبدا الديسيزيون نتاعك حاضر. هذه حاجه جيده وحاجه مطلوبه، وتبين فكر المدرب انه باش يسكر لي زانترفال ديكو يفتك الكره باش يرتد الى الامام باش يلعب لي ترانزيسيون. دونك هذاك علاش
1: السيركوي تبدا واضحه،
3: السيركوي تبدا واضحه باش يعاول برشا على جوار دو كولوار، باش يعاول على لاتاكون ستاسيون كسوا في البروفوندور اذا كان باش نكونوا طايحين، او الملاعب اللي باش تلعب عليها باش يديكروشي باش يكون هو يعمل الديفياسيون وباش نرتدوا للامام بسرعه. دونك هنا هذو هو بعض القراءات وبعض الافكار. دونك بالنسبه ليا كيما قلت انت يا قدور، دونك واضح واكيد انه ليكيب ناسيونال باش تلعب على لي ترانزيسيون، باش تلعب بسرعه وباش تلعب في اقل وقت ممكن وباسرع وقت ممكن، محاوله انها تتخلص من الضغط اللي مش يفرض علينا المنتخبات اللي مش نلعبوا فيها ضدها في كاس العالم، او المزوز منتخبات اللي هما زوز منتخبات يعني يوزنوا برشا. نحكي على المنتخب البلجيكي والمنتخب النمساوي.
1: تفضل كوتش.
4: انا فما حاجه فما ريفيرونس ترجع لها كل ديما مقابل
1: ميكرو
2: كل ديما مقابله البرازيل، فما عندنا مقابلة، احنا مقابلة ريفيرنس مقابلة البرازيل، مقابلة البرازيل مع سامي طرابلسي فما دي مومون ليكيب ناسيونال راهي ضغطت على البرازيل، فهمتني ولا كيفاش؟ بمعنى انه المدرب راهو لكن جدا نتفرج على المقابلة ولكن جدا انه تبعها المقابلة، راهو هو المدرب بصفة عامة راهو عنده كومان كلاسر يكلاسي بالفيشي بالفيشي. انا اعتقد على حسب تغيير الديسكور نتاعو في الندوات الصحفيه، واللي هو ولا يحكي على حبه في الترشح للدور الثاني اللي هو مش يفاجئنا، مش يفاجئنا بنوعيه متلعب اكدت بكندي كي قلت لي يخدم الكونسيرفاسيون برشا على خاطر هو اش معناته يخدم الكونسيرفاسيون، معناته هو اذا يحب يخدم الكونسيرفاسيون معناته يحب يحرم الادفيرسير من الكره، اش معناته هذا؟ معناته هو يحب
3: في لا هو سامحني كوتش هو باش نبداو نوصفوا حتى السيد المستمعين يبداو، هو الكونسيرفاسيون واللي خدمه ما خدمش في زون كبيره،
2: زون صغيره
3: في مساحه كبيره في زون ريدوي، علاش راهو شوف راهو كي انت تبارك الله توا ما شاء الله
2: شفتها شفتها
3: يعني كي باش تخدم في زون دي ريدوي زون ريدويت، دونك البلوز امبورطون باش تكون فما دونسيتي كثافه عدديه، يعني الملاعب مش في قراحته باش يبدا يلعب هو ديما تحت الضغط، هذاك التماعي في التمارين ديما التمارين تحت الضغط تخلي الملاعب ادابتي للمقابلات اللي جايه وتخليه يحضروا نوعا ما باش يعرف على شنو قادمين، لان المباريات هذوما زاد كيف كيف نحكي على النمسا ونحكي على بلجيكا راهو ما يخليوكش ما يعطيوكش الوقت انك تعمل بوزيسيون انك تبني من الخلف، دونك اكيد باش يضغط عليك. هنا الحاجه الذكيه واللي عجبتني من المدرب للامانه، ولو انا عندي مؤاخذات عليه وحكيت عليه قبل من غير نعاود نزيد ونرجعوا لها برشا، لكن البيتاتر ان الشوا نتاع لي زونترينمون في لي زون ريدويت بالنسبه ليا انا نشوفه شوا جاي.
2: انا نقول مقابله النمسا هي للظاهي مقابله هولندا وليس مقابله بلجيكا. النمسا في بلان مورفولوجيك معناتها بدنيا ونوعية لعب أقرب لهولندا وألمانيا أقرب من بلجيكا، بلجيكا أقرب لفرنسا. أما بالنسبة للنمسا هي الروبير مع هولندا، بالنسبة لليابان ما عندناش منافس في
1: ممكن خاطر لعبنا ضد قبل ضد اليابان ضد
2: كوريا هذا اكيد جدا. النمسا
1: اكثر مشتر لعبوا ضد اليابان،
2: النمسا هي اللصيقه لالمانيا وهولندا، معناتها هي نفس البروفيل نتاع الفريق الهولندي فمور تو لي بلان ايدنتيك.
1: به مباراة نعود نذكركم 8 غير با بتوقيت تونس نهار الاثنين إن شاء الله حسب الأصداء، ثم عدد محترم جدا من الجماهير التونسية باش تكون حاضرة في المباراة، كما في مباراة بلجيكا سولد أوت كل التذاكر بيعت 50,000 متفرج منهم عدد محترم جدا جدا باش يكون من الجماهير التونسية الموجودة في بلجيكا في فرنسا في الدول المجاورة. وفات تو البطولة الوطنية وفات كأس تونس. مبروك للإفريقي، مبروك للترجي هذه التونسي، مبروك للفرق اللي تأهلت لكأس الكونفدرالية ولا للتشامبيونز ليج. حصل ما في الصدور، ناس كل تو وراء المنتخب الوطني التونسي، باللي عجبنا باللي ما عجبناش، تو الناس كل ما فيها باس كان نكونوا مشجعين للمنتخب التونسي وتنتفي الأقمصة والنوادي، خاطر كمام درابو تونس راه باش يتهز في المكسيك وباش يتهز في الولايات المتحدة الأمريكية. نحاولوا الناس كل نشجعوا المنتخب الوطني التونسي، نشجعوا الملاعبيه، نشجعوا ستاف تكنيك، وبقدره ربي لما لا منتخبنا التونسي يفرحنا ويشرفنا في مونديال 2026. وكما شفنا المراول الحقيقه، انا شخصيا رايي الشخصي مزيانين وحلوين الحقيقه، التونسي جديد ليكيب ناسيونال، لما لا كيما التونسي جديد مزيان، ان شاء الله روندمون يكون مزيان في المونديال.
3: ملاحظه خاطر شوف راهو سي تو تافين الاختلاف لا يوصل للود قضيه، انا اذا كان انتقد
1: ولا انا شخصيا شفتوني برشا في السوشيال ميديا انتقدت برشا خيارات اللي خبلوت، لكن تو انتهى الموضوع
3: مهما كان اسم المدرب، سواء بيناسيونو ولا مدرب من وطني ولا مدرب اشتغل في ولا حتى اذا كان فما اخطاء ولا اشياء سلبيه، رانه النقد البناء راهو سي تري امبورطون وهام، راهو مالوريزمون احنا تو ثقافه الاختلاف اصبحت عندنا مشكله كبيره فيها في تونس. رانا كي ننتقدوا مدرب ولا كي ننتقدوا اختيارات ولا كي ننتقدوا طريقه تدريب ولا عمل ولا طريقه سبيتش، راهو مش معناتها راهو احنا
1: كما قلت انت اختلاف ماهوش خلاف،
3: صحيح اختلاف وليس خلاف، لكن في الاخير نكون متاكدين راهو بحول الله بعد 15 يوم الناس كل باش تكون ورا المنتخب،
1: والناس كل باش تكون في الجزائر تفرج
3: رانا نحبوا تونس تنجح ونتمناو، نحبوا نتجاوزوا العقبه العقده نتاع الدور الاول، نشوفوا ليكيب ناسيونال نتاعنا، نحبوا نتمناو ليكيب ناسيونال نتاعنا تكون موجوده في الدور الثاني باش نحتفلوا باش نفرحوا التونس الكل اللي محتاجين الفرحه.
1: وللناس البيسيميست نعاود نذكركم راهو ولا واحد منكم انا ما كنا نتوقع انه باش ننتصروا ضد المنتخب الفرنسي في المونديال الفارط، لما لا نلعب كورتنا وان شاء الله ان شاء الله لما لا منتخبنا التونسي شرفنا في المونديال. مهمه ليست سهله ولكن ماهيش مستحيله في نهايه المطاف، هذه كره قدم وكيما برشا منتخبات صنعت التاريخ، ان شاء الله يا ربي نصنع التاريخ باختلافاتنا بكل شيء تحدثنا فيه، لكن تو حصل ما في الصدور وان شاء الله بالتوفيق للمنتخب الوطني التونسي. توتسويت نمشيو لموجز الاخبار، تحياتي ليكم كباتن ياسين نبيل، يعطيك الصحه نادر بن شيده في الكوتي ديجيتال والتنسيق العام، برافو الكباتن اليوم الناس الكل اللي خدمت في ملعب محمد العقربي برادس دون استثناء، عبد السلام وهيب صفاء الفريق التقني فريق المصورين، برافو الناس الكل، تحياتي المخرج الحصة ايمن المسعودي، قبله كان حسام الدين الحلواني ولكامل قسم الرياضه اللي اعد حصه اليوم من استاد الديوان. صباح الخير الناس الكل وتحيه تونس.

0: ديوان اف ام
1: على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكل عادة زيد في الصوت وخليك توجوغ ليكوت على ديوان اف ام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان اف ام صوتكم. ديوان اف ام عسلامة
2: عسلامة. ديوان اف ام انا شوفير تاكسي ونحبكم برشا وديما نسمعكم
3: وديما احلى جوكم ونحبكم برشا. ديوان اف ام
1: كلمنا وقت اللي تحب وقول اللي تحب.
4: ديوان اف ام تحب نوصل النداء
5: ونعملوا عليكم باش توصلوا صوتنا للمسؤولين.
1: مالا كابتن موجة صفاقس
6: على 91.2
1: تونس
6: 93.5
1: نابل والوطن القبلي
6: على 106
1: وبيان سور تنجم تسمعنا من كافة أنحاء العالم على diwanfm.net ولا فيسبوك انستغرام يوتيوب ديوان اف ام. ديوان اف ام فلاش نيوز
7: موجز وثمينة. ديوان اف ام عسلامة. تواصل سلسلة أيام تحسيسية وتوعوية لتعريف بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال النسائية والاستثمار رائدات في صبغته الجديدة بولاية بن عروس وفق ما أفادت به رئيسة مصلحة الأسرة والمرأة بالمندوبية الجهوية للمرأة والأسرة كبار السن جواهر ميلاد. وأبرزتنا مصالح المندوبية ستنظم بالتعاون مع المندوبية الجهوية للتشغيل خلال الأيام القليلة المقبلة أياما توعوية لفائدة النساء الراغبات في بعث المشاريع بمنطقتي مرنة وبمهل لعرض التوجهات الخاصة ببرنامج ريادة الأعمال النسائية رائدات لسنة 26 و2000 وإبراز المجالات الواعدة لبعث المشاريع والتعريف بمختلف آليات التمويل وهياكل المساندة المتاحة. الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية تفيد في بلاغ لها اليوم بأنه تم تسجيل 202 حالة مرضية أو غير طبيعية بالأضاحي والذبائح وذلك في إطار المعاينات البيطرية المنجزة خلال فترة العيد. كما تم تسجيل 10 حالات مرتبطة بأخطاء في عملية النحر. تولت الفرق البيطرية التابعة للهيئة تقديم التوصيات والتوجيهات الفنية اللازمة في شأنها. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن مصادر أن نشاط حزب الله يهدف إلى إحباط المفاوضات بين الكيان ولبنان والاحتلال سيقترح عدم انسحاب قوته من المنطقة الأمنية جنوب لبنان كما يشترط لتقليص وجوده جنوب لبنان زيادة فعالية الجيش اللبناني. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقول إنه أجرى مباحثات مع ولي العهد السعودي وسلطان عمان ورئيسي الإمارات ومصر مشددا على ضرورة التوصل سريعا إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران. وأكد ماكرون على ضرورة إعطاء الأولوية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز فورا ومن دون شروط وبما يتوافق مع القانون الدولي. وأوضح رئيس الفرنسي أن المباحثات يجب أن تتواصل بعد ذلك للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام بشأن ملفات أخرى وفي مقدمتها برنامج إيران النووي وبرنامج الصواريخ الباليستية وقضايا الاستقرار الإقليمي. نهاية الموجز الإخباري. شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان اف ام بونات. إلى اللقاء.
0: ديوان اف ام
1: تبع الموسيقى.
8: Chihuahua. Chihuahua.

0: ديوان افهم فلاش نيوز
1: مجزء التاسعة ديوان افهم مع سلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد دا مساء اليوم لاحت زيارة غير معلنة إلى ولاية أريانا، حيث التقى بعدد من المواطنين في مناطق مختلفة من الولاية واستمع إلى شواغلهم، وذلك بحضور والي الجهة. وأكد رئيس الدولة في تصريح حصري لوكالة تونس إفريقي للأنباء أن هذه الزيارة تندرج في إطار التواصل المباشر مع المواطنين والاطلاع على مشاغلهم، مشيرا إلى أنه يحرص على الالتقاء بالمواطنين والعمل على استجابة إلى مطالبهم. وأوضح أن معالجة الإشكاليات المطروحة لا تتعلق بحلول فردية لأشخاص أو مجموعات بعينها، وإنما بحلول وطنية شاملة، مضيفا أن العمل متواصل ليلا ونهارا من أجل تحقيق ما وصفه بالمطالب المشروعة للتونسيين. كما شدد رئيس الجمهورية على التمسك بالخيارات التي تم اعتمادها، مؤكدا مواصلة العمل إلى تحقيق هدف المرحلة المقبلة. الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس ستنظم غدا يوما تكوينيا حول وسائل الإقلاع عن التدخين، يهدف إلى تعزيز ثقافة الوقاية الصحية وتشجيع أنماط العيش السليم. ويتضمن البرنامج تقديم معطيات علمية حول مخاطر التدخين على الصحة العامة، إضافة إلى استعراض أهم الوسائل المعتمدة للإقلاع عنه، بما يساهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذه الأفة. ويتضمن في سياق متصل، يتضمن البرنامج تقريب الخدمات من المواطنين، حيث أطلقت المندوبية الجهوية للصحة ببن عروس عيادات الأمل المختصة في المساعدة على الإقلاع عن التدخين بالمركز الوسيط بحمام لنف. تندرج هذه العيادات ضمن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التدخين والإدمان. الرئيس السوري أحمد الشرع يشدد على ضرورة رفع العقوبات المفروضة على دمشق، وذلك في اتصال هاتفي جمعه بنظيره الأمريكي دونالد ترامب. وفادت وكالة الأنباء السورية بأن الشرع بحث خلال اتصال هاتفي مع ترامب العلاقات الثنائية بين البلدين إلى جانب مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأكد الشرع اليوم أهمية استمرار الدعم الدولي لسوريا خلال مرحلة إعادة البناء والتعافي، مشيرا إلى أن رفع ما تبقى من العقوبات يمثل خطوة أساسية لتمكين الاقتصاد السوري من استعادة نشاطه وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين. موقع عبري يكشف اليوم أن عددا من رؤساء المستوطنات في الشمال فروا من البلاد إثر تصاعد هجمات حزب الله بالصواريخ والطائرات المسيرة على المستوطنات القريبة من الحدود اللبنانية. وذكر الموقع أن 5 رؤساء مجالس بلدية في مناطق تقع ضمن نطاق التهديد المباشر للحرب سافروا إلى الخارج في مهمات أو زيارات، وصفها الموقع بأنها ليست عاجلة في وقت تشهد فيه المنطقة توترا أمنيا متزايدا. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا ديوان افهم بونت. إلى اللقاء.

0: ديوان اف ام. كل سبت وحد من 9:30 الليل تسمعوا ليساني بونار.
1: هلو هلو، مرحبا بيكم في الجولدن دايز في ليساني بونار.
0: ليساني بونار باي يولتز.
1: هلو هلو، ويلكم تو ذا شو وير اول ذيس جولد. مرحبا بكم في لي زاني بونور، البرنامج اللي كل مره يرجعنا لذكريات حلوه، الاغاني عشنا معها لحظات، الافلام كبرنا معاهم، الحكايات فنيه عايشه في الذكرى متاعنا. الليله حلقتنا عندها طعم خاص جدا، خاطر اليوم نحتفلوا بعيد الام، المناسبه اللي ذكرنا باكثر شخص يعطي من غير ما يستنى حاجه، يتعب من غير ما يشكي، يحب من غير شروط. الام هي مش كلمه نقولوها في نهار معين، الام هي كل شيء، هي الذكرى، هي أمين، هي دعوة الخير، هي اللي ديتاي صغار اللي ترافقنا طوال حياتنا. ربي فضل لكم أمهاتكم وربي يرحم اللي توفيو. هذيك علاش حضرنا لكم الليلة موزيكا خاصة وأغاني فيها برشا حنين، برشا نوستالجيا وبرشا إحساس. باش نعيشوا مع بعضنا حلقة فيها السينما، الدراما، الطرب والذكريات اللي تربطنا بالأم، بالعائلة وبالزمن الجميل. أما قبل ما ندخلوا في محطات الليلة، خلينا نحكي لكم على حاجة صارت كيما اليوم. كما اليوم نهار 31 ماي عام 1930 في سان فرانسيسكو تولد طفل اسمه كلينت إيستوود. وقتها حتى إنسان ما كان يتخيل أنه طفل هذا باش يولي سنين من بعد واحد من أكثر الوجوه اللي بدلت تصوير هوليوود. كلينت إيستوود ما كانش نجم عادي، هو من النوع اللي فرض روحه بالغزرة، بالبريزانس وبالسكوت. انفيت في افلام الويسترن خاصه مع ثلاثيه سيرجيو ليوني واللي هما A Fistful of Dollars for a Few Dollars More و The Good, The Bad and The Ugly، إيستوود ولا رمز متاع الرجل الغامض البارد اللي ما يستحقش يحكي برشا باش الناس تركز معاه.
2: Cause I don't think you'll ever be worth more than $3,000.
3: What do you mean?
2: I mean our partnership is untied. Oh no.
3: Wait.
2: Not you. You remain tied. I'll keep the money and you can have the rope.
3: You filthy double-crossing bastard of all the stinking dirty tricks.
2: Way back to town is only 70 miles. Oh, if you save your breath, I feel a man like you could manage it. Adios.
1: الأجمل أنه مسيرة إيستوود ما وقفتش غادي، برشا نجوم بقوا محبوسين في تصويرة واحدة، أما كلينت عمل العكس، من كاوبوي متاع الشاشة ولا مخرج كبير وخلق أفلام دخلت التاريخ كما Unforgiven، Million Dollar Baby، Mystic River، Gran Torino. كلينت إيستوود هو راجل عرف كيفاش يكبر مع الوقت وكيفاش يبدل جلده من غير ما يخسر الهيبة متاعه. واليوم وقت اللي نرجع ل 31 مي ما نحكيوش على عيد ميلاد ممثل معروف، نحكيو على ستار فهم أنه شهرة وحدة ما تكفي. يلزمك شخصية، يلزمك الاختيارات الصحيحة، يلزمك برشا صبر، مي سورتو يلزمك خدمة طويلة باش تولي اي ليجند. من عالم كلينت إيستوود هيت ندخلوا لعالمنا نحن الليلة، نحكيوا على عالم الأغاني القديمة، الحكايات، الكواليس والذكريات. إذا يا غيت نعطيكم سنيك بيك علي مازال يستنى فيكم في فلاش باك الليلة. نحتفلوا بأمهات الدراما العربية من أمينة رزق، الكريمة مختار، المنى واصف وحتى منى نور الدين في تونس. نشوفوا كيفاش دور الأم ولا ذكرى وحنين ما يتعوضش. في ريد كاربت نمشي والكان 2016، الدورة اللي اختف فيها فيلم دانيال بليك السعفة الذهبية وخلى السينما تحكي بصوت الناس البسطاء والمظلومين. في لاستار موعدنا الليلة مع فاتن حمامة، سيدة الشاشة العربية، البنوتة اللي بديت قدام محمد عبد الوهاب وولت من بعد واحدة من أهم الوجوه اللي غيرت السينما العربية. Bien sûr et bien évidemment avec كل مع équipe exceptionnelle et formidable The One and Only مرج الحصة محمد زعبار hello The Outstanding معد الحصة راسم بن يونس hello un spécial dédicace الحسام حلويني وانا يلدز عطيتها لتوت ليكيب سلام عليكم وين ما كنتو توعدكم سهرية exceptionnelle تنطلق من توا حتى لنص الليل ونبداوها مع موزيكا exceptionnelle هذه Living La Vida Loca الاغنية اللي خرجت عام 99 والاغنية اللي خلت ريكي مارتن يولي اي سوبر ستار عالمي. في بالكم انه Living La Vida Loca لعب دور كبير في نجاح اللاتين بوب عالميا في أواخر التسعينات. الأغنية فيها ميكس ما بين البوب واللاتين ميوزك مع ريزم وطاقة مش عادية. إذا من بعد ما نجحت الأغنية هذه برشا فنانين لاتين بدأوا ينجحوا عالميا كما جينيفر لوبيز وإنريكي إغليسياس.

0: Les années bonheur.
1: هلو
2: توتسوية تنطلق رحلتنا نحو الجولدن إيرا ونبديوها الليلة بكمية متاع مشاعر مش عاديين. في كل بلاد وفي كل دراما يلزم يكون فما شخصية تمثل دور الأم. الشخصية هذه في الأغلب تتحول من بعد الأيقونة. في الدراما العربية عنا برشا شخصيات مثلوا دور الأم وبرشا منهم أبدعوا وترسخوا في بالنا وما ينجم حد يعوضهم. نحتفلوا الليلة بعيد الأمهات من خلال احتفالنا بأمهات الدراما العربية.
0: فلاش باك.
2: البداية باش تكون مع مصر، بلاد عمر السينما ودراما فيها أكثر من 100 سنة. نحكيه على دراما وسينما خلت بصمة كبيرة مش في مصر كهو ما حتى في العالم العربي ككل. ونبدأ بأمينة رزق، واحدة من أحن وأرق الممثلات المصريات. يمكن جيل توا ما عاصرهاش وما لحقش عليها، ما هي من أروع الممثلات اللي كانت قدمت دور الأم. تولدت أمينة رزق نهار 15 أبريل عام 1910 وتوفيت نهار 24 أوت عام 2003. تعتبر ثاني أطول مسيرة فنية في تاريخ السينما العربية، وكانت بدايتها الاحترافية من خلال فيلم سعاد الغجرية عام 28، وتجاوزت سنوات عملها السينمائي والتلفزيوني 75 سنة. تعديت أعمالها 280 عمل فني ونلقاو أكثر من 130 فيلم، أولهم كما قلت لكم سعاد الغجرية عام 28 وآخرهم الكلام في الممنوع عام 2000. أغلب أعمالها وقت اللي تقدمت في السن مثلت فيهم دور الأم، والحقيقة كان عندها حنين وأداء طبيعي يخليك تصدق وتقول مش تمثيل امبوسيبل، رغم أنه أمينة رزق ما عرستش وما كانش عندها صغار، وممكن هذاك اللي يزيد يأكدلنا أنها ممثلة معجزة.
3: خلاص بقى يا ابني نصيبك كده، دعين وصابتك، لكن ولا تزعل نفسك، هو يقع للشاطر.
4: يا ما قلت له بلاش يا ابا خش علمي، نفسي ابا خش ادبي عشان ابقى محامي، يقول لا لازم تخش علمي عشان تبقى زي اخوك.
3: احنا ولاد النهارده، اللي راح راح يا حبيبي، يلا البس جلابيتك على بال ما اروح اجيب لك لقمه تاكلها.
4: لا يا ما ماليش نفس.
3: تلاقيك يا ضنايا على لحم بطنك من ساعه الصبحيه.
4: معلش يا ما مش قادر اكل اي حاجه.
3: يعني ايه هتنام كده على لحم بطنك؟
4: سيبيني في حالي بقى يا أم.
3: طيب يا دناي تصبح على خير.
4: وانت من أهله.
2: ما زلنا مكملين في مصر، ما يقولوا مصر وليدة. مع أمينة رزق ظهرت شخصية أخرى جسدت دور الأم وأبدعت فيها. نحكيو على كريمة مختار، بطلة مسرحية العيال كبرت واللي مثلت فيها زادة دور الأم. كريمة مختار تولدت نهار 6 جان في عام 34 وتوفيت نهار 12 جان في عام 2017. اسمها الحقيقي عطيات محمد البدري، وبداية كريمة مختار كانت مع برنامج الأطفال الإذاعي الشهير بابا شارو في فترة الخمسينات. أما الإبداع الحقيقي كان مع دور الأم في مسلسل ربى في عزه مع يحيى الفخراني واللي كان مثل دور حمادة. المسلسل نجح على الاخر وخلى الناس تتعلق بشخصية الام. يجيش لبيكم انه المصريين حزنوا على الاخر وقت اللي ماتت في مسلسل يتربى في عزه، تلمو تعلقوا بها وصدقوا الاداء امتاحة. كريمة مختار تسميت بام المصريين، والتوى يتذكروها ويقولوا انه حد ما ينجم يعوضها في دور الام.
5: تعرف الزمان ده بقى ما حدش بيسأل في حد.
6: انا هقولك على الحقيقة.
5: ايه
6: ابن الكاتب في الورقه اللي سابها هي حد يلاقيك يسيبك في دار المسنين.
5: ايه يقطعني، يبقى الواد زعل مني. اصلا انا قلت له ان دواء السكر خلص، ما انا قاعده يا ابني من غير دواء بقى لي مده. يقطعني، يا ريتني ما قلت لك يا عبد، يا ريتني ما قلت لك يا حبيبي. انا السبب، زعل مني ده، هو ملوش حد، مفيش في الدنيا حد يعرفه غيري، انا اللي بغسل له هدومه.
6: يا امي ابنك
5: يا حبيبي انت زعلان على شيء.
2: من مصر نمشي لسوريا، والوحدة من أهم الممثلين العرب وللي ما زالوا عايشين معانا لليوم. نحكيو على السنديين الشامية منى واصف اللي تولدت نهار 9 فيفري عام 42 وتميزت برشا أدوار في الدراما السورية. أما يقعد دور الأم من أحسن ما عملت، حتى إنهم يلقبوها بأم الدراما السورية. وفاتية مثلت في برشا أعمال درامية دور الأم، كما مسلسل نهاية رجل شجاع، أم جوسيف في باب الحارة، أم جبل في مسلسل الهيبة، وأم أوس في مسلسل جريمة شغف، وبرشا أدوار أخرين.
7: عم بستنى بنتي لتفيق.
0: شو صاير معك؟
1: كلهم بيحكوا عن عذاب الانتظار، بس بينسوا يحكوا عن العذاب لما منكون مالنا عم نستنى شي. أنا ما نمت، قضيت الليل كله هون وأنا على هالكرسي عم بتطلع فيكي ومستغربة. مستغربة كيف إلك قلب تنامي وأنتي بتعرفي إنه أمك موجوعة بلا مشغول، بس كمان بنفس الوقت يلي قضيته هون اكتشفت شي كتير مهم. اكتشفت انه رانيا كان معها حق لما قالت لي اني ما عرفت ربيكم.
7: ليش لما بنجيبكم بنتوجع ولما بتتركونا بنتوجع اكتر؟ لك ليش لك يا امي؟
1: ولي على قلب الام.
2: وختامها مسك مع تونس ومع سيدة الشاشة التونسية منين نور الدين، واللي كنا حكينا عليها قبل وعلى مسيرتها في أكثر من مرة. منين نور الدين هي من أهم الممثلات اللي جسدت دور الأم. ممكن نحن في مخيلتنا كان دور فضيلة في سلسلة تشوف لي حل، أما الحقيقة ليه منين نور الدين قدمت دور أم عفيف في مسلسل غادة، وقتها مثلت مع الممثل الراحل فتحي الهديوي وأبدعت في الدور. كيف قدمت دور فاطمة أم عربية في مسلسل أمواج عام 94، الأم اللي تصدمت من بعد ما تتوفى بنتها عربية وقعدت عايشة حالة صدمة كبيرة تخليها تعتبر أي بنية هي بنت عربية. ومن غير ما ننسيه دورها في عنبر الليل عام 99، منينا في خطاب على الباب، عروسية في منامة عروسية، وحبها لولدها المنصف، وغيرها من المسلسلات اللي خلت أي تونسي يعتبر موني نور الدين أمه.
8: غمض عيني، غمض غمض.
9: ها
8: غمضة بالكده
9: دي مخمزين.
8: اخزر تا اخزر اخزر
9: يا محليها
8: عيد وميت ومتاعك مبروك امي.
9: بس ليدي يا بابا يزيد في رصك، تعيش وتجيب يا بابا، تعيش وتجيب.
8: سيدي خويا ودي شخصية لامي للبيت سيدي خويا.
9: غادتك كيفاش اسبوعي جيب لي هدية وانتي ليه؟
4: اي
9: سليمير
4: امي
9: قال لك حاجة؟ الحق المرة هذه اسبوعي غلبك جاب هدية وانتي

0: Les années bonheur.
1: في بالي وقيت نفرشوا السجادة الحمراء الليلة رحلة التتويجات والجوائز والتابي غوج باش تهزنا الواحد من أهم المواعيد الفنية في العالم. نحكيه على كان فيلم فيستيفال واللي كيما يعرفوه الناس بمهرجان كان السينمائي. مهرجان هذا يتعمل كل عام في مدينة كان الفرنسية ويجمع أكبر نجوم ومخرجي ومنتجي سينما في العالم الكل. تابي غوج، كاميراوات، عروض أولى للأفلام والناس الكل تتحول أنظارها إلى عرس عالمي للسينما. Red carpet. نحكي لكم الليلة على دورة 2016 واللي هي الدورة 69 للمهرجان. دورة عملت ما بين 11 و22 ماي عام 2016 في قصر المهرجانات الشهير بالي دي فيستيفال، وبالضبط في القاعة الكبرى غران تياتر لوميير واللي تعتبر القلب النابض للمهرجان. قدم حفلي الافتتاح والاختتام الممثل الفرنسي لوغي لافيت، اما لجنة التحكيم كانت رأسها المخرج الأسترالي جورج بيلر صاحب فيلم ماد ماكس فوري رود.
2: Eh bien, cette année, la Palme d'Or revient à
3: Daniel Blake.
4: Ken Loach a remporté dimanche la deuxième palme d'or de sa carrière pour son film I, Daniel Blake.
5: Elle est impeccable, cette palme. C'est vrai que George Miller avait prévenu, il voulait un film, il voulait récompenser un film qui reflète la réalité sociale.
6: Un film fort et engagé qui prend la défense des petites gens et pourfend les politiques d'austérité.
7: L'histoire extrêmement touchante.
8: Énormément d'émotions pendant la projection de ce film, un film qui a secoué.
9: On raconte juste une petite histoire et ses conséquences.
1: من بين أكثر الأفلام اللي خطفت الأضواء وقتها فيلم دانيال بليك للمخرج البريطاني كين لوتش اللي فاز بأهم جائزة في المهرجان واللي هي الصحفة الذهبية أو البالم دور. بالتتويج هذا لوتش ولا من المخرجين القلائل اللي ربحوا الصحفة مرتين في حياتهم.
10: Good morning, Mr. Blake. I'm appointed to carry out assessments for employment and support allowance.
1: الفيلم يحكي قصة دانيال بليك، رجل بريطاني كبير في العمر ونجار مريض بالقلب، يلقى روحه في مواجهة مع نظام إداري قاسي ومعقد بعد ما تمنع عليه الدولة المساعدات الاجتماعية. خلال رحلته يتعرف على أم مطلقة تعيش في ظروف صعبة هي زادة، وتبدأ بيناتهم علاقة إنسانية مؤثرة جدا.
11: I'm afraid you must continue to look for work or your benefit payments will be frozen.
12: There must be some mistake.
13: If you've been deemed fit for work, your only option is job seeker's allowance.
1: الفيلم ينتقد البيروقراطية والتهميش الاجتماعي بطريقة واقعية وموجعة على الاخر. ذيك علاش مس برشا ناس ونقاد حول العالم، اما هذا ما يمنعش انه المنافسة عام 2016 كانت قوية برشا، ومن ابرز الافلام المرشحة للصحفة الذهبية كانوا ذا هاند ميدن للمخرج بارك تشاكوود، توني ايردمان للمخرجة مارين ايد، بيرسونال شوبر للمخرج اوليفر اسيس، امريكان هاني للمخرجة اندريا ارنولد، جولييت للمخرج بيدرو المودوفا وقال للمخرج بول فيرهوفن.
14: It's a monumental farce, isn't it? Looking for non-existent jobs. All it does is humiliate me.
1: أما رغم قسوة المنافسة، دانيال بليك كان الفيلم اللي قدر يخطف إعجاب لجنة التحكيم والجمهور، خاصة بالرسالة الإنسانية القوية والبسيطة اللي خلفه. في الختام تبقى دورة 2016 من أكثر الدورات اللي ناقشت قضايا اجتماعية وإنسانية وبعمق، وأكدت مرة أخرى أن السينما مش للترفيه كهو، أما هي زادة صوت الناس البسطاء وحكايتهم.
0: Red carpet.

0: على ديوان افهم يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان افهم صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان افهم. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو اكثر واكثر. ديوان افهم صوتكم.
1: ديوان افهم فلاش نيوز
2: وجزء العاشرة. ديوان افهم عسلامة. رئيس الجمهورية قيس سعيد يدعو المسؤولين إلى الاطلاع بمهامهم على الوجه المطلوب، معتبرا أن الشباب التونسي قادر على تحمل المسؤولية والمساهمة في إدارة الشأن العام خلال الفترة القادمة. وصرح خلال زيارة نادها إلى ولاية أريانا مساء الأحد بأن كل من أخلف الوعد ولم يكن في مستوى الأمانة والمسؤولية فهناك شباب ينتظر وسيكون له مكان في المستقبل القريب ليحقق مطالبه، لأن الإرادة من حديد ولا تراجع عن خيارات مهما حاولوا التشكيك بكل الطرق. فالدولة لا تدار لا بالتدوينات ولا بالشطحات ولا بالأكاذيب، وتونس عصية عليهم بشعبها لإحباط كل ما يدبرون له وفق قوله. وأكد رئيس الدولة من جهة أخرى أن دولة دار عبر مؤسساتها وقوانينها مجددا ثقته في قدرة التونسيين على مواجهة مختلف التحديات. حملة رقابية استهدفت عددا من محلات تعاطي نشاط الرهان الإلكتروني شهدتها مدينة القيروان خلال الأيام الأخيرة أسفرت عن غلق 5 محلات ثبت تورطها في ممارسة أنشطة الرهان الإلكتروني دون ترخيص قانوني، وفق ما فدى به مراسل ديوان افهم نقلا عن مصادر أمنية. تأتي هذه الحملة في إطار التصدي للأنشطة المخالفة للقانون وحماية الشباب من مخاطر الإدمان على القمار الإلكتروني، وذلك في ظل تنمي هذه الظاهرة بشكل لافت وما تسبب من انعكاسات اجتماعية واقتصادية على الشباب والعائلات. في العالم، وزير ودولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط يقول أنه يجب وقف توسيع الكيان المحتل للنزاع وعلى حزب الله وقف الهجمات ونزع سلاحه، مضيفا أن التصعيد في لبنان يقوض الدبلوماسية ويخلف أثرا غير مقبول على المدنيين. وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول يقول أن التوغل الإسرائيلي بجنوب لبنان يثير قلقا بالغا، محذرا من أن أي تصعيد إضافي سيزيد الوضع المتوتر سوءا. وحث الوزير بشدة جميع الأطراف على وقف الأعمال القتالية والعودة إلى وقف إطلاق النار في لبنان. نائب قائد القوات البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني محمد أكبر زاد يرى أن الولايات المتحدة قد غرقت في مستنقع حربها ضد إيران، مضيفا أن طهران ستحارب في مواجهة مطالب العدو المفرطة. جاء ذلك في كلمة ألقاها أكبر زاد في ميدان الوحدة بمدينة غرغان التابعة لمحافظة جولستان. نهاية المجلس الإخباري، شكرا على المتابعة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا diwanfm.net. إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanfm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوان افهم.
3: ديوان افهم.

Hello, de retour في les années bonheur et de retour في ساعتنا الثانية من رحلتنا نحو الجولدن إيرا. شنو رايكم لو كان نبربشو ونشوفو شكون سرق من عند شكون وشكون استلهم من عند شكون، الحكاية وسر الحكاية وما وراء الحكاية. ليلة في رادار نمشيو لبلغاريا ونحكيو على غنية خرجت عام 2005 وكسرت الدنيا في

برنامج اللي فيها نوع من الغموض والجاذبية في نفس الوقت. أزيز لاني ما يحكيش على قصة تاريخية على قد ما أنه يبني في شخصية موسيقية فيها تحدي واستعراض وثقة في النفس زيدة شوية. جيو مع ستيفاني زيد بالانس مهم للعمل نجم نقوله، صوت أنثوي يدخل ما بين المقاطع ويكسر حدة الأداء متاع أزيز ويعطي للغنية طابع درامي أكثر. هذا كل يصير في قالب في برشا دانس، في برشا ريثم وفي برشا بيت. أنا باش خليكم تكتشفوا الكابوني متاع أزيز واللي كان غنيها مع ستيفاني، ونحبكم تخدموا الرادار وتطلعوا الأغنية متاع الليلة. إشنية

بتبيع اللي طبع أغاني لهذا باع عمرو دياب بيعرف أنه اللحن هذا هو لحن أغنيته بحبك أكتر، واللي كان غنيها جيو زيدا مع أنجيلا عام 1999 في ألبوم أمرين. أغنية بحبك أكتر من كلمات محمد الرفاعي وألحان الشريف تيج وتوزيع لطارق مدكور. وكان ثبتوا في الأغنية البلغارية نلقاو أنه أزيس حطت الملحن فولك سونغ، ولهنا يكون شدوا الرادار. نصور أنتم زيدا كيف تعجبكم النسخة الأصلية لعمرو دياب خير بارشة من النسخة البلغارية. خلينا نرجع نسمعكم أحبك أكتر وبعد قولوا لي أنتم شنو رأيكم، شنو اللي تنجح أكثر النسخة الأصلية متاع عام 99 وإلا النسخة اللي سوى ديزا مسروقة البلغارية متاع عام 2005.

0: Les années bonheur.
1: في بالي وقيت نعملوا بوست صغرونا للماضي ونرجعوا شوية للحاضر اي سورتو انه في الحاضر وفي فريش هيتس باش نحكيوا على عودة قوية للفنان العراقي الكبير كاظم الساهر اللي كان فاجئ جمهوره بطرح اعماله الغنائية بعنوان متى خطوة رجعت القيصر للاجواء اللي عودنا بها، خاصة اللون العراقي الاصيل واللهجة البغدادية اللي شكلت جزء كبير من هويته الفنية على امتداد سنين طويلة.
2: فريش هيتس.
1: في العمل الجديد كاظم الساهر خرج بغنية عبر منصاته الرقمية الرسمية وقدمها بطريقة فيديو كلمات، في نفس الوقت أعلن بطريقة غير مباشرة على انطلاق الموسم الغنائي متاعه لصيف 2026 والمهبطة الغنية عملت البوز مش نورمال شخطو على مواقع التواصل الاجتماعي وديريكتمون طلعت تراند وتصدرت لي موتور دو ريشيرش. الغنية جاية رومانس حزينة فيها برشا احساس بالشوق والحنين ولوعة الفراق، كلماتها تحكي على وجع الانتظار وعلى أسئلة عاطفية مفتوحة، فيها روح قريبة برشا من الأغاني العراقية الكلاسيكية اللي عودنا بها كاظم الساهر في بداية المسيرة متاعه، والجمهور حس أن امتداد طبيعي للون الغنائي اللي صنع به اسمه الكبير في العالم العربي. الأهم أنه كاظم الساهر ما كانش مجرد مؤدي في متى، بلوتو كان حاضر في تفاصيل العمل الكل، هو بنفسه اللي كتب كلمات الغنية وهو اللي لحنها، وهذا اللي زاد عطاها طابع شخصي قوي على الآخر. من ناحية أخرى التوزيع الموسيقي والميكس كان بتوقيع هشام نياز، والماسترينج كان تحت إشراف رالف كيسلر وجوناس برومور، والهندسة الصوتية توليها إيهاب نبيل، والإنتاج الموسيقي كان بإشراف وسام ساهر نجل القيصر. خليكم تتعرفوا على جديد القيصر في ليزاني بونار.

0: Sally Bonheur.
1: حكينا على فيلم، حكينا على أدوار، حكينا على شخصيات، حكينا على مهرجانات، في بالي وقيت نحكي على ألبوم الليلة. الألبوم متاع الليلة مارك ديبوزي عن جيل التسعينات، بالأخص واحدة من أهم الأغاني اللي فيه، ممكن أكثر أغنية غربية ضربت في تونس، ممكن أكثر أغنية تحطت في العريس، في عيد الميلاد، في النجاحات. وقتها كنا نقولوا على دي جي ديسكور، وكان ديما يحطنا الأغنية هذي بالذات، وبخلاف هذا كل كنا ديما ننطقوا اسم الأغنية بالغلط. 99% من التوانسة كانوا يعيطولها All What She Wants، واللي هي في الأصل All That She Wants.
0: حكاية ألبوم.
1: في حكاية ألبوم الليلة نحكي لكم على ألبوم Happy Nation، واللي هو أول ألبوم للفرقة السويدية Ace of Base، واللي أسوها أربع مغنين واللي هما جوناس، جيني، لين و أولف. الفرقة بدأت تنشط عام 87، وقتها كانوا يغنيوا أنماط موسيقية مختلفة كما الدانس بوب، البوب، اليورو بوب، الريغي فيوجن. أما كانوا جروب أماتور حتى كشي قروا عام 92 أنه يسجلوا أول ألبوم ليهم. والحقيقة وقت اللي بدأوا يخدموا على الألبوم كانوا طموحهم النجاح في السويدة كهو، يعني ما كانوش طموحهم عالي وما كانوش يتخيلوا النجاح ذاك الكل. ألبوم Happy Nation ولا The Sign كما تعرف في أمريكا كسر الدنيا، هبط في ديسمبر عام 92 وتصنع في الأول والأكثر استماعا في 14 دولة في العالم، وتبيع منه أكثر من 23 مليون نسخة. الألبوم كان الأكثر مبيعاً في تاريخ Ace of Base، وبي هو نجموا يربحوا 9 مرات الديسك دو بلاتين في أمريكا، واللي فيها هي واحدة بيعوا أكثر من 2 ملايين نسخة من الألبوم. عام 93 نجمو نقولوا العالم الكل كان تحت صدمة أغنية All That She Wants، اللي تصنفت الأغنية الأكثر استماعاً في الأوروب، في أمريكا الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ألبوم Happy Nation يتكون من 13 أغنية بخلاف All That She Wants، ومن أهمهم نلقاهم Don't Turn Around اللي تصنفوا من أشهر أغاني عام 93. نجاح Happy Nation خلى فرقة Ace of Base ما تهبط ألبوم جديد كان عام 95 واللي سميوه The Bridge، واللي نجح هو زيدا ما موصلش لنفس نجاح Happy Nation. المهم اليوم وبعد 30 سنة ما زالت أغنية All That She Wants واحدة من أيقونات الفن في التسعينات، واللي كانت عبرت على الانفتاح متاع العالم الكل في الوقت ذاك. شخليكم تعملوا أنتخي بانكيف مع The Iconic Song All That She Wants، ولا كما يقولوا جيل التسعينات أو ماتشي بانز.

0: ديوانا فام. ديوانا فام فلاش نيوز.
1: جزء 11 ديوانا فام. عسلامة. الجمعية التونسية لعلوم الطيور تعلن الأحد عن تسجيل وتوثيق أول عملية تعشيش لطائر النحام الوردي في تاريخ بحيرة إشكل. ويتسم هذا الاكتشاف بأهمية علمية وبيئية هامة، إذ أن تعشيش وتزاوج النحام الوردي يعتبر نادرا بالبلاد التونسية وغير منتظم، ومؤشر علمي لحالة نظام الأيكولوجي عامة وفق ما أفادت به الجمعية، موضحة أن هذا الاكتشاف يندرج في إطار جهودها المتواصلة وبحثها الدقيق في متابعة التنوع الحيوي لمختلف أصناف الطيور في تونس من الشمال إلى الجنوب، وتتويجا لجهود مختلف فرقها الميدانية. وكادت الجمعية أن هذه الظاهرة تحظى بأولوية ومتابعة ميدانية عن قرب من قبل الفريق الميداني للجمعية إلى غاية انتهاء فترة التعشيش، وذلك لحماية المستعمرة وجمع البيانات العلمية اللازمة. وتعتزم الجمعية حفاظا على هذا الحدث العلمي الهام مستقبلا وبالتنسيق مع الجهات المعنية تركيز مخيم ميداني للمتابعة على مدار الساعة، مشيرة إلى أن فرقها العلمية باشرت بإعداد مقال علمي في الغرض سيتم نشره للعموم حال الانتهاء من جمع وترتيب المعطيات العلمية والميدانية لهذا الحدث العلمي الهام. الصيدليات بمختلف أصنافها تنطلق بداية من يوم غد الاثنين وإلى غاية 31 من أوت القادم في اعتماد توقيت العمل الصيفي، وتشمل أوقات العمل الصيفي صيدليات الصنف A المخصصة للعمل النهاري وصيدليات الاستمرار إلى جانب صيدليات صنف B المخصصة للعمل الليلي. وتتواصل خدمات الاستمرار أيام الأحد والعطلة الرسمية عبر صيدليات الصنف A من 8 صباحا حتى 8 مساء، وصيدليات الصنف B من 8 مساء حتى 8 صباحا، بما يضمن توفير الأدوية والخدمات الصيدلانية للمواطنين على مدار الساعة. صحيفة نيويورك تايمز تنقل عن مسؤولين أمريكيين قولهم من القوات الأمريكية نسقت في الأسابيع الأخيرة مرور نحو 70 سفينة تجارية عبر مضيق هرمز، ومعظم السفن كانت قد أوقفت تشغيل أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها لتجنب رصدها أثناء عبورها عبر المضيق. وأضاف المسؤولون أن السفن التي تمر بالقرب من إيران دون الحصول على موافقة إيرانية تواجه خطر تعرض لهجوم شبه مؤكد بطائرات مسيرة أو صواريخ إيرانية. صحيفة عبرية تفيد مساء الأحد بأن أحبط الاحتلال من فشل الجيش باعتراض مسيرات حزب الله يدفعها إلى الاستعانة بشركة خاصة. وأضافت الصحيفة أن رئيس لجنة الخارجية والأمن في الكنيست سيعقد صباح الاثنين جلسة سرية ثانية لمناقشة الملف، وذلك بعد جلسة أولى عقدتها اللجنة الفرعية الأسبوع الماضي. ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة أن عددا من الشركات المشاركة في الجلسة أعربت عن استيائها من طريقة تعامل المؤسسة الأمنية مع القضية حتى الآن. نهاية الأخبار، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
0: باش تعرفوا أكثر تفاصيل على أخبارنا زوروا موقعنا www.diwanafm.net ولا تابعونا على باش فيسبوك أيشان يوتيوب ديوانا فام. ديوانا فام.

0: للي خليتها تتحول من بنوتة صغيرة إلى نجمة تتحكم في اختياراتها، لدرجة أنه كانت هي تختار بنفسها أبطال الأفلام اللي شاركوها البطولة. وقالت مرة في حوار لي أنه مش كل فنان يصلح يقدم دور قدامي، كنت نختار حسب الدور وما نرضاش بأي اختيار عشوائي.
1: عزيزة
2: أفندم استغان،
1: الغدا جاهز؟
2: لسه شوية حنشوي.
1: طب استعجلي شوية.
2: حاضر.
1: مديح، ايه اللي حطه في بقك ده؟
3: ده بعيد، ما تخافيش ما فيهاش دخان.
1: مش مسألة الدخان بس، انا عمري ما شفت بنت تحطه في بقها بايب.
3: انا هدخن بايب لو دخنت.
1: يا حبيبتي دي حاجة عشان الرجالة، الرجالة بس هما اللي استعملوا البايب.
3: ما فيش فرق بين الراجل والست، ده كان زمان.
1: زمان ودلوقتي وبكرة وبعد بكرة ولغاية القيامة ما هتقوم، هيبقى في حاجة اسمها ست وحاجة اسمها راجل.
3: قصدك الجنس مش كده؟ طبعا في فرق في الجنس، انما ايه دخل البايب في الجنس؟ وايه هيتغير في جنسي لما اشرب بايب؟ وليه ما يتغيرش حاجة لما اشرب سجاير مع ان الرجالة بتشرب سجاير؟
1: يا حبيبتي كفاية زهرة، عشان اقنعك لازم اولدك من جديد، انتوا هتجننوني.
0: فاتن حمامة كان عندها افلام ناجحة وعظيمة، افلام دخلت التاريخ ويمكن اهمهم دعاء الكروين عام 59. الفيلم يعتبر من اعظم افلام السينما المصرية وهو اللي اكد نضج فاتن حمامة الفني. وقت اقترح عليها الفيلم، فاتن كان عندها خوف من تأدية اللهجة الريفية، وقررت انه تمشي لمحافظة فيوم وتعدي غادي 4 أيامات مع البدو الرحالة. عديت الوقت في الخيام متاعهم تسأل في الناس ونساس شخطوا على ادق التفاصيل، واكتشفت انهم يتمتعوا بخجل شديد. التجربة هذه عاونتها باش تتقمص الدور بشكل عميق، والنتيجة كانت أداء عبقري جسد معاناة المرأة المكبلة بالأعراف الاجتماعية، المرأة اللي تقاوم من أجل حريتها وكرامتها. فيلم دعاء الكروين من إخراج هنري باراكيت، وترشح لجوائز عالمية، وهو من الأعمال اللي تدرس حتى لليوم في معاهد السينما.
4: يا ريتني عرفتك من زمان، كنت علمتيني الشفقة.
5: تعلم الشفقة من غير أني قلبي بقى حجر.
4: أنتي قلبك حجر؟ ايه الاساس؟
5: واحد زيك كانت غيته ينصب الفخ.
4: قولي لي انا، انت سبقلك حبيتي؟
5: كان ليا اخت حبت وقتلها الحب.
4: ازاي؟ احكيلي.
5: ما قلت لك وقعت في الفخ، وعندنا اللي تفرط ملهاش الا الموت.
4: واللي حبها عمل ايه؟ سابها تموت؟
5: الصياد عمره ما بيفكر في الطير اللي وقع، كل همه في الصيد الجديد.
4: لكن هي غلطانة، ما حفظتش على نفسها.
5: دايما العصفور هو اللي غلطان والصياد معليه شلو.
0: فاتن حمامة كانت تميل للسينما الواقعية اللي تناقش قضايا المجتمع بجرأة وصدق، بعيدا عن الأدوار الكوميدية الخفيفة. أما مالغري سا قالت أنه تعشق الكوميديا السوداء، لكن ما كانتش تلقى النصوص اللي تعجبها، كانت تمن أنه الموقف المكتوب هو اللي ضحك الناس، مش جوست خف الدم وإلا تمثيل سطحي. فاتن شاركت في أفلام مهمة مع كبار الممثلين كما رشدي أبازة، أحمد مظهر، وبيان سور عمر الشريف. وفي واحد من الانترفيو ليها مع الإعلامي وجدي الحكيم، كانت تحكيت على رشدي أبازة اللي دي ما يجي مخر على مواعيد التصوير في فيلم لي وقت للحب، وهذا شنية عملت له بش ولا يجي في الوقت.
6: فرام زي ما تقول له الساعة 5:00 تلاقيه واقف، يعني منتهى الالتزام في العمل. غير مثلا رشدي أبازة كان يجي متأخر ساعة 2. وأنا أتذكر لما عملت معاه لا وقت للحب، أول يوم تصوير جهزت ورشدي مش جاهز ولا جه حتى، كانت الكاميرا الساعة 10 صباحا، فعشرة يعني أنا 8 الصبح لازم أكون في الاستوديو عشان أعمل شعري وعشان أعمل المكياج. فعملت إيه؟ قلت لهم محدش يقول له حاجة. تاني يوم جيت في معادي وخلصت، وقعدت على باب الاستوديو الداخلي طبعا، وقعدت اقرا كتاب واتصفح المجلات لغايه ما جه لاني جاهزه، فخجل جدا من نفسي. ثالث يوم جه في الميعاد بالدقيقه وتغلبنا في الفيلم ده على إشكاله ده.
0: فاتن حمامة عرست 3 مرات، الأولى من المخرج عز الدين ذو الفقار اللي تعاونت معه في أفلام مشهورة كما نهر الحب وأبو زيد الهلالي، وتزوجت من بعد من نجم العالمي عمر الشريف، وزواجهم كان حديث الصحافة. أما علاقتها ما استمرتش بسبب انشغال عمر الشريف بأعماله العالمية، وفينالمون تزوجت من طبيب محمد عبد الوهاب اللي عاش معها حياة هادئة ومستقرة بعيدة عن الأضواء.
7: رابط الحب قوي جدا، اني ما عرفتش اعيش مع واحدة اخرى من بعديها. وانا لما كنت متجوز وعايش

0: عشنا 15 سنة مع بعض الحمد لله، ما كنتش حاسس يعني ان انا طاير او ان انا على سحاب او على كده، لكن لما بعد كده ما قدرتش اعيش مع واحدة تانية أدركت قد إيه كنت بحبها.
1: فاتن حمامة كانت سفيرة حقيقية للفن المصري الراقي، وقدمت رسائل فنية وإنسانية مست الوجدين. أعمالها ما زالت باقية رغم مرور الزمن. ذكرنا ديما إنه الفن ماهوش مجرد تمثيل، هو رسالة وهو أكثر أمانة. ورغم رحيلها نهار 17 جانفي 2015، أما هي لليوم ما زالت حاضرة في قلوبنا أفلامها وقيمتها.

هكا وصلنا لاخر حلقتنا لليله. ما كالعاده الحلقه متوفه كان بطقطوقه طربيه اكسبسيونيل. اغنيتنا ليله في طرب تستحق قهوه وتحط تسمعها وتسلطن معاها. ليله نحكيوا على اغنيه يا خليل قلب العبد الحليم حافظ. يا خليل قلب تغنيت عام 68 وهي واحده من الاغاني الخمسه اللي كانت تعرضت في فيلم ابي فوق الشجره. كتب كلماتها الشاعر مرسي جميل عزيز ولحنها الموسيقار محمد عبد الوهاب. وبلغت التكلفه نتاع الانتاج نتاعها كما ورد في مجله الكواكب ما يقارب 130,000 جنيه واللي تسمى وقتها مبلغ خرافي جدا. وباش تعرفوا قداش تكلفت الغنية، أجر عبد الحليم حافظ على فيلم أبي فوق الشجرة كله على بعضه كان 25,000 جنيه. بون هو كان من المفروض وحسب الاتفاق الأول ما بين عبد الحليم والمخرج محمد عبد الوهاب أنه تم تصوير الغنية في مدينة إسكندرية، أما المخرج حسين كمال قرر وفجأة أنه ينقل التصوير للقاهرة وأنه التصوير يكون داخلي في استوديو. بون هو وقتها قال خاطر ظروف التصوير وأنه الاستوديو خير، أما الحقيقة دار كلام يقول انه المخرج كان خايف من ردة فعل سعاد حسني اللي وقتها في الاوج نتاعها، فما اشاعات تقول انه هي تزوجت من حليم في السر، انه عبد الحليم اختار ميرفت امين اللي وقتها مش معروفة برشا تو سامبلومون باش يغيظ سعاد حسني. ويقولوا انه حتى في الكليب ظهرت بلوك يشبه لسعاد حسني كيف كيف باش يخليها تغير عليه اكثر. بون ما نعرفوش صحيح من الغالط، اما اللي نعرفوه انه الاغنيه غنيت يا خليل قلب حاجه تعمل 66 كيف. خليكم تعملوا ان تري بون كيف مع العمدليب. ميرسي بوكو حسام، ميرسي بوكو راسم، ميرسي بوكو زعبار. انا يلت زعتيتا نسلم عليكم وين ما كنتوا. شوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه في نفس التوقيت على نفس الراديو في لامين. شو باي باي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: طرب على ديوان اف ام يزيد يكبر الغرام وصوتنا يوصل لكل بلاصة في تونسنا العزيزة. وبعد صفاقس قابس تونس الكبرى وتروت حمامات سوسة وتروت سوسة الجم. اليوم ديوان اف ام صوتكم في زغوان القروان باجا وسليانة على لا نوفيل فريكونس 103.2. عيش معنا أقوى أمبيانس وكالعادة زيد في الصوت وخليك توجور غاليكوت على ديوان فام. احنا معاكم وبيكم كل يوم نزيدو نكبرو أكثر وأكثر. ديوان فام صوتكم.
1: ديوان فام فلاش نيوز
2: مجاز منتصف الليل. ديوان فام عسلمة. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلية تشير إلى أن سجلت بعض التجاوزات والاعتداءات على صغار طائر النورس وأعشاشه مؤخرا، وهو ما يشكل تهديدا مباشرا لنجاح موسم التكاثر والمخزون الطبيعي لهذه الأنواع الحساسة. ووضحت في بلاغ صدر عنها الأحد أن هذه الفترة من السنة تشهد موسم تكاثر هذا الطائر، وهو من الطيور البحرية النادرة والمحمية التي تتخذ من جزيرتي زمبرا وزمبرتا موطنا للتعشيش والتكاثر. وحذرت الوكالة من لمس أو حمل أي طائر بري سواء كان فرخا أو طائرا بالغا لما قد يسببه ذلك من إزعاج للحياة البرية، إضافة إلى إمكانية حمل بعض الطيور لأمراض أو فيروسات قد تنتقل إلى الإنسان. الإدارة الجهوية للصحة ببن عروس تنظم الاثنين يوما تكوينيا حول وسائل الإقلاع عن التدخين بهدف تعزيز ثقافة الوقاية الصحية وتشجيع أنماط العيش السليم. وتضمن البرنامج تقديم معطيات علمية حول مخاطر التدخين على الصحة العامة، إضافة إلى استعراض أهم الوسائل المعتمدة للإقلاع عنه بما يساهم في دعم الجهود الوطنية لمكافحة هذه الأفة. وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن كرمت الأحد عددا من الأمهات الناشطات بالمؤسسات الرعائية والمنتفعات من برامج الإدماج الاقتصادي بمناسبة الاحتفال بعيد الأمهات. وضحت الوزارة أن هذا التكريم انتظم على هامش تظاهرة تنشيطية وتوعوية كبرى بتونس العاصمة، وتضمنت تظاهرة أجنحة خدماتية لتقديم الإرشاد النفسي والصحي والاجتماعي لفائدة الأمهات وأطفالهن، إلى جانب التوجيه الاقتصادي المتعلق بالتشغيل وريادة الأعمال والشركات الأهلية. دولة الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام مستوطنين لباحات المسجد الأقصى تحت حماية شرطة الاحتلال وقيام عدد منهم برفع العلم الإسرائيلي داخل باحاته، معتبرة ذلك استفزازا وعملا متطرفا مرفوضا. وشددت الوزارة الإماراتية في بيان على ضرورة احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى المبارك وضمان حماية المقدسات الدينية كافة واحترام دور المملكة الأردنية الهاشمية في رعاية الأوقاف وإدارة شؤون المسجد الأقصى، معربة عن تضامن الإمارات الكامل ووقوفها إلى جانب الأردن الشقيق. مع توصل جهود المباحثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران للتوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب المندلعة منذ 28 من فيفري، حذرت طهران على لسان رئيس برلمانها محمد بقر قليباف من أنه لا يمكن الوثوق بالولايات المتحدة، وذلك بعد ورود تقارير عن تشدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رده على مقترح إيران الأخير. ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية عن قليباف قوله خلال جلسة برلمانية افتراضية إن أي اتفاق محتمل مع واشنطن لن يمر دون ضمان حقوق الشعب الإيراني بشكل كامل، مضيفا أن المفاوضين الإيرانيين لا يثقون لا بكلام العدو ولا بوعوده في إشارة إلى واشنطن. نهاية الموجز الإخباري، شكرا على المتابعة، تصبحون على خير.
3: ديوان فهم
1: تبع الموسيقى.

معدل يوسف على دي ان اف. Yeah.